0: محتاجك لك ودعمك يا أمي.
1: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

ياه سلام عليكم ياه فهاد التراك حاولنا نوضحو اللي المواق انسان خصو يندمج في المجتمع ياه وانا والخاوه ديالي الحره

صحيح كيبنا بلي الميساج وصل. هي اي واحد شاف شي معاق يمد له يد العون حيت الله يحسن العون. تخيل راسك في مطعو وتخيل مطعو في مطعك.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: بحتاجك لك ودعمك يا أمي.
1: أصوات الوي نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: السلامة.
1: أصوات الويب، نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: دراري شنو بلان هاد الصيف؟ نمشيو للبحر؟ شبالكم الدراري؟ أكادير؟
2: من بعد حسيمة،
1: ومن بعد أزمور وجديدة.

كنا خوف كي غدروا قاع ما حاسين كي غدروا فينا وناسين.

عشر شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا.

0: اهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين بين سبورت، نرحب بكم في الكلمة الأخيرة حيث التغطية مستمرة في كل تفاصيل هذه النسخة المونديالية، في كل تفاصيلها وفي كل ما جاء فيها من كأس العالم فيفا 2026. نرحب سريعا في الضيوف المميزين الصحفيين بدر الدين إدريسي، نبيل تليلي، صابر غراوي، مساعد العصيمي، اهلا وسهلا بكم جميعا. و حلقة اليوم في وجود الصحفيين وفي آخر أيام هذه النسخة المونديالية نطلع على الطريق إلى النهائي بعد أول الوصول إلى النهائي، ثاني نهائي للاروخا، إسبانيا تتأهل إلى النهائي بعد كأس العالم 2010، وهذه النسخة هي ثاني وصول إلى النهائي، وصول إسبانيا مع دي لافونتي، وصول مستحق بانتظار أمسية هذا اليوم في نصف نهائي آخر قمة منتظرة كما هو ظاهر أمامكم، الأرجنتين وجها لوجه أمام إنجلترا. تأتيكم كل هذه التغطية حصريا عبر بين سبورتس.
1: إلى القمة، إلى دالاس، إلى معركة الأبطال، إلى معركة كسر العظام، لافوريا الروخا ضد الضيوك الفرنسية.
2: It's time for the countdown to kick off, powered by Aramco.
1: والكوكو يوزع وخطيرة في اليسار، ترجع تعمل عطا كنترول، يمشي ضرب الجزاء، جاب الأمين، أروح لمين؟ تروح الأمين.
3: ويرزبال ويرزبال ويرزبال، الله،
4: a glimpse, just a glimpse of the World Cup final.
1: واحدة واثنين، بارو بارو الثاني، بيدرو بارو، كجول، فينال فاينل نهائي المتدور يطير إلى نهائي نيويورك.
4: A spectacular Spanish display. Spain, Spain, the European champions, will play the World Cup final.
0: إسبانيا تحرم فرنسا من النهائي الثالث على التوالي بعد الفوز بثنائية نظيفة بأهداف أوريزابال وبيدرو بورو، هذه المرة الثانية كما تابعنا في وصول إسبانيا إلى نهائي أكبر البطولات، نهائي كأس العالم بعد الوصول السابق في 2010 تحديدا، وتحقيق أولى ألقاب إسبانيا في كأس العالم، وصول مستحق يا صابر، خصوصا أن ما شاهدنا من أحداث ومجريات وتفوق فني تكتيكي لدي لافونتي يستحق هذا التأهل.
5: تفوق كاسح حقيقة، تفوق كاسح، وده أكبر مفاجآت البطولة بشكل عام. المفاجأة ليست في فوز أسبانيا على فرنسا، فوز أسبانيا على فرنسا أو فوز فرنسا على أسبانيا ده طبيعي جدا نظرا لقوة المنتخبين، ولكن المفاجأة في المستوى المتراجع جدا للمنتخب الفرنسي والمستوى الرائع جدا للمنتخب الأسباني. شفنا مباراة من طرف واحد تقريبا، المنتخبان لعبا بلقبيهما حرفيا، بمعنى ان احنا شفنا مواجهة ما بين ثور أسباني هائج وديك فرنسي وديع، يعني المفارقة أو المواجهة كانت ما بين ثور وديك بالفعل داخل أرض الملعب، والسيطرة والفوز ما شفناش ردة فعل من المنتخب الفرنسي، ودي كانت المفاجأة وده كانت الشيء الغريب، لأن كل المؤشرات قبل انطلاقة المباراة كانت بتقول المنتخب الفرنسي يملك العناصر القادرة على إزعاج المنتخب الأسباني، ولكن التطور التدريجي للمنتخب الأسباني في البطولة وصل لمرحلة هي الأفضل في تاريخ البطولة. كل ما سبق انطلاقة البطولة للمنتخب الأسباني والمؤشرات اللي كانوا البعض يصفها بأنها مؤشرات سلبية، عودة تيامان من إصابة، إصابة نيكو ويليامز، حتى رودري لم يكن في مستواه الطبيعي قبل انطلاقة البطولة، ولكن التدرج في المستوى أوصلهم لهذه المرحلة وهذا التوهج في واحدة من أهم المباريات. وإحنا كنا بنقول من يفوز في هذه المباراة سيكون هو الأقرب نسبيا لحصد اللقب بشكل عام.
0: بالأمس في حلقة الكلمة الأخيرة توقعتم تأهل فرنسا وأنتم قريبين من معطيات هذه البطولة وبشكل خاص أكثر لفرنسا، لكن توقعكم لم يكن منطقيا لما شاهدنا من أحداث ومجريات تفسير أن ترشحون فرنسا في العبور والوصول وتتخطى إسبانيا، لكن إسبانيا تخطت فرنسا بكل جدارة وبكل استحقاق. تفسير وما معنى ما حصل تحديدا؟
6: تفسير ما حصل، أثبتت لنا المباراة أن كرة القدم أصبحت علم متكامل. كرة القدم فيها علم وفق منظومة مدروسة يحكمها تحليل البيانات، يحكمها قواعد الفيزياء، علم النفس، جميع هذه الأمور أصبحت تسير الموهبة الفردية اللي تكمن في مثلا منتخب معين وفريق معين. من يستطيع أن يصل إلى العلم هذا ويحقق أبرز أبعاده هو من يقدم نفسه بشكل. أثبتت لنا المباراة هذا الشكل، أثبتت لنا أنه أن كرة القدم لا تعتمد على الموهبة. نحن في هذا الاستوديو وفي قد يكون جميع الاستوديوهات في العالم، فرنسا كانت مفضلة لأنها تملك كتلة هجومية أو كتلة أدائية لا يستطيع أي منتخب في المونديال، ما يملكها أحد. وكنا نتحدث عن هذا العمل الخارق إلى درجة أن كنا نصف فرنسا أنها تستطيع أن تلعب بمنتخبين. لكن حينما استخدم العلم دي لافونتي أمس شفنا عملية التحييد بدرجة علمية كبيرة، كيف أنه مثلا الأدوار اللي يلعبونها المدافعين واللاعب الوسط في عملية البناء وعملية الضغط وعملية إرجاع الكرة من المنافسين. احنا شفنا، اقول لك انه الفريق الإسباني جمع بين افكار مختلفة في المباراة. شاهدنا ثلاث عناصر في مباراة امس في النسبة للمنتخب الإسباني يقودون العمل بطريقة غريبة جدا، قد تكون مثيرة او اول مرة انا شاهدها. يعني رودري يقطع ويصنع، لامال يتجاوز ويهدد،
0: لويز وكذلك لويز
6: كان ممتاز. نعم. ولكن اللي أنا بعد أعجبني بعد يا مشاري أنه منه اللي هو اللاعب مالمو.
0: نعم.
6: أمس مالمو كان إيش؟ كان شتات الكرات الضائعة دائما هو من يلمها. إذن إحنا أمس شاهدنا منتخب يلعب بطريقة علمية لم يتسنى.
0: طيب أين الكلام هذا بالأمس؟ يعني أنت تبريرك تبرير صابر وبدر ونبيل حتى ما ترددتوا في ترشيح فرنسا، واليوم عندما تترشح إسبانيا يحتاج أولا قد يكون تفسير منطقي لتفسيركم وترشيحكم لفرنسا.
6: أنا أقول لك
0: وكذلك قد يصل البعض إلى الاعتذار لديلافونتي في مسألة أن ديلافونتي تأهل.
6: صحيح.
0: لما يكون في إجماع بعدتم كل البعد من حدوث أي مفاجأة، لكن ما حصل بالأمس ليست مفاجأة، استحقاق ولا
6: لماذا لا يكون؟
0: وكان تفوق بدني فني تكتيكي ذهني معنوي كل شيء كان حاضر.
7: لماذا لا يكون؟ مش أول مرة نحن نجمع على في عقالة سريعة مش أول مرة نجمع على فوز منتخب دي تاني مرة تحصل. كلنا نتفق على فوز فريق ويحدث.
0: أي مرة
7: المرة الأولى كانت في مباراة ألمانيا وباراغواي، كلنا قلنا ألمانيا وباراغواي هي اللي طيب عملت المفاجأة.
6: أختم بهذه الكلمة. إحنا أنت لما يكون المنظر أمامك، الشاهد أمامك، أنت لو تسأل أي شخص يتابع كرة القدم حتى لا يفهم تفاصيله يقول لك فرنسا، ما بالك اللي مطلعين فنيا أو المطلعين حتى لأبعاد معينة في المباراة، الكل يقول فرنسا. لكن ديلان فونتي أمس كسر حاجز إيش؟ أثبت أن كرة القدم علم قبل أن تكون موهبة.
0: رد عليكم تحديدا ديلان فونتي وإسبانيا، لكن الأحداث السابقة التاريخية والمنتخبات التاريخية قد يكون واحد من أكثر المنتخبات ترشيحا وكمية نجوم، هي برازيل 1982 لم تحقق المونديال، برازيل 2006 لم تحقق المونديال، كمية النجوم للمرة الثالثة ولأحداث سابقة ومنتخبات سابقة لا تكفي أن تكون بطل ولا تكفي أن ترشحهم عندما يكون العمل على أرضية الملعب وتفوق ديلافونتي ورجاله بتطبيق أمور فنية تكتيكية نتج عن هذا التأهل المستحق.
8: يا مشاري لو كان القياس يجوز لقلت لك أوكي يجوز ما بين برازيل 1982 وبين فرنسا 2026، لا قياس ما وجود فارق.
0: كمية النجوم
8: أقصيت البرازيل أمام إيطاليا وقد قدمت مباراة كبيرة جدا تتطابق مع شخصيتها مع أسلوبها. اللي كان أقوى هو المنتخب الإيطالي لأنه عمل مضادات تكتيكية أوقفت المنتخب البرازيلي.
0: كمية النجوم كانت لمن؟
8: للبرازيل.
0: للبرازيل هذا يعني المثال. أيوه نفس الأمر ينطبق في 2006، لكن قد يتفق معك أن إيطاليا قد قدمت بشكل مميز
8: طبعا.
0: والبرازيل كذلك خسرت لكنها قدمت أداء. فرنسا بالأمس خسرت ولم تقدم أداء.
8: هذا هو الموضوع. لذلك أنا أقول أن المشاهدين أتمنى أن يقبلوا اعتذارنا، لأننا خدعناهم عندما قلنا بأن المنتخب الفرنسي سيلتهم الجميع، وقد وضعنا يعني كافة الترشيحات أو البيض كله وضعنا في سلة المنتخب الفرنسي، لكن تناسينا
0: أن الديك لا يبيض.
8: لا لا لا أبدا لا. تناسينا قاعدة ذهبية يا مشاري، تعريف رائع جميل مختصر أبدا لم يستنسخ ولم يزل من ذاكرة من يعشق كرة القدم، أن كرة القدم لعبة جماعية تمارس من طرف الأفراد، وهذا ما أكده منتخب إسبانيا. العبرة ليست بعدد النجوم المتواجدين عندك، العبرة بالأسلوب وباللعب الجماعي. أمس المنتخب الإسباني فاز بالشخصية بالهوية بالجماعية بالتضحية أيضا وبالقدرة على تحييد جميع عناصر القوة التي كان يمتلكها المنتخب الفرنسي. لقد لدغ منتخب فرنسا من نفس الجرح أو من نفس الجحر الذي لدغ منه منتخب المغرب لما لعب أمام منتخب فرنسا. عندما تتنازل عن شخصيتك وعن أسلوبك تكون هذه هي النتيجة. أنا أرفع القبعة على منتخب إسبانيا، وقد قلت بأنه إذا كان هناك منتخب في البطولة يعطينا الشعور بأنه يتدرج في الأداء هو المنتخب الإسباني. الآن أصبح المنتخب الإسباني كما قال المدرب دي لا فوينتي أقوى بكثير من كل المنتخبات، ليس لأنه الأفضل ولكن لأنه يستطيع أن ينافس الأبطال. الروح والشخصية والأسلوب التي يتمتع والذكاء التكتيكي الذي يتمتع به اللاعب الإسبان لا يوجد مثيل له في أي من هذه المنتخبات المتواجدة في هذه البطولة.
0: أكثر جرأة إعلامية وشجاعة من البقية في مسألة اعتذارك بعد التوقع بالأمس لفرنسا، ف ما يثبت كلامك أن كذلك حتى إحصائية أوبتا عن فرنسا بلغ معدل الأهداف المتوقعة كما نشاهد معكم ونشاهد معك نبيل. إكس جي تخيل لفرنسا من تملك مبابي ومن تملك ديمبلي ومن لعب أساسيا باركولا وأوليسي ودخل ديوي في 0.3 وهو أقل رقم في تاريخ منتخب فرنسا في كأس العالم منذ عام 1966.
9: هي تحمل في طياتها إجابة للسؤال الذي تردد بإلحاح قبل هذه المواجهة، إلى من ستكون الغلبة، للفريق المدجج بالنجوم أم للمنظومة الكروية؟ بعد المباراة جاتنا الإجابة إنه لا يكفي حتى تفوز أن تكون فريق عندك النجوم، لا، يجب تكون عندك منظومة كاملة. هذا ما أثبته المنتخب الإسباني. إسبانيا is fantastic. مبارح منتخب كان رائع، منتخب إسبانيا عرف من أين تأكل الكتف، كان قاري كل كبيرة وصغيرة. شاهدنا منتخب إسباني لاعب واحد في 11 جسد كله مع بعض، اللي يخسر كرة يلقى بجنبه ميني ساندو، اللي ياخذ كون عنده كرة يلقى أكثر من خيار، خلافا للمنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي عانى وعانى وعانى كثيرا، كل لاعب كان معول على اللاعب الثاني. قلت مبارح أنا من المدربين يتنازل عن كبرياء التكتيكي حتى يفوز في هذه المواجهة، لأنها مواجهة تكتيكية بامتياز ومواجهة فاز فيها مدرب منتخب
0: طيب إسبانيا. لمسة لمسة اليد اعتبرها طبيعية الحكم، هل هناك هل احتسابها صحيح بالنسبة
9: طبعًا
0: لكم؟
9: طبعا طبعا طبعا احتسابها صحيح وما فيها شيء نقاش،
0: ما فيها نقاش.
8: يمشاري
0: لا بس الجميع

0: ونحن نشاهد أن الحكم أداء إلى مستوى عالي جدا، كان يعني بإدارة مميزة، لكن لكن لكن هناك من تحدث في مسألة أن هناك ملاحظات على الحكم، وهو مدرب منتخب فرنسا ديدي ديشام. نستمع تحديدا أسباب الخسارة وكذلك ذهب إلى التحكيم، نتابع.
1: On a été en dessous, oui, sur le plan technique.
2: Ça s'explique.
1: Pas une séance exacte, on avait peut-être moins de jus aussi, et à partir de là, on les a mis moins en difficulté que ce qu'on voulait faire. Et eux, ils ont cette capacité à très bien défendre aussi, à couper les trajectoires, peut-être un peu plus de roubardise aussi. Donc, face à une telle équipe, il aurait fallu qu'on soit au maximum. Ça n'a pas été le cas, même si on a cherché. Mais voilà, sur le plan technique, on a commis un petit peu trop d'erreurs qui sont interceptées. Ça nous oblige à descendre alors que ça aurait pu devenir des opportunités ou des occasions.
2: Vous avez parlé de l'arbitrage également. Selon vous, c'est le pénalty qui pose problème ou c'est plus global? Sur le pénalty, par exemple, pour vous, il y a un débat?
1: Je ne vais pas, parce que si je dis quelque chose aujourd'hui, je vais passer pour une pleureuse puisqu'on a perdu. Quoi. La question que je vous pose à tous, est-ce que l'arbitre d'aujourd'hui a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde?
2: Et quelle réponse vous apportez?
1: Non, ce n'est pas moi, c'est à vous de la donner. Moi, je ne vais pas la donner. J'ai eu un quatrième et un cinquième qui étaient à côté de moi, qui étaient du niveau, mais malheureusement...
2: Il y a pénalty pour
1: qui sont pas suivis. Après, c'est pas que sur le pénalty, c'est une accumulation de choses, mais c'est pas que ça. Ça vient en plus, comme on a pu avoir à d'autres moments aussi sur d'autres matchs. Voilà, des situations plus ou moins compliquées à gérer. J'ai rien contre l'arbitre de ce soir, mais posez-vous la question et répondez-y.
0: أفرض التساؤل اللي سأل ديشام تحديدا للصحفي وللجميع، هل حكم المباراة يرتقي إلى أن يدير مواجهة في نصف النهائي وذهب إلى الحكم الرابع والحكم الخامس أكثر استحقاقا؟ رأيك في سؤاله وإجابتك؟
3: يعني أنا أتفق وأختلف. أتفق أن الحكم لم يقدم المستوى المطلوب في المباراة، ولكنه يعني أنا في رأي الشخص أنه ظلم المنتخب الأسباني ولم يظلم المنتخب الفرنسي، بل بالعكس كان في قرار مثلا منذ البداية في الدقيقة 14 لو كان طرد أوليسي وكان يستحق، في رأي الشخص كان يستحق البطاقة الحمراء في تدخله القوي والعنيف
0: على رودري.
3: صحيح، لو نال البطاقة الحمراء في هذه اللعبة لانفتحت المباراة بشكل كبير.
0: وكذلك في تدخل ثاني لرابيو قد يرتقي إلى انذار ثاني في الشوط الأول.
3: بس دي تحديدا كانت أكثر وضوحا، ما فيش فيها كلام، وضربة الجزاء ما فيش حد مختلف عليها، حتى الفرنسيين نفسهم متفقين على النظر.
0: بس أنت متفق مع ديشام أن حكم المباراة لا يرتقي، وين الأخطاء اللي إسبانيا
3: هو اللي مش فرنسا؟ ظلم فرنسا. هو لا، أنا شايف أنه ظلم أسبانيا، والمنتخب الفرنسي هو ديشام يعني بيتكلم كده لأنه ارتكب عدد من الأخطاء سواء في التشكيلة أو في التعامل مع المباراة، خلته خرج عن شعوره، خرج عن تصريحاته الطبيعية، وابتدى يهاجم الحكم بطريقة غير مباشرة. أنا أعتقد أنه لما هيشوف المباراة بعدين بالفيديو بالراحة هيكتشف أنه كان مخطئ.
0: ماذا تقول ديشام، يتحمل خسارة الخروج
3: بنسبة 90%؟ لأنه الفارق هنا في إدارة ديلافوينتي للمباراة. احنا بنتكلم على أنه النجوم موجودة فين أكتر؟ لا، النجوم الأبرز كأسماء موجودة في منتخب فرنسا.
0: مساعد ديشام يعني تهربه وردوده وكذلك كمية النجوم لهذا الرجل جعلته بهذه التعابير مكتفا تكتيكيا، لم يجد، ورغم الأسماء وكمية النجوم، لكن علمتنا كرة القدم أن الأسماء وحدها لا تكفي إن لم تترجم كإمكانيات داخل أرضية الملعب، وإن كان هناك تفوق تكتيكي فني أعلى ما حصل وما حدث وما كان من ديلافوينتي يستحق رغم كمية النجوم في فرنسا.
4: شوف، ديشام قرأ فريقه بشكل ممتاز، لكنه لم يقرأ المنافس أبدا، ولذلك حضرت المباراة كجانب تكتيكي بالنسبة للأسبان أفضل.
0: ديشام،
4: نعم، فرنسا ديشام أصابها الدوار طوال المباراة، لا تعرف حتى أننا شاهدنا أوليسي يتنقل في أماكن لم نعهده فيها بالسابق، لهالدرجة سحبه المدرب.
0: في أمس على طاري أوليسي، في صحفي فرنسي يقول بدأتم تغارنون أوليسي في زيدان وبلاتيني، هذا هو أوليسي بالأمس في مباراة في مواعيد كبرى كان يجب أن
4: يتحلى بالذكاء
0: تترون لا في مسألة الإشادة إلى أن يصل إلى فعلا التأثير.

0: وهذه هي اللقطة اللي ذكرها صابر. ترتقي لك كرت؟
1: لا ما أعتقد ترتقي لك كرت أحمر أصفر. هي هذه أصفر. شوف عملية أصفر؟ سحب القدم.
0: الحكم شوف. لم يمنح حتى أصفر.
1: حتى نزلت القدم ما حتى في لقطة في المباراة أنا شفتها الأمين يامال في لقطتين مع مبابي مع وكرة ثانية كان يساند الدفاع وكان يستحق البطاقة الصفراء.
0: نعم. ديدي ديشام يعني اليوم أنت تتكلم أكثر صراحة من نبيل. اليوم أنت بدر خصوصا أنت لو كنت يعني مكان الفرنسيين في كمية النجوم في الترشيحات في ما عرضناه في حلقات سابقة لأوبتا أنها وضعت المنتخب الفرنسي لكمية النجوم لكن كأنها سيارة فيراري والقائد على علامات استفهام.
2: أنا ما أقول لكم أنه لا يمكن أن نعتد دائما بالنسب التي تقدمها أوبتا. أوبتا تعتمد على معطيات ربما ليست وقائع الميدان. ما من أحد نسي على أن هذا المنتخب الإسباني استطاع أن يفوز في آخر مباراتين قبل هذه المباراة بتاع الأمس على منتخب إسباني على منتخب فرنسا. أنا أتصور على أنه في تصريحات ديدي ديشان ما يدل على حالة العجز التكتيكي الواضح الذي ظهر على ديشان كما ظهر على لاعب المنتخب الفرنسي، حالة من العجز وحالة من عدم القدرة على حل المعضلات التكتيكية.
0: تقنيت فيه أنه مدرب خبير.
2: لا لا ما أقول
0: كوني واحد من اللاعبين المميزين وتشواميني غائب لفترة للإصابة في مباراة مهمة في مباراة فيها مجهود بدني في مباراة فيها نسبة ذكاء تكتيكي يشرك تشواميني ومن تفوق ومن كان حاضرا في الأدوار الإقصائية كوني كان يجب كذلك أن يقرأ جيدا المنتخب الإسباني في مسألة الاستحواذ ولا يبحث عن عمق في وسط الملعب في مسألة أن يضغط أكثر ولا يترك المنتخب الإسباني استحوذ. صحيح. المنتخب الإسباني كتف تكتيكيا المنتخب الفرنسي لم يجعل لها الكرة استحواذ أعلى أنت أفضل مني لكن المبادرة معي والكرة تحت أقدامي هذا ما حصل.
2: أنا أقول لك شيء أنت تذكرون معي أن لما كنا نقدم لمباراة المغرب فرنسا قلت الحل عند المنتخب المغربي أنه يجب أن يضغط على وسط الميدان حتى يقطع الإمدادات على عناصر الهجوم مهما كان عندك مهاجمين مرعبين إذا لم تصلهم الكرات لن يستطيعوا فعل أي شيء. بالأمس المنتخب الإسباني أجاد كثيرا في تحييد وسط ميدان المنتخب الفرنسي. صحيح أن الخطأ الذي ارتكبه ديدي ديشان أنه اعتمد على تشواميني من أول المباراة وترك كوني الذي برز في المباراتين السابقتين تركه على دكة البدلاء لكن للأمانة أنا أعتقد على أن ديشان في هذه المباراة
0: أخطأ في مسألة الحكم. أخطأ في مسألة الحكم.
2: لا لا لا أبدا الحكم
0: تبرير منه؟
2: قد أقول لك أنا شيء أنا وأنا أشاهد المباراة في تصوري كان هناك حكام أفضل من هذا الرجل لإدارة هذه المباراة لكن لم يكن سيئا إلى هذه
0: طيب
2: الدرجة.
0: واحد من داخل المنتخب الفرنسي واحد النجوم ريان شرقي تحدث كذلك بعد الخروج وكان حديثه مختلفا تماما وأكثر صراحة وأكثر من ناحية الواقع نتابع ماذا قال.
3: Ouais, c'est une déception immense parce qu'aujourd'hui on a perdu contre nous-mêmes. On n'a pas perdu contre l'arbitre, on n'a pas perdu contre l'Espagne, on a perdu contre nous-mêmes. Ici, vous le savez tous, on sait tous qu'on faisait peur à tout le monde. La seule équipe capable de nous éliminer, c'était nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé.
0: نحن من خسرنا لم نخسر بسبب الحكم. خسرنا أمام إسبانيا اللي تفوقت علينا تكتيكيا كان يرد في كل اتجاهات وبشكل مباشر على ديشام وكذلك يرد بواقعية أكثر. نعم نملك أمورنا وإمكانياتنا لكن لم نكن الأفضل ولا نحمل الحكم ما خسرنا من أجله. نبيل
4: شوف ديشام تصريحه كان جانب الحدث مثل ما مخطه في المباراة كان بجانب الحدث. لما تقول أنت الحكم ما كانش موفق أو أوحى أن الحكم كان سببا من أسباب الهزيمة كان مخطئ لأن الحكم السلفادوري بالنسبة لي أدار المباراة بامتياز. كيف نحكم على حكم على أداء حكم لما نشوفه أنه أثر على نتيجة المباراة أو لا؟ واحد في الأشياء الكبيرة يعني اللي مثيرة للجدل هل في أشياء كبيرة مثيرة للجدل وفشل فيها؟ هنا ممكن نحكم على أداء حكم. الحكم السلفادوري نجح في أداء
0: مباشر. رأيك في كلام ريان شرقي الصريح المباشر
4: جاي كلها.
0: نعم.
4: كل فرنسا أجمعت على أساس أنه في أخطاء تكتيكية ريان شرقي قال إنه في أشياء تكتيكية، ومبابي نفسه قال إنه في أشياء تكتيكية كانت سبب في أسباب الهزيمة.
0: خصوصاً ريان شرقي كان في ترى في طيب. يعني تعديل الوجه في هذه النسخة غير راضي في يعني إجلاس على دكة البدلاء.
4: ممكن ريان شرقي نتفهم إنه لأنه كان لاعب على الدكة وإنه ما شارك. مبابي لما يقول مبابي إنه في أخطاء تكتيكية، فهذا يعني إنه في أخطاء تكتيكية. لما كل المحللين والفنيين يجمعوا الأساس أنه المنتخب الإسباني فاز بإقناع وبإجماع، وأنه ديشان ارتكب أخطاء تكتيكية.
0: كان ديشان من الناحية التكتيكية سهل أمر إسباني، هذا ما تقصد؟
4: شوف، أنت عندك منتخب، عندك 4 لاعبين مهاجمين ما يفتكوش الكرة أمام منتخب قوته في الاستحواذ في امتلاك الكرة. يعني أنت عندك مبابي وعندك أوليزي وعندك ديمبيلي ومين الرابع؟
1: باركولا.
4: الأربعة ما يساندوش في الدفاع. كيف تقدر تلعب مع منتخب ملك الاستحواذ؟
0: هذا التحرك الحراري لمنظومة فرنسا في وسط الملعب، وهم يبحثون ويركضون خلف الكرة في تفوق من ناحية الاستحواذ، في الانتشار، في التكتيك، وكأن فقط في مساحات ما بين اللاعبين.
4: شوف، احنا مش كل مدرب لازم عنده خطة A وخطة B وخطة يعني خلص. الى ما لا نهاية. احنا شفنا خطة بديلة للمنتخب لديشان.
0: شرقي يتكلم بصراحة أكثر، وما نشاهد هناك ملاحظات ضغط، عدم إتاحة فرصة في مسألة البناء من الخلف لمنتخب إسبانيا كما نتابع، وكذلك الضغط في مسألة أن يجب أن تكون هناك حلول، لا توجد حلول، أخطاء في التمرير من حارس المرمى يجبر على الأخطاء كما نشاهد. أين دور ديشا في مسألة أن يتم تغيير للأفضل؟ قد يعني يكون أحد الحلول هو اللعب في الكرات الطويلة مثلا في أحد الحلول، أو كذلك في أن ينزل أكثر من لاعب إلى عمق الملعب في مسألة الاستحواذ، يكون هناك تفوق عددي ينتج عنه أريحية في التمرير.
5: في رقم في المباراة بعد المباراة يبين لك حجم الجريمة اللي ارتكبها ديشام في حق نفسه وفي حق المنتخب الفرنسي. الفترة اللي كان بيحتاجها المنتخب الإسباني لاستعادة الكرة كانت 12 ثانية، في المقابل المنتخب الفرنسي كان بيحتاج ل 21 ثانية عشان يسترجع الكرة.
0: شوف التمريرات، شوف الرقم، يعني منتخب فرنسا يركض خلف الكرة بشكل يعني عشوائي،
5: الرقم مضاعف من 21 ثانية ل 12 ثانية، الرقم مضاعف. وهنا الجريمة في ايه بقى؟ الجريمة ان انت عندك لاعب طول تاريخه في البطولة، في المشاركة في البطولة، هو الافضل في استرجاع الكرة واستخلاص الكرة واستعادة الكرة مرة اخرى لفريقك، وهو كونيه. وبالتالي كان
0: يا صابر الضغط كذلك اسلوب لعب جديد في مسألة ان يضغط في مسألة، والمساحات تثبت ان خلف اللاعبين يبحثون في ان يصلوا، وفرنسا ضائعة، فرنسا ضائعة يعني في مسألة عدم استملاك الكرة، في عدم وجود فني بدني ذهني في مسألة أن يكونوا يجارون فرنسا. كم تمريرة وصلنا قبل الهدف؟
5: الجريمة فين يا مشاري؟ أنت عندك مين كان بيقود قاطرة المحاولات استرجاع الكرة؟ هو كان كونيه بلا خلاف وبلا جدال أنه هو كان الأفضل في المنتخب الفرنسي في وسط الملعب في المباراة الماضية في الضغط واستخلاص الكرة واستعادة الكرة بأسرع وقت ممكن.
0: هدف بدربو لما يكون عندك الورقة دي 20 تمريرة يا صابر،
5: يكون عندك الورقة
0: وكانت بداية من حارس المرمى، تثبت أن فرنسا متخبطة عشوائية تكتيكية، وكذلك إسبانيا تفوقت عليها أجبرتها. شوف شوف شوف هذا الأرقام الإحصائيات،
5: هو انت كان
0: شوف استرداد الكرة في 11 ثانية لإسبانيا وفي 15 ثانية لفرنسا.
5: بعد لما تحسمت المباراة ممكن دي في الفترات الأخيرة من اللقاء الأرقام تقربت، لأنه كان خلاص المنتخب الإسباني ضمن الفوز بالمباراة وترك الكرة للمنتخب الفرنسي. إنما لحد ما وصلنا للهدف الثاني في اللقاء كانت الاسترجاع الكرة 11 و12 ثانية للمنتخب الإسباني مقابل 23 ثانية للمنتخب الفرنسي، لان انت تخليت عن اهم عنصر كان ممكن يخلي الكفه شبه متوازنه ما بين فرنسا وما بين اسبانيا اللي هو كونيه.
4: لكن في مين يقول صابر انت تحكي على كونيه مثلا، يقول لك انه كونيه لم يكن اساسي من بدايه البطوله، كونيه لعب فقط مباراه المغرب وتالق. صح،
5: طيب تالق، يبقى انا اللي متالق ورقه استغلها في هذه البطوله وصنع التالق بشكل كبير جدا.
4: لكن حتى مع كونيه لوحده يعني كانت عنده خيار واحد دي ديشان انه ينقص لاعب من المهاجمين، يعني مش بالضروره تلعب، يعني مش كل المباريات تلعبها بنفس الاسلوب باربع مهاجمين ما يفتكوش الكره، خاصه مع منتخب ملك الاستحواذ. كان على دي ديشان ان يغير الخطه نتاعو الى 4-3-3 ويخلي ثلاثه لاعبين وسط ميدان. يعني ممكن تحط انت رابيو تشاميني وتحط معاهم
5: كل دي تفاصيل منطقية، لا. إنما التفصيل الأكبر في وجهة نظري اللي كانت هتقرب الكفات شوية من بعضها، كان هيفضل المنتخب الأسباني هو الأفضل، إنما كونية وجوده في وسط الملعب في هذه المباراة تحديدا كان ضروري جدا.
2: يا أنت ذكرت يا صابر في مباراة يا صابر المغرب. عذرا، كونية توجد خلال الجولة الثانية برمتها، يعني خرج رابيو بين الشوطين ودخل كوني، ماذا تغير؟
5: لا
2: لم يتغير.
5: لا
2: شوف شو يا حتى لن نذهب بعيدا،
5: لا
2: اليوم اليوم يا اليوم يا القياس
5: بس لازم تفرق ما بين ان انت متاخر في النتيجه ومحتاج
2: متاخر بهدف وقت.
5: لا ما هو في الاخر
2: متاخر بهدف،
5: يعني مش المنتخب الاسباني مش محتاج مساحات.
6: انا ممكن افصل
2: حتى لا ننقص، لا حتى لا ننقص،
6: انا بفصل في الموضوع معلش عبد،
2: خلينا نكمل الفكره ونخليك حتى لا ننقص من قيمه اللاعب الاسباني. شوف اللاعب الاسباني اليوم هو اكثر اللاعبين ذكاء على المستوى التكتيكي في الجمع بين الادوار التكتيكيه والادوار الهجوميه،
0: التكتيك القراءه السيئه الفنيه التكتيكيه اللي شاف هي من
2: جانب.
6: خليني افصل،
2: كان امام فريق اقوى منه.
0: طيب دورك التكتيكي هل قام فيه؟ هذا هو السؤال.
1: اين مكمن قوه المنتخب الاسباني؟
2: في وسط الملعب استرجاع.
1: لا كانت الجهه اليمنى لاسبانيا قويه في برو
0: لامين يامال،
1: تجاوزوا الى درجة أنه فر استطاع أن يحصل طيب. على كرات أمام الخط الجانبي عدة كرات وسوى التمرير. ماذا فعل ديشامب تجاه هذا الأمر؟ الهدفين اللي أحرزوا كانوا من هذه الجهة، لم يحرك ساكن، كان وضع باركولا على أساس أنه يعود. لو كان أنا أؤيد نظرية اللي تكلم عنه نبيل، لو كان لعب بثلاثة لاعبين لو كان ثلاثة لاعبين في الوسط ثابتين.
0: هو السؤال، عندما تلعب أمام منتخب إسبانيا ومنتخب يملك الاستحواذ، هل من الضروري تلعب في أربع لاعبين خصوصا أوليسي في عدم مشاركته الدفاعية في وسط الملعب؟ إن كنت تريد أن تلعب في أوليسي، أوليسي شاهدناه في بايرن ميونخ متألق على الجهة اليمنى يلعب في مكان ديمبلي على الجهة اليمنى، وعثمان ديمبلي بإمكانه أن يلعب بمكان باركولا في الجهة اليسرى، ويكون باركولا في وسط الملعب وتلعب واحد أكثر في وسط الملعب ويكون هناك نوع من التوازن في وسط الملعب وكذلك الاسترداد.
4: دي ديشان لم يرد ان يتخلى عن كبريائه التكتيكي، انا عندي اللاعبين هذا نواجه بهم
0: كبريائك التكتيكي جعل منك ان تشاهد البطوله في فرنسا.
2: خلاص ترجع
0: ترجع وانت الملام الاول
2: سيلعب النهائي الصغير.
0: ومن تفوق استحق دي لافونتي،
4: وهذه ثالث مواجهه بيناتهم.
0: نعم
4: وثالث مواجهه يفوز فيها دي لافونتي
0: وكاس العالم في اربع سنوات،
4: يعني هذه ثالث مواجهه بين يعني حتى تفوق تكتيكي واضح 3-0.
0: يا نبيل يا نبيل اخسر يا بدر اخسر، لكن مو بس بهالطريقه.
2: طبعاً
0: تملك النجوم
2: طبعا
5: عشان تعرف ان المشكله الاكبر في ديشامب مش في تفوق ديلافونتي طبعا بيقدم بطوله اكثر من رائعه وعامل منظومه هجوميه ودفاعيه اكثر من رائعه، ولكن يحسب اكثر على فرنسا لانه ديلافونتي حتى واجه صعوبه امام بلجيكا في المباراه الماضيه، واجه صعوبه في كل المباريات، طبعا هو الطرف الافضل في كل المباريات ولكنه واجه صعوبه حتى امام الراس الاخضر. يعني المنتخبات اللي واجهت المنتخب الاسباني حتى شكلت ازعاج يا رجل، بلجيكا شكل ازعاج، فرنسا لم يكن متواجد على الاطلاق لم يشكل ازعاج. اسبانيا هي اسبانيا، اسبانيا اللي لعبت الراس الاخضر، اسبانيا اللي لعبت النمسا، اسبانيا اللي واجهت بلجيكا في المباراه الماضيه هي اسبانيا، هو نفس الاسلوب وهو نفس اسلوبها اللي بتفرضه في كل المباريات، ولكنها واجهت صعوبه امام بلجيكا، واجهت صعوبه امام الراس الاخضر، لم تجد اي صعوبه من اي نوع امام فرنسا. وده بيقول انه الخلل الاكبر من فرنسا تفوق دي لافونتي متفقين عليه، انما النهارده تراجع تكتيكي غير طبيعي.
0: يتحمل ديشام صابر 90% بس بالنسب، يتحمل ديشام بأي نسبة؟ مساعد 100% بالنسبة فقط ديشام
2: 70% و30% اللاعبين
0: 70 لديشام. إذن تفوق لديشام وكذلك الرجل الذي استحق وكانت واضحة عليه السعادة هو لويس دي لافونتي مدرب منتخب إسبانيا، من تفوق تكتيكيا ومن أثبت أن الأسماء وحدها لا تكفي، العمل داخل الملعب من ناحية الفنية التكتيكية هو من يؤهلك وهو من يجعل منك تستحق الإشادة. نتابع ماذا قال.
7: Yo creo que hemos sido dominadores de la situación desde el principio hasta el final. Hemos sabido leer los tiempos del partido de manera maravillosa. Los jugadores que han entrado sustituyendo a sus compañeros han hecho un trabajo excepcional. Y y creo que al final el resultado refleja lo que se ha visto en el terreno de juego.
8: Con esta calidad de juego, ¿qué podría impedir convertirse en campeones?
7: No, el fútbol es muy complicado. Los rivales que tengamos en la final, tanto Argentina como Inglaterra, son también dos grandísimas selecciones y cada partido es diferente. Nosotros tenemos que seguir mejorando, pensar que el próximo partido tenemos que estar todavía mejor de lo que hemos estado hoy. Esto el fútbol no regala y no tiene memoria.
0: هدوء الكلمات ولغة الجسد وتعابير الوجه تدل أن هذه الثقة انعكست على أداء مستحق في توازن جميل يا نبيل ليديروفنتي.
4: نعم هذا هو. تشعر أنه فيه حجم ثقة كبير جدا بين المدرب ولاعبيه. مدرب عنده ثقة في لاعبيه ولاعبين عندهم ثقة في المدرب، وهذا ينعكس على أداء اللاعبين فوق الميدان. تشوفوا أنت حتى لما يتخاطب مع اللاعبين، حتى كل مع كل تحرك، كل اللاعبين النسبان كانوا واقفين تابعوا كامل المباراة وهم واقفين يعني إلى جانب المدرب. تحس أنه في تخاطب، في لغة كبيرة وكبيرة جدا متاع ثقة بين المدرب واللاعبين. وهذا لما يكون عندك مشروع واضح، وهذا اللي حكينا فيه، مشروع واضح متاع لعب متاع لديان متاع منتخب إسبانيا، شفناه امبارح فوق الميدان.
0: تعليق الجميع على ديلوفنتي بدر. إسبانيا هي المنتخب الرابع الذي يتأهل إلى نهائي كأس العالم دون أن يتأخر في النتيجة في القرن 21. ديلوفنتي تفوق من ناحية تكتيكية، كذلك يحسب لمجموعة من النجوم لإسبانيا تحديدا هذا التلاحم، هذا التكاتف، وهذا التطبيق المميز تكتيكيا وفنيا لهذا الرجل ديلوفنتي.
2: يا مشاري، المنتخب الإسباني يصل إلى المباراة النهائية وقد لعب 7 مباريات لم يستقبل فيها سوى هدف واحد، سجل 13 هدف، ماذا تريد أكثر من هذا؟ إذا كانت الأرقام تنطق فهي تنطق بقوة هذا الفريق، وهذا الفريق قوي بماذا؟ وقد قالها دي لافوينتي، قوي أولا بشخصيته، قوي بإيمانه بأسلوب لعبه، لا يتنازل عنه قيد أنملة حتى في اللحظات الصعبة. تكلم صابر على بعض اللحظات الصعبة اللي مر منها
0: أخي. هذا الرجل بيدري
2: رودري
0: قدم نسخة خصوصا بعد الإصابة،
2: قدم أجمل مباراة على غرار وسط ميدان منتخب إسبانيا الذي ابتلع بالكامل وسط ميدان فرنسا.
0: هناك من تردد أن يقدم عرض لرودري، قد يكون بعد كأس العالم كثير هي العروض لرودري.
2: ستقدم إلى ريال مدريد
0: بعد الإصابة.
2: أتمنى أن يكون في ريال مدريد يا مشاري.
0: لاعب
2: بمؤهل.
0: تملك المال؟
2: طبعا أنا ريال مدريد. أنا
0: تملك المال في
2: أنا مسألة ريال مدريد.
0: إيه تملك المال.
2: إيه أملك طبعا. إيه أنا أغنى فريق في العالم.
4: حكينا على ريال مدريد. كوكوريا.
0: كوكوريا مميز.
4: ما هذا اللي
0: لا
4: ما هذا
0: كوكوريا وبيدرو بورو الأظهرة يعني كثيرة.
2: حتى زميلي الكريم اللي بيسلم عليه قال لي يا ساعتك في الصباح وإحنا بنتناول الإفطار.
0: نعم. نعم.
2: قال تحدثت على كوكوريا، قال لي يا ساعتك بي يا بدر الدين. وأنا عرفته بلي رموز على مجيء إلى ريال مدريد من مانشستر سيتي. على كل حال نرجع للتصريح، تصريح براغماتي يدل على أن المدرب واضح في أفكاره، مدير واضح في إدارة المباراة، نجح على كافة المستويات في ترويض ديدي ديشان.
0: طيب ديلوفنتي والنجوم في إسبانيا، من تختار؟ كلهم يستحقون الإشادة، كوكوريا، بيدرو بورو، رودري، أولمو، حارس، فابيان لويز، لامين يامال، كثير من الأسماء.
1: شوف الأبرز في منتخب الإسباني فيما شاهدناه أمس هو المدرب ديلوفنتي، لكن داخل الملعب من اللي أطر هذا الفكر وعمل عليه؟ تشوف 3 لاعبين كانوا يقودون العمل، تحدثنا عنهم قبل. كان رودري لاعب يفتك الكرة ويمرر بطريقة مبهرة جدا. لا تحدثنا عن الظهير الجنب، قد يكون لهم دور إيجابي، لكن لم يكونوا من يقود العمل هو الأمين يامال ورودري ومالمو. ثلاثي أعطى البعد الكبير، حتى تشاهد الأمين يامال ليس لاعب كرة قدم يبحث عن كرة، أمس كان يبحث عن الفراغات إلى درجة أنه أقلق المحورين وأكثر من أخطائهم. ليش؟ لأنه يتحرك بدون كرة بطريقة عجيبة.
0: نعم.
1: شوف المدرب دي لافونتي أمس كأنه
0: هنا تسجل الهدف، لكن رجع إلى حالة تسلل كانت على الأمين. نعم. يامال، لكن التفاهم بين بيدرو بورو كان والتحرك
1: كان
0: مميز.
1: كان ظهير الجنب في منتخب أسبانيا، ظهير الجنب في منتخب أسبانيا كانوا ينفذون استراتيجية عملية رائعة جدا، لم يتخلي عن مواقعهم، لم يرتكب الأخطاء. جميل. إلى درجة أنه كانت
0: تفضل
1: سام
9: تختم الفكره.
1: طيب بالنسبه للش اسمه كانوا يقدمون انفسهم بشكل جيد، قدموا الكره الجميله اللي نحتاجها في الناحيه الدفاعيه، لم يكن هناك اي فراغ، شاهدنا حتى من خلال مساندتهم للهجوم لم يقدم اي فراغ، لم يعطي اي فرصه. تخيل انه رودري لم، انا ما شفت رودري حتى يغطي الظاهرين بصفه عامه، كان يبحث دائما على الامام، يبحث عن الكره اللي تصل بشكل مباشر، ولذلك كان منتخب اسبانيا منتخب متفوق واستحق العلامه الكامله في
9: المباراه. بيدربورو لاعب توتنهام الظهير الايمن فاز بجائزه افضل لاعب، جائزه مستحقه للاعب عانى جدا مع السبيرز توتنهام في مساله ان يبقى في الدوري الانجليزي الممتاز، لكنه نشاهد مع ديلافونتي في هذه النسخه في ظهير عصري، ظهير مميز، ظهير سجل هدف كما تابعنا، ظهير سجل ثاني أهدافه التاريخية مع اللاروخا إسبانيا في وجوده من الناحية الدفاعية، في عمل وتشكيل ثنائية مع لامين يامال، إذن جميل في كل ما يحمل من إمكانيات أبرزها ديلافونتي.
5: طبعا لما أنت تكون بتقوم بدورك الأساسي بنسبة 100% وكمان بدورك الاحتياطي بعد كده أو البديل، أن أنت بتشارك في الهجوم، أنت مش بس بتشارك، أنت مش بس بتصنع هدف، أنت كمان بتسجل. بس أنا لو أتيحت لي الفرصة أن أنا أدي جائزة أفضل لاعب،
9: هو يستحق ولا لا؟
5: هو في الملعب انا في رايي الشخصي كان رودري هو الافضل على الاطلاق، لانه عامل مباراه مش
9: يعني تسجيل الهدف منح افضليه.
5: هو في اختيار الافضل لاعب دايما تسجيل الهدف بياخد نقاط، حتى لو الكره كانت سهله جدا في الاحراز بياخد اكبر عدد من النقاط، ومن لم يسجل لا يحصل على هذه النقاط. ولكن انا في رايي الشخصي انه رودري كان هو افضل لاعب في
9: يستحق. بيدرو ام تذهب مع رودري يا نبيل؟
4: نعم، لانه
9: من يستحق
4: بيدرو، لأنه هذا اللاعب يختصر تطور إسبانيا الجديدة، الأداء الجديد، الأداء المتطور،
9: كان مشابه لفترة المميزة لكارفاخال.
4: نعم، هذا اللاعب يكشف لك أنه الخطر في منتخب إسبانيا يأتيك من أي مكان، لا تعرف يعني. أنت تقول لامين يامال، تقول أولمو، تقول يعني تختار أي لاعب، لكن الخطر ممكن يأتيك من الظهير.
9: أفضل لاعب أنت ومساعد استحقها؟ أنا
2: صحيح أنا مع صابر أنه رودري قدم مباراة رائعة، لكن يا أخي الاستحقاق يناله بورو. لماذا بورو؟ ليس فقط لأنه سجل هدف، تذكروا المباراة جيدا، ماذا فعل فيري واقع؟ ألغى تماما كل الأجنحة الطائرة للمنتخب الفرنسي، ألغاهم إلغاء كامل، من من من باركولا الى ديزيري دوي، احيانا كان يمشي له عثمان ديمبلي، فكلهم وضعهم في جيبه الصغير.
9: نعم، وكذلك بالمجهود البدني الكبير تم استبداله في اخر فتره المباراه. يستحق بيدرو بورو افضل لاعب في المباراه؟
1: شوف، هو قدم مباراه كبيره بيدرو بورو، ولا احد ينكر او ينقص من هذا، لكن انا من وجهه نظري انه اللاعب التكتيكي الاول في المباراه كان غير رودري، كان اولمو كان ليس فقط لاعب 9.5، بل صنع هدف ولا احسن الهدف الجميل، وقدم مباراة على أعلى مستوى، حتى أنه كان اللي يلعب بدون كرة أفضل لاعب يلعب بدون كرة هو، حتى أنه أحرج المحوري الدفاع إلى درجة أنه أبعدهم عن مناطقهم في مرات كثيرة.
9: جميل، نشاهد الهدف الذي سجله بيدرو بورو، كان هدف مميز، لكن ردود أفعال الصحف على هذا الهدف تحديدا وعلى انتصار، ونحن نشاهد هدف بيدرو بورو، هدف جميل، هدف مميز لبيدرو بورو في نسخة مميزة، نتج عنها ردود فعل الصحافة عن المباراة والتأهل التاريخي الثاني إلى نهائي كأس العالم. الآس الإسبانية عنونت غرانديوس بالإسبانية وهي تعني عظيم، الماركة الإسبانية بعد الآس، اكتساح تاريخي لفرنسا، اكتساح تاريخي في تسجيل كتابة تاريخ في وصول إلى النهائي. الليكب الفرنسية نجمة انطفأت، وكذلك انتقاد واضح من الليكب لفرنسا، وآخر الصحف لاجازيتا الإيطالية وداعا فرنسا، كما نشاهد بالفرنسية تنطق
2: تشاو
9: فرنسا،
2: مع السلامة.
9: إذن بما أنكم يعني صحفيين مميزين، غرانديوس كذلك كلمة معبرة للآس، وكذلك استحقاق لإسبانيا التي قدمت نفسها، خصوصا أن إسبانيا مع ديلافونتي خطوة بخطوة يرتفع الفريق من الناحية الفنية والتكتيكية وكذلك الشخصية، وتكبر الترشيحات والثقة تكون أعلى.
2: طبعا المنتخب الإسباني اليوم قدم نفسه بكل الأشكال وبكل الألوان بكل الإبداع، قدم نفسه على أنه طبعا طرف في النهائي أو ثاني نهائي يلعبوا المنتخب الإسباني بعد 2010 عندما توج به في نسخة جنوب إفريقيا. يبدو على أن المنتخب الإسباني اليوم وكأننا سنسقط مجددا في غرامه، وقد سقطنا في غرام منتخب فرنسا، فلا أتمنى أن ينكت العهد بنا ويقول لنا على أن غرامكم كان سراب ونوان. فبالتالي منتخب إسبانيا اليوم أحق بأن يكون طرفا في النهائي في انتظار الطرف الآخر من أرجنتين وإنجلترا.
9: تغطيتنا الاستثنائية مستمرة لكم مشاهدين على مدار الساعة عبر قنوات بين سبورتس. النصف النهائي الآخر تحديدا سيكون من مدينة أتلانتا كما نتابع في هذه المنظر الجميل. مدينة أتلانتا ستستضيف مواجهة جميلة، مواجهة مميزة ما بين إنجلترا والأرجنتين. تأتيكم هذه المواجهة والقمة الكبيرة المنتظرة، النصف النهائي الثاني في هذه النسخة من كأس العالم، إنجلترا وجها وجه أمام الأرجنتين. تأتيكم هذه المواجهة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. كما نذكركم أن التغطية الاستثنائية لهذه المواجهة ستكون من خلال 4 معلقين. بإمكانكم متابعة هذه القمة نصف النهائي الآخر الليلة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، إنجلترا وأرجنتين. بإمكانكم متابعتها بتعليق الزملاء علي سيد الكعبي على ماكس 1، حفيظ الدراجي على ماكس 2، خليل بلوشي على ماكس 3، وأحمد البلوشي على ماكس 4. قصة الصراع الطويل بين إنجلترا والأرجنتين، نتابع هذه القصة بكل تفاصيلها من خلال هذا التقرير.
10: بدءا من مونديال 1966 حين حقق منتخب إنجلترا اللقب الأول والأخير بعد تجاوز الأرجنتين في ربع النهائي بمباراة اتسمت بالخشونة المفرطة، وكانت سببا رئيسا لاعتماد البطاقات الملونة كوسيلة للسيطرة على حدة المباريات، مرورا بالبصمة الأبرز في مونديال المكسيك 86 بعد حرب جزر فوكلاند التي تركت أثرا عميقا لدى الطرفين، لكنها بالنسبة للأرجنتين ارتبطت أيضا بسقوط الحكم العسكري عام 83. ظهر الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، أو ظهرت يده قبل أن يضيف واحدا من أعظم أهداف كأس العالم في مباراة ستبقى حاضرة في ذاكرة الجماهير.
11: El partido más memorable es el del 86 con la mano de Dios de Maradona. Era además era un partido que fue muy cerca de la guerra de Malvinas con Inglaterra, con lo cual había mucha más rivalidad en ese momento. Te puedo decir, mira, de lo que yo me acuerdo, el bueno, 86 ni hablar, ese ya no hay que explicarlo, todo el mundo lo conoce. 98 les ganamos en penales en Francia. Bueno, en el 2002 no me acuerdo, creo que en el 2002 perdimos 1-0 con un gol de penal de Beckham super mal pateado, pero bueno, nos ganaron. Pero sí, un montón de recuerdos.
12: La nueva generación de futbolistas, Messi, mismo Beckham y demás, no vivieron ese mundial de Maradona, no recuerdan. Tenemos la historia, pero estos nuevos players, estos nuevos futbolistas, tienen una capacidad extraordinaria y que quieren quizás volver a vivir lo que se vivió en el México 86. No sé si están todos aptos para ese momento, pero hay algo de historia, de futuro y modernidad. Y hay una fuerza interna grande entre Inglaterra y Argentina y viceversa.
10: في مونديال 98 كتب ديفيد بيكهام فصلا جديدا بعد طرده أمام الأرجنتين قبل أن يرد اعتباره في نسخة 2002 عندما قاد إنجلترا للفوز بهدف من ركلة جزاء. الأرجنتين إنجلترا ليست مجرد مباراة، إنها مواجهة تجمع التاريخ بالحاضر والذكريات بالطموح، تجعلك تدرك قيمة ما تملكه بفضل من سبقوك ومهدوا لموعد لا مثيل له.
9: قمة منتظرة مواجهة لها أبعاد تاريخية وسياسية بين إنجلترا والأرجنتين تاريخيا؟ تفضل.
1: طبعا هي قمة مشوبة بكثير من الأبعاد والإسقاطات والأشياء، بدأت حتى من عام 1966 وليس كما يذكر أنها بدأت من 86 عندما وصف ألف رامزي مدرب إنجلترا منتخب الأرجنتين بالحيوانات أعزكم الله وأعز المشاهدين. بدأت لأنه كان حتى أنه على هالكلمة تقرر أنه من خلال أمريكا الجنوبية من منتخباتها أنه يقاطعون الفيفا. هذا ليس حديثنا. المباراة وبالتسلسل اللي ذكرها التقرير أعتقد أنها أصبح يسودها التوتر،
9: وأن نشاهد هذا غد كل هذه واحدة من الأسباب، اللي شكلت العداوة الكروية والسياسية كذا.
1: إلى درجة أنه يعني حتى الصحافة الإنجليزية تصف المنتخب الأرجنتيني بصفات، والصحافة الأرجنتينية تصف دائما ما تقول المنتخب الإنجليزي، تكتب منتخب القراصنة، تتكلم عن منتخب القراصنة. بالنسبة للمباراة أتوقع أن يسودها التوتر الفني وليس العصبي. كثيرون يتكلمون أنه يصير فيها توتر عصبي والتحامات، ما أعتقد أنه فريقي بخاطر في هذه المباراة في نصف النهائي وأمامه نهائي بفقد لاعبين.
9: نحن ما نتكلم عن المباراة، نتكلم على علاقتكم في هذه المواجهة التاريخية، ما تذكرون من أمور تاريخية لهذه المواجهة، خصوصا أن هذه المواجهة في دور ربع النهائي في كأس عالم 86 في مكسيكو سيتي شكلت كذلك ونتج عنها هذه العلاقة.
2: هذه المباراة بالذات يا مشاري نسجت من حولها العديد من القصص، العديد من الحكايات، وربما كلها ارتبطت بالبعد السياسي والبعد التاريخي والصراع الأزلي ما بين الأنجليز وما بين الأرجنتين، وهذا الأمر يتجسد أكثر على أرضية الملعب. لكن في النهاية لا أعتقد على أنه ينال من من من من المباريات أو من شكل الفني، لأنه هذه المباراة تظل راسخة في ذاكرة الجميع، ليس فقط لأنه كان فيها صراع ما بين اللاعبين ببعد سياسي، لكن كان فيها روعة الأداء، كان فيها لاعب أسطورة اسمه دييغو أرماندو مارادونا.
9: أقرب توقع لأبتة من ناحية النسب نشاهدها معكم تحديدا، هذه هي النسبة تكون منطقية قريبة جدا ما بين المنتخبين، ما بين إنجلترا تحديدا وكذلك الأرجنتين. صابر 50.9% لإنجلترا و 49.1% للأرجنتين، هي أقرب نسبة لأبتة، لكن حديثك سيكون بعد توماس توخيل قبل مواجهة الأرجنتين، تحدث عن هذه المواجهة، تحدث عن كل تفاصيل هذه المواجهة قبل مواجهة الأرجنتين. نتابع توماس توخيل ماذا قال.
13: I think that we had too much technical errors in our last match, too much technical errors that hold us back from finding a rhythm in attack. We were again a bit rushed in our decision making. We were not patient enough. We were not disciplined enough in our positions. That cost us the rhythm of attacking. We improved through the tournament a lot in defending and defending as a team. So this is something that we need to, of course, have tomorrow as well on the highest level. But our rhythm, our build-up play, and the acceleration of our attacking game, combined with the technical execution, has to be on a higher level. And like I said, we haven't peaked in this kind of momentum yet. But I think a match, a stage like tomorrow, an opponent like tomorrow, a setup like tomorrow will bring the best out of us, the best out of my players, and we're excited for it.
9: توماس توخيل عاد تقريبا نفس الكلام، واضح ان قد يكون تشكيل ضغط كبير لتوماس توخيل قبل مواجهة الأرجنتين.
5: فجأني إصراره على استمرار انتقاد اللاعبين. يعني احنا عقب المباراة الماضية بعد انتقاده للاعبين تخيلنا ان ديت ممكن غضبوا من المباراة وتفاصيلها وانتقد اللاعبين وطلع جود بلينجهام بيدافع عن اللاعبين، ولكن إصراره على هذا الانتقاد انا ما اعرفش هو بيعالج الموضوع ده في الغرف المغلقة ازاي او بيتكلم مع اللاعبين ازاي، انما انتقاداته في وسائل الاعلام او في المؤتمر الصحفي اعتقد ان هو امر هو مش موفق فيه، إلا إذا كان بيعالجها بشكل أفضل داخل غرف الملابس. أما عن المباراة تحديدا فالمنتخبين واجهوا صعوبات كبيرة جدا في المراحل الإقصائية، وبالتالي ما احنا منتظرين ومترقبين، والنسبة اللي انت شايفها يعني تقريبا متساوية. كرة القدم فيها كل شيء، وبالتالي أعتقد أنها نسبة أقرب للمنطق من أوبتر.
9: تغطيتنا مستمرة مشاهدينا الكرام لكم على مدار الساعة عبر قنواتكم بين سبورت. ينضم لنا الزميل عبد العزيز الفضلي في برنامج عالم بين. عبد العزيز مساء الخير، تفاصيل أكثر بعد قليل معك شخصيا في برنامج عالم بين، تفضل.
14: مساء النور مشاري، مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. حقيقة نستمتع معكم في الكلمة الأخيرة بكل ما تقدمونه من آراء، من تحليلات، من تفاصيل ممتعة حول هذه النسخة من كأس العالم، النسخة الأكبر واللي تابعنا فيها الكثير من الإثارة. حقيقة بالتأكيد سنتعرف معكم خلال عالمي بي إن على تفاصيل ربما تكون قد فاتتكم، سنتعرف على الكثير من التفاصيل وعلى أيضا يعني لمحة حول النصف النهائي اليوم الذي يجمع بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني. عودة إليك مشاري.
9: شكرا عبد العزيز، كل التوفيق لك. بعد قليل ستكون في عالم بي ان وكذلك تغطيتنا مستمرة معك وفي عالم البي ان لكل تفاصيل هذه النسخة من كأس العالم فيفا 2026. ثم استخل نبيل، كما تابعنا من خلال ما ذكر في مؤتمر صحفي أن هناك كثير من الأخطاء كانت في المباراة السابق في ما تابعنا، رأيك؟
15: طبعا كل مدرب عنده أسلوبه في التعامل مع التصريحات. احيانا في مدربين يوصلوا رسائل يعني للمنافس، واحيانا في مدربين يوصلوا رسائل للاعبيه. ابرز شيء شدني في توخيل في تصريحه انه حاول ينزع البعد التاريخي عن هذه المواجهه حتى لا يتحول الى عبء نفسي على اللاعبين، لكن مستحيل مهما حاول اي مدرب، يعني حتى سكالوني مشى في نفس التوجه، لكن صعب جدا انه اي مدرب يقدر ينزع البعد التاريخي عن هذه المباراة لأن المواجهة تتجاوز حدود 90 دقيقة بين الفريق.
9: توماس تخل، هذا الرجل تحدث وكان هناك بعض اللقط مع جود بيلينغهام، هاري كين من خلال ما ذكر كما تابعنا في وجه رسالة للإعلام الإنجليزي هاري كين، نشاهد ما تحدث دفاعا عن جود بيلينغهام. نشاهد عندما تخوض مباراة كهذه ويطرح عليك السؤال بعد 5 دقائق من صافرة النهاية وأنت لا تعرف ما قال المدرب، فماذا تتوقع من جود أن يقول؟ ومن السهل محاولة خلق هذا الانقسام ويبدو الأمر كأنها عقلية إنجليزية، وهاجم الصحافة والإعلام الإنجليزي يجب أن يتكاتف ويكون خلف الفريق ولا يجد من هذه انقساما ومشكلة كبيرة قد تسبب ضغط على هاري كين وعلى المنتخب وعلى جود بيلينغهام.
2: يا مشاري أنت تعرف جيدا أن إذا كان هناك في إعلام يتفنن في إصدار الإثارة أو في تصدير الإثارة فهو الإعلام البريطاني أو الإعلام الإنجليزي.
9: منتخبك واصل إلى نصف النهائي.
2: طيب إيه صحيح، فأنت لما تستجوب مدرب وتأخذ منه رأيه في مباراة وقد كان رأي فني بكل الأحوال، هو راضي على الأداء الدفاعي للاعبي المنتخب الإنجليزي لكن غير راضي على الأداء الهجومي، لا يعتبر أن الأداء الهجومي بنفس القوة، هذا أمر طبيعي جدا بالنسبة للمدرب، لكن عندما تنقله إلى اللاعب وتصور له على أنه الأمر يتعلق بعتاب فاللاعب بردة فعله بيجاوب بسرعة. فبالتالي أنا أعتقد على أنه يجب أن يكون الإعلام الإنجليزي وراء منتخبه وهو يصل إلى النصف النهائي.
9: باختصار ميسي اليوم سيقدم مباراة كبيرة أمام جود بيلينغهام أمام إنجلترا.
1: هذا ما يتوقع أنه بيكون يقدم مباراة كبيرة لأنه هذه أوقات ميسي.
9: من تتوقع أن يصل من هذه المواجهة؟
1: أعتقد إنجلترا.
9: إنجلترا
1: أعتقد.
9: صابر
5: الله يخليهم يشوف، عشان لو كلهم قالوا انجلترا اقول الارجنتين عشان ما نعملش زي امس.
9: في احد يتوقع الارجنتين؟
2: سألك
5: لا انجلترا
2: سألك اجيب
5: انجلترا هي الاقرب.
2: من
5: انجلترا؟ انجلترا هي الاقرب، هو اللي بيسال مش انت يا بدر.
9: بدر لا لا بدر يوجه السؤال
2: لمن ستتابع.
15: الارجنتين
2: نعم ارجنتين.
9: إذا الجهة اليمنى بدر ونبيل مع الارجنتين وصابر ومساعد مع انجلترا،
2: امرنا لله.
9: وصلنا إلى الختام، شكرا بدر الدين إدريسي، شكرا نبيل تليلي، شكرا مساعد العصيمي، شكرا صابر الغراوي، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين متابعين بين سبورتس. إلى اللقاء.

العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن

0: هذه أتلانتا كما تبدو في هذه اللحظات المدينة التي تستضيف النصف النهائي الثاني الذي يجمع المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني. أجواء كبيرة تعيشها هذه المدينة الأمريكية بملعبها الجميل المغطى، وهو أحد الملاعب المكيفة الثلاث التي استضافت مباريات لهذا المونديال. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين في كل مكان، ورحبوا بكم في عالم بي إن. عالم بي إن اليوم سنستعرض فيه أمورا ربما تكون قد فاتتكم خلال هذا المونديال، فمباريات هذا المونديال وحكاياته لا تنتهي عند انتهاء صافرة الختام، بل تبقى وتستمر التفاصيل بشكل كبير. دعوني في البداية نرحب بضيفي في هذه التغطية، الكابتن عبد الله أبو زمع لاعب المنتخب الأردني السابق ومحلل قنوات بي سبورتس، أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا فيك عبد العزيز، وأهلا بالكابتن محمدي.
0: أما الكابتن محمدي العلوي الخبير الفني ومحلل قنوات بي ان سبورتس، ارحب بك معنا في هذه التغطيه.
2: اهلا بك عبد العزيز، واهلا بالمستر بالمناسبه، الكابتن السابق والمستر حاليا عبد الله.
0: استاهل اكيد. اذا مشاهدينا، في هذا المونديال الدقيقه 90 لم تكن نهايه للمباريات، بل كانت بدايه لمباراه اخرى، يعني عندما تكون اللحظات اغلى من الذهب. نتابع
3: الدقائق القاتله، قد تكون مؤلمة لطرف ومنقذة لآخر، فيبدو أن الزمن تغير حتى في كرة القدم. 90 دقيقة لم تعد كافية لتحديد مصير مباراة، وهو ما جعل نسخة 2026 من كأس العالم عنوانها الأبرز، بطولة الوقت القاتل، أو ما يحبذ البعض تسميتها بالموني تايم. الدقائق الذهبية أصبحت أكثر إثارة ومسرحا لأهداف قلبت الموازين وغيرت مصير منتخبات من تاريخ الفائز إلى تاريخ المنهزم. أهداف أبكت أو أضحكت وأثارت الجدل حول مدى الاستعداد الذهني للاعبين في الفترة الأخيرة من المباراة. الأرقام تشخص الحالة، ولا شك أن أهداف الدقائق الحاسمة هي الأكثر عددا مقارنة ببقية الفترات الزمنية للمباراة. قد يكون نصيب المنتخبات الإفريقية الأكثر قبولا للأهداف وتضررا في الأوقات القاتلة رغم التقدم في النتيجة أحيانا. السنغال أمام بلجيكا ومصر الأرجنتين، هشاشة ذهنية أو قوة منافس، أيا كانت الإجابة فالحسرة واحدة لتأهل كان في المتناول قبل 10 دقائق فقط من النهاية. هاري كين أمام الكونغو الديمقراطية بدوره حسم الأمور، وأوروبيا إسبانيا أو لنقل ميرينو البديل الذهبي، هدفين، الأول أمام البرتغال والثاني أمام بلجيكا، كانت بمثابة الضربة القاضية. هالاند أمام البرازيل قتل كل الأمال. مشاهد تكررت، والجلي أن كرة القدم أصبحت تحتاج إلى إعداد ذهني خاص لهذه الفترة الزمنية من المباراة، بل وحتى عندما تكون متقدما في النتيجة. بطولة أثبتت أن الأبطال هم من يصمدون حتى الأنفاس الأخيرة، وهو ربما الفارق الذهني والتكتيكي والبدني بين مستوى منتخبات 80 دقيقة ومنتخبات صافرة النهاية.
0: إذن بالتأكيد عندما يصبح الوقت خصما قويا كابتن عبد الله، يعني تابعنا كثيرا من النتائج قلبت في آخر الدقائق، كيف تحلل هذا الأمر برأيك؟
1: يعني من الدقيقة 76 للدقيقة 90 76 هدف. يعني أنا صراحة يعني تعديل الفيفا اللي صار بالنسبة لاحتساب الوقت قانون الجديد، يعني العد التنازلي اللي صار لرمي التماس وأيضا للتبديل وأيضا للتمثيل، فإذا الوقت الإضافي زاد عن حده، فإذا الأهداف صارت تيجي من
0: زاد عن حده ولا زاد كابتن؟
1: لا زاد
0: في فرق التلاعب كرة قدم وتلاعب جيد.
1: زاد الوقت الإضافي يعني أعطى حقه للمباراة. كنا نشوف 9 دقائق، كنا نشوف 8 دقائق، 10 دقائق بالمباريات مثلا، فالأهداف يعني صار 10 دقائق و9 دقائق مباراة جديدة للمنتخبات.
0: نتابع يعني هذه الهدفين اللي رأيناها في الوقت بدل الضائع في مواجهة النمسا والجزائر، هدفين في أقل من 4 دقائق كابتن محمدي.
2: صحيح، اضافه لانه اضافه لما قال عبد الله ان الوقت الفعلي اصل المباريات صار اعلى بحكم هذه التعديلات القانونيه، انه صار فرضيه انك تتلاعب بالوقت او تضيعه لم تعد تلك المساحه تم القضاء عليه الى حد بعيد. فبالتالي نحن ذهبنا من معدل تقريبا في حدود 54 دقيقة في المونديال الأخير إلى 59 دقيقة تقريبا، يعني زدنا 5 دقائق أكثر في كل مباراة تقريبا كمعدل، وهذا معدل ممتاز. يعني الآن صرنا على حافة 60، بعض المباريات أصلا وصلت 62-63 دقيقة كوقت فعلي. فبالتالي الوقت الفعلي صار أعلى، واللاعبين ربما صار مجبرين على لعب 7 دقائق إضافية لم تكن معتادة بالنسبة لهم. بالضبط، أقصد حتى اللاعبين اللي في المستوى العالي الدوري الإنجليزي، إن الدوري الإنجليزي يصل فقط إلى 56 دقيقة. فأعتقد هذا أحد العوامل كذلك اللي أدت لهذا الانهيار لحظات الأخيرة. لكن ملاحظ
0: تسميه انهيار، سأتناقش معك في هذا الموضوع بشكل أكبر، لكن دعونا مشاهدينا يعني نستعرض معكم الدقائق الأخيرة للمباريات وتسجيل الأهداف وعدد الأهداف في هذه الدقائق، حتى أهداف الأمس في نصف النهائي. أمامكم هذه الإحصائية التي تبين تحديدا من الدقيقة الأولى مثلا إلى الدقيقة 15 كم سجل من الأهداف، ولكن الرقم الأبرز واللافت الذي ذكره الدكتور الكابتن عبد الله هو الدقيقة 76 حتى الدقيقة 90، 76 هدف. تستاهل لقب الدكتور كابتن.
1: والله الله يسلمك إن شاء الله. تسلم فعلا. يعني مثل ما ذكرنا يعني وأهداف قاتلة وأهداف، يعني هذا يدل إنه المنتخبات يعني التركيز عالي عندها بالدقائق الأخيرة، وأهداف يعني أهلت منتخبات وأهداف أقصت منتخبات.
0: صحيح.
1: إذن يعني هذا يدل إن الجدية موجودة، الإرادة موجودة للمنتخبات إنه أنا ألعب لآخر ثانية بالمباراة. فهذا الشيء يعني أدى للرقم الكبير الصراحة، أنه من دقيقة 76 لدقيقة 90 تسجل 76 هدف. فهذا الشيء يعني الصراحة يحسب للاعبين، يحسب لتركيزهم، يحسب للإرادة وعدم اليأس في كرة القدم.
0: طيب كابتن محمدي، ربما السبب وراء ذلك جودة البدلاء، قلة التركيز، الأمور البدنية والاستعداد البدني الجيد ربما، أم الهشاشة الذهنية؟ لأننا تابعنا حقيقة خروج بعض اللاعبين ذهنيا في آخر المباراة.
2: أحد الأسباب الرئيسية هو قانون الخمس تبديلات. أنا أعتقد أنه صار هناك فريقين، يعني صار الفريق اللي يمتلك دكة أفضل حظوظ أكثر بالانتصار في كل المباريات في آخر 4 سنوات 5. هذا كان عامل حاسم ما بعد كورونا، بالضبط حاسم في تغيير أجزاء عدة مباريات، لأنه هناك فعليا قدرة المدرب اللي يمتلك دكة أفضل، قدرته على التحكم والتغيير المباراة صار أكثر من المدرب اللي يمتلك دكة أقل. فبالتالي هذا عال، لكن متداول عادة أنه الأفارقة والمنتخبات الإفريقية كانت الأكثر تضررا من الدقائق الأخيرة. يعني الكونغو خرجت باللحظات الأخيرة، السنغال كذلك غادرت باللحظات الأخيرة، مصر للأسف بسيناريو دراماتيكي. لكن ملاحظ أن كل هذه المنتخبات الثلاثة بحد على الأقل في اللحظات الأخيرة لم تخرج لأنها كانت الحلقة الأضعف. يعني مباراة لا تشعرك بأنه هناك خصم ضعيف، يعني ما صار شيء يشبه سيناريو دراماتيكي أقرب من انهيار مثلا، وليس انهيار بمعنى الحرفي. يعني الكونغو كانت يمكن تسجل، السنغال كان يمكن تسجل، مصر كان لديها مرتدات
0: فعلا.
2: يعني أقصد أن لم تكن لحظات ضعف شديدة أدت إلى انهيار، بل فقط كانت لحظات ربما قصيرة، لحظات فردية أكثر ما هي لحظات سقوط.
1: يعني ممكن الحظ لعب دور مع
2: ربما
1: مع بعض المنتخبات.
0: ربما الحظ كابتن، ولكن هناك معلومة أيضا بودي أن أستعرضها معكم. من بداية المونديال حتى 9 يوليو سجل 32 هدف في الدقيقة 90 وما فوق، أيضا هي أعلى نسبة في تاريخ كأس العالم، 17 هدف سجلها بدلاء. ربما المسألة التي ذكرها محمدي هي مسألة حاسمة، دخول البدلاء، من يملك البدلاء اليوم يحسم المباريات في ختامها.
1: طبعا مسألة مهمة، وانت بتحكي بنصف فريق تقريبا. صحيح. 5 تبديلات
2: والسادس
1: بالأشواط الإضافية. نعم صحيح. إذا المنتخب اللي يملك دكة قوية فهذا الشيء يعني تكتيكيا وبدنيا وأمور يطلبها منه المدرب وتركيز عالي جدا للاعب البديل. إذن التبديلات الخمسة والسادس بالإضافي هو يعني سبب كبير على هذه الأهداف اللي سجلت.
0: إذن مع انتهاء دور المجموعات وبداية الأدوار الإقصائية شهدنا لحظات حزن كثيرة، لحظات دراماتيكية أيضا كبيرة في هذه المواجهات الإقصائية. هنا بكى الكبار ربما لحلم طال انتظاره، ربما لوداع ثقيل كانوا يرجون أن يحققوا فيه تأثيرا مختلفا. دعونا نتابع.
4: في كأس العالم لا تكون صافرة النهاية مجرد إعلان لفائز وخاسر، بل قد تكون نهاية حلم بدأ في طفولة لاعب وكبر معه عاما بعد عام. في المونديال لا تكذب الدموع، فهي اللغة الوحيدة التي لا تعرف المجاملة ولا تعترف بالأسماء ولا بالألقاب، فحين تنهمر يصبح الجميع متشابهين، أسطورة كان أم لاعبا شابا. في كأس العالم كانت الدموع بطلة مشاهد لا تنسى. كريستيانو رونالدو لم يكن يبكي خسارة مباراة، بل كان يودع فصلا من عمر كتبه بالمجد والعرق والإصرار قبل أن يتركه بين يدي التاريخ. وليونيل ميسي الذي عرف كل معاني المجد لم يستطع إخفاء تأثره أمام ثقل اللحظة، لأن كأس العالم لا يمنح أحدا حصانة ضد المشاعر. أما نيمار فبدت عينه ترويان حكاية لاعب ظل يطارد الحلم حتى آخر خطوة، بينما وقف إيرلينغ هالاند صامتا يكتشف أن المونديال لا يرحم حتى أكثر النجوم بارقا. ولم تكن الدموع حكرا على الأساطير، ففي صفوف نجوم المغرب انهمرت الدموع بعدما انتهت رحلة كتبها رجال آمنوا بأن المستحيل يمكن أن يصبح واقعا. وفي مصر اختلط الصمت بالدموع وبقي الحلم معلقا في عيون لاعبين قاتلوا حتى آخر لحظة. أما الرأس الأخضر فقد غادر لاعبوه والدموع تسبق خطواتهم، لكنهم تركوا خلفهم قصة ستبقى شاهدا على أن الإيمان قد يصنع المعجزات. هكذا هو كأس العالم، ينزع عن النجوم هالة الشهرة ويعيدهم إلى حقيقتهم الأولى. أطفالا حلموا يوما بأن يقفوا هنا تحت الأضواء، ولهذا ستبقى بعض صور المونديال خالدة، ليس لأنها صنعت هدفا ولا لأنها حسمت لقب، بل لأنها ذكرت العالم أن أعظم نجوم كرة القدم يبكون أيضا.
0: ربما اللحظة الأبرز كابتن عبد الله، وداع كريستيانو لهذا المونديال الذي لطالما حلم أن يحقق فيه إنجازا.
1: طبعا أكيد، يعني خروج كريستيانو رونالدو يعني من يعني صراحة بالنسبة له هو يعني حلم كان يراود أنه يحصل على كأس العالم. ما تبقى لكريستيانو هو كأس العالم، ولكن يعني صحيح الكرة القدم فيها الحلو فيها المر، الحلو للي يفوز والمر للي يخسر، وخاصة يعني رونالدو كان يعني حلم ويختم مسيرته ببطل كأس العالم، ولكن الأمور كانت صعبة. رونالدو يعني منتخب برتغالي الصراحة يعني أدى مباريات ولم يأدى مباريات، يعني مش هالمنتخب القيمة الفنية الكبيرة أنه يصل لبعيد ويصل للنهائي، لأنه المجموعة الصراحة ما ساعدت رونالدو، بعكس يمكن غريمه هو ميسي، ولكن يعني خيبة أمل لنجم كبير مثل كريستيانو رونالدو.
0: كابتن محمدي، هل المجموعة لم تساعد رونالدو أم رونالدو لم يساعد نفسه برأيك؟
2: ربما الاثنين معا، لكن أعتقد حلقة الأضعف كان مارتينيز، أنه مدرب الأقل كفاءة الأقل قياسا بهذا الجيل التاريخي، والحقيقة لم يستحق أصلا أن يدرب هذا الجيل التاريخي. لكن البرتغال باستثناء رونالدو لديها هامش أكبر مستقبلا، لأنه معدل العمر لا زال 24-25، وبالتالي يتم قدرة على لعب على الأقل مونديالين، لكن رونالدو على الأرجح هذا آخر مونديال له، رغم أني أشعر بأنه سيبقى على الأقل سنتين مع المنتخب، سيلعب اليورو خاصة مع مجيء خيسوس.
0: جميل. إذن أيضا من أبرز الأسماء التي ودعت هذا المونديال نيمار، نيمار الذي ودع بحسرة بعد أن سجل هدفا في النرويج، بعد أن تواجد ربما في القائمة لكنه لم يتواجد حقيقة على أرضية الميدان، حتى أن رئيس البرازيل تحدث في

0: هذه البطولة، حتى انه حاول يحققها مع سانتوس لكن لم يكن افضل حالات. البرازيل بصفة عامة لم تقدم نسخة ممتازة بسبب جودة، بسبب اصابات كذلك نيمار رافينيا اثناء البطولة، فنسخة مخيبة وتنهي رسميا امال نيمار بتحقيق لقب المونديال.
1: إيرلينغ هالاند الذي لا زالت لديه امال كبيرة في تحقيق انجازات اكبر خلال هذا المونديال، هداف، سجل 7 أهداف في هذا المونديال، رقم كبير، رصيد أيضا من الأهداف لم يكن متوقعا ربما في بداية المونديال لإيرلينغ هالاند، لكنه حقيقة قدم مستوى مختلف. كابتن عبد الله،
2: نجم من نجوم المونديال صراحة، يعني هالاند يعني قدم كل ما عنده وقدم شيء مميز مع المنتخب النرويجي. لو أكمل المنتخب النرويجي ممكن ينافس على لقب هداف الكأس العالم، ولكن يعني النجم الأوحد في النرويج أمامه ما يقدمه بالسنوات القادمة، نجم بزق بصورة مميزة جدا في هذا المونديال، يستحق التقدير هالاند.
1: الحقيقة أنه امتعنا وربما قلب النتائج بشكل دراماتيكي تحدثنا عنه بالذات في آخر الدقائق، لكن الأسطورة ميسي أيضا كان له حضور مختلف في هذا المونديال. ربما في مونديال 2014 عندما خسر المشاركة تلك وخرج، لم يتأثر بهذا التأثر الكبير الذي شاهدناه في مواجهة الأرجنتين أمام مصر. ميسي ربما يبكي فرحا، تأثرا، حزنا على ربما قرب ضياع فرصة تأهلهم أمام المنتخب المصري، حتى بعد ضياع ركلة الجزاء التي صدها مصطفى شوبير. يعني كانت لحظات مختلفة. أنا لا أدري هل لها علاقة محمدي أيضا بمواجهتهم أمام المنتخب السعودي في المونديال السابق، لأنهم حقيقة تأثروا بشكل كبير في تلك المباراة وبدأوا بداية قوية بعدها.
0: شوف عبد العزيز، هذا الجيل من الصعب تحليل حقيقة،
1: يعني لحظات البكاء كانت غريبة محمد.
0: لكن الغريب أنهم لاعبين يلعبون بحدة عالية، لاعبين شرسين جدا، ولديهم مدرب يبكي لأي سبب كان، وبمجرد أن تنتهي المباراة يتحولون إلى شخصيات عاطفية جدا. يعني هذا السلوك المتقلب مستقرب الحقيقة وعجيب. يعني هاي صورة التقلب، أنه هذا جيل شرس جدا، يلعبون بحدة عالية، لاعبين عدوانيين، ومع هذا لديهم مدرب يبكي في كل سبب بالحقيقة، مهما كان يبكي أثناء المباراة، بعد المباراة ميسي يبكي كذلك، قد يكون ربما حتى حالة والده الصحية قد أثرت عليه، لكن ربما من الصعب فهم سيكولوجيا هذا الشيء حرفيا.
1: أنا بودي أن أفهم بالذات يعني مع ميسي، يعني هل هذه دموع فرح، دموع حزن، دموع تأثر، دموع من أجل عودة كانت قوية، ريمونتادا في وقت قاتل حقيقة خلال 10 دقائق أو أكثر أو أقل. حتى منتخبات رأينا في خروجها مثلا الرأس الأخضر أمام الأرجنتين عندما قدموا مباراة كبيرة، تأثروا ربما بخروجهم وهم في مشاركتهم الأولى. لا أعلم هل هي كانت دموع فرح أم دموع حزن. كابتن عبد الله، أنت تعرف هذه اللحظات جيدا كونك لاعب سابق.
2: شوف، احنا خلينا نشوف بس مباراة الأرجنتين ومصر. المباراة مجرياتها كانت صادمة للمنتخب الأرجنتيني، وكاد أن يخرج المنتخب الأرجنتيني. إذا لما أنت ترجع بالدقائق الأخيرة وخسران 2-0 ترجع وتفوز 3-2، كانت خروجك من المونديال، وتعرف يعني الأرجنتيني وميسي خاصة عينه على بطل كأس العالم. إذا أنت كنت قريب من الخروج، فالأعصاب والضغط اللي على اللاعبين المنتخب الأرجنتيني وأيضا على ميسي، أتوقع أنه يعني خلى ميسي يطلع بهذه الحالة من البكاء. وأنا أتوقع أنه بكاء فرح. لماذا بكاء فرح؟ لأنه هو فاز بالمباراة وتأهل، يعني كاد أن يخرج من هذه البطولة. فأتوقع من مجريات المباراة كانت الأمور صعبة، والمنتخب الأرجنتيني دائما تحت ضغط، ولكن ليس مثل ما مجريات مباراة مصر اللي كادت أن
1: نحن لم نعهد ميسي بهذا التأثر، لذلك كانت لقطة لافتة ربما. كابتن، أيضا خروج منتخب الرأس الأخضر أمام الأرجنتين كان خروجا مؤثرا بعض الشيء. خروج المنتخب المصري كان خروجا دراميا، لحظات كانت معبرة ويعني مؤثرة بشكل كبير. أيضا خروج المنتخب المغربي كان خروجا تأثر فيه اللاعبون بشكل كبير. كابتن محمد، أنت تعرف هذه اللحظات أيضا بحكم متابعاتك. الرأس الأخضر منتخب يشارك لأول مرة، يحقق إنجازا تاريخيا، يقف

0: ندا لإسبانيا ويقفوا ندا قويا للأرجنتين، ورغم ذلك يبكون في المغادرة.
1: صحيح، لكن هذا أعتقد بكاء معه كثير من الاعتزاز، كثير من الفخر، وكثير من المشاعر الجيدة في الحقيقة، لأنه ما فعله في هالمونديال شيء خرافي ومن الصعب تكراره في الحقيقة، ولم يكن متوقع. يعني حتى الرأس الأخضر كبلد، كصورة بلد، تغيرت بعد هالمونديال. يعني هذا أحد أهم الأحداث التاريخية في تاريخ البلد نفسه، إنه الآن الناس تتحدث عنه كواجهة سياحية بسبب هالمونديال في الحقيقة، يعني وكمية اللاعبين اللي قدموا نسخة ممتازة. بالتالي أعتقد إنه بكاءهم ضد الأرجنتين لم يكن حزن بقدر ما كان فيه مشاعر فخر واعتزاز كبير جدا بحكم هذه النسخة التاريخية التي قدموها.
0: من الأمور اللافتة والفارقة أيضا في هذا المونديال الأكبر في عدد المنتخبات، ربما المشاركة لقارتي إفريقيا وآسيا. إفريقيا حضرت بشخصية، بحضور قوي، وآسيا ربما تأثرت بالبدايات المتعثرة والخروج المبكر. دعونا نتابع.
2: عرفت النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم 2026 تحولا جذريا في موازين القوى الكروية بين القارتين الإفريقية والأسيوية، فقد نجحت منتخبات القارة السمراء في استغلال زيادة المقاعد الممنوحة لها بشكل مثالي، محققة نسبة عبور تاريخية بلغت 90% إلى الأدوار الإقصائية، وتأهلت 9 منتخبات من أصل 10 مشاركة. ولم يقتصر التوهج الإفريقي على مرحلة المجموعات، بل امتد لتقديم عروض قوية في الدور 32 ودور 16، حيث واصلت قوى صاعدة مثل المغرب مسيرتها المميزة لتصل إلى الدور ربع النهائي قبل الاصطدام بفرنسا. في حين ودعت مصر البطولة برأس مرفوعة من دور 16 بعد مباراة دراماتيكية أمام الأرجنتين.
3: عليك عيني برد عليك، عيني برد عليك يا هيثم.
2: وكان منتخب الرأس الأخضر قد أحرج ميسي ورفاقه في الدور 32.
3: مش ممكن، سحر أفريقيا يتواصل.
2: في المقابل فشلت كرة القدم الأسيوية ولم تقدر على ترجمة تألقها القاري في المحفل العالمي، وكانت النتيجة خروج جماعي ل7 منتخبات من أصل 9 من دور المجموعات. اليابان وأستراليا فقط نجحت في خوض مرحلة خروج المغلوب. هذا السقوط المدوي لكبار القارة كشف عن فجوة تكتيكية وبدنية عميقة أمام المنافسين، حيث عجزت المنظومات الدفاعية للمنتخبات الأسيوية عن مجاراة النسق العالي وانقادت إلى هزائم ثقيلة في الدور الأول. واجهت المواجهات المباشرة بين منتخبات القارتين في دور المجموعات لتعزز الأفضلية الإفريقية المطلقة، إذ تفوقت المدارس الإفريقية في 4 مواجهات مباشرة من أصل 5 جمعتها بآسيا، لعل أبرزها فوز السنغال العريض على العراق وإقصاء جنوب إفريقيا لكوريا الجنوبية. وبذلك رسخت القارة الإفريقية مكانتها كقوة كروية قادمة لمنافسة أوروبا وأمريكا، فيما تبقى القارة الصفراء مطالبة باستجماع قواها للنهوض من جديد في قادم المواعيد العالمية الكبرى.
0: كابتن عبد الله، إفريقيا من أصل 10 منتخبات تأهلت 9، آسيا من أصل 9 منتخبات لم يتأهل إلا اليابان وأستراليا، وخرجوا من دور 32.
4: لنتفق أن الكرة الأفريقية أفضل من الكرة الآسيوية
1: أخيرا.
4: لا أترفه. نتفق، وهي شوف النتائج هي أكبر دليل. المنتخبات الأفريقية يعني القوة والسرعة يعني حتى اللاعبين اللي بيلعبوا بالمنتخبات الأفريقية كلها أغلبها بأوروبا، يعني هذا الشيء اللي فات الكرة الأفريقية. الآن المنتخبات الآسيوية يعني لا يمكن 3 أو 4 لاعبين بيلعبوا بأوروبا كل المنتخبات الآسيوية، فهذا الشيء يعني شيء كبير بكرة القدم، أنك أنت عندك لاعبين كل منتخب أفريقي 5 أو 6 لاعبين يكونوا بالدوريات الأوروبية الكبيرة، فهذا الشيء أعطى قوة للمنتخبات الأفريقية. اليوم إحنا للأسف تونس الوحيدة التي لم تتأهل من المنتخبات الأفريقية، الكل تأهل للدور 32 وصار الخروج بعدها من 32 من 16 ومن 8، وكان احنا متأملين من المغرب، ولكن يعني صدمت المغرب بمنتخب يعني كان قبل أمس هو منتخب المنافس المرشح لكأس العالم، وأيضا يعني منتخب يؤدي يعني أداء مميز. فهذا الشيء يعني هو يعني سبب الأول لوجود الكرة الأفريقية بالأدوار المتقدمة وخروج المنتخبات الآسيوية بهذا الشكل.
0: كابتن محمد، هل تتفق ربما أيضا في المنتخبات الآسيوية هناك من يلعب في الدوريات العالمية والأوروبية؟ اليابان لديها أسماء كثيرة، أوزبكستان لديها مدافع في مان سيتي، الأردن لديهم التعمري،
1: لكن
0: السعودية لديهم سعود عبد الحميد،
1: لكن الكونغو من أصل 26 لاعب لديهم 24 لاعب محترف
0: فعلا،
1: الكونغو فقط.
0: لذلك أنت تتفق
1: بالضبط مسألة محسومة في الحقيقة. النقطة اللي ذكر عبد الله دقيقة جدا، أنه نحن كفارقة استفدنا من الاستعمار، أو إحدى إيجابيات الاستعمار، هناك أكيد سلبيات، أنه بسبب هذا التواصل التاريخي اللي بين أوروبا وأفريقيا صار لدينا جاليات بالملايين. مثلا المغرب لديهم 9 لاعبين من أصل 11 ولدوا وترعرعوا في بداية ربوا أكاديميا بشكل أفضل، الكونغو 11 لاعب بين بلجيك وفرنسا، الجزائر كذلك، تونس، يعني كل هذه المنتخبات استفادت من التكوين الأوروبي بحكم أن لديها طبقات مهاجرة، بينما آسيا لا تمتلك هذه الميزة. آسيا لا تمتلك طبقات مهاجرة قوية في أوروبا، يعني السعودية مثلا لا تمتلك طبقات مهاجرة قديمة من 4 أجيال 5، على عكس مثلا المغرب، الجزائر، تونس وغيرها من المنتخبات الإفريقية. فبالتالي هذا الامتياز اللي جعلنا نمتلك لاعبين ممتازين نشأوا وتربوا بشكل أفضل من ناحية التنشئة الكروية، على عكس الآسيويين، مجتمعات في غالبيتهم ما زالت مجتمعات محلية كرويا، الاحتراف حالة نادرة في المنتخب مثلا الأردني، في المنتخب الأوزباكي تتحدث عن لاعبين 3-4، هذا الاحتراف الأوروبي.
0: لكن اليابان لديها أسماء كثيرة،
1: صحيح، وبالتالي هي الوحيدة التي وصلت أصلا مع
0: وغادرت،
1: لكن ضد البرازيل كذلك لم تكن محظوظة في القرعة في الحقيقة، يعني حتى مسارات القرعة كانت حاسمة. لكن في إفريقيا أعتقد هناك أسى أو أسف قليلا، أنه مع هذه البداية القوية كان يمكن أن نحقق نتائج أفضل، كان يمكن نصل إلى نقاط أبعد، ليس فقط أن نتوقف. صحيح أن النسخة أفضل من النسخ الماضية وإحدى أفضل النسخ التي شاركنا فيها في التاريخ، لكن كان يمكن أن نصل إلى نقاط أبعد لولا بعض السيناريوهات التي كان يمكن تجنبها، تفاصيل صغيرة حرمتنا من مشاهدة نتائج أفضل.
4: ومثل الكابتن الراس الأخضر، أول مشاركة فريق أوروبي، عفوا أفريقي، الراس الأخضر
0: على فكرة
4: كلهم بأوروبا،
0: صحيح،
4: وتأهلوا للدور 32، صحيح، وخرجوا من مع الأرجنتين، صحيح، بمباراة يعني كانت يعني جميلة جدا للمنتخب الرأس الأخضر.
0: فعلا هي مباراة كانت ملحمية إن صح التعبير. ربما نتابع معكم بعضا من لقطاتها، مباراة الرأس الأخضر مع المنتخب الأرجنتيني، تابعنا فيها هدفا حقيقة من أجمل الأهداف التي سجلت في هذا المونديال على الأقل بالنسبة لي. تتفق تختلف محمد؟
1: تقصد هدف ميسي؟ لا، هدف الرأس الأخضر،
0: هدف ميسي وهدف الرأس الأخضر،
1: صحيح صحيح، هدف كان رائع، هذا هدف ممتاز،
0: هذا هدف ميسي، هدف غير
1: ميسي
0: طبيعي
1: ضد نيجيريا في 2014 أعتقد، إذا لم تخن ذاكرة، هدف رائع وهدف كانت إحدى أفضل، هي أعتقد ربما هي أفضل مباراة في الدور 32، سيناريوهات، تقلبات، أشواط إضافية، رأس الأخضر كلما تأخروا كانوا يستطيعون العودة، كانت إحدى أفضل المباريات التي رأيناها في هذه النسخة، وشاهدنا أحد أفضل أهداف. بالمناسبة النسخة عبد العزيز، إحدى السلبيات القليلة من ناحية الفنية أنها لم نرى فيها أهداف جميلة، يعني من الصعب أن تستدرك الآن أهداف بقيت عالقة، هذا أحد أفضل أهداف،
0: هذا الهدف بقولة. هدف جميل جميل جميل سجل، يعني كابتن عبد الله ربما أنت لاعب، كيف يمكن أن يسجل لاعبا هدفا كهذا؟
4: شوف يعني هذا لاعب موهوب أولا، وثانيا يعني هو استلم الكرة ودخل للخارج وشاف الزاوية البعيدة، يعني هذا شيء مش سهل.
0: تعتقد أنه كان لديه القرار بالتسجيل؟
4: أكيد طبعا، هو لاعب مميز وأيضا لاعب يتقن هذه التصويبة. ليش يتقن هذه التصويبة؟ لأنه هو يلعب جناح يسار ويدخل للداخل على قدمه اليمنى وحولها على الزاوية البعيدة، صعبة جدا، من أجمل الأهداف، واتفق معكم، هدف جميل ومن لاعب موهوب، وأيضا هو ليست بالصدفة، لا هو قاصدها أنه يلعبها بالزاوية البعيدة، وهدف جميل جدا.
0: مشاهدينا لم تكن مشاركة الرأس الأخضر مشاركة عادية، حقيقة كان مفاجأة هذا المونديال، والأكثر من ذلك أن كان لها نتائج مختلفة غير متوقعة حتى على هذا البلد الصغير. دعونا نتابع أبرزها.
5: Nós temos grupo fantástico, nós temos jogadores de muita qualidade e não dignificar nome de Cabo Verde e nome de seleção nesse maior parque do mundo.
6: مقابلة لفوزينيا كانت كفيلة في تعريف العالم على دولة لم تكن على الخارطة، وحققت انتصارا لبلاده وحملت معها الجزيرة الصغيرة لتصبح اسما مألوفا يتردد في البيوت والمقاهي والشاشات، لأن أبنائها نجحوا في أن يمنحوا العالم سببا لالتفاتة صادقة. غادر منتخب أسماك القرش الزرقاء البطولة بعد أداء عزز صورته بوصفه إحدى مفاجآت المونديال، لينجح أيضا في تحقيق مكاسب تجاوزت حدود كرة القدم بعدما ساهم ظهوره التاريخي في كأس العالم بارتفاع الاهتمام من المسافرين وشركات السياحة حول العالم بالجزيرة الإفريقية. فأظهرت بيانات نقلتها تقارير اقتصادية وسياحية أن عمليات البحث عبر جوجل عن الرأس الأخضر ارتفعت بأكثر من 5000% خلال البطولة، مع تزايد الفضول لمعرفة موقع البلاد وأبرز معالمها ووجهاتها السياحية. وأعلنت إحدى المنصات المتخصصة في السفر والسياحة تسجيل زيادة تجاوزت 800% في عمليات البحث من الولايات المتحدة عن الرحلات إلى الرأس الأخضر. من رجل مخضرم هادئ تحول حارس المرمى صاحب 40 عاما فوزينيا إلى نجم عالمي، ليخطف صدارة قائمة أكثر اللاعبين كسبا للمتابعين خلال بطولة كأس العالم بإضافة 29 مليون متابع جديد إلى حسابه في إنستغرام، متفوقا على إيرلينغ هالاند، كريستيانو رونالدو، نيمار وليونيل ميسي. سكان الرأس الأخضر استقبلوا لاعبي منتخب بلادهم الذين قارعوا كبار المنتخبات استقبال الأبطال في العاصمة برايا، في مشهد أعاد كرة القدم في البلاد إلى الواجهة بعدما كانت منسية، لتثبت كرة القدم أنها تفعل أحيانا ما يتجاوز حدود الرياضة.
0: مشاركة كانت عجيبة، وهذا أكبر دليل على أن بطولة كأس العالم دائما بطولة مختلفة، المشاركة فيها ليست مجرد مشاركة بل هي نقل لثقافة بلد، لتاريخ، ربما لأيضا ألوان جديدة وتنوع مختلف للعالم. شاهدنا احتفالية النرويج بطريقة مختلفة، شاهدنا الجماهير القطرية بلباسها الوطني في المدرجات. يعني هنا تكمن ربما ميزة وجمال كرة القدم في هذه البطولة كابتن محمد.
1: صحيح، قوة ناعمة كرة قدم، ربما إحدى أكثر القوة الناعمة تأثيرا في العالم، لأن باختصار أكثر متابعة لا يوجد حدث ثقافي أو ترفيه إنساني متابع بقدر كأس العالم، فبالتالي من الطبيعي أن نرى الآخر من خلال كأس العالم، نرى الثقافات الأخرى التي تتجسد ربما في الملبس، في الأشكال، في هذا التواصل الحضاري بين المجتمعات. كابو فيردي ورأس الأخضر قلة من كانوا يعرفونها، الآن صارت هي حديث الساعة. الجزيرة التي لا يزيد تعداد السكان على 600,000 صار الجميع يعرفها، عدد متابعي الحارس أكثر من عدد سكان البلد ربما بنسبة 4,000%.
7: صحيح،
1: سبحان الله، أنه من بلد صغير، جزيرة هادئة صامتة لا يعرفها الكثيرين، إلى جزيرة التي خطفت. ورقم من المفارقة الغريبة أنه كرة قدم عبد الله ليست أصلا هي الرياضة الأولى في البلد، أنه الباسكت هي الرياضة الأكثر متابعة
0: في كابو فيردي.
1: بالضبط، وأعتقد لك بعد هالمونديال كل شيء سيتغير، على الأقل الجيل الصغير من الأطفال أعتقد أنه سيكون هذا الجيل عامل حاسم في تغيير بوصلة الناس نحو كرة قدم في الحقيقة.
7: صحيح، وراح تصير تغيير جذري، يعني صح. يعني الآن يعني أثر اقتصادي وسياحي على البلد، وأيضا يعني أنا كنت صادق، يعني الرأس الأخضر ما كنت أتابعه ولا كنت أسمع بهذا المنتخب، خلينا نكون يعني
0: ربما لم نكن نعرف أن هذا البلد موجود على الخارطة.
7: صحيح، فالآن يعني بعد المونديال يعني البلد ككل تغيرت، البلد ككل سياحيا واقتصاديا، وايضا يعني المكاتب السياحه تبحث عن عن عن هذا البلد. اذا كره القدم رساله كبيره، كره القدم يعني دائما تجمع ولا تفرق، كره القدم تعطي صوره للبلاد، كل اللاعبين عفوا المنتخبات المشاركه ان كانت خليجيه ان كانت افريقيه ان كانت عربيه ان كانت، مثال كبير هو الرأس الأخضر. فسبحان الله كيف أدى منتخب الرأس الأخضر مونديال رائع جدا، وخسر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 بمباراة يعني من أجمل المباريات اللي كانت بالدور 32. هذا الشيء عكس على بلد كامل، على دولة كاملة ما كان حد يعرف هذه الدولة، الآن يعني الكل بيبحث أين الرأس الأخضر.
0: كابتن، هل كنت متوقعا أن يظهروا بهذا المظهر؟ بكل أمانة،
7: بكل أمانة لا والله، بكل أمانة
1: للأمانة لا، حتى منطقيا لم يكن من المنطق توقع رأس الأخضر. عبد الله لم يلعبوا آخر كأس أفريقيا، لم يتأهلوا أصلا، يعني وقعوا في مجموعتنا وكانوا الرابع مجموعة، يعني آخر منتخب في المجموعة،
0: تخيل
1: آخر كأس أفريقيا لم يلعبوا أصلا.
7: صحيح،
1: فبالتالي لا يوجد أصلا سبب منطقي يجعلك تعتقد بأنهم سيقومون بهذه المفاجأة، وهذا ربما سر جمال المفاجأة نفسها. حتى بالنسبة نحن كفريق لم يكن متوقع أن رأس الأخضر،
0: لكنهم ظهروا بشكل مختلف، يعني أزاحوا الكاميرون، أزاحوا نيجيريا في التصفيات الأفريقية. كان هناك من النقاد والمتابعين من يقولون أن هذا المنتخب ليس منتخبا طبيعيا، وربما كانت الأصوات الأقل لكنها كانت موجودة. محمد،
1: هو أعتقد قرار الأهم كان يبقى على المدرب، لأنه بعد الفشل بعدم تول كأس أفريقيا من الطبيعي يتخذ أي اتحاد قرار إقالة المدرب، لكن يبقى لأنه حينها كانت مرحلة تصفيات بالمنتصف، وكانت هناك الكاميرون اللي هي نظريا كانت مرشح الأول لتأهل المجموعة. صحيح أنه استغلوا مشاكل منتخب الكاميرون، لكن تأهلوا عن جدارة واستحقاق ولعبوا نسخة تاريخية. وكما قال عبد الله أنه هذا نموذج يؤكد بأنه كرة القدم ليست مجرد لعبة بين 11 لاعب ضد 11 لاعب. بسبب كأس العالم صار الجميع يعرف كابو فيردي يتحدث عنها، يريد أصلا أن يذهب إليها. فبالتالي قررت الحكومة قبل أسبوع من الآن أو أقل من أسبوع،
0: نعم،
1: وضع قائمة من 30 دولة أفريقية إجبارية الفيزا، الحصول على الفيزا بما فيها الجزائر موريتانيا، لأن ربما هناك توقعات بأنه يستقبلون سواح من دول أوروبية أكثر ومن أمريكا بدرجة أكبر.
0: تخيل بأن هذا البلد السياحة تمثل فيه نحو 25% من الناتج المحلي، هذه مشاركتهم الأولى تاريخيا في كأس العالم. عدد سكانهم يقارب النصف مليون، والبحث عنهم في الولايات المتحدة سياحيا عبر كافة المواقع ارتفع بأكثر من 800% خلال البطولة، رقم غير طبيعي.
1: عبد الله شكله راح يزورها، عبد العزيز شكله راح يزورها،
7: في زيارة
1: يفكر راح يزورها.
0: لا أنا أحب الجزر،
1: هي في اسم جزر فخيار ممتاز بالنسبة لك، وبدون فيزا بالنسبة للسعوديين،
0: بدون فيزا إلى الآن.
1: أعتقد
7: بس فيزا. تذكر وروح
1: بالضبط، روح بعد المونديال استمتع.
0: الغريب محمدي أنهم وضعوا الفيزا أيضا على بعض
1: على 30 دولة أفريقية، يعني كان قرار مستغرب الحقيقة. لكن هي جزيرة جميلة، هي 6-7 جزر جميلة جدا في المحيط الأطلسي، جميلة جدا في الحقيقة، بلد هادئ وحتى أحد أكثر بلدان استقرارا تاريخيا، لم يشهد أي مشاكل أمنية. بالتالي ربما بنية تحتية ستتطور، سيكون هذا تحدي بالنسبة للحكومة في حالة ما حدوث موجة كبيرة في السياحة، لكن بكل تأكيد كيف صنع كأس عالم هذا الحدث الحقيقة، هذا ما يجعل يكون ما يمكن يكون درسا للكثيرين، خاصة أولئك الذين ربما ينظرون لكرة قدم بدونية.
0: أحيانا يسجل المنتخب هدفا في الملعب، وأحيانا يسجل بلدا كاملا حضورا في العالم من خلال مشاركته في كأس العالم. هذا ما تابعناه مع المشاركة التاريخية للرأس الأخضر، المنتخب الذي ظهر بمظهر مختلف. دعونا الآن نتحول إلى أجمل الأهداف في الأدوار الإقصائية التي استمتعنا حقيقة فيها بأهداف مختلفة جميلة رائعة، وغزارة تهديفية أيضا كانت مختلفة في هذه النسخة من المونديال. نتابع.
8: Mexe para a esquerda, Cine Cabral pode tirar o cruzamento em área, vai para dentro, entrou na área, cruzamento até ali. Japan have stolen it. Sano driving them forward. Still Sano!
9: وتصل إلى أوديغار يبحث عن الزميل موجود حاضر نوسا في مكان خطير مراوغ مراوغ يات الله الله ما أجمل أهداف كأس العالم.
10: At least second, Anton Belli.

0: And it's Bukayo Saka, past Kane, but Bellingham coming in!
1: شكورة خرج كورة إبراهيم قاتل إبراهيم لا لا داعي للمجال والخطأ ولا هدف ولا هدف عن طريق كيليان مبابي
2: مارتن أوديغارد عندك كرة ما زال للمنتخب النرويجي النرويج يختار الآن النرويج في فرصة الآن كرة منقولة عرضية تأتي الله

0: كان الحديث ونحن نتابع هذا التقرير عن تحليل كابتن عبد الله وكابتن محمد لهذا الهدف الأخير الذي تبعته لأندرياس في المنتخب الإنجليزي. كابتن، كان قاصدا هذا الهدف؟
1: الله، شوف يعني أنا تحليلي للهدف أنه يعني هو يعني لاعب بده يلعب أوفر لهالاند، وهالاند كان موجود مثل ما حكى كابتن، ففيها نوع من الحظ. حتى لو نشوف آخر شيء لما قبل لا يسدد أو يرفع الكرة، يعني فيها نوع أنه بقدمه اليسرى أنه بده يلف الكرة لأوفر، ولكن لعب الحظ معه ولمست الكرة من قدمه، يعني أنه خلى اتجاه الكرة على المرمى وسجل هدف. ولكن الهدف هدف، ولكن كجمال جميل الهدف، ولكن هل هو قاصد هذا الهدف؟ هل هو مسدد هذه التسديدة؟ فأنا باعتقادي أنه لا.
0: كابتن محمدي،
2: أتفق، لم يكن يقصد أعتقد، لأن هناك هالاند خيار طبيعي أنه يذهب العرضية لهالاند، وما أعتقد أنه كانت هناك نية للتسديد، ربما عدم القصد يجعل من جمالية الهدف أقل. فبالتالي هو هدف جميل، لكن كان سيكون أجمل لو كان
0: مقصودا،
2: بالضبط، لو كانت
0: ملعوبا،
2: بالضبط، ربما. أعتقد أنه كان محظوظ، وبيكفورد تحمل جزء مسؤولية، حتى بيكفورد توقعنا عرضية
0: الكل. نعم، هو خرج لالتقاط الكرة إذا تلاحظ، والخروج كان يعني أنه توقعها عرضية.
1: نعم صحيح، نعم، يعني شوف يعني بينما أنا هون حتى يعني الكرة يعني على هالند، وين هالند؟ يعني هالند هو كمان رايح للكرة، والحارس توقعها أنه أوفر وبده يخرج للكرة، ولكن يعني فاجأته راحت على المرمى.
0: خوليان ألفاريز أيضا سجل هدفا في الدقيقة 112 في مباراة الأرجنتين أمام سويسرا في ربع النهائي، كان هدفه الأول في هذه البطولة، وجاء في أكثر لحظة احتاجته الأرجنتين. حقيقة كان هدفا غير متوقع ربما على الأقل، لأنه لعب بطريقة يعني ملفوفة إن صح التعبير، ما أدري، أنتوا المحللين.
2: لا، الفارس بالحقيقة يسجل دائما أهداف جميلة، يعني قدراته التقنية هائلة جدا، ومسدد بارع خارج المنطقة، بالتالي من الطبيعي توقع أنه عندما يجد مساحة سيكون له خيار.
0: 90 كابتن محمد،
2: هدف جميل رقم أنه بطولة متوسطة جدا لألفاريز، لكن هدف في توقيت مناسب صعب، وفي اللحظة اللي ربما كان يمكن تذهب المباراة إلى أشواط إضافية. هدف قيمته مهمة، لكن هدف جميل رقم أني أزم بأن هذه النسخة هي أقل نسخة التي رأينا فيها هدف جميلة مقارنة بالنسخ الماضية على الأقل.
0: ممتاز، وتعزو ذلك إلى ماذا؟
2: صعب، ربما المبادرة الشخصية صارت أقل بالنسبة للاعبين، لأنه هو الهدف الجماعي جزء كبير من حل الفردي خارج العادي. يكون هناك أهداف جماعية جميلة، لكن الأهداف الفردية عادة أمتع، ربما القدرات اللاعبين حتى الإبداعية صارت أقل، وتقل نسخة وراءه. هذا نقاش طويل عبد العزيز.
0: كابتن عبد الله،
1: هدف جميل وتكنيك، ويعني واثق اللاعب من تسديده، وحتى يعني وضعية الجسم توحي انه انا راح اسدد بقوة وبالزاوية البعيدة عن الحارس، فهدف جميل جدا صراحة.
0: طيب، اذا هناك ايضا أهداف مختلفة سجلت في الأدوار الإقصائية، لكن كان من أبرزها أيضا هدف مبابي الذي سجل أمام المنتخب المغربي، هدف كان جميلا ملعوبا مختلفا. مبابي الذي سجل خلال هذه النسخة 8 أهداف، وكان له 3 تمريرات حاسمة، خرج بالأمس مع المنتخب الفرنسي في ربما مباراة كانت كبيرة، لكن التوقعات كانت كلها تصب في صالح المنتخب الفرنسي، لكن إسبانيا شوف يعني صنعت وضع مختلف.
2: نعم، لدي تعقيب على وضعية جسد إيسا جوب اللي تم انتقاد أنه قام بتضييق جسمه، لاحظ وأعتقد قام بهذا عن قصد. بعض الحراس يطلبون حتى من خلال التنسيق مع الجهاز الفني أنه كلما كانت هناك تسديدة يجب أن تقوم بتضييق جسمك لكي يرى الحارس بشكل أفضل. عندما تقوم بتوسيع جسمك تكون رؤية الحارس ستكون أقل، فبالتالي بعض المدربين مثلا ليفربول كان يفعلونها مع يورغن كلوب، كلما كانت هناك تسديدة على اللاعبين دائما تضييق أجسامهم لكي تكون الرؤية بشكل أفضل بالنسبة لأليسون. هنا عيسى جوب أعتقد أنه قام بها مرتين تقريبا في هذه المباراة بالضبط، أنه فجأة يقوم بتضييق جسمه، يعني وتم انتقاده عليه كثيرا، أنه أعتقد
0: لكنه عمل احترافي،
2: لا أجزم بهذا، لكن أعتقد أنه ياسين بونو ما دام لدينا حارس ممتاز من الجيد أن نعطي حظوظ أكثر تصدي، نفعل ذلك من خلال إعطائه رؤية أفضل للكرة. كلما قام اللاعب بتضييق زاوية
0: من هنا واضحة، نعم
2: من هنا بالضبط سيقوم بتضييق جسمه عيسى جوب، عندما يتفطن وتزيد حان وقتها سيقوم بتضييق جسمه.
0: نعم.
2: وكلما ضيق جسمه كلما كانت الرؤية أفضل بالنسبة لياسين بونو، كلما وسع جسمه كلما صارت الرؤية أقل بالنسبة لياسين بونو. لا أجزم بهذا، لكن أعتقد بأنه هذا تم الاتفاق عليه مسبقا.
0: طيب كابتن عبد الله،
1: يعني هدف جميل، يعني يحسب لمبابي، لأنه يعني شبه مبابي ليس متحرك، مبابي يعني واقف على الكرة، فهذا الهدف صعب، انه انت مش من حركة، انت صح. من ثبات بتسجل هدف وبتشوف زاوية، رؤية زاوية بعيدة عن الحارس وتسجل الهدف. ولكن يعني احنا شفنا الثلاث اهداف اللي احنا يعني حللناها كلها تسديدات، ولكن في في في في اهداف اجت من عمل جماعي ايضا جميله، ولكن اليوم احنا ركزنا على الاهداف اللي دائما اللي هي من تسديدات خارج المرمى.
0: دعونا اذا نتابع اجمل التصديات للحراس في هذا الدور، ايضا في دور الستة عشر، ومن بعد نعود للحديث. Here comes Taliafico trying to tee it up for Albrecht. What a sensational save again by Mustafa Shubir.
3: لمين يامال يصد الحارس بصد الكرية الثانية والحارس مرة ثانية وروع المباراة. And that's a bizarre, bizarre intervention from Ayer, who owes his life. الله على التصدي يا بونو، الله على البراعة يا

0: كانت تصديات جميلة مختلفة، ربما تألق الحراس بشكل كبير، وكان من أبرز الحراس العرب ياسين بونو ومصطفى شوبير. أبغى أسمع رأيكم سريعا حتى ننتقل إلى الموضوع التالي.
1: بونو الأفضل، وبونو الأفضل يعني من أفضل الحراس بالعالم الصراحة، وتصديات كانت مؤثرة جدا للمنتخب المغربي، وتصديات يعني صعبة جدا جدا. وأيضا شوبير كان حاضر وأيضا كان له تصديات مميزة، ولكن بونو هو الأفضل بالحراس العرب من تصدي لأربع ركلات جزاء، وأيضا ترجيح، وأيضا هجمات خطرة جدا مثل ما لاحظنا قبل قليل بالفيديوهات.
0: كابتن محمدي
2: أتفق، ومصطفى شوبير كذلك كما قال عبد الله قدم
0: بطولة كبيرة
2: ممتازة صحيح. خيالية ضد الأرجنتين، ردات فعله كانت سريعة. أول مرة أرى حارس مصري على الأقل من حراس السنوات الأخيرة يلعب بقدمه بشكل ممتاز.
0: فعلا
2: هي ميزة بالحقيقة
0: من أبرز الميزة
2: ساعة المنتخب المصري، بالتالي نسخة عموما جيدة للحراس على عكس ربما نسخة الأهداف الجميلة، أنا أقل من ناحية الأهداف الجميلة، لكن على مستوى الحراس نسخة جيدة عموما.
0: فعلا تابعنا تصديات رائعة جميلة في مباريات مختلفة، لكن بالأمس مواجهة النصف النهائي التي جمعت فرنسا بإسبانيا كانت مواجهة كبيرة ربما استمتعنا فيها بشكل مختلف. المنتخب الإسباني ظهر بمظهر قوي كابتن محمدي، كانت أغلب التوقعات تذهب إلى فوز فرنسا بالأمس، لكن إسبانيا قالت كلمتها.
2: صحيح كان الطرف المهيمن سيطر على المباراة بشكل مطلق في الحقيقة، رودري، فابيان رويز، أولمو قدموا مباراة مثالية، كان يستطيعون الخروج من الضغط ببساطة بدون أي مشاكل. قدرة التحكم في الإيقاع لم يجعلوا مباراة برتم سريع، الفرنسيين كانوا يريدون مباراة سريعة يعني تصف بمصلحتهم بحكم خصائص اللاعبين، لكن لعبوا بهدوء أكثر، كثير من التمريرات، كثير من الهدوء في الحقيقة. مباراة إحدى أفضل مباريات هذا الجيل، وإسبانيا بدأ بأنها تصعد من مباراة إلى أخرى، خاصة مع عودة مستوى بعض اللاعبين، لأن إسبانيا دخلت البطولة عبد العزيز أنه أساس الفريق إما لاعبين عايدين من إصابات أو يعيشون فترة ليست جيدة، ميكل ميرينو جاي قادم من إصابة، لامين يامال قادم من إصابة، فبالتالي هذا كان ربما أحد الأسباب اللي جعلنا لا نرى نسخة إسبانيا الحقيقية، لكن أمس رأينا مباراة فعليا مهيمنة من طرف واحد.
0: كابتن عبدالله، لامين يامال أحد أصغر اللاعبين في هذا المونديال، عندما سئل قبل هذه المواجهة عن سبب عدم تقديمه ربما لمستوى ملفت خلال البطولة، قال بأنهم لم يواجهوا فريقا يريد لاعب كرة القدم، يحب لاعب كرة القدم. بالأمس عندما ربما رأينا المساحات رأينا إسبانيا.
1: أول شيء أنا أتفق مع تصريح، أول شيء المنتخب الإسباني مثل ما حكى الكابتن أنه جهز لاعبينه خلال كأس العالم بالأدوار المجموعات وأدوار 32 و16 ولعب المنتخب والثمانية لعب المنتخب للفوز الإسباني، ولكن أمس لما لعب مع فريق يلعب كرة قدم، فريق لا يسكر المباراة، يلعب بمنظومة دفاعية، لعب المنتخب الفرنسي لعب مفتوح، بين المنتخب الإسباني، بين تكتيكيا المنتخب الإسباني. بالأمس المنتخب الإسباني سيطر على المباراة من الأول للآخر الصراحة، مباراة تكتيكية بأعلى مستوى، واجبات دفاعية وواجبات هجومية، متى أضغط ضغط عالي، متى أضغط ضغط متوسط، متى أرجع للدفاع. بالأمس يعني أوحانا أنه المنتخب الإسباني هو الآن المنافس الأقوى بحصول على كأس العالم من خلال مباراة فرنسا. تحلل المنتخب الفرنسي قبل الإسباني قبل فرنسا لا شيء ثاني، هو كان يحرز الفوز ويتأهل، ولكن بالأمس لعب مباراة كبيرة بكل شيء في كرة القدم.
0: كان الاختبار الأصعب للمنتخب الفرنسي بالأمس، وكان الاختبار الأصعب ربما أيضا للمنتخب الإسباني، وظهرت إسبانيا في النصف النهائي وهي الطرف الأول في هذا النهائي الكبير الذي ينتظر الفائز من مواجهة اليوم، مواجهة النصف النهائي هناك في أتلانتا التي تجمع إنجلترا. المنتخب الذي ينتظر الفوز بهذه البطولة منذ 60 عاما أمام بطل النسخة السابقة المنتخب الأرجنتيني بميسي بالتأكيد أنه قوة ضاربة مختلفة للأرجنتينيين، مباراة كبيرة فيها الكثير من التفاصيل التي سنشهدها، وربما متعة كروية مختلفة سنتابعها الليلة. لكن المنتخب الأرجنتيني وصل إلى هذا الدور بعد أن واجه منتخبات في تصنيفات مختلفة، نتابعها معكم. واجه الجزائر صاحبة التصنيف 29، النمسا صاحبة التصنيف 23، الأردن صاحبة التصنيف 73، الرأس الأخضر صاحبة التصنيف 64، ومصر 24، وسويسرا 14. يعني منتخب أرجنتيني يواجه هذه المنتخبات صاحبة هذا التصنيف إلى نصف النهائي. كابتن محمدي، إلى اليوم الأرجنتين ربما لم يختبر اختبارا حقيقيا، تتفق؟
2: أتفق بأن المسار الأسهل من بين كل المسارات التي ذهبت إليها المنتخبات التي وصلت إلى نصف النهائي،
0: على عكس إسبانيا كابتن محمد.
2: صحيح، حتى إنجلترا بالمناسبة مسارها كان نسبيا معقد، لأن مواجهة المكسيك في مكسيكو ليست خيارا محببا. والمفارقة أن المنتخبات الأربعة التي وصلت إلى نصف النهائي هي المنتخبات الأعلى تصنيفا حاليا، هي الأربعة الأعلى حاليا. لكن اليوم ستكون مواجهة ربما أكثر تعقيدا، لكن يجب كذلك أن ننتبه لنقطة أنه في النهاية المتصدر قد يحصل في بعض المرات على مسار كمكافأة، على مسار أكثر سلاسة وسهولة. فالبرتغال
0: تتوقع
2: مثلاً، البرتغال دخلت نفس المشكلة أنها ذهبت في مسار أكثر تعقيدا بحكم أنها لم تتصدر مجموعة. كولومبيا هي التي ذهبت في مسار أسهل.
1: صحيح،
2: يعني كولومبيا
0: لكن الأرجنتين صاحبة اللقب،
2: الصدارة هي اللي ساعدت الأرجنتين على حصول على مسار.
1: أتفق معك، الصدارة أعطت مسار أفضل ولبعض النتائج، ولكن صحيح. المنتخب الأرجنتيني عانى بأكثر من مباراة
2: مع كل هذا. صحيح،
1: عانى
2: كل مباراة
1: مع مصر، عانى
2: الرأس الأخضر،
1: الرأس الأخضر عانى حتى بمباريات المجموعات.
2: صحيح،
1: فاليوم مباراة تختلف. ممكن أن المنتخب الأرجنتيني قابل كل المنتخبات اللي تعتمد على التنظيم الدفاعي والتحولات السريعة. ممكن اليوم المنتخب الإنجليزي إذا بيلعب كرة قدم ممكن أن نشوف مباراة أجمل مثل ما شفنا مباراة فرنسا
0: كباتن. باختصار، لأنه هناك من يشكك ويقول بأن هذا المسار كان مرسوما، سأعود وأخذ رأيكم بشكل سريع، لكن أتحول مباشرة إلى الزميلين نتالي وكيدان اللذين سيكونان معكم في العالم اليوم. تحية طيبة لكما، بالتأكيد أن تغطية بي إن فيها الكثير.
3: أهلا بك عبد العزيز وبضيوفك الكرام. العالم اليوم سيتحدث عن إسبانيا، أول المتأهلين إلى المباراة النهائية ونصف النهائي الآخر اليوم، بانتظار معرفة من ستواجه إسبانيا في النهائي، هل الأرجنتين أم إنجلترا؟
4: فعلا العديد والعديد من الأمور في هذا اليوم برفقة عوض جيد الكباشي والعودة إليك وبرفقة عبد الله بوزنع وأيضا حمد العلوي.
0: شكرا جزيلا لكما. باختصار سريعا، منتخب سيفوز اليوم؟ محمدي،
2: إنجلترا.
0: إنجلترا.
1: إنجلترا.
0: شكرا جزيلا لكم، شكرا لمحلل قنوات بي إن سبورتس الكابتن عبد الله بوزمع، محلل قنوات بي إن سبورتس كابتن محمدي العلوي. شكرا لكم أنتم مشاهدينا، وأنا ألقاكم في أمان الله.

في الدور نصف النهائي، خمس قنوات تخصصها بي إن سبورتس مع أربعة معلقين باللغة العربية. يوم الأربعاء 15 يوليو، المواجهة تجمع إنجلترا بالأرجنتين، وتتابعونها على بي إن سبورتس 4K HDR، القناة الصوتية الأولى. علي سعيد الكعبي، بي إن سبورتس ماكس 1، القناة الصوتية الأولى. علي سعيد الكعبي، بي إن سبورتس ماكس 2، القناة الصوتية الأولى. حفيظ دراجي، بي إن سبورتس ماكس 3، القناة الصوتية الأولى. خليل البلوشي، بي إن سبورتس ماكس 4، القناة الصوتية الأولى. أحمد البلوشي، نصف نهائي كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: نبدأ العالم اليوم من أتلانتا، المدينة التي تجمع بين التاريخ العريق والنهضة الحديثة ومن أبرز المراكز الاقتصادية والثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية. في أتلانتا تتجدد واحدة من أشهر مواجهات كرة القدم، الأرجنتين وإنجلترا في الدور نصف النهائي، والفائز سيواجه المنتخب الإسباني في النهائي.
1: هذه المباراة التي تتجاوز حدود المستطيل الأخضر يمكنكم أن تتابعوها عبر القنوات التي أمامكم، وبالتعليق إما علي سيد الكعبي، حفيد الدراجي، خليل بلوشي، أحمد بلوشي، أو باللغة الإنجليزية بصوت الملعب وبتقنية الدولبي.
0: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم، هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا عبر قنوات بين سبورتس للحديث عن كل ما يتعلق بكأس العالم. حسمت الأمور بالنسبة لمباراة إسبانيا وفرنسا بانتظار نصف النهائي الآخر، من سيتأهل لمواجهة المنتخب الإسباني، هل الأرجنتين أم إنجلترا؟ أهلا بكم جميعا وأهلا بك محمد.
1: بك نتري العديد من الأمور وبالانتظار لهذه الحلقة الجديدة من العالم اليوم برفقة ضيف مميز عوض جيل الكباشي. مرحبا بك عوض، اليوم بانتظار مباراة فعلا ثأرية والكثير من القصص التي تحوم حولها.
2: مرحبا بك محمد، مرحبا بك ناتالي، مرحبا بكل مشاهديكم الكرام. بكل تأكيد هي مباراة مهمة والكل ينتظر المرشح الثاني للذهاب لنهائي مونديال 2026 بعد أن تواجد المنتخب الإسباني بالأمس بإقصاء المرشح الأول للبطولة المرشح الفرنسي، والكل يترقب القمة اليوم، القمة اللي تحمل الكثير من بداخله، خاصة أنه يعني كما نتابع حتى الإجراءات الأمنية الآن أصبحت إجراءات مشددة لهذه المباراة، التصريحات اللي سبقت المباراة، مواجهة صراحة من الصعوبة ما كان التحدث عنها. إذا تحدثنا عن حنتحدث عن أكثر، لكن على الورق 50-50.
0: عوض، نبدأ الحديث عن مواجهة يوم أمس، فرنسا تودع إسبانيا تتأهل. فرنسا سقطت في أول اختبار حقيقي لها في هذه البطولة، هل كان المنتخب الفرنسي يظهر بقوة أكبر من ما يعتقد الجميع؟
2: مباراة الأمس أنا ممكن أقول هي مباراة للنسيان بالنسبة للمنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي صراحة بالأمس لم يكن موجودا أصلا. المنتخب الفرنسي هو المرشح الأول، قدم مستويات مميزة، الكل توقع أنه بكل سهولة يتخطى المنتخب الإسباني، ولكن المباراة جات على غير ذلك. المنتخب الإسباني استطاع يعني أخذ المباراة بتكتيك عالي، منتخب بيعتمد اعتماد كلي على التكتيك. المدرب استطاع أنه يخطف هدف بعد الوصول للدقيقة 20، بعد الهدف اللي سجله المنتخب الإسباني استطاع أنه بخبرة لاعبيه باستمراريتهم للعب مع بعضهم البعض لفترات طويلة أنه يمشي بالمباراة إلى نهاية الشوط اللعب الأول. في شوط اللعب الثاني استطاع أنه يخطف هدف ثاني يحسم به المباراة. منتخب الفرنسي بالأمس لم يكن موجود، لم تكن هناك أي فرص، لم نشاهد مبابي، لم نشاهد ديمبلي ولا حتى تسديداتهم، وده كان واضح تماما من خلال قراءة المنتخب الإسباني للمنتخب الفرنسي. عرف كيف يعني يقلق كل المفاتيح، مفاتيح اللعب في المنتخب الفرنسي. استطاع لجزئيات بسيطة من خلال المباراة انه بتكتيك عالي جدا انه يخطف الهدف الاول وبعد هدف الثاني، والسيطرة على الكرة كان واحدة من الاشياء اللي معرفها ايضا المنتخب الاسباني اللي طوال البطولة لم يستقبل غير هدف وحيد، وده يدل انما يدل على الدفاع المتميز اللي ظهر به المنتخب الاسباني في البطولة. الجماعية هي سلاح المنتخب الاسباني كما يعرف الجميع، ليس هو منتخب اللاعب الواحد، لا اليمين جمال، لا رودري ولا أي لاعب، هو الجماعية هي السلاح الأبرز لهذا المنتخب، ودي اللي ظهر بها المنتخب الأسباني في مباراة الأمس وقدر أنه يحقق الفوز على المنتخب الفرنسي المرشح الأول البطولة، وإن كان هناك مفاجآت صراحة ممكن نقول إنه يعني هي دي كبرى المفاجآت في النهائي المبكر. الكل أطلق على مباراة الأمس هي نهائي مبكر، الكل كان يتوقع إنه المنتخب الفرنسي يحقق الفوز بسهولة، حتى بعد يعني استقبال الهدف واستقبال الهدف الثاني كان هناك يعني زمن كافي إنه المنتخب يقدر يعود. وكنا يعني صراحة نشاهد في مبابي يحاول بقدر المستطاع يعني العودة، ولكن صراحة حجمات خجولة، لم يكن هناك الظهور اللي عرف به المنتخب الفرنسي طوال المباريات. هذه المباراة صراحة هي يعني صراحة ممكن نقول عليها نقطة تحول للمنتخب الإسباني اللي يبحث عن البطولة واللي قدر إنه يصليها بكل هدوء. مباراة كانت هذا كانت الفرص فيها بسيطة كمجمل الفرص في المباراة، ولكن جماعية المنتخب الأسباني غادت الفريق إنه يكون موجود في نهاية هذه البطولة، وده بدي المنتخب الأسباني دافع كبير إنه يحقق هذا اللقب عكس المنتخب الفرنسي اللي وصل لأكثر من مرة في النسخة الماضية في النسخة اللي قبلها إنه يكون موجود في النهاية، ولكن هذه المرة الآن هو ينتظر الخاسر في مباراة اليوم بيلعب معه مباراة المركز الثالث والرابع. أكيد هي ليست طموح الجمهور الفرنسي وليس الجمهور العاشق للمنتخب الفرنسي يرضى بهذا المركز، خاصة أنه المنتخب الفرنسي هو المرشح الأول لهذه البطولة.
1: المنتخب الإسباني بعد 16 عاما يعود مرة أخرى إلى النهائي. إسبانيا أرقامها قياسية يعني ب 37 مباراة دون أي خسارة، تعادل الرقم المنتخب الإيطالي. أيضا دي لفوينتي قريب بأن يكرر ما قام به ديل بوسكي قبل ذلك في 2010 2008 2012 في 2012، ولكن هذه المرة المنتخب الإسباني هو الوحيد الآن قادر كما قال أرسن فينجر على إقصاء فرنسا، أقصى في نصف نهائي اليورو، أقصى في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، والآن الإقصاء في نصف نهائي لكأس العالم. ما هي الخلطة التي يمتلكها ديل فوينتي أحبطت مفاتيح الفوز والنجاح التي الكل كان يعول عليها لدي ديشان؟
2: هي ليست يعني ليست خطة وليست خلطة بقدر ما هو إنه يعني ربما نتحدث عن منتخب دخل المباراة، منتخب فرنسي دخل المباراة وهو يضمن الفوز صراحة يعني من واقع المباراة. حتى بعد الخسارة واستقبال هدف كان واضح إنه المنتخب الفرنسي قادر على إنه يعود. ربما المنتخب الفرنسي لم يعني يكترث لمقدرات ولإمكانات المنتخب الإسباني على الرغم من تفوق المنتخب الإسباني على المنتخب الفرنسي كما ذكرت كثيرا، لكن مجريات المباراة واقع المباراة اللي شاهدناه بالأمس صراحة كان واضح جدا المنتخب الفرنسي لم يكن موجودا في المباراة نهائيا. أين المنتخب الفرنسي؟ أين المفاتيح التي نتحدث عنها؟ لم نشاهد لا تسديدة لديمبلي، ولم نشاهد تحركات توسلي في وسط الملعب، حتى تم استبداله يعني في الدقيقة 70 المدرب نفسه لم يكن يعني راضي عنه ولم يريد المقامر أكثر، وهو من يعني يكاد يكون من أفضل اللاعبين على مستوى المنتخب الفرنسي وسلي على في وسط الملعب. بالأمس لم يكن موجودا كذلك مبابي وديمبلي، لم تكن هناك أي تحركات أو هجمات خطرة على منتخب إسبانيا.
0: عود نتابع وإياك تصريحات لاعبي منتخب إسبانيا بعد الفوز يوم أمس أمام فرنسا. محمد،
3: we feel very proud. I think we deserve this win. The game was what we expect. We control the game. We know that they are very strong in counterattacks, but I think we run all together. We defend all together. I think we create a lot of problems with the ball, and I think we have the chances to score. We score early, and this always help to win confidence. And then I think then we control very good the game. We manage the game really well, and I think we deserve this win. For me, both of them are really special. I think in England, I played there for 5 years, so I have a lot of friends in there. It's a special country for me. My daughter born there, so it's very special for them. And then with Argentina, I have friends there. I think play against Messi is always special. Maybe it's his last game for the national team, so doesn't matter which one. I think both of them, they are really strong team. They have really special tables. So tomorrow we watch the game probably all together and the best team that they won, we play against them.
4: Sabíamos que era un partido muy complicado porque ellos en el ataque tenían jugadores magníficos y teníamos que estar concentrados y mentalizados los 90 minutos. Yo creo que el equipo ha hecho un trabajo espectacular, tanto en la defensa como en la delantera, y eso nos ha dado la victoria y estamos muy contentos de pasar a la final. Bueno, quien venga, nosotros estamos ahora mentalizados para descansar, para mañana viajar tranquilamente a Nueva York y después nos enfocaremos al que tenga que venir y con unas ganas magníficas de llevarnos la Copa a casa.
5: Bueno, yo creo que es el secreto que lleva haciendo España, ¿no? Equipo, no hay jugadores por encima de otros y una vez más ha vuelto a ver que el equipo es lo más importante.
6: Y ahora, España está en la final, se tiene que elegir, o si hay un rival que prefieres que España juegue contra, sea Inglaterra o Argentina.
5: No, la verdad es que bueno, yo creo que es para disfrutar del Mundial que están haciendo estos chicos, el cuerpo técnico, Luis de la Fuente, y bueno, pues lo que sea ya se verá. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que se está haciendo hasta ahora, que es progresar. La naturalidad y la normalidad con la que afrontan estos chicos los partidos es increíble y la calidad humana que hay fuera del campo es espectacular.
1: كان واضح التفوق الإسباني ليس وليد سنة أو سنتين لثلاث مرات متتالية، حتى كوكوريا زملائه في غرف تغيير ملابس كانوا يمازحونه بأنه أخرج اللاعبين من جيبك لأنه فعلا قضى على أي تواجد هجومي كنا نتوقع، إن كان من ديمبلي من أيضا من إمبابي من حتى العديد من اللاعبين الذين كانوا يعول عليهم، ولكنهم لم يظهروا أبدا بخطة محكمة من دي لافوينتي. ولكن دي ديشان سيغادر، وآخر مباراة هي مباراة الترتيبية، زين الدين زيدان قادم لهذا المنتخب. هل تعتقد بأنه ديدي ديشان على الرغم من كل الأرقام التي قدمها لم يستطع قراءة كل مباراة على حدة؟
2: أتفق معك تماما، يعني قراءة المباريات واحدة من الحياة صراحة اللي كانت أسباب خسارة المنتخب الفرنسي بالأمس، ومباراة الأمس كانت تحتاج إلى قراءة خاصة أنه بتلعب بمنتخب عرف أنه يلعب بهدوء، يلعب لم يخسر حتى مباراة الأمس، يقدم في مستويات واضح تماما الجماعية اللي ظهر بها المنتخب الأسباني. كان هناك كثير من الحلول البديلة اللي كان ممكن يعني المدرب الفرنسي يقدر إنه يسحب بها بعيدا والوصول إلى النهاية، ولكن ده كان واضح صراحة في مباراة الأمس، قراءته لم تكن قراءة سليمة.
0: عوض، منذ 2010 والتتويج الوحيد للمنتخب الإسباني، مرت إسبانيا بسنوات كثيرة من الإخفاق، هنا أتحدث عن كأس العالم، ما الذي فعله لويس دي لافوينت ليعيد المنتخب إلى النهائي بعد 16 عام؟ وهل يمكن القول بأنه التتويج باليورو كان نقطة التحول بالنسبة لهذا المنتخب؟ وإلى أي مدى يمكن المقارنة بأن الجيل الحالي، مقارنة بين الجيل الحالي وجيل 2010، أم أن المقارنة يعني ما زالت مبكرة؟
2: والمقارنة ربما تكون معدومة صراحة. جيل 2010 يعني جيل لا يعلى عليه أسماء مميزة، لكن هي في الآخر والأول هي مدرسة واحدة، ذات المدرسة اللي المدرسة الإسبانية في تكوينها في مراحلها أيا كان، لا ترتبط بأسماء، لا ترتبط بأندية، لا ترتبط بنجومية أفراد، بترتبط بالجماعية كعنوان. نعم طال الزمن، طالت 16 سنة غياب، ولكن هذه 16 سنة كان فيها اليورو، كان فيها ظهور مميز، حتى في كأس العالم كان فيه ظهور مميز منتخب الإسبان
1: فعلا. ولكن الأرقام لربما إن أحرزوا كأس العالم، إن أحرزوا ما بعد ذلك اليورو، تصبح المقارنة ربما منطقية، لأنهم الأرقام التي يحققونها من عدم الخسارة ب 37 مباراة، هذا لم يحقق في الجيل الماضي، 6 مباريات رقم قياسي بشباك نظيفة في كأس العالم،
2: لكن إذا تحدثنا على أداء ليست منقطعة أستاذ
1: رقم
2: محمد.
1: قياسي، فالأرقام القياسية تحضر والإنجازات ما زالت. إحنا عندنا موضوع الحنين الماضي صحيح، ولكن الأرقام إلى الآن نستطيع، إن أحرزوا كأس العالم، إن أحرزوا اليورو القادم، وما زالت الأعمار صغيرة، لأنه بعد 2012 الجيل انتهى تقريبا الذي حكم هذا الأمر. سأفتح محور لديشام بتصريحه، قال

0: اللي تخرج من البطولات. شاهد المنتخب المصري قدم أداء ممتاز، ولكن أيضا وضع شماعة التحكيم كواحدة من الأسباب، وتناسى الجميع أنه المنتخب قدم مستوى متميز. كان قريب جدا خلال 10 دقائق أنه يخطف بطاقة التأهل. أخطاء فنية، أخطاء لاعبين داخل أرضية الملعب هي اللي تسبب في خسارة المنتخب المصري اللي كان ممكن يعني يكتب التاريخ. المنتخب الفرنسي بالأمس صراحة ركلة الجزاء أنا كنت أشك فيها في البداية، ولكن عندما شاهدتها لأكثر من مرة كان واضح أنها هي ضربة جزاء صحيحة. لم تكن هناك أي أخطاء تحكيمية صراحة تسببت في خسارة المنتخب الفرنسي بالأمس، بل المنتخب الفرنسي هو من خسر المباراة قبل بداية هذه المباراة.
1: سنعود للحديث أكثر عن هذه المباراة الآن، نتابع وإياك ماذا قال لاعب المنتخب الفرنسي لكروا بعد إقصاء فرنسا من إسبانيا في نصف النهائي. نتابع.
2: I think it's about details, you know, in this type of games or in this type of moment of the competition. Yeah, I think you have to be more ruthless. And today we maybe lost a little bit about this, and the result made us lose today. It's also difficult, you know, when you want to talk with someone who don't want to listening to you. It's quite hard, you know. I think we are all actors of this game, and we can talk also with the referees. And for me, it's it was not. They were not in the best shape, in the best level, and this is also difficult in this type of moment. You know, in the World Cup, you have to take the right decision, and also to ask the people around you. And for me, it was not the right decision to give a pen. Yeah, of course, we don't want to forget everything we've done until here. We are proud about what we've done. Just a little bit sad about the result today. Of course, it's normal. And yeah, we want to take everything to grow now and to go forward.
3: إذن يعني أعاد وتطرق إلى التحكيم ويعتقد بأن ضربة الجزاء غير صحيحة، ونتفهم ردود الفعل اللاعبين بعد الخروج مباشرة، ولكن بالعودة إليها القانون الجديد يعطي ضربة الجزاء 100% صحيحة. كان البعض يعتقد بأنها لمسة يد، ولكن اليد ليست في وضعية خارج الجسم أو حتى أعاقة عمل الهجمة أو أي هذا النوع، لذا ضربة الجزاء كان صحيحة حسب القانون الجديد. فموضوع التحكيم دائما يسلط عليه في حالة الخسارة، حتى ديشامب سلط عليه في حالة الخسارة. الآن انتهت مسيرة ديشامب، باقي فقط مباراة تحديد المركز الثالث. كيف تقيم هذه المسيرة؟ كأس عالم أيضا كلاعب، مسيرته كمدرب مع فرنسا.
0: لا، هو يعني كمسيرة صراحة مسيرة مميزة جدا جدا، قدر أنه يصل إلى نهاية كأس العالم 2022 ضد منتخب الأرجنتين، وقبلها برضو كان وصل لنهاية، حقق صراحة نتائج مميزة جدا جدا. المجموعة اللاعبين الموجودين الكواليتي للمجموعة صراحة كواليتي عالي جدا، يحتاج بعض الإضافات البسيطة، بعض اللمسات التدريبية. المنتخب الفرنسي التجديد دائما واحدة من أسباب النجاح. شاهدنا كثير من منتخبات، كثير من الأندية، التجديد يعيد بعض الروح للفريق أو المنتخب، وتجد أنه يعني ما يحتاجه هو الروح الجديدة إن كان على الجهاز الفني أو كانت على اللاعبين. وأتوقع أنه المنتخب الفرنسي بعد يعني تغيير الجهاز الفني واستلام زيدان بيكون الوضع مختلف والمعلومات بتكون مختلفة، وربما نشاهد خلاف الأرقام. الأرقام فقط هي صراحة لا تكفي، الجمهور ينتظر النتائج بالكوس والميداليات بكل تأكيد.
1: نتابع وإياك كيف استيقظت مدريد بعد تأهل المنتخب الإسباني بعد غياب طويل إلى النهائي الذي سيحدد هل سيواجه إنجلترا أم الأرجنتين. نتابع.
4: احتفل الشارع الكروي الإسباني بتأهل منتخبه إلى نهائي كأس العالم بعد فوز ساحق بنتيجة 2-0 على فرنسا، وهو فوز اعتبره الكثيرون صباح الأربعاء تأكيدا على مكانة إسبانيا كمرشحة للفوز بالبطولة. ويرى الكثيرون أن فوز إسبانيا كان مرضيا بشكل خاص لأنه جاء على حساب فرنسا في يوم الباستيل.
5: Bueno, muy emocionante, sobre todo ganarle a Francia en su día nacional y tener esta pequeña venganza después de todo lo que hizo Francia en la historia contra España, pues muy emocionante.

0: Increíble. Yo ayer hablaba con mi padre, por ejemplo, y me decía, lo veo complicado, tal, porque tienen muy buena delantera, pero yo le decía, España es mucho más equipo que Francia y el fútbol al final es siempre colectivo, no es individual. Entonces ayer España pues lo hizo como lo tenía que hacer. Increíble.
1: Hombre, yo creo que ayer dimos cátedra. Ayer fue un partidazo, o sea, para mí España en el Mundial yo creo que ha ido de menos a más. O sea, desde el empate en Cabo Verde yo creo que a nivel mental para el equipo ya fue como un punto de inflexión. Y vamos, yo creo que visto lo visto, ya después del partido ante Francia, que Francia era la favorita, una de las favoritas, yo creo que ya tenemos mucho terreno allanado.
2: في هذا الفوز تتأهل إسبانيا إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ فوزها باللقب عام 2010، وتقترب من تحقيق ثنائية كأس العالم وبطولة أوروبا. وبالنظر إلى نهائي يوم الأحد، يعتقد العديد من المشجعين أن إسبانيا هي الآن الفريق الذي يجب التغلب عليه.
3: Creo que España es claramente el favorito. Inglaterra con Harry Kane, que es un ariete buenísimo, nos lo va a poner difícil si llegan ellos a la final, y si no, Messi, que todos sabemos que es un crack, se merecía un mundial, pero ya lo ganó el año pasado, hace 4 años, pues este es para España.
0: Jugando como jugó ayer España, es el favorito, pero una final es un 50-50 al final. Y a quién prefiero, me da igual, la verdad. Pienso que a lo mejor Inglaterra nos viene mejor por el juego, pero porque Argentina creo que va a ser más dura, pero bueno, yo creo que llegue quien llegue a la final, hay que ir a ganar.
1: Hombre, por preferir, prefiero Inglaterra, pero bueno, la verdad que cualquiera de las dos está bien, o sea, yo creo que puede ser una final muy, muy interesante, o sea, cualquiera de los dos rivales, o sea, son brutales, o sea, pero brutales.
2: بينما قال البعض أن إنجلترا ستكون خصمهم المفضل، كان آخرون سعداء بمواجهة إنجلترا أو الأرجنتين، وأصروا على أن إسبانيا يجب أن تركز على الفوز بغض النظر عمن سيتأهل من مباراة نصف النهائي الثانية.
4: الطريق نحو النهائي اتضح طرفه الأول الإسبان بعد 16 عاما من حقبة ديل بوسكي، الآن حقبة جديدة لديل فوينتي بأن يقود. ينتظر إما إنجلترا إعادة لليورو 2024 وإما الأرجنتين، وهو حلم كل البرشلونيين بأن يروا لامين يامال، أن يروا ميسي مرة أخرى يلتقيان بهذه المواجهة. ولكن لامين يامال ومن يؤمن بالخرافات أو يؤمن بالتطير، دعني أقول بأنه رقمه 19، عمره 19، والنهائي يوم 19، فهذا الترابط. وكأن وحتى بيدري على حسابه على إكس قبل عام وضع 1907726، لماذا لا نعلم.
5: والله دي مسألة صعبة جدا. والمنتخب الأسباني هو صراحة بعد تغلبه على المنتخب الفرنسي، أنا أفتكر أنه أنا شخصيا أرى أنه هو المرشح الأول أصبح للقب، بغض النظر عن من سيواجه، إن كان سيواجه إنجلترا أو سيواجه الأرجنتين. كان تابعته قبل قليل، أغلب الجمهور الإسباني يرغب ويتمنى مواجهة المنتخب الإنجليزي، ولأنهم طبعا بيعرفوا منتخب إنجلترا وفازوا عليه، وأصبح بالنسبة لهم كتاب مفتوح ومن السهولة مكان يقدر يتغلب على المنتخب الإنجليزي.
6: عوض، السؤال الدائم بعد انتهاء كأس العالم، من سيحرز الكرة الذهبية؟ ودائما هناك جدل حول هذه الكرة، خاصة في السنة التي يلعب فيها كأس العالم. مبابي كان أحد أبرز المرشحين قبل نصف النهائي، هل يعني هذه المباريات أضعفت حظوظه وقلبت الموازين؟ أيضا عثمان ديمبلي كان مرشح خاصة بعدما خاض موسم كبير مع باريس سان جيرمان، هل الخروج من نصف النهائي والإقصاء يرجح مثلا كفة لامين يامال، ميسي، أو من سيتوج باللقب؟
5: وفي الغالب نفس الأسماء اللي أنت تتحدث عنها هي الأسماء اللي كانت مرشحة، والكرة الذهبية بتسحب مع صاحب اللقب في العادة، وعلى الأقل إذا لم يكن صاحب اللقب هو صاحب المركز، اللاعب اللي وصل إلى النهاية يعني. وصول مثلا كان كريستيانو إلى النهائي مع البرتغال، فوز المنتخب البرتغالي أكيد كان سيستحق الكرة الذهبية، خاصة مع تعلق مع فريق النصر وفوزه، من كان الدوري السعودي ليس يعني كدوريات الكبرى، ولكن فوزه مع فريق النصر بوصول الفريق النصر للبطولة الآسيوية. الآن أصبحت الكرة الذهبية يعني قريبة من ميسي وليميني مال،
4: ولكن يعني بالتاريخ منذ 57 بالكرة الذهبية عندما تم إنشاؤها مرة 16 كأس عالم، فاز فقط 7 ممن أحرزوا كأس العالم، الباقي لم يكونوا قد فازوا بكأس العالم. فلربما هناك معايير أخرى تتحدد، أو ربما اختلفت الأمور الآن باعتقادات أخرى. ولكن إسبانيا هناك دائما جنود لا يسلط عليهم الضوء، عندما نتكلم عن إسبانيا نتكلم عن لامين يامال مثلا، نتكلم عن ديلي فوينتي، ولكن فابيان رويز على سبيل المثال في 49 مباراة خاضها مع المنتخب الإسباني لم يخسر المنتخب الإسباني في 49 وليس الرقم 37، وهذا يدل. بيدري أيضا بتمريراته وتسديداته هو الأعلى في كأس العالم إلى الآن بدقة التمرير، هنا هو قوة المنتخب الإسباني، ليس النجم الأوحد أو نجم الشباك.
5: هي ده نفس الكلام اللي تكلمنا عنه، انه ما يميز المنتخب الاسباني هو الجماعيه، يعني جماعيه الاداء، ليس هناك نجم اوحد، ليس هناك تركيز على لاعب. اذا تحدثنا عن منتخب الارجنتين تجد انه الكل يتحدث عن ميسي، سجل اهداف ميسي. الان اذا تحدثنا عن المنتخب الاسباني، المنتخب يلعب كره جماعيه بالكامل، حتى ليميني مال هو يعني هداف وصانع لعب ولاعب موهوب، لكن تجده ايضا في المنظومه يتواجد في خط الدفاع كثير، شاهدناه بالامس متواجد يدافع، وليست هناك صراحه مركزيه في الاداء بالنسبه للمنتخب.
6: استكمالا لحديث محمد، ايضا اوناي سيمون هو اللاعب الذي لم ياخذ حقه من الناحيه الاعلاميه اتحدث،
5: هو يستحق صراحة، خاصة إن إذا تحدثنا عن المنتخب الإسباني استقبل فقط هدف واحد، والهدف الوحيد استقبله من منتخب مباراة بلجيكا، مش كده كان خسر 2-1، هو الهدف الوحيد اللي استقبله، وده لوحده صراحة كافي. إذا تحدثنا عن بقية المنتخبات في كل مباراة استقبل هدف وهدفين،
4: نعم رقم كبير. لامين يامال وهو نشاهده الآن، العقلية التي يمتلكها قبيل المباراة وضع على حسابه الرسمي وهو جالس عندما تفوقوا على المنتخب الفرنسي، وكأنه نوع من التأكيد الاستفزاز دعني أقول قبيل المباراة بساعتين وضعوا الحساب الشخصي، وهو يحتفل في آخر مباراة فاز فيها المنتخب الإسباني على المنتخب الفرنسي. كل هذه الأموال التي يمتلكها ورصيد الحساب العالي وبهذا العمر يتعامل مع الظروف، عندما تم سؤاله بأنه كيف ترى هذه المواجهة التي ربما تكون ضغط كبير عليك، قال هناك أمور أصعب في الحياة، هذه مجرد مباراة كرة قدم. الحي التي الذي ولد فيه كان لديه دور بصقل هذه الشخصية.
5: لامين يامال صراحة بيقدم خلاف المستوى الفني في أرضية الملعب، بيقدم أيضا في مستويات خارج أرضية الملعب من يعني نماذج ورسائل إنسانية صراحة وصلت لمستوى بعيد، حتى علاقته مع شقيقه الأصغر وشكل العلاقة والصور والفيديوهات وكل التفاصيل دي صراحة الكل يتابع هذا الأمر. لاعب في صغير السن لكن صراحة يقدم في مستويات خارج أرضية الملعب أخلاقية على مستوى عالي جدا جدا، جعلت أنه حتى إذا تحدثنا على حسابنا من المتابعين لهذا النجم صراحة حسابه في حالة بتاعت ارتفاع كبير جدا جدا بالنسبة للمتابعين، وهو لطيف في تغريداته وفي مشاركاته في السوشيال ميديا.
6: إذا أردنا الحديث عن المنتخب الإسباني، ما الذي يميز شخصية هذا المنتخب المنتخب الحالي عن منتخب لويس إنريكي؟
5: إذا تحدثنا عن هذه الجزئية، وأنا كويس إنك رجعتني، لأنه قبل أستاذ محمد لما بديت أتحدث عن المقارنات وعن حدثني عن الأرقام، وكما ذكرت الأرقام صراحة هي واحدة لا تكفي. إذا تحدثنا عن هذا الجيل، هو سمة التشابه الوحيدة في كل المنتخبات الإسبانية حتى المنتخبات السنية هي المدرسة الموحدة، شكل المدرسة الموحدة اللي عرفت بها المدرسة الإسبانية عرفت بها صراحة، وبدت تتنقل حتى على على على أفريقيا، تتنقل في آسيا. والمدرسة الإسبانية صراحة هي مدرسة الجماعية، مدرسة الجماعية هي دائما تتفوق على المدرسة الفردية، وده شفناه الآن مع المنتخب ونشوفه مع المنتخبات السنية الأخرى.
4: ديلي فوينتي الذي بدأ من 2009 ثم خرج إلى الميدان، ابنه تشاهدون الآن خلف ديلي فوينتي، ألبرتو ديلي فوينتي هو محلل أداء معه في المنتخب، كما قام قبل ذلك أنشيلوتي بإحضار نجله في ريال مدريد. وديلي فوينتي الجميل بأنه إن أحرز كأس العالم المنتخب الإسباني يكون أول منتخب في العالم يحرز الأولمبيات كذهبية وأيضا اليورو وكأس العالم بالتتالي. هذا ماذا يدل؟ يدل بين مزدوجين بأنه هو ليس كما قلت هو فقط مجرد نجوم، هي أكاديميات، هي دراسة، وهذا ما مر فيه ديلي فوينتي قبل ذلك بالأكاديميات التي والفئات السنية التي دربها، لذا عمل لتحضير منذ السابق. بعد نهاية أيضا هذه المواجهة كان ديشان الذي قال عن هذه المواجهة بعد خروج كان يعتقد بأن الخروج سيكون بكأس في آخر مشواره.
7: Plan technique,
8: ça s'explique.
7: Pas une séance exacte, on avait peut-être moins de jus aussi, et à partir de là, on les a mis moins en difficulté que ce qu'on voulait faire. Et eux, ils ont cette capacité à très bien défendre aussi, à couper les trajectoires, peut-être un peu plus de roubardise aussi. Donc, face à une telle équipe, il aurait fallu qu'on soit au maximum. Ça n'a pas été le cas, même si on a cherché. Mais voilà, sur le plan technique, on a commis un petit peu trop d'erreurs qui sont interceptées. Ça nous oblige à descendre alors que ça aurait pu devenir des opportunités ou des occasions.
8: Vous avez parlé de l'arbitrage également. Selon vous, c'est le pénalty qui pose problème ou c'est plus global? Sur le pénalty, par exemple, pour vous, il y a un débat?
7: Je ne vais pas, parce que si je dis quelque chose aujourd'hui, je vais passer pour une pleureuse puisqu'on a perdu. La question que je vous pose à tous, est-ce que l'arbitre d'aujourd'hui a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde?
8: Et quelle réponse vous apportez?
7: Non, ce n'est pas moi, c'est à vous de la donner. Moi, je ne vais pas la donner. J'ai eu un quatrième et un cinquième qui étaient à côté de moi, qui étaient du niveau, mais malheureusement, qui ne sont pas suivis. Après, c'est pas que sur le pénalty, c'est une accumulation de choses, mais c'est pas que ça. Ça vient en plus, comme on a pu avoir à d'autres moments aussi sur d'autres matchs. Voilà, des situations plus ou moins compliquées à gérer. J'ai rien contre l'arbitre de ce soir, mais posez-vous la question et répondez-y.
6: بطبيعة الحال ديدي ديشا كان يطمح لأن ينهي مسيرته مع فرنسا بإضافة لقب جديد إلى خزائنه، عوض قدم هذا المدرب الكثير والكثير مع الكرة الفرنسية. شاهدنا المنتخب يسير برتم تصاعدي من نسخة إلى أخرى، وصل إلى التتويج ب 2018 ومن ثم لعب المباراة النهائية أمام الأرجنتين هنا في مونديال قطر وخسر بالركلات الترجيحية، والآن يخسر مباراة نصف النهائي. كيف سيقيم إرث هذا المدرب وأي المباريات التي ستكون عالقة في أذهان الجماهير الفرنسية وكل من يحب المنتخب الفرنسي؟ هل نهائي 2018، هل 2022، أم هذه المباراة؟
5: أنا صراحة أفتكر أن مباراة الأمس هي المباراة التي ستكون يعني عالقة وحزينة بالنسبة لكل الجمهور الفرنسي وكتقييم للمنتخب الفرنسي. إذا رجعنا لمباراة 2018 أو حتى مباراة لوسيل هنا في 2022، من جد أن المنتخب الفرنسي ظهر صراحة بمستويات جيدة في المباراة، لكن مباراة الأمس صراحة لم يكن في المنتخب الفرنسي موجود. أضف إلى ذلك أنه إذا تحدثنا عن المباراة أو قبل المباراة، صراحة قبل تحدث المنتخب قبل المباراة هو الأكثر يعني ترشيحا للذهاب بعيدا في هذه البطولة والوصول إلى النهاية والفوز باللقب، لكن المنتخب الفرنسي صراحة فاجأ الجميع بالأمس بالخسارة. لذلك أعتبر أن مباراة الأمس أمام المنتخب الإسباني هي المباراة اللي ستظل في ذاكرة كل الفرنسيين. ليه؟ لأن المنتخب الفرنسي الآن حاليا إن كان المجموعة الموجودة الأساسية أو كان حتى التشكيل الاحتياطي الموجودين في دكة البدلة هم صراحة أفضل اللاعبين الموجودين حاليا في الساحة العالمية.
4: فعلا ديشام منذ أن استلم المهمة خاض معهم 184 مواجهة، فاز ب 120 بنسبة فوز تصل إلى 65% من المباراة التي كان يدرب فيها المنتخب الفرنسي. ولكن بالجهة الأخرى بأنه مليار ونصف المليار هي قيمة السوقية للمنتخب الفرنسي، وهو الأعلى من المتواجدين بين الأربعة. ربما هذا الأمر الذي يزيد الانتقاد عند الفرنسيين عند المحللين، بأنك تمتلك كل هذه القوة والترشيحات موجودة ولم تظهر في الشكل المناسب في الوقت المناسب، لأنه قبل ذلك الكل كان يرشح في المنتخب الفرنسي، الكل إلا من كان يتابع بتدريج للمنتخب الإسباني. إذا هذا يعاب على ديشام بأنه يمتلك ربما أفضل ما يمكن هجوميا لفرنسا،
5: هو ما تحدث عنه تماما، يعني أنه المنتخب الفرنسي الآن هو يمتلك مجموعة يعني كواليتي عالي جدا من اللاعبين كفريق بالكامل، ليس فقط ال 11 لاعب أو ال 12 أو ال 13 لاعب اللي بيلعبوا، حتى دكة البدلاء الموجودة هي دكة بدلاء على مستوى عالي جدا جدا. ودائما في كرة القدم البطولات معروف أنه دكة البدلاء هي اللي تكسب أي منتخب أو فريق يمتلك دكة بدلاء مميزة مؤكد هو اللي يقدر يستطيع أنه يحقق البطولات، وده اللي شفناه صراحة في كل البطولات اللي سابقة. المنتخب الفرنسي صراحة يمتلك مجموعة لاعبين مميزين، خسارته هو واحدة من المفاجآت صراحة، وعدم فوزه بالبطولة صراحة هو علامة استفهام.
6: نتابع وإياك صور خروج اللاعبين لاعبين المنتخب الفرنسي بخيبة أمل كبيرة بعد أن يعني كانوا قاب قوسين أو أدنى للوصول إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي. عوض، هل خسارة إسبانيا كشفت أن فرنسا تحتاج إلى تجديد تكتيكي بعد سنوات من الاستقرار مع ديشام؟
5: الاستقرار هو واحدة من أسباب النجاح لكل المؤسسات التدريبية بالنسبة للأندية أو بالنسبة للمنتخبات. الاستقرار هو استقرار فني واحدة من النجاحات صراحة المعروف، لكن أيضا في نفس التوقيت التبديل والتغيير بيستصحبوا الكثير من النجاحات، يعني عطفا على ما شاهدناه من قبل. المنتخب الفرنسي الآن يعني يحتاج إلى دماء جديدة في الأجهزة الفنية، يحتاج إلى روح جديدة، يحتاج إلى تكتيك، إلى فهم جديد حتى يعني يصفر بالبطولات. ليست الأرقام وحدها يعني تكفي، وليس المنتخب يعني وصوله إلى النهاية هو بالأمر الجيد. نعم هو أمر جيد، لكن ليس الكل ينتظر الفوز باللقب وليس الوصول إلى النهاية. يعني المنتخب وصل في 2018 وصل في 22 ولم يحقق البطولة، الآن هو الأكثر ترشيحا، خرج من الدور نصف النهائي، اللاعبين على مستوى عالي، الكل رشح المنتخب الفرنسي. إذن يحتاج فقط المنتخب إلى اللمسة الأخيرة ليستطيع أن يحقق البطولة.
4: اللمسة الأخيرة هي بلمسات إمبابي الذي أحرز 8 أهداف، الذي وصل إلى 20 هدفا بالمجمل التاريخي، وما زال لديه الوقت، ربما سيكون عمره ب 31 سنة في كأس العالم القادمة. ولكن أمس استطاع دي لفوينتي، كوكوريا، بأيضا رودري بأي إيقاف فعلا لإمبابي.
5: رودري صراحة بيقدم في مستوى مميز خاصة في مباراة الأمس، ويعني شاهدنا مثلا دي واحد من اللقطات اللي بنشاهدها الآن، ورودري صراحة أمس تجلى في في في في في اللقاء، وكان واحد من نجوم هذه المباراة التاريخية. ولكن عندما ذكرت اللمسة الأخيرة سيد محمد لم أقصد اللمسة الأخيرة كهجوم، أتحدث عن اللمسة الأخيرة التعديل والدماء الجديدة والروح الجديدة في المنتخب، وأقصد هنا المدرب القادم لقيادة المنتخب الفرنسي اللي يحتاجه صراحة من أجل عودة المنتخب الفرنسي للفوز والظفر بالألقاب. وفقط ما ينقص المنتخب الفرنسي صراحة هو الظفر بالألقاب، يصل إلى الأمتار الأخيرة، وبعد الأمتار الأخيرة الكل ينتظر التتويج باللقب، والكل كان صراحة يحلم بهذه اللقب، لقب كأس العالم أن يكون في فرنسا.
6: على غرار ما يقدمه كيليان مبابي، أيضا هناك عثمان ديمبلي الذي قدم الكثير والكثير مع المنتخب الفرنسي وأصبح أعمدة الأساس لهذا المنتخب، وأيضا شاهدناه مع باريس سان جيرمان.
5: عثمان ديمبلي يعني ما يميزه انه قادم من فوز معنوي, فوز بلقب الدوري ابطال مع باريس سان جيرمان للسنه الثانيه على التوالي. فريق باريس سان جيرمان برضو يعيش فتره بتاعت استقرار, مستويات ايضا مميزه يقدمها الفريق. وجوده في جانب امبابي صراحه كان وجود مميز جدا جدا, لاعب ظهر بمستويات مميزه, قدر انه يسجل اهداف حاسمه للمنتخب الفرنسي, ساحب تسديدات صراحه مميزه. لكن بالامس لم نشاهد لعثمان ديمبلي خلاف تسديده واحده كانت ضعيفه جدا وخجوله, خلاف كده لم نشاهد تسديداته ولا طلعاته اللي بيطلع وشهدناها مع باريس سان جيرمان, وشاهدناها حتى في كاس العالم هنا مع المنتخب الفرنسي في المباريات السابقه, احرازه لهاتريك في واحده من المباريات, احرازه لعديد من الاهداف, صناعته للاهداف. بالامس عثمان ديمبلي لم يكن موجود رغم تعلقه في بقيه المباريات السابقه, وده بيضع ايضا سمد علامه استفهام في هذا المستوى اللي ظهر به عثمان ديمبلي.
4: إذن فعلا على محيط هذه المباريات المختلفة هناك مباريات تجري لفوائد أخرى, هذه المرة في فيلادلفيا ولفوائد هناك للأطفال. متابعة.
9: تمثل كرة القدم أكثر من مجرد لعبة, فجمعية سيف هاب غير الربحية توفر للأطفال في حي كنسينغتون في فيلادلفيا مكانا آمنا للعب والتعلم وبناء الصداقات في مجتمع عانى طويلا من الفقر والإدمان على المخدرات. ومن خلال سيف هاب تحولت بطولة كأس العالم إلى تجربة لا تنسى.
10: France match. I won thou with France's side, and I was with player number 6. And it was a pretty fun experience. Afterwards, we won, and then we got good seats. We watched the game for the rest of the match.
11: Yeah, so we're in Kensington right now, and Kensington's a neighborhood in North Philadelphia, and it's known mostly for the opioid crisis and the effects that have happened from that. People travel from all over the eastern seaboard to Kensington to get access to fentanyl and other types of opioids, and what's created is a very unsafe environment for young people, a space where there aren't third spaces outside of school and home. There's no space for our young folks to convene and to come together and to build community. And so it's very much the reason Safe Hub showed up, and we brought our programming and our spaces here was to create that safe third space for young people to come together to build relationships and to build social capital.
9: وبالرغم من إزدال الستار على مباريات كأس العالم في فيلادلفيا, فإن رسالة جمعية Safe Hub ستستمر من خلال مركزها الاجتماعي التعليمي الذي يهدف إلى دعم العائلات في المنطقة. وتأمل سيف هاب أن تترك البطولة إرثاً يتجاوز الذكريات عبر البرامج التدريبية والمبادرات الرياضية. ولأن الرياضة وجدت لتلهم الأطفال, فقد أتيحت الفرصة للعديد من الأطفال في نادي كنسينغتون لكرة القدم لحضور إحدى مباريات كأس العالم ومشاهدة نجوم اللعبة العالميين عن قرب, مما عزز شغفهم بكرة القدم.
12: So my son's name is Asa, and he is 11, and he got invited with Kensington Soccer to go to the World Cup. He loves soccer, I think getting to watch it in that way and engage in it in sort of this bigger, larger way has helped him feel more connected and beyond just our club here and beyond the ways that he plays.
9: وتأمل سيف هاب وأهالي كنسينغتون أن تكون هناك استثمارات طويلة الأمد في المرافق الرياضية داخل الأحياء وبرامج تدريبية منخفضة التكلفة تبقي الأطفال منخرطين في الرياضة حتى بعد صافرة نهاية لكأس العالم.
12: My hope for all of the kids that are a part of our club especially is that we just continue to have access, like sometimes access to good good pitches or good equipment is limited, you know, and so we just hope that the kids that are a part of our club can continue to get that sort of support.
9: وبالنسبة لمنظمات مثل سيف هاب ونادي كنسينغتون فإن الإرث الحقيقي لكأس العالم لن يقاس بعدد المباريات التي استضافتها فيلادلفيا بل بقدرة البطولة على إلهام الجيل القادم من اللاعبين.
6: تابعنا وإياكم مشاهدينا مبادرة في فيلادلفيا لفائدة الأطفال وتطوير كرة القدم. عوض استضافة فيلادلفيا لفعاليات كأس العالم برأيك كيف يمكن للمدن المستضيفة لكأس العالم أن تترك إرثا يتجاوز مباريات ويصل إلى الأطفال والمجتمع بشكل عام؟
5: وبكل تأكيد المباريات يعني وكأس العالم هو ليس فقط مباريات إنما هو يعني جملة يعني إرث يصل للجميع. إذا عدنا إلى 2022 الكل شاهد قطر كيف استفادت من كأس العالم بتقديم ثقافات المختلفة تراثها وخلافه. والرياضة صراحة عن طريق الأطفال هي واحدة من الأشياء الجميلة وطبيعي الآن أطفال حتى على المستوى العربي تجد أنه ارتباط الأطفال ب رياضات يشجعون الكرة يتابعون حتى الغصات اللاعبين الآن لو شفنا اللاعبين اللي كان الأطفال اللي بيلعبوا بعضهم يعني يشبه لامين يامال من خلال غصاته ومن خلال التيشيرتات اللي بسوها يلبسوا نفس الأرقام حتى على المستوى العربي تجد أنه التسريحات الشعر بتاعت صلاح و إمام عاشور وتفاصيل نفسها هي نفس التفاصيل المختلفة
4: فهمنا التفاصيل التي يستغلها المنظمون لأنه هذا الكأس العالم هناك الكثير من الاستغلال التجاري أو الاستفادة التجارية. دعني أقول في بعض الأمور إن كان في التوقف الهيدريشن بريك وصل إلى 500 مليون لقناة فوكس مثلا للاستفادة من هذه الأمور. أيضا المزاد كان حاضرا لبعض المقتنيات للاعبين لبعض الأمور المحيطة في كأس العالم ليونيل ميسي وغيرهم من الأساطير في مزاد عالمي.
13: تستعد دار كريستيز لإطلاق مزاد خيري لأبرز مقتنيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت في الفترة من 22 إلى 29 من يوليو، وينطلق المزاد بأسعار تبدأ من 100 دولار للقطعة وتخصص أرباحه بالكامل لصندوق الفيفا لدعم المنظمات المجتمعية والتعليمية الشعبية حول العالم.
14: We'll have a ball from each of the opening games and we'll have one from the final game and then we'll have some performance use items from the halftime show as well in addition to some of the items behind me including the 2022 Messi signed jersey.
13: ستوفر دار كريستيز بالتعاون مع منظمة جلوبال سيتيزن استعراضا بصريا تفصيليا عبر منصتها الرقمية لجميع القطع المعروضة في المزاد.
14: The Jimenez signed jersey is from 2026 and also goes along with the pro ball that was signed by him as well. So those are our new items that were given to Shakira and then given to us to include in the auction as well.
13: ومن المتوقع أن يستقطب هذا المزاد مزيجا استثنائيا وغير تقليديا من المزايدين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل تنوع المقتنيات التي تجمع بين الرياضة الفن والعمل الإنساني.
14: I think we're looking to appeal to sports fans, you know, with some of the individual teams like the US men's team, the Mexico team, but also in, you know, people who are just in pop culture, since we will have items from the sale that are being used by the performers of the halftime show. So fans of BTS, of Madonna, of Shakira, you know, it's a pretty wide audience. And since we're hoping to start bids at $100 for each item, you know, it can really be accessible to a lot of people.
13: يحتوي المزاد المشترك بين دار كريستيز ومنظمة جلوبال سيتيزن على مجموعة استثنائية من المعروضات الحصرية المستعملة والموقعة التي توثق أحداث كأس العالم 2026.
14: So this is an earth ball from FIFA and it was displayed and announced, used to announce the names of the additional performers including Justin Bieber on Coldplay and Global Citizen's Instagrams last week. So very exciting to get to show that and have that included in the auction.
13: وسيخصص ريع المزاد لدعم صندوق فيفا Global Citizen Education Fund وهي مبادرة بقيمة 100 مليون دولار تهدف إلى توسيع فرص التعليم وممارسة كرة القدم للأطفال حول العالم.
6: تابعنا وإياكم هذا التقرير الذي يتحدث عن مزاد لأغراض من بينها قميص ميسي أو حتى كرات لكأس العالم عوض قميص ميسي أو كرات من كأس العالم قد لا تكون أغلى قطعة من حيث المادة أقصد، لكن تحمل قيمة عاطفية وتاريخية كبيرة وكبيرة جدا. كيف تتحول قطعة رياضية بسيطة إلى قطعة من تاريخ اللعبة؟
5: هي بكل تأكيد رسالة يعني تريد بها الفيفا أو الاتحاد الدولي لكرة القدم أن توصلها للعالم أجمع، أنه يعني كرة القدم ليست فقط هي لعبة تلعب في أرض الملعب، إنما هي جملة خدمات وجملة رسائل تقدمها خارج الملعب. هذه العوائد المادية اللي من هذا المزاد كما تابعنا عائد هذه المزادات تروح بالكامل إلى يعني دعم للتعليم ودعم للجوانب الإنسانية ودعم للكثير من المحتاجين في دول المختلفة.
4: فعلا الذكاء من المنظمين، حتى ملعب النهائي كل قطعة تباع ب $450 إلى $3,000، ويتوقع أن يصل مجمل الملعب ببيعه للعشب إلى $11 مليون في النهاية. أيضا الإعلانات التي تتم بين الفواصل، أيضا التواجد لي أتذكر عند بداية هذه البطولة كان اللاعب الذي يشارك لأول مرة يضع له علامة، من هو الهداف في الموسم أو الكأس العام الماضية كمبابي كان لديه علامة. الجديد في هذا الموضوع أن عندما يخرج اللاعب هذه العلامة تزال منه، لماذا؟ لكي تباع. فكمية ذكاء دعني أقول تجاري تسويقي للاستفادة من كل التفاصيل، لأن المتحف كنا نعرف هذه المتاحف تتم بعد سنوات وليس أثناء البطولة ما هي قائمة، فالاستفادة كانت ذكية، استغلال تجاري ربما هو الأعلى في تاريخ كأس العالم.
5: أضف إلى ذلك أيضا يعني التشويق الإثارة وكل هذه الأشياء صراحة محتاجة. يعني أنت تتحدث عن نسخة كأس عالم 2026 تقام في 3 بلدان، فلا بد أن يكون أن تحمل الجديد، تحمل الأشياء اللي تختلف من نسخة، يعني لا بد إنه يكون كل نسخة تحمل ما هو جديد، تحمل ما هو متطور، ولا تكون هناك يعني استمرارية بذات النسخية وبذات الأمر من نسخة لنسخة. لذلك كان الذكاء من المنظمين لهذه النسخة، الذكاء أيضا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الاستفادة القصوى، والآن نحن نشاهد ونتابع أرقام خرافية لتذاكر مباريات النصف النهائي ومباراة النهائي، أرقام فلكية. طالما هناك أرقام فلكية تدفع، لماذا لا يتم الاستفادة منها في هذه المزادات والبيع والاستفادة من يعني عائد هذه المزادات للدعم الإنساني والكثير من البلدان اللي تعشق كرة القدم والمحبة لكرة القدم يحتاجوا إلى هذا الدعم، إن كان دعم إنساني إن كان دعم تعليمي.
6: عوض كرة القدم ليست فقط أهداف ونتائج، بل أصبحت مصدر إلهام للكثير من الفنانين كرة القدم والفن. هناك في أتلانتا حيث ستقام المباراة المنتظرة بين الأرجنتين وإنجلترا، نتابع.
15: I'm Gavin Guidry. I'm a creative director here in Atlanta. We're trying to figure out like what are some creative things we can make around the World Cup. When we decided to go for a map, we ended up hitting up Joe because there was really no better person to go to.
16: My name is Joseph Vizi of Vizi Studio, and I make hand-illustrated maps of cultural and regional stories. I started out with the Atlanta rap map, which was just a history of Atlanta's music scene. I did the American barbecue map, the Georgia barbecue map, and the Atlanta soccer map is our latest one. Some of the early maps have had a lot of fun accolades. The Atlanta rap map made into the Library of Congress, so it's archived by the U.S. government, and it was in the Atlanta time capsule at the Atlanta History Center, and it's been a really fun ride so far with the maps. So once I had kind of the lay of the land down, as you can see here, had to figure about any inset maps. And then I just thought that station soccer and soccer on the streets was so cool and such a cool story and such an awesome thing about Atlanta that I wanted to go in a little deeper and highlight them a little more. I think it'll lay kind of a visual groundwork of what's going on in the city. All the movers and shakers, all the players in Atlanta soccer culture.
15: I thought the really important part was where you can do the watch parties. This will be the connecting piece that helps everybody understand not only what's going on, but where things are.
16: We're in Soccer House in Marietta, Georgia, and this is one of my favorite soccer shops. It's really cool, beautifully done, family-owned, serving the northwest suburbs of Atlanta. They're just really thoughtful selection in here. They got the turf downstairs, and they have a focus on the women's game, too. Very honored to have the map sold and showcased here. They've been big supporters of the map from day one, and just great people that run this store. We are at the famous Active Oval in Piedmont Park. This is the central park of Atlanta. Any day of the week, you're going to see pickup games and adult leagues going on right behind us. You get a beautiful view of the skyline as well.
15: I actually was able to go to that Cape Verde game in Atlanta. So I saw live not only the great performance, but just like afterwards, like the Cape Verde supporters and the team. I don't even think I realized how significant it was in the moment, but hearing all of those fans be the loudest fans that I've seen or been a part of from such a small nation, that was incredible.
16: My maps are all about culture and how it creates in different regions, and seeing how much it means to everyone has been so beautiful to me.
4: هذا الإلهام سوف يستمر بعد مباراة اليوم بسحر ميسي بسحر أيضا جود بيلينغهام. سيزيد من الإلهام لهؤلاء الفنانين هناك في أتلانتا حيث المباراة. الاستغلال إن كان للفنانين استغلال حتى لهذا الحدث أيضا من الأمر التجاري والفن. وتلاحظ من الحديث عن الفنانين بأنه بكل مواجهة هناك حضور لفنانين كبار، إن كان في هوليوود، إن كان حتى بأوسن بولت كان حاضرا مع نوال لاس في المدرجات، توم كروز، بن لوبي كروز، خافي بارديم، العديد من الأسماء تتواجد، وهذا له تأثير أيضا تجاري واقتصادي وفني على كأس العالم.
5: هو بكل تأكيد حدث يعني يتطلب كيفية الاستفادة من هذا الحدث الذي لا يتكرر يعني إلا كل 4 سنوات يعني. والإلهام تحدثنا يعني عن الأطفال وكيفية الاستفادة منهم، تحدثنا عن يعني الجوانب التجارية وكيفية الاستفادة من المزادات. الفن صراحة لوحده هو يعني رسالة، أما ربط الفن عبر يعني مساحات المونديال اللي يعني يجد الكثير من المتابعة والمشاهدة. من منا الآن لا يتابع المونديال يعني حتى على مستوى الأسر، على مستوى البيوت، الآن الكل يتابع المونديال، أصبح هو حديث العالم. لذلك كان لابد أنه عبر الفنانين يعني الاستفادة من هذه التظاهرة وتقديم الفن. الكل لازم يعني يحفظ أغاني 2022، الكل يتذكر يعني أغنيات كأس العالم حتى اللي كان في المكسيك في 86. كل يعني هذه ذكريات وكل هذه الأحداث الفنية والتظاهر الفنية تظل موجودة وتسهب معنا من نسخة لنسخة أخرى.
6: هنا نتحدث بأن كأس العالم ليس فقط مباريات، نعم، وما نشاهده في أرضية الملعب لها أبعاد ثقافية اقتصادية وجميع النواحي. سأستغل وجودك معنا قبل أن نودعك مباراة منتظرة اليوم في أتلانتا، الأرجنتين إنجلترا. الأرجنتين عانت أمام مصر، أمام الرأس الأخضر. إنجلترا قدمت بطولة كبيرة جدا، أيهما أقرب للذهاب إلى المباراة النهائية لملاقات إسبانيا؟
5: على الورق النهائي الكل كان يتحدث عن فرنسا الأرجنتين، ولكن الآن بعد يعني تأهل المنتخب الإسباني أرى أنه يعني جود بيلينغهام صراحة بيقدم فيه مستويات عالية جدا جدا. الكل يتحدث عن هذا النجم ومسيرته وذاته يعني في 2024 مع ريال مدريد عاد هذا النجم الإنجليزي ليقدم مستويات ويخطف الأضواء من كل منتخب إنجلترا. أنا أتوقع أنه المنتخب الإنجليزي يتفوق على منتخب الأرجنتين في مباراة اليوم. إن كنت أتعاطف مع ميسي وأعلم أنه بعد 39 عام، وأنا يعني استغرب جدا أنه هذه أول مواجهة لميسي ضد المنتخب إنجلترا
4: في كأس العالم. نعم، أيضا البرازيل، أيضا البرتغال، الكثير من الأسماء التي لم يقابلها ليونيل ميسي. عوجي الكبيرشي الصحفي الرياضي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا في هذه الساعة الرياضية.
6: شكرا جزيلا لك، سعدنا بتواجدك معنا. إذا مشاهدينا التغطية مستمرة من قناة بين سبورتس، العالم اليوم مستمر معكم، لكن سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.

0: العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون، آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: إذن هذه المواجهة هناك في أتلانتا التي تستعد لخوض مواجهة صنفتها الـ FBI بأنها الأخطر في كأس العالم حسب وجهة نظرها الأمنية، بمباراة بكثير من الذكريات ليست فقط رياضية.
2: إذن خيارات التعليق الصوتي لكأس العالم 2026 وبالتحديد لهذه المباراة التي تتابعونها عبر قنوات بين سبورتس، إنجلترا أمام الأرجنتين في نصف النهائي، تتابعون هذه المباراة بالتعليق العربي الإنجليزي وكذلك الفرنسي.
1: أهلا بكم من جديد في العالم اليوم، بانتظار هذه المواجهة الخطيرة من الناحية الأمنية كما وصفتها الـ FBI. حسام نبوي نرحب بك، مرحبا بك يا حسام. وهذه المواجهة الكثير من التاريخ ما بينهما، تعود للمرة السادسة تاريخيا، ولكن ذكريات يد مارادونا، ذكريات جزر فوكلاند، وذكريات الهدف التاريخي الآن تعاد بشكل أو بآخر.
3: تحياتي لك محمد، تحياتي نتالي، وتحياتي للسادة المشاهدين. فعلا هي مباراة تاريخية، ليست مباراة عادية، بل هي مباراة تحدي تاريخي كبير بين منتخب الأرجنتين حامل اللقب ومنتخب الإنجليزي بجيل يطمح لصناعة المجد من جديد. السيناريو يبدأ من مبكرا جدا، من عام 1666 عندما حقق المنتخب الإنجليزي أول لقب لي في 1966 عندما حقق المنتخب الإنجليزي أول لقب لي بكأس العالم، وكان مواجهة قوية جدا مع الأرجنتين في الدور ربع النهائي، وقدر أنه يتغلب ويفوز باللقب، مرورا بالمباراة التي لا تنسى عام 1986 والتي شهدت الهدف الشهير لمارادونا باليد، والهدف الأجمل هو الهدف الثاني، وبعدها توالت المباريات والأحداث عام 98 عندما نجح المنتخب الأرجنتيني أن يحقق الفوز، وتشهد المباراة طرد ديفيد بيكهام ليعود ديفيد بيكهام من جديد في عام 2002 ويحقق الفوز للمنتخب الإنجليزي بهدف جميل. هي ذكرى ومباراة تاريخية تأخذ طابع الثأر بين منتخبين كبار، تحظى باهتمام جماهيري كبير جدا على مستوى العالم وليس فقط على مستوى الدولتين، فهي مباراة بطموح كبير جدا في نصف نهائي البطولة الأكبر على مستوى العالم، كأس العالم 2026.
2: بالفعل هذه المواجهة تحمل إرثا كبيرا في كأس العالم وعداوة بين المنتخبين. نتابع.
4: العداء في كرة القدم عادة ما يستند إلى رابط تاريخي أو جغرافي ينعكس في ذهن اللاعبين والأنصار على ملامح معركة شرسة داخل المستطيل الأخضر، لكن هناك خصومة تتخطى جميع ما سبق، لا يقتصر العمق والحساسية بها على خلاف نشأ من الحرب، بل يمتد ليمنحنا جانبا من أكثر لحظات الدراما الخالدة في تاريخ كأس العالم.
5: Y estamos muy muy impacientes los argentinos por encontrarnos con los ingleses una vez más. Es el juego por excelencia. Argentina, Inglaterra, Inglaterra, Argentina, para recordar lo que pasó en México 86, la mano de Maradona y además ese gol de media cancha donde todos gritamos por Argentina. Ahora, debo decirte, estamos algo asustados.
6: بدءا من مونديال 1966 حين حقق منتخب إنجلترا اللقب الأول والأخير بعد تجاوز الأرجنتين في ربع النهائي بمباراة اتسمت بالخشونة المفرطة، وكانت سببا رئيسا لاعتماد البطاقات الملونة كوسيلة للسيطرة على حدة المباريات، مرورا بالبصمة الأبرز في مونديال المكسيك 86 بعد حرب جزر فوكلاند التي تركت أثرا عميقا لدى الطرفين، لكنها بالنسبة للأرجنتين ارتبطت أيضا بسقوط الحكم العسكري عام 83. ظهر الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، أو ظهرت يده قبل أن يضيف واحدا من أعظم أهداف كأس العالم في مباراة ستبقى حاضرة في ذاكرة الجماهير.
7: El partido más memorable es el del 86 con la mano de Dios de Maradona. Era además era un partido que fue muy cerca de la guerra de Malvinas con Inglaterra, con lo cual había mucha más rivalidad en ese momento.
8: Te puedo decir, mira, de lo que yo me acuerdo, el bueno 86 ni hablar, ese ya no hay que explicarlo, todo el mundo lo conoce. 98 les ganamos en penales en Francia. Bueno, en el 2002 no me acuerdo, creo que en el 2002 perdimos. Perdimos 1-0 con un gol de penal de Beckham, súper mal pateado, pero bueno, nos ganaron. Pero sí, un montón de recuerdos.
5: La nueva generación de futbolistas, Messi, mismo Beckham y demás, no vivieron ese Mundial de Maradona, no recuerdan. Tenemos la historia. Pero estos nuevos players, estos nuevos futbolistas, tienen una capacidad extraordinaria y que quieren quizás volver a vivir lo que se vivió en el México 86. No sé si están todos aptos para ese momento, pero hay algo de historia, de futuro y modernidad. Y hay una fuerza interna grande entre Inglaterra y Argentina y viceversa.
6: في مونديال 98 كتب ديفيد بيكهام فصلا جديدا بعد طرده أمام الأرجنتين قبل أن يرد اعتباره في نسخة 2002 عندما قاد إنجلترا للفوز بهدف من ركلة جزاء. الأرجنتين إنجلترا ليست مجرد مباراة، إنها مواجهة تجمع التاريخ بالحاضر والذكريات بالطموح، تجعلك تدرك قيمة ما تملكه بفضل من سبقوك ومهدوا لموعد لا مثيل له.
1: صراع كبير بدأ في 62 استمر 66 86 في أوجها و 98 استمرت أيضا العداء على أرضية الميدان 2002 والآن يعود. أكبر دليل على أن ما أقوله بأن العداء كبير غير تصريح الـ FBI بأن المباراة أكثر خطورة من ناحية الأمنية، تصريح نائبة رئيس الأرجنتيني فيكتوريا فياريول التي قالت بأن هذه المباراة هي ليست مباراة كرة قدم فقط، هي مباراة أمام القراصنة بصريح العبارة الذين استولوا على جزر الفوكلاند، بالذكر بأن نائبة الرئيس هي أيضا والدها شارك في هذه الحرب التي توفي فيها ما يقارب 963 شخص أغلبهم من الأرجنتينيين. فلذلك يعاد هذا الأمر دائما
3: ما تستذكر الأحداث القديمة في مثل هذه المناسبات، ودائما ما يوجد مشاحنات بين الصحافة الأرجنتينية والصحافة الإنجليزية في مثل هذه الأحداث الكبرى، ولفظ القراصنة ليس المرة الأولى يطلق على المنتخب الإنجليزي من قبل الأرجنتينيين، ولكن في الفترة الأخيرة دائما اعتدنا على مثل هذه التصريحات ومثل هذه المناوشات في ظل الأحداث التاريخية المتعاقبة في بالنسبة لهذه المواجهة الكبرى. المباراة ذات طابع خاص، طابع تاريخي، طابع ثأري زي ما قلنا، وهي في الآخر هي مباراة 90 دقيقة داخل المستطيل الأخضر. المنتخب الأكثر تركيزا والأكثر تفوقا داخل الميدان هو سيكون له الكلمة العليا في مباراة اليوم، بغض النظر عن الأحداث التاريخية التي تخلف هذه المواجهة والمشاحنات التي تخلف هذه المواجهة والتحدي الجماهيري الكبير بين جمهور المنتخبين، فهي مباراة في داخل المستطيل الأخضر وليست أكثر من ذلك.
2: بالحديث عن تاريخ المنتخبين وتاريخ المواجهات، إنجلترا عندما أحرزت لقب 66 أقصت الأرجنتين في ربع النهائي، الأرجنتين عندما أحرزت اللقب في 86 أقصت المنتخب الإنجليزي، هل نشاهد في 2026 يعني فصلا جديدا من هذه المواجهات؟ هل الفائز اليوم سيكون الأقرب للتتويج باللقب؟
3: كل الاحتمالات واردة نتالي، كل الاحتمالات واردة. المنتخب الأرجنتيني في 5 نسخ وصل فيهم إلى نصف النهائي لم يخسر في مباراة نصف النهائي. المنتخب الإنجليزي لديه طموح كبير جدا إنه هو يعيد أمجاد الماضي، لقب وحيد أكثر من 60 عام لم يتواجد على منصات التتويج، فهي مباراة الاحتمالات كلها و50-50 بالنسبة للفريق.
1: الحديث عن هذه المواجهة بدأ من طلب الاتحاد الأرجنتيني بأن يرتدي الأزرق لأنه فاز ب86 أيضا ب98، لذلك قال توماس توخيل بأنه إن يؤمنوا بالخرافات فهو شيء جميل ربما يؤثر ذلك. كل هذا التأثير سيكون حاضر على الجماهير في أتلانتا مما أثار الفزع الأمني هناك.
9: أغلقت العديد من الشوارع القريبة من مناطق المشجعين في أتلانتا أمام حركة المرور، بينما قامت الشرطة بدوريات رجلة ودراجات نارية في وسط المدينة. صار الضباط يرتدون سترات تكتيكية على الرصيف نفسه الذي كان المشجعون يلتقطون فيه صورا تذكارية وسط تدابير أمنية مكثفة في مدينة أتلانتا.
10: More police out in the streets or the game, I'm not sure, but yeah, hopefully it'll go well. I mean, hopefully it all goes smoothly, and it's all about the football, to be honest. That's all we want for the tournament, to be honest, and that's how it's been throughout, to be honest. Even in Mexico, everyone was saying Mexico would be really hostile and everything, but they were fantastic, and there was no trouble over there. And hopefully it's the same here tomorrow, that it's a little bit of a worry about the mixed stadium, not having your designated ends a little bit, but... hopefully it's all fine, and like I say, it's all about the football really. And it's two great footballing nations, so hopefully the football does the talking.
9: تعد مباراة إنجلترا والأرجنتين منافسة شرسة تتجاوز حدود ملعب كرة القدم، حيث ترتبط التوترات أيضا بنزاع جزر فوكلاند عام 1982.
10: Oh, I'm excited because it's the first time I see Messi going against England, going back years ago. I didn't get to watch him, Maradona versus England, man, that was an exciting game. And very controversial with this goal, but after it, he scored an incredible goal, the goal of the decade of the goal back then. And just want to see how it goes tomorrow. And hopefully it won't get too violent with the fans there, but I'm very excited for it.
9: شهدت بطولة كأس العالم العديد من المواجهات، ولدى مصالح الأمن مخاوف مشروعة من تجاوزات تدفعها العداوة التقليدية بين الطرفين، وهي بالطبع أمور لا تمت للرياضة بصلة ولا يتمنى مشاهدتها محبي الكرة المستديرة.
2: العداوة الكبيرة بين المنتخبين أدت يعني إلى التكثيف ومن الإجراءات الأمنية لضمان مباراة سلسة وضمان أمن وأمان بالنسبة للجماهير. إلى أي مدى تساهم الاستعدادات الأمنية المكثفة في نجاح ليلة كروية كبيرة مثل مواجهة الأرجنتين وإنجلترا لها أبعاد تتجاوز كرة القدم؟
3: من وجهة نظري دي أهم مباراة تواجه اللجنة المنظمة في كأس العالم، عطفا على حالة الشحن الجماهيري بين المنتخبين والإجراءات الأمنية المبالغ فيها التي نراها في أتلانتا الآن هي طبيعية ومنطقية جدا للسيطرة على الجماهير في مثل هذه المباراة الهامة، لأنها مباراة فعلا ذات طابع تاريخي وهناك عداوة بين جمهور المنتخبين، فمن الطبيعي أن يكون في إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامة الجماهير والسيطرة على أي تجاوز أو خروج عن النص من قبل جمهور الفريق.
1: فعلا يعني أيضا يستمر الأمر من ناحية أيضا الاعتماد على الخرافات، رأينا الخرافات بارتداء القميص هذا من الجهاز الإداري. الخرافات هناك أو ما يطلق عليها بالكابلاس، الكابلاس في هناك في الأرجنتين هي أن تلبس نفس اللبس لمرات متعددة. ما يقومون به الآن الجماهير هو تجميد صورة هاري كين منذ أيام، من 4 أيام، مما يعتقدونه بأنه يجمد حركة هاري كين. هذا الأمر ليس فقط على الجماهير، مدرب الأرجنتين أنتونيو بلارديس في 86 كان يعتمد أن يدخل اللاعبين بروتين معين حتى يفوز، فهذا الأمر موجود، يحاولون أن يجمدوه في الفريزر معني حرفيا.
3: هي كلها تفاؤل وتشاؤم، كلها يعني ما فيش حاجة بعيد عن المنطق. دايما الجمهور بيدور على اي شيء يجلب ليه الحظ، يجلب ليه الفوز. حتى بعض المدربين بيعتقدوا في مثل هذه الامور انها بتجلب ليهم الحظ ويقدروا عن طريق انهم يحققوا الفوز. كل دي حاجات خارج المستطيل الاخضر محمد، كل دي حاجات ليس لها يعني اي محل من الاعراب، ليس لها مجال للمنطق. المنطق هو الاداء داخل المستطيل الاخضر، المنطق هو مستوى المنتخب في المباراه، المنطق هو أداء اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الهدف من المباراة، وليس مجرد تفاؤل بقميص أو تفاؤل بتجميد صورة هاريكين أو تفاؤل بكل شيء، بأشياء كثيرة خارج دائرة المستطيل الأخضر.
2: سنتحدث عن المنتخب الأرجنتيني والصعوبات التي واجهها هذا المنتخب في

0: وكانت مباراة استمتعنا بها جميعا من قبل الفريقين المتنافسين. المنتخب الإنجليزي لم يكن مشواره سهل في البطولة، واجه المنتخب المكسيكي المستضيف على أرضه وبين جماهيره، مباراة ليست سهلة على الإطلاق. بعدها قابل المنتخب النرويجي الحصان الأسود لكأس العالم. المنتخب الإنجليزي يتطور مستواه من مباراة إلى الأخرى، يعتمد على أكثر من لاعب في ترجيح كفته فيها المباراة. فالمنتخب قدر إن هو بالتفاصيل الصغيرة إنه يحسم المباريات، وهكذا هو المطلوب في مثل هذه البطولات، هو الحسم والفوز بأكثر من الأداء القوي. فرنسا قدمت مباريات قوية جدا، كانت هي الأكثر إقناعا، كانت هي الأكثر تطورا، كانت هي الأفضل من حيث الأداء، ولكنها في النهاية خسرت أمام أسبانيا التي لم تكن أفضل منها في البطولة. فالأهم هو تحقيق الفوز حتى لو بفارق ضئيل من الأهداف.
1: نيكو باز اللاعب الأرجنتيني، لاعب الوسط، لاعب كومو الإيطالي، والده أيضا بابلو باز الذي كان حاضرا في كأس العالم وواجه أيضا إنجلترا في كأس العالم 98. كيف ينظر نيكو باز لهذه المواجهة وتحضيرات الأرجنتين؟
2: Tengo la suerte de tener un padre que ha vivido eso, ha jugado un mundial, ha jugado con la selección, ha jugado en primera. Siempre me ayudó mucho, me enseñó mucho. Siempre me inculcó esta pasión que tiene todo el país. Y bueno, al final eso me lo hace todo un poquito más fácil. Al final, desde que era chiquito, me ha hecho ver que era posible el tener una figura que lo ha conseguido. Y le agradezco siempre todo lo que me suceda. Un mundial con la selección argentina, con los jugadores que hay, con siendo el último mundial de Leo, que es increíble vivirlo con él. A reemplazarlo no, porque eso es imposible. El mejor de la historia, nunca va a haber uno como él. Y para mí sí es un orgullo poder compartir plantel con él, y para mí es un sueño. Yo estoy aquí para ayudar, para darlo todo y para lo que necesite el equipo, cuando me necesite, y nada, solo estoy preparado para cuando llegue la oportunidad y nada, con muchas ganas. Los que estén preocupados, que se tranquilicen, que este equipo lo va a dar todo, juegue quien juegue, eso siempre lo hemos hecho, y nada, ahora vamos a darlo todo y a dejar todo, a dar el 100% de lo que tenemos para llevarnos este sueño, y nada, que estén tranquilos.
3: حسام، هل ترى أن نيكو باز يمثل مستقبل خط وسط المنتخب الأرجنتيني، أم أنه ما زال بحاجة للمزيد من الخبرة في المباريات الكبرى؟
0: أعتقد أن مع وجود مجموعة مميزة من اللاعبين في المنتخب الأرجنتيني، يقدر نيكو باز أنه يقدر يطور من مستواه من مباراة للأخرى ومن بطولة للأخرى. أعجبني جدا في التقرير تواصل الأجيال ونصائح والده له في البطولة، وأعجبني أيضا ثناؤه على ميسي، وقال أنه هو حلم أنه يشارك ميسي غرفة خلع الملابس، وأنه بيستفيد منه كتير لأنه لاعب لن يتكرر على مر العصور على حسب كلامه. فهو لاعب بيستفيد من خبرات اللاعبين الأقدم واللاعبين الأكثر خبرة. فكل هذه الأمور مع تطور المجموعة نقدر نشوف منه مستويات جيدة فيها المستقبل.
1: فعلا يعني، والغريب من الأرقام القياسية أن الأرجنتين وصلت هذه المرة، هي السابعة على نصف النهائي، تتساوى مع المنتخب الإيطالي، وفي الست مرات الماضية لم تخرج، وصلت للنهائي، ثلاثة خسرتهم وثلاثة قد فازت فيهم، وهذا يدل على قوة الشخصية منذ الزمن، منذ 1930 عندما خسرت من الأوروغواي على أرضها، على أرض الأوروغواي. ولكن التساؤل عن طريقة لعب ليونيل ميسي، هو اللاعب الوحيد الذي مشى في مبارتين مشيا غطى 5 كيلومتر و300 متر في مشي فقط في الملعب، وهنا يعطينا كيف يلعب ليونيل ميسي ويحافظ على طاقته حتى العمر 39.
0: ليونيل ميسي يلعب بالذكاء وليس بالمجهود محمد، يعني بنشوف أداؤه في الملعب بيتمشى في الملعب، ولكن عندما ينطلق يكون مراوغ، عندما ينطلق يكون مخادع ماكر، بيخدع خط الدفاع بتمريراته، بتضرب

0: خط الدفاع تمريراته بتجعل المهاجمين في مواجهة المرمى مباشرة، عندما ينطلق يكون حاسما، يعني مراوغ حاسم مخادع. فكل هذه الصفات في لاعب كبير مثل ميسي تكون تجعله يعني ورقة رابحة للمنتخب الأرجنتيني، يعتمد عليها سكالوني بشكل كبير جدا في كسب المباريات الصعبة والمهمة. في رقم تاني ان ميسي في خلال الاثنين كأس عالم صنع 10 أهداف لعشر لاعبين مختلفين، ده يدل على مدى رؤيته ومدى قدرته على تزويد المجموعة كلها بالأهداف وفعاليته الهجومية، ليس فقط على مستوى التسجيل ولكن أيضا على مستوى صناعة الأهداف. يمكن ميسي في هذه البطولة بيكتب الفصل الأخير من فصول رحلته الرائعة جدا مع عالم مع كرة القدم، فأعتقد أنه لن يبخل بجهد في المباراة المقبلة أمام المنتخب الإنجليزي.
1: إذن نذهب الآن لنرحب بمراسلي قنوات بين سبورت صفوان أبو شنب وكذلك إبراهيم خضرة من خارج ملعب أتلانتا مسرح هذه المباراة المنتظرة. سأبدأ معك صفوان بالبداية، أهلا بكما معنا صفوان. إجراءات أمنية مشددة والاستعدادات كثيفة لهذه المباريات لأنها تحمل أبعاد كبيرة أبعد من كرة القدم، كيف تبدو الاستعدادات هناك؟
2: تحية طيبة ناتالي ومحمد. كما يعرف جميعنا هذه المنافسة دائما ما بين المنتخبين تكون بتنافسية عالية، تكون أيضا جماهير المنتخبين عادة تكون من التي تشعر بفخر كبير، جميعهم يرتدي قمصان المنتخب كأنك تسير بين أفراد المنتخب وليس مجرد جماهير. هذا بالإضافة إلى الأمور التي تفضلت بها على المستوى السياسي منذ سنوات طويلة مواجهة عسكرية بين البلدين، يضاف إليها كذلك منافسة كروية كانت الأكثر جدلية في تاريخ كؤوس العالم. جميعنا يذكر هدف دييغو أرماندو مارادونا الذي سجله بيده في مرمى منتخب الإنجليزي، وحتى طريقة تعامله عندما سجل احتسب الهدف بطبيعة الحال، لكن أيضا تعامل مارادونا كان فيه نوع من استخفاف اعتراضات الإنجليز عندما قال هذه هي يد الرب التي سجلت. فلذلك دائما ما تكون المواجهات ما بين المنتخبين على هذا المستوى من الندية وتنتقل هذه الأجواء المشحونة إلى الجماهير. بالأمس سمعنا بأن هناك كان بعض المشاحنات أو الاشتباكات الفردية ما بين بعض الجماهير المنتخبين في زقة وسط مدينة أتلانتا، لكنها على مستوى محدود. فيما يتعلق بالشق الأمني، نعم يتم التعامل مع هذه المباراة بذات مخاطر عالية، وبالتالي كان هناك اجتماع من أجل هذه المباراة خصيصا مع أطراف مختلفة شملت حتى وزارة الأمن في الأرجنتين التي ستشارك أيضا في تأمين هذه المباراة بنحو 1600 عنصر أمن قدموا من الأرجنتين لضمان عدم حدوث أي أحداث سلبية ما بين جماهير المنتخبين. تم أيضا اتخاذ قرار هو كان موجود لكن سيكون أكثر انضباطا وحدية في تنفيذه، وهو فيما يتعلق بالأعلام وباللافتات المكتوبة سيتم التدقيق عليها عند دخولها إلى الملعب بأن لا أبدا تتطرق إلى مسألة الخلاف أو الجدل المتعلق بالخلاف السياسي بين البلدين. كذلك سوف يعتنى بأول مرة منذ بداية هذه البطولة تفريق جماهير المنتخبين عند البوابات، يعني سوف تخصص بوابات مختلفة لجماهير المنتخب الأرجنتيني وهي التي نقف بالقرب منها في هذه الأثناء، وكذلك بوابات خاصة لجماهير المنتخب الإنجليزي في محاولة لتفادي أي احتكاكات محتملة ما بين جماهير المنتخبين. في بيان رسمي أصدرته دائرة الأمن في أتلانتا قالت بأنه الاحترازات الأمنية المشددة، زيادة عدد عناصر الأمن وزيادة الانتشار الأمني أيضا في مرافق مختلفة محيط الملعب وأيضا وسط المدينة وكذلك محيط مقار إقامة المنتخبات، وإجراء روتيني كما وصفه التقرير، هدفه الحفاظ على سلامة الجماهير وضمان أفضل تجربة للجماهير والاستمتاع بهذه المباراة. بشكل عام ليس ثمة شيء مقلق من خلال ملاحظتنا، ووصلنا في الصباح الباكر تجولنا ما بين الجماهير، بعضها حتى الجماهير الإنجليزية تمر الآن من خلفي كانت تلتقط صور مع الجماهير الإنجليزية الأرجنتينية المختلفة خفيفة. حتى الآن الأمور منضبطة ولا شيء يدعو إلى القلق، لكن الأمور الأمنية عادة ما تأخذ احتياطاتها مسبقا لتفادي أي قلق أمنية قد تحدث.
3: فعلا صفوان، هذا هو الأمر الذي قالت عنه الـ FBI بأنها المباراة الأخطر حسب وجهة نظرها من كأس العالم الحالي. كل شكر لك صفوان. نذهب إلى أيضا إبراهيم خضرة في زاوية أخرى من خارج الملعب هناك. يعني إبراهيم، أنت أقرب من الصحافة الإنجليزية، وقد بدأت الحرب ليست السياسية، الحرب الكروية، كما قال جو كول بأنه يجب أن نضع ميسي في فراشه لينام وننهي مسيرته. الأمر سهل جدا. غاري نيفيل قال بأن هذه الثنائية الدفاع هي الأسوأ. رد عليه كاستييرو الأرجنتيني بأنك لا تتقن فقط إلا رمي التماس ولا تستطيع تلعب كرة القدم بقدميك. الأمور تشتعل، والصحافة الإنجليزية ربما لديك المزيد عما تتقاذفه حاليا.
4: يقولون عنها محمد أنها المباراة الأكبر في تاريخ الكرة الإنجليزية منذ الفوز باللقب الأخير والأول لإنجلترا عام 1966، ولذلك الاستعدادات على مستوى التصريحات، على مستوى الأحاديث، على مستوى الترقب في أعلى مستوياتها، كما أشرت لبعض الأمثلة وغيرها للنقاشات بين الجماهير، للاستعدادات على كافة المستويات لهذه الأمسية، لأنهم يعرفون جيدا أنها قد تكون المرة الأولى التي يصل بها المنتخب الإنجليزي للمشهد الختامي منذ 60 عاما، منذ ذلك اللقب الوحيد، وهذا الأمر له الكثير من الخصوصية بالنسبة للكرة الإنجليزية. انتظروا طويلا وصبروا كثيرا بين بطولة وأخرى، وآن الأوان لمباراة يرونها يمكن أن تكون يعني وارد أن يصل بها المنتخب الإنجليزي إلى الفوز ويلعب على نقاط ضعف المنتخب الأرجنتيني الذي لم يظهر بذات الشكل الذي ظهر به في النسخة الماضية في قطر. الأمور تختلف بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، لكن المباراة في قمة اشتعالها، وإضافة لما ذكرتموه قبل قليل، ربما أضاف لهذه التصريحات ولهذه الخلافات ما جاء من تصريح لوزير الخارجية الأرجنتيني على سبيل المثال حول أحقية الأرجنتين بجزر فوكلاند في هذا التوقيت قبل موعد هذه الأمسية، الأمر الذي أشار لبعض الاضطرابات السياسية ربما تنعكس على هذه المباراة، إضافة لتصريحات صدرت من نائبة رئيس الأرجنتين تحدثت أيضا عن أبعاد هذه المباراة، وهناك شحن جماهيري كبير جدا. حاول ليونيل سكالوني تهدئته في المؤتمر الصحفي بالأمس عندما أشار للصحفيين الأرجنتينيين أرجوكم ابعدوا عنا السياسة وأحاديث السياسة، نحن هنا في مباراة لكرة القدم ونريد التركيز على هذه المباراة وعلى تفاصيلها وأبعادها بعيدا عن أي شحن خارج النص أو خارج المستطيل الأخضر. يريد سكالوني التركيز على هذه الأمسية، ويريد أن يصل بفريقه للمرة الثانية تواليا إلى المشهد الختامي في حملة حتى الآن تبدو ناجحة للحفاظ على لقبه. أشرتم قبل قليل في سياق حديثكم محمد عن الأمور التي يتفاءل أو يتشائم بها البعض. المنتخب الأرجنتيني كان حريصا على أن يلعب هذه الأمسية بالقميص الأزرق الكامل، الأزرق الداكن الذي لعب به، متفائلا بالزي الذي لعب به مارادونا عام 86 أمام إنجلترا، المباراة الشهيرة التي خرج بها بهدفين لهدف بيده وبهدف أسطوري يبقى عالقا في الأذهان. الصحافة الإنجليزية كانت تتحدث لولا ذلك الهدف الذي سجل باليد ربما لم يصل مارادونا لتحقيق ذلك اللقب، وربما كان لمنتخب إنجلترا شأن آخر في تلك البطولة. لذلك هذا الهدف يعني يملك الكثير من الذاكرة السلبية لنقل بالنسبة لأنصار الكرة الإنجليزية بالمجمل. إذن القميص الأزرق الداكن لمنتخب الأرجنتين تفاؤلا بما كان في السابق بهذا القميص وبهذا اللون، بينما المنتخب الإنجليزي سيلعب بالزي الأبيض الكامل في هذه الأمسية المرتقبة بحثا عن بطاقة العبور للمشهد الختامي يوم 19 من الشهر الجاري، يوم الأحد المقبل أمام إسبانيا.
1: إبراهيم خضرة شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من أتلانتا من خارج ملعب المباراة التي ستقام اليوم بين الأرجنتين وإنجلترا، والشكر موصول كذلك لصفوان أبو شنب. حسام أعود للحديث معك، ميسي يخوض أول مباراة أمام المنتخب الإنجليزي في كأس العالم، أرقام قياسية لهذا اللاعب، 8 أهداف حتى الآن في هذه البطولة بالتساوي مع إمبابي، وهل أصبح ميسي اليوم يقرأ المباريات أكثر مما يلعبها؟
0: فعلا أتفق معك تماما، هو يقرأ المباريات أكثر ما يلعبها، يلعب بذكائه وبخبرته الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة، لاعب يتمتع بإمكانيات رائعة جدا، قدر أنه هو يصنع الفارق في العديد من المباريات الصعبة والمهمة للمنتخب الأرجنتيني، لاعب بيعتمد عليه المنتخب الأرجنتيني بشكل كبير جدا في حسم جميع المواجهات، هي المواجهة الأولى له رغم مشاركته في 5 نسخ كأس عالم، 6 نسخ كأس عالم سابقة، ولكن لم يسبق أن واجه المنتخب الإنجليزي، والجماهير تعول على ميسي الكثير والكثير في هذه المباراة التاريخية في ترجيح كفة الأرجنتين، ودائما ميسي ما يظهر في الأوقات الصعبة وما يظهر في مثل هذه المناسبات.
3: فعلا ميسي تم سؤاله لتوخيل كيف ستوقف ميسي، قال العديد مما حاول ذلك، قال أتمنى أن يصاب بالحمى يوم المباراة، مازحا أكيد عن ليونيل ميسي. ليونيل ميسي بأرقامه بمقارنات ما بين هذه الكأس والكأس التي أحرزها هنا في قطر تبين هناك التقارب، وبأن طريقة اللعب ليونيل ميسي لم تختلف كثيرا بالأرقام، وأكبر دليل على ما نشاهده بأن الأهداف بعدد المباريات إن كانت 7 ب7 الآن هما 8، التمريرات الحاسمة طبعا زادت والتسديدات على المرمى ب17 تمريرة. دعونا نتابع ما اختلف الآن في هذا الكأس، كان عمره ب35 عاما الآن ب39 عاما، كيف أصبحت الأمور؟ 8 أهداف، التمريرات الحاسمة ب2 تمريرتين، والتسديدات على المرمى ب16 تمريرة، وكأنه يسير بخطى ثابتة. هو هذا الهدف ربما زاد هدف بسبب المباراة أكثر بعدد المنتخبات، لأن ميسي يمشي على بالمرمى، يمشي إلى المرمى ب5.8 كيلومتر وهو الأعلى مشيا، هذا يدل على أن ميسي هو غير كل اللاعبين،
0: مختلف تماما عن أي لاعب آخر يلعب بالخبرة وبالمهارة وبالإمكانيات الكبيرة التي أمتلكها ميسي في مع منتخب الأرجنتين، وقدرته على حسم مثل هذه المباريات. ميسي يتمشى في الملعب، ده شيء معروف على ميسي، بيخدع به الفرق المنافسة. ميسي دايما لما يرجع للخلف تلاقي معاه 2-3 مدافعين ماسكينه، لما يتقدم للأمام دايما الفرق بتعمل حساب لميسي، وده بيفسح المجال للاعبين آخرين أنهم يقدروا يسجلوا المنتخب الأرجنتيني في المباريات، وشفنا هذا في أكثر من مناسبة في النسخة الحالية من كأس العالم. فبمجرد وجود ميسي في داخل أرضية الميدان هو مصدر قوة للمنتخب الأرجنتيني، ليس فقط بقدرته على المساهمة في صناعة الأهداف وتسجيل الأهداف، ولكن بقدرته على خداع الفرق المنافسة، وقدرته على خداع خطوط الدفاع وفك شفرة الدفاع الفرق المنافسة في المباراة.
1: فعلا تحدث بأن ليونيل ميسي مصدر قوة للمنتخب الأرجنتيني، لكنه مصدر قلق بالنسبة للحارس بيكفورد. نتابع ماذا قال بيكفورد عن هذه المواجهة وكيف سيوقف ليونيل ميسي.
5: Yeah, it feels special, but we're also, it's a job and we've got that togetherness and that mentality that we want to keep pushing, and it's another game of football against a top nation, and that's what we're here to do. Every game's tough in the World Cup and Argentina is our next task. Yeah, I think he's scored so many goals and he's contributed to so many goals as well over his career, and it's a great to be able to finally come up against him for so long and watching him as a kid. And yeah, but it's... We all know how good Messi is, but we also know how good Argentina is, so we can't just solely rely on Messi. We've got to focus on the other strengths as well and the other weaknesses we can take advantage of. Yeah, it's always a competitive game, and for me it's always... We look at the route, the upsets of not England versus Argentina. I think you look at the route everyone's getting here, and I think it's the top 4 nations in the world playing against each other in the semi-finals, and... Yeah, it's going to be a great game, a great atmosphere, and something we'll want to thrive on. Yeah, I think it's just solely focused on us as England now and us being at our best to beat another top nation, and it's us against them to get a place in the final. And that, it's a game of football, 90 minutes, 120 penalties, we're ready for anything, and it's us against them at the end of the day, and it's about who comes out on top, and we're fully prepared for that. Yeah, of course. You know, everyone will talk about Messi because he's one of the goats of the game, but you can't look past how the ability and the talent we've got in the squad going forward, defensively, togetherness, we've got it all there, and that's what we need to put on show on Wednesday. But we also can't just talk about Messi. They're a good side and they're reigning champions, so yeah, they're a good side, but we've got so much ability in our squad going forward, and we're hard to break down. We've got that resilience, we've got that togetherness, and we've got that mentality. You know, that's what makes a good team.
3: بيكفورد الذي تجاوز بيتر شيلتون, وعندما نذكر بيتر شيلتون هو من أحرز عليه مارادونا الهدفين التاريخيين في كأس العالم, لذلك دائما هناك التشبيه بأن ربما ميسي يفعل ذلك أمام بيكفورد. ولكن ليونيل ميسي عندما تم سؤال أيضا مرة أخرى لتوماس توخيل لأكثر من مرة عن ليونيل ميسي, قال بأنه ليونيل ميسي يرى الثغرات غير وقبل أي شخص ويستغل هذه الثغرة ويصنع منها فرصة. وعندما رأينا ذلك أمام منتخب مصر عندما توجه إلى الجناح تم سؤال سكالوني, هل أنت وجهت ميسي لذلك؟ قال لا, ميسي يتوجه لوحده والباقي يخدمه. هذه ربما هي الميزة التي تجعله الأفضل في العالم.
0: فعلا الكل من التصريحات يكون الاحترام والتقدير للاعب قيمة كبيرة, أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم ليونيل ميسي. شفنا بيكفورد بيقول لك أنا كنت بتفرج عليه منذ أن كنت طفلا وأستمتع بمهاراته وأستمتع بإمكانياته الكبيرة, وهو قال رد منطقي على إيقاف ميسي, قال لك إن إحنا بنركز على أنفسنا, بنتعامل كفريق مجتمع دفاعيا وهجوميا في مواجهة منتخب كبير وهو المنتخب الأرجنتيني. لكن أعتقد أن توماس توخيل وضع خطة لإيقاف ميسي, لأن أي مدرب لم يضع خطة أو يضع ميسي فيها الحسبان سينال العقاب كبير جدا, لأن كما قلت محمد هو بيتحرك من نفسه ويتحرك تحركات غير واقعية وغير متوقعة منه, يجد الثغرات, عنده رؤية مستقبلية أو يقدر إزاي يجد الثغرة ويقدر إزاي أنه يستغلها ويسجل هدف ويصنع هدف. فهو لاعب من تراث فريد, وهذه هي إمكانيات ميسي وهذه هي الميزة التي تميز ميسي عن بقية اللاعبين.
1: على الجانب الآخر نتحدث عن هاري كين, عن بيلينغهام الذي كان حاسم في المباراة الأخيرة للمنتخب الإنجليزي, وهذه صور من لندن. إذن المنتخب الإنجليزي يريد بكل قوة اليوم أن يقصي المنتخب الأرجنتيني ويذهب للمباراة النهائية, ولربما يعني بطموح كبيرة أن يحقق اللقب للمرة الثانية بعد عام 66. نتابع بيلينغهام تقرير يتحدث عن هذا اللاعب.
6: بيج جيم بيج جود, بهذه العبارة يتباهى الإنجليز لوصف رجل المواعيد الكبيرة في منتخب الأسود الثلاثة. جود بيلينغهام في هذا المونديال تأثير, براعة ومهارة روتها حقيقة الميدان بصورة أفضل من تلك التي دونتها الأرقام. في المباريات المعقدة وعندما تضيق المساحات وتقل الفرص وتنفد الحلول في مخيلة توماس توخيل, يظهر بيلي فاتحا الطريق نحو الشباك. أمام كرواتيا ثم المكسيك وأخيرا النرويج, سطع نجم جود بستة أهداف ساهمت في بلوغ المنتخب الإنجليزي للمربع الأخير من البطولة. ولعل أبرز رقم يعكس عشق نجم ريال مدريد للمسابقات الكبيرة هو الرقم 9, فمن مجموع 12 هدفا سجلها بيلينغهام بألوان موطن شكسبير, 9 منها في المونديال واليورو. أهدافه تذكر الإنجليز بأمجاد الماضي, ببداية مايكل أوين في مرمى الأرجنتين بفرنسا 98, أو وين روني في يورو 2004. إن كان هاري كين هو هدف إنجلترا من دون منازع, فإن اللاعب الذي يقوم بجميع المهمات في قلب منظومة توماس توخيل هو جود بيلينغهام, وأن تملك بطلان خارقان أحسن لا محالة من بطل واحد.
7: جود بلينغهام الذي ينال المديح من العديد ومنهم جاري لينيكر الذي تجاوزه هاري كين بأهدافه في كأس العالم، قال بأنه قريب من أن يصبح أفضل لاعب وفي تاريخ إنجلترا طبعا إن تم تحقيق اللقب بناء على ما يحدثه. الأرقام موجودة لبلينغهام في كل 168 دقيقة يحرز هدفا، وهي أعلى نسبة له تحت أي مدرب، هي تحت توماس توخيل. شكره جاري لينيكر أيضا جوزيه مورينيو، قال بأن قد أحرز نفس الأهداف التي أحرزها بيلي في عمره، ولاعبو خط الوسط يتحكمون في المباريات، لكن بلينغهام يتحكم بالجاذبية.
0: هو عنوان موفق جدا، جود جيم جود بيج جيم بيج جود. بلينغهام لاعب مؤثر جدا في صفوف المنتخب الانجليزي، لاعب بيقدر ان هو يفعل كل شيء في كره القدم في المباريات المهمه والمباريات الكبيره، مثلما هناك ميسي في المنتخب الارجنتيني هناك جود بلينغهام وهاري كين مصدر قوه جدا للمنتخب الانجليزي في البطوله. كلاهما سجل 6 اهداف خلف ميسي برصيد 8 اهداف في البطوله، مصدر قوه أحد الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها توماس توخيل في البطولة بشكل كبير جدا، وهو الذي يعول عليه الكثير في مباراة اليوم أمام المنتخب الأرجنتيني بجوار هاري كين ليمثله ثنائية قوية جدا ومصدر قوة للمنتخب الإنجليزي في المباراة.
1: هل يمكن القول بأن بلينغهام القائد الحقيقي داخل الملعب حتى بوجود هاري كين كقائد رسمي؟
0: هاري كين كائد رسمي وهداف تاريخي وهداف من طراز فريد جدا في المنتخب الإنجليزي، ولا أحد يستطيع أن ينكر دوره في مع المنتخب الإنجليزي، ولكن بلينغهام يقدم أداء أكثر من رائع، لاعب بيجد الحلول، لاعب هو أحد مفاتيح اللعب في المنتخب الإنجليزي، فله دور لا يقل دور أو أهمية عن دور هاري كين في المباريات.
7: طبعا جود بلينغهام والإنجليز عندما يكون هناك فعلا فرحة بلاعب يفرحون به بكل معانيه، وأكبر دليل بأن هناك المحطات القطار، هناك محطة جديدة قد سميت بجود بلينغهام، هناك شخص وضع بقلم الأحمر The Goat، تلاحظ فوق بأنه اللاعب الأفضل عن جود بلينغهام بهذه المحطة باسم هذا اللاعب الذي يطمحون بأن يحمل الراية. وأيضا هناك أغنية لفريق البيتلز Hey Jude، هي ليست عن جود بلينغهام، ولكن الآن تم إعادة إحياء هذه الأغنية لفرقة البيتلز بهي جود. لكن أيضا 6 لبلينغهام، هناك 6 لهاري كين الذي فعلا هو حامل هذه أيضا الراية برفقة جود بلينغهام، يحطم الأرقام وحطم رقم جاري لينيكر كأكثر الهدافين للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم.
8: To lead the boys out. To wear this shirt, this badge, it means everything. Some people don't even get to play a World Cup. This is my third now. We're so excited to be there and experience a World Cup. The start to the tournament for me personally was as good as it gets. Kane! Just as a team, just started riding this wave. So much history of England and penalty shootouts and major tournaments.
9: England win on penalties!
8: Still one of the most emotional releases I think I've had in my career. We've done so many great things that took us all the way to the semi-final, that helped reconnect the whole nation with the team again. You have to learn how to deal with things quickly, move on from things quickly. The good and the bad. You just have to appreciate that you've got another opportunity. You just hope that you've learned from, you know, all those other experiences. Leading by example is a great attribute to have. I feel extremely dangerous around the penalty box.
9: England lead in Atlanta.
8: That feeling was, yeah, a really special one. Mexico. It's very rare where you have such a hype leading into a game, and the game itself overgoes the hype.
9: Kane strikes again for the three Lions.
8: To come through that was emotionally draining. Going into the quarter final, you go into a stadium which feels like an oven. The humidity, the heat was just so brutal. You have to find a way to get through that. We're playing in a semi-final against Argentina, the reigning world champions. It doesn't get any bigger. Let's just, you know, go full throttle. Hopefully we're celebrating in the week winning the World Cup. We're near the top of the mountain. We have one final push to be on top, and that's an exciting place to be.
1: إذن هاري كين أصبح الهداف التاريخي لإنجلترا في كأس العالم متجاوزا رقم جاري لينيكر ووصل إلى 14 هدف في تاريخ مشاركاته بالمونديال. كم يحسب لتوماس توخيل التعامل مع الأسماء الكبيرة في صفوفه كبيلينغهام هاري كين والعديد من الأسماء؟
0: يمكن توماس توخيل عندما تولى المهمة بعد يورو 2024 بنى مشروع للمستقبل وقدر ان هو يحقق انتصارات. اول 10 مباريات حقق فيهم 9 انتصارات، فكان هذا كفيلا ان يجدد له لعام 2028. هو مدرب يتميز بالصرامة وفي نفس الوقت يتميز بالمرونة التكتيكية وكيفية التعامل مع النجوم والشحن النفسي للاعبين لاستخراج افضل ما لديهم داخل المستطيل الاخضر. وهذا التناغم والانسجام والتألق الذي نشاهده بين بيلينغهام وهاري كين في كأس العالم هو بالتأكيد المدرب له دور كبير جدا في إظهار مواهبه وإظهار إمكانيات هذان النجمان الكبيران. وهاري كين لاعب غني عن التعريف، لاعب هداف تاريخي المنتخب إنجلترا، قدر أنه هو يكتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم الإنجليزية ويكون خير سلف لنجوم كبار جدا في كرة القدم الإنجليزية، ويدين له المنتخب الإنجليزي بالفضل في وصوله إلى هذه المرحلة الدور نصف النهائي من كأس العالم مع مجموعة من اللاعبين المميزين في المنتخب.
7: توماس توخيل هو أول مدرب أجنبي غير إنجليزي يقود المنتخب الإنجليزي النصف النهائي. الفرنسي عندما أحرز اللقب في 66، بوب روبسون في 90 عندما قادهم ثم خرج، ومن ثم غارث ساوثغيت وبعد ذلك خرج. هذه المرة هو أول مدرب أجنبي، ولكن إحصائية إن تحدث عن التشاؤم والتفاؤل، لأنه بنسخ 22 السابقة كلهم مدربين من نفس البلد التي تحرز فيها المنتخب كأس العالم. هذه المرة مختلف،
0: هو يسعى أن يكون رابع مدرب أجنبي يقود منتخب غير منتخب بلاده للوصول إلى نهائي كأس العالم، وأول مدرب بعد إرنست هابل النمساوي الذي قاد منتخب هولندا عام 78 أمام الأرجنتين أيضا في النهائي وخسر أمام الأرجنتين. فتوماس توخيل لديه مدرب يتميز بشخصية شخصية البطل، لديه خلفية من عمله السابق في أندية كبرى مثل تشيلسي وباريس سان جيرمان وباير ميونخ. مدرب يستطيع ازاي يقدر يفجر طاقات اللاعبين ويقدر ان هو يقدم كرة قدم جميلة. يعني توماس توخيل قدر ان هو نشوف المنتخب الانجليزي تحت قيادته منتخب ممتع، وصل الى نهاية يورو 2024 وخسر امام اسبانيا، قدر ان يعود من بعيد بكرة القدم الانجليزية، والان هو اقرب من اي وقت مضى لتحقيق لقب كأس العالم. في حالة تحقيق الفوز اليوم على المنتخب الارجنتيني هتكون فرصته كبيرة جدا ان هو يحقق انجاز تاريخي طال انتظاره مع هذا الجيل الذي يتمتع بالإمكانيات التي تؤهله في الفوز بالبطولة.
1: حسام، شاهدنا الكثير في الأدوار الإقصائية أن المباريات تحول مجراها عن طريق البدلاء. أي مدرب يمتلك خيارات أفضل من دكة البدلاء قادر على صناعة فارق في هذه المباريات اليوم، وأي مدرب قادر على قراءة المباريات بشكل أفضل؟ توماس توخيل، ليونيل سكالوني.
0: مثل هذه المباريات يكون فيها العديد والعديد والعديد من التفاصيل التي تكون سبب في حسم مثل هذه المباريات الكبرى. مدربين كبار جدا، مدربين لهم تاريخ كبير جدا. احنا اتكلمنا عن توماس توخيل وامكانياته وقدراته منذ ان تولى مهمة المنتخب الانجليزي. عندما نتحدث عن ليونيل سكالوني، هو مدرب جاء من كان مدرب مؤقت بعد اخفاق روسيا الى مدرب قمة المجد ويفوز بكأس العالم عام 2022 مع المنتخب الأرجنتيني ويتواجد الآن في نصف نهائي كأس العالم 2026. مدرب تجاوز 100 مباراة، حوالي 110 مباراة، حوالي 83 انتصار، 9 هزائم فقط، حوالي 18 مباراة تعادل. مدرب قدر ان هو يقدم المنتخب الأرجنتيني بصورة التي تنتظرها منه الجماهير رغم علامات الاستفهام على الأداء، ولكن نرى قوة هجومية كبيرة جدا للمنتخب الأرجنتيني في البطولة بفضل إمكانيات وقدرات المدرب.
7: طبعا هو هذا سر النجاح وعلاقته الممتازة مع ليونيل ميسي في هذه المواجهة. طبعا ماذا اختار الفيل في مواجهة نصف النهائي؟ هل اختار الأرجنتين أم إنجلترا؟

0: التفاصيل الصغيرة هي التي ستحسم المباراة.
1: بعض التفاصيل هي بقيادة الحكم الذي تناولت بعض التقارير هذا الموضوع. إسماعيل الفتح هو أمريكي من أصول مغربية، خرج هناك طبعا بالقرعة، والتساؤل هنا التي ستحسم المباراة. بعض التفاصيل هي بقيادة الحكم الذي تناولت بعض التقارير هذا الموضوع. إسماعيل الفتح هو أمريكي من أصول مغربية، خرج هناك طبعا بالقرعة، والتساؤل هنا بأنه الدوري الأمريكي يحكم فيه، فحكم ليونيل ميسي بالدوري الأمريكي بأربع مباريات عندما كان مع ميامي، وفي الأربع مباريات فاز ليونيل ميسي. فبدأوا يتبادلون هذا الحديث بأنه الاختيار هناك نوع من المجاملة.
0: ما أعتقدش أن الفيفا هتفضل تجامل ميسي، أو أن دايما الحديث من أول انطلاق كأس العالم وأن الفيفا تجامل ميسي. ميسي كان يستحق الطرد أمام الجزائر، ميسي كان لا يستحق هدفه أمام منتخب مصر في دور الستاشر، ميسي في دور نصف النهائي قبل ما تقام المباراة. البعض يتحدث عن الحكم وعن أنه حكم لميسي وعن أن ميسي فاز في العديد من المباريات. ميسي نجم كبير، ووجوده في النهائي طبعا مكسب للبطولة ومكسب لكأس العالم، ولكن سنرى ماذا سيحدث في المباراة اليوم وماذا سيقدمه والمردود الذي سيقدمه الحكم في مثل هذه المباراة.
2: إذن التغطية مستمرة مشاهدينا من قنوات بين سبورتس. البرنامج الذي يلي العالم اليوم، العد التنازلي، سيكون مع الزميلة أريج. أريج أهلا ومرحبا بك معنا. مباراة هامة سنعرف منها من سيواجه المنتخب الإسباني في النهائي.
3: بالفعل نتالي، أرحب بك وأرحب بمحمد وأرحب بالجميع. الكثير ينتظر من هذه المباراة التي تحمل إرثا كبيرا وتاريخا كبير وتاريخ كبير كذلك، منها ما يتعلق بكرة القدم ومنها بأبعاد أخرى كذلك. بكل مرة تلاقى منتخب الأرجنتين مع منتخب إنجلترا كان هناك حدث تاريخي. أي حدث تاريخي سنتابعه بهذه المباراة المنتظرة اليوم. الكثير من الأسئلة، هل ستكون المباراة الأخيرة لليونيل ميسي أو سيقود من جديد المنتخب الأرجنتيني إلى المباراة النهائية؟ هل سينجح توماس توخيل بإعادة المنتخب الإنجليزي إلى المباراة النهائية؟ الكثير من الأسئلة، وسنتحدث أكيد بعد قليل عن هذه المباراة في العد التنازلي.
1: فعلا نريج بالانتظار لهذه المواجهة لمعرفة الطرف الثاني في النهائي هناك في 19 من هذا الشهر. كل شكر لك أريج. طبعا هذه المواجهة تمت الموافقة من الفيفا للاعبي المنتخب الأرجنتيني لارتداء الشارة السوداء لوفاة أنتوني راتن قبل أيام من الآن، الذي كان موجودا في مباراة 66 وتم المناوشة معه والحكم تم طرده شفويا، لم يكن هناك بطاقة حمراء، وهو كان السبب في عودة البطاقات الملونة في 1970، وجلس في الممر المؤدي للملكة إليزابيث السجادة الحمراء اعتراضا على هذا الحدث. إذن المباراة تقترب شيئا فشيئا، واللقطات من خارج ملعب أتلانتا بأجواء تبدو مثالية ب 26 درجة مئوية. توماس توخيل تم سؤاله عن هدف اليد لمارادونا، قال الكارما، أي أنها سوف تعود لنا الأفضلية بسبب هذه الحركة.
2: حسام، المنتخب الأرجنتيني هو من حقق اللقب في النسخة الماضية من كأس العالم وهنا على الأراضي القطرية. الآن هذا المنتخب يلعب المباراة نصف النهائية أمام المنتخب الإنجليزي. ما الذي تغير بين نسخة 2022 والنسخة الحالية بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني بالنسبة للاعبي هذا المنتخب؟ هل يعني نشاهد نضج أكبر بالنسبة للأرجنتين؟
0: بكل تأكيد في نضج أكبر، رغم علامات الاستفهام على أداء المنتخب الأرجنتيني في النسخة الحالية، إلى أن المنتخب الأرجنتيني قدر أنه يحقق انتصارات وبنتائج كبيرة. منتخب قدر أن يسجل 17 هدف، أكبر حصيلة تهديفية له منذ عام 1930 عندما سجل 18 هدف في هذه النسخة. منتخب بيحقق انتصارات كبيرة في آخر أربع مباريات بثلاث أهداف، فده يدل على أن المنتخب الأرجنتيني قادر على أنه يصل بعيدا ويتواجد في المباراة النهائية من البطولة، رغم قوة المنافسة مع المنتخب الإنجليزي الطموح جدا الراغب في استعادة الأمجاد الماضية والعودة إلى منصات التتويج من جديد.
1: فعلا بالانتظار لهذه المواجهة التي دائما المنتخب الأرجنتيني بعاطفته وبتكتيكه يحسم الأمور الإقصائية. آخر من أقصاه سكالوني لم يقصي أحد بالأدوار الإقصائية سوى البرازيل في 2019 في الكوبا بقيادة التي، وبعدها انتهت الأمور الإقصائية ودائما يتفوق في الأدوار الإقصائية، ولكن كل شيء وارد. حسام النبوي، كل شكر لتواجدك معنا في برنامج العالم اليوم.
0: شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا. جزيلا لك، سعدنا بتواجدك معنا. إذن برنامج العالم اليوم قد انتهى، بانتظار من سيحسم هذه المباراة، هل إنجلترا أم الأرجنتين، وبانتظار من سيلعب المباراة النهائية رفقة المنتخب الإسباني. إذن التغطية مستمرة على قناة بين سبورتس، تتابعون الآن برنامج العد التنازلي مع الزميلة أريس. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: في الدور نصف النهائي، خمس قنوات تخصصها بي إن سبورتس مع أربعة معلقين باللغة العربية. يوم الأربعاء 15 يوليو، المواجهة تجمع إنجلترا بالأرجنتين، وتتابعونها على بي إن سبورتس 4K HDR، القناة الصوتية الأولى. علي سعيد الكعبي، بي إن سبورتس ماكس 1، القناة الصوتية الأولى. علي سعيد الكعبي، بي إن سبورتس ماكس 2، القناة الصوتية الأولى. حفيظ دراجي، بي إن سبورتس ماكس 3، القناة الصوتية الأولى. خليل البلوشي، بي إن سبورتس ماكس 4، القناة الصوتية الأولى. أحمد البلوشي. نصف نهائي كأس العالم فيفا 2026 حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: من قلب أتلانتا تتجه أنظار العالم إلى واحدة من المواجهات التي لا تشبه أي مواجهة أخرى في كأس العالم، إنجلترا والأرجنتين، صراع يحمل إرثا يمتد لعقود من المنافسة واللحظات التي بقيت محفورة في ذاكرة كرة القدم. الأرجنتين تدافع عن لقبها وتبحث عن النهائي الثاني تواليا، وإنجلترا تطارد أول ظهور في نهائي كأس العالم منذ نهائي ولقب عام 1966. هذه الصورة مشاهدينا من خارج ملعب أتلانتا، مسرح هذه المواجهة ما بين منتخبي الأرجنتين وإنجلترا بحثا عن التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026 لمقابلة المنتخب الإسباني الذي تأهل يوم أمس أمام المنتخب الفرنسي. سنكون بانتظار إذن مشاهدينا هذه المباراة الساعة 10 مساء مباشرة وحصريا عبر قنوات بي إن سبورتس الظاهرة أمامنا على الشاشة. أرحب بكم مشاهدينا في العد التنازلي قبل انطلاق مباراة الدور نصف النهائي الثاني في كأس العالم 2026، لقاء يجمع منتخب.
2: Tu te réveilles, elle n'est plus là. Tu te prends la tête entre les mains. Tu comprends.

0: الخير.
1: أصوات الوي، نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: الأولى خليل البلوشي بين سبورتس ماكس 4 القناة الصوتية الأولى أحمد البلوشي نصف نهائي كأس العالم فيفا 2026 حصريا على قنوات بين سبورتس.
1: Football unites the world.
2: El fútbol une al mundo.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مساءكم بكل خير مشاهدي بي إن سبورتس أنا ما كنتم أهلا ومرحبا بكم في تغطيتنا المستمرة لكأس العالم فيفا 2026 مع وصولنا اليوم للمباراة الثانية في نصف النهائي والتي سنتعرف من خلالها على ثاني فرسان المباراة النهائية في 19 من يوليو الحالي بإذن الله تعالى. قبل التفاصيل اسمحوا لي أولا نرحب بمحللي بي إن سبورتس ونجوم الكرة السابقين المونديالين وأبدأ بكلاوديو لوبيز نجم منتخب الأرجنتيني السابق ومحلل بي إن سبورتس. مساء الخير مرحبا بك.
4: طبعا مساءكم وشكرا جزيلا.
3: رحب كذلك كابتن حاتم طرابلسي نجم منتخب تونسي السابق ومحلل بي إن سبورتس وصاحب تجارب المونديالية الثلاث مع منتخب تونس. مساء الخير كابتن.
5: أهلا
3: وسهلا فيك. ورحب كذلك بكابتن ياسر القحطان نجم المنتخب السعودي المونديالي السابق وكذلك صاحب الهدف في مرمى المنتخب التونسي في كأس العالم. حياك الله كابتن.
5: حياك الله. يا أهلا وسهلا.
3: قبل ندخل في التفاصيل دعونا نتذكر أبرز ما حدث في تاريخ المواجهات بين المنتخبين، لكن قبل ذلك نذكركم بأن مباراتنا الرئيسية المباراة التي ننتظرها جميعا بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين هذه ثاني مباراة نصف النهائي في ملعب أتلانتا أحد أجمل ملعب على الإطلاق في أمريكا وكذلك على مستوى العالم. إنجلترا تواجه الأرجنتين عند 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. هذه المباراة منقول حضراتكم على قناتنا 4K وعلى القنوات الست المخصصة لكأس العالم وإليكم قائمة بمعلقي بي إن سبورتس لهذه المباراة علي سعيد الكعبي حفيظ دراجي خليل البلوشي وأحمد البلوشي. هذا الرباعي يعلق على هذه المباريات على قنوات مختلفة. التذكير بوجودي كذلك خيارات أخرى باللغة الإنجليزية وكذلك باللغة الفرنسية. الكل يعرف أن هذه المباراة هي ليست مباراة كرة قدم عادية، ليست لقاء عابرا في نصف النهائي، لكن هناك الكثير من الذكريات الخاصة بلقاء المنتخبين عبر التاريخ، وبالتالي هذان المنتخبان اثنان من أكثر المنتخبات التي تواجهت على مستوى كأس العالم والكثير من الذكريات في تلك المواجهات. لكن في الإجمالي لعب المنتخبان 14 مباراة، فاز منتخب إنجلترا في 6 مباريات، فاز منتخب الأرجنتين في مبارتين وتعادل في 6 مباريات. سجلت إنجلترا 21 هدفا وسجلت الأرجنتين 15 هدفا في تلك المواجهات السابقة. وعلى ذكر المواجهات السابقة دعونا نعود بالذاكرة قليلا إلى الوراء عند آخر مواجهتين بين المنتخبين عند مونديال 98 في فرنسا، عندما تمكن المنتخب الأرجنتيني من الفوز بعد ركلات الترجيح. كنت حاضرا في تلك المباراة، لعبت أساسيا، وهذه كانت واحدة من أكثر المباريات التي أثارت جدلا خاصة بالبطاقة الحمراء لبيكهام وبالاستقبال السيء من كل إنجليز تقريبا لبيكهام الذي حمل خروج إنجلترا من تلك المباراة.
4: نعم هذا صحيح، كانت مباراة معقدة منذ البداية، كانت مباراة متكافئة. كذلك دائما في مثل هذه المباراة نتحدث عن بعض الأمور السياسية ويتم خلطها بالرياضة والتي ليس لها علاقة بالرياضة في نهاية المطاف، ولكن هنالك شغف وكذلك إثارة كبيرة في مثل هذه المباريات. نعم كانت مباراة معقدة منذ البداية، إنجلترا بدأت على نحو جيد للغاية، نحن كذلك حاولنا أن نقدم أفضل ما لدينا، وكانت مباراة مذهلة. كان هنالك طرد بيكهام في هذه المباراة والذي كان أيضا مؤثرا على طبيعة المباراة، ربما لم يكن يستحق الطرد في هذه اللقطة، ولكن انتهت المباراة بركلة الترجيح وبفضل هذه اللحظة عرفنا كيف نتأهل.
3: ما نحن نشاهد هذه اللقطات كابتن حاتم، الكثير من النجوم والأسماء الكبيرة التي كانت حاضرة في هذه المباراة. شاهدنا قبل قليل باتستوتا، شيرر يسجل، شاهدنا سيميوني بيكهام، الكل يقول هذا مونديال خاص، واحد من أجمل كؤوس العالم على الإطلاق مونديال 98.
2: صحيح 98 كان مونديال يعج بنجوم كبار حقيقة. أنا متكلم على إنجلترا والأرجنتين، أكيد لهم تاريخ كبير مع هذا. أن إنجلترا مع وجود أجيال ممكن سبقت على مستوى عالي كأسماء لكن لم تستطع تحقيق كأس العالم وعجز على القيام بذلك، وهي تحاول من 66 تحاول بمعنى أن تحصل على كأس العالم لكن حقيقة فشلت، بالرغم أنه مروا أجيال كبيرة جدا.
3: كنا أخرجت في كأس العالم منتخب إنجلترا اللي كان في أفضل أحواله، أنت واجهت إنجلترا في دور مجموعات مع منتخب
2: صحيح
3: تونس.
2: صحيح
3: منتخب مليء بالنجوم.
2: صحيح كان مليء من النجوم، من حارس المرمى سيمن إلى للدفاع كامبل إلى أدامس إلى بولينس
3: إلى أول اللي كان مفاجأة البطولة.
2: نعم
3: أول كان هو مفاجأة البطولة في إنجلترا،
2: كان ممتاز ومن بعد انطلق هو، معناه اكتشاف، معناه أنه هذا اللاعب لاعب شاب، وبيكام كذلك في عنفوانه في أفضل حالاته وفي أفضل فتراته. لكن في بعض الأحيان كرة القدم يعني بعض الأحيان تكون قاسية، خاصة لما يكون تعرف الإنجليز لما يكون منتخب مرشح للمنافسة ثم يتحصل النجم الأول على الكرت أحمر، فأكيد الانتقاد دائما يصب اتجاه للنجم. اليوم نتكلم على حقبة جديدة، نتكلم على فترة حالية مغايرة عن ما كانت من السابق من منتخبات، و 48 منتخب مرشح إلى لاعبين مغايرين إلى أسلوب مغاير إلى تطور على مستوى كرة القدم إلى الأسلوب الذي شاهدناه اللي تنوع سابقا. يمكن لما تكون لديك إمكانيات كبيرة يمكن قادر أن تحقق. اليوم كرة القدم تطورت على السابق بشكل ملفت بشكل كبير كبير جدا، لذلك يمكن وضع حقبة على حقبة تكون ظالمة لبعض النجوم، لكن لا ينفي أن الحقبة السابقة كانت تعج بالنجوم مقارنة بالفترة الحالية اللي أقل بريق وقل نجوم السابق.
3: طبعا الآن ننتقل لنرحب بالزملاء الذين كذلك تألقوا وكانوا الكثير من البريق في المونديال في مختلف المدن، خلال تغطية كانت مليئة المراسلين الذين ذهبوا إلى الكثير من المدن لتغطية هذه المباراة. دعونا ننتقل بكم الآن لنرحب بالزملاء من أتلانتا. سيكون معنا الزميل طارق الحماد الذي ذهب لقيادة استوديو بين سبورتس ملعب المباراة هناك في أتلانتا. سيكون معنا لاحقا إبراهيم خضر من خارج ملعب المباراة، صفوان أبو شامل كذلك من خارج ملعب أتلانتا ذهب صفوان، نسيم طالب من منطقة مشجعين في دالاس، وأيضا باسل طبال من منطقة مشجعين في تايمز سكوير. رحب بكم جميعا وسألتقي بكم لاحقا بإذن الله تعالى خلال هذه التغطية. أما حديثنا فسيستمر عن هذه المواجهة، تحدثنا عن مونديال 98، دعونا نعود إلى لقاء 86، لقاء كابتن ياسر الذي كان فيه مارادونا هو البطل، ليس فقط بإقصاء منتخب إنجلترا في الأستيكا لكن بقيادة منتخب الأرجنتين الفوز بكأس العالم فيما وصف بأنه ربما الفوز الوحيد الذي حققه تقريبا لاعب واحد لمنتخب بلاده بكأس العالم.
5: أولا اسمح لي أني يعني أتقدم يعني أولا بأحر التعازي لمقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد وأشقائه الكرام وعموم أسرة آل ثاني كذلك في وفاة الفقيد الأمير الوالد رحمة الله عليه، وكذلك عموم الشعب القطري والأسرة الخليجية كذلك والأمة العربية والأمة الإسلامية رحمة الله عليه، نسأل الله يعني يتغمده بواسع رحمته. بالنسبة لي المباراة اليوم هي يعني لا تحتاج إلى مقدمات كثيرة، يعني هي تجمع قميصان من أثقل القمصان في كرة القدم وتاريخ كرة القدم. أنت تتكلم عن تاريخ ممتد يعني من الجدل في والعبقرية والانتقام كذلك ما بين الفريقين، لكن الليلة التفاصيل الفنية أعتقد أنها سوف تكتب الفصل الجديد لهذه الليلة. إنجلترا يعني تصل بثنائية أكثر من رائعة ما بين هاري كين وجود بيلينغهام بستة أهداف لكل منهما، وكذلك الأرجنتين التي يقودها صاحب 39 عاما ولكنه هو الأبرز والأميز والأكثر يعني بزوغ صراحة ونجومية اللي هو ليونيل ميسي. ولكن المباراة تعتمد على أقل التفاصيل من وجهة نظري، السيطرة على وسط الملعب، الاستغلال الفرص النادر التي سوف تحدث من وجهة نظري للفريقين لن تكون بتلك الكثرة، الفائز بالتفاصيل الصغيرة سوف يحقق التأهل. ولكن المنتخب الإنجليزي في هذه الليلة أنا أعتقد أنه هو أجهز ما يكون إذا كان يبحث عن فرصة لتجاوز المنتخب الأرجنتيني. هو يمتلك عناصر في أفضل حالاتها سواء كان على المستوى الفردي أو حتى على المستوى الجماعي والانسجامية اللي شاهدناها مع توخيل. حتى الآن لم يخسر المنتخب الإنجليزي مع توخيل، وهذه منذ يعني فترة لم يمر المنتخب الإنجليزي بمثل هذه الفورمة العالية. لكن مقابلها المنتخب الأرجنتيني الذي يجيد يعني ومتمرس تماما في المباريات الإقصائية، ويعرف تماما كيف يخرج بالتأهل من مثل هذه المباراة. فعامل الخبرة موجود لدى الفريقين، لدى المنتخبين، ولكن قد يكون الشغف الأكبر يمتلكه المنتخب الإنجليزي لأنها فرصة لا تعوض بالنسبة له في هذا التوقيت. وكذلك الأرجنتينيين بدعمهم وحماسهم ودائما البحث على يعني دائما إلى تصدير أيقونتهم، مثل ما كان الكل يعمل لدييغو أرماندو مارادونا، الآن الكل يعمل ليونيل ميسي. فالمباراة تحتمل كل النتائج 50-50 ما بين الفرق. كان بالنسبة لي يعني الأفضلية قد تكون المنتخب الإنجليزي، ولكن بعد التصريحات اللي سمعتها المنتخب الإنجليزي أعتقد أنه تعود إلى 50-50 المباراة.
3: ذكر ياسر الأيقونتين في تاريخ الكرة الأرجنتينية. داخل هذه الحافلة هناك أيقونة أكيد، ميسي حاضر مع منتخب بلادي داخل هذه الحافلة التي تقود المنتخب الأرجنتيني ملعب المباراة في أتلانتا. وعلى ذكر الأيقونتين أو نعيش معكم مقارنة بلقطات رغم الفارق الزمني الطويل، لكن ما حدث أمام ختافي من ميسي مع برشلونة شبيه جدا لهدف دييغو أرماندو مارادونا في لاستيكا أمام إنجلترا.
4: نعم هذا صحيح، في الواقع مشابه تماما. بالنسبة لنا نتحدث بالتأكيد عن دييغو مارادونا وقيمة دييغو مارادونا بالنسبة لنا وما فعله في تلك المباراة أمام إنجلترا. نعم تم خلط الكثير من الأمور في مثل هذه المباراة كما أسلفت، فيما يتعلق بالطابع السياسي والمشاكل السياسية وما حصل في الماضي، ولكن لا يجب كذلك أن ننزع الفضل وكذلك العمل الكبير الذي قدمه دييغو في عالم كرة القدم والهدية التي منحنا إياها وكيف وضع الأرجنتين في المراكز الأولى في العالم. واليوم ميسي، لدينا ليو ميسي وما يفعله ليو ميسي وما يقدمه وما قدمه لنا وما لا يزال يظهره وهو في 39 من عمره، والقوة والطاقة وما يعنيه بالنسبة للفريق وما يعمله الفريق من أجله في كل مباراة. هنالك تشابهات كبيرة وهذا صحيح، هذا واضح، ولكن نحن محظوظون وأنا محظوظ بأنني استمتعت بكليهما، بليونيل ميسي وبدييغو مارادونا، وبالتالي أنا سعيد جدا بأن يكون لدينا هذه الأساطير.
3: أريد العودة معك مرة أخرى باللقطات إلى هدف اليد لمارادونا. أنا استمعت له يتحدث عن هذا الهدف.
5: مو بليد مين قال؟
3: هو اعترف بس بعد سنوات.
5: طبعا
3: قال واجهت شيلتون رأيته طويلا متر و90 بالارتقاء 210، لم يكن لديه خيار إلا ضرب الكرة باليد. يقول ثم حركت رأسي ثم ذهبت إلى أقرب زميل، عندما احتفلت رأيت حكم رأي لم يرفع رأي، ذهبت لأقرب زميل وقلت احتفل معي حتى يصدق الكل أن الكرة كانت في رأسي. هل هذا الخبث والدهاء الكروي موجود في مارادونا ولا في كل لاعب أرجنتين؟
4: أعتقد أن كرة القدم تلعب ربما بهذا الخبث، ربما هذا سيء لبعض الأشخاص، ولكن كرة القدم يحدث فيها كل هذه الأشياء، وهنالك بعض هذه الأمور كذلك تحدث بين اللاعبين. ولكن ما حصل مع سيميوني وبيكهام على سبيل المثال في 98 كان ذلك ربما هو مكر وخبث كروي أن يسقط على الأرض وأن يمثل هذا السقوط بهذه الطريقة، ربما الضربة لم تكن قوية بهذا الشكل من أجل أن يسقط هكذا، أو ولكن هو فعل ذلك واستفز هذه الحالة. وفي النهاية أشياء تحدث في كرة القدم من بين يوم إلى آخر ونتحدث عنها لسنوات وأيام، وهو تاريخ في نهاية المطاف، ولكن مع الأسف بالنسبة هذا حدث مع إنجلترا وكان لصالحنا في تلك المباراة، ولكن كانت عبقرية منه أن يقفز بهذه صورة وبيده ولم يشاهد أحد هذه اليد، وأن يحتفل بهذه الطريقة أيضا بعد تسجيل هدف، هذه عبقرية
2: الذي لا يستطيع القيام بها الآن
3: لأنه في فار. بس هو سجل هدف بيده مع برشلونة عنده هدف بالمناسبة يعني باليد،
2: هذا سجله في مباراة يعني كأس عالم،
3: صح.
2: يعني ميسي لا يستطيع القيام بها، الحكم كان تونسي على كل حال ساهم في الهدف. يعني
3: ما كنا ندري الله يهدي.
2: لاحظ أحلى المدافعين اللاعبين الهجوم دائما يحاولون يتحايلوا على الحكم،
3: صحيح،
2: وسابقا لم يكن هنالك لا فار والحكم هو الحكم واللاينسمان هم المسؤولين على المباراة. فاللاعب المهاجم دائما أسبق من المدافع. أنا أتكلم على مرودون بشكل عام.
5: هذا اتهام خطير هذا.
2: أي أكيد. وأنتم كنتوا يعني ما بدهم يعني مع كل احترام كنتوا تحايلون على الحكم.
3: تقصد المهاجمين نصابين أكثر مدافعين.
2: أكيد. أكيد. والحكم يخطئ لأنه في نوعية سقوط في مهاجمين مميزين في السقوط. صح. توحي أنه يعني يمكن ضربه بمسدس. وهذا يعطي الحكم مباشرة يعلن
3: مثل هذه اللقطة يمكن 20-25 سنة صعب. كان في جدل لمسها أو لم يلمس بالرأس ولا باليد.
2: هو لابد أن يثنى مارادونا قصير فمن المفروض أن لا يسجل بالرأس أن يكون لدي للحكم حس من هذا الجانب لأنه أنا مرة لعبنا مباراة ودية لعبنا ضد بوكا جونيور وكان مارادونا مسؤول في بوكا جونيور فكنا نلعب آياكس بوكا جونيور فكان عندنا تورنمنت قبل بداية الدوري فلما شاهدت مارادونا حقيقة قلت كيف هذا كان يراوغ بالكل سبحان الله قصير
3: موهبة
2: موهوب هذه الموهبة لكن كان مدافعين كلهم طويل القامة يعجزون على مسك هذا
4: نعم ولكن في تلك اللعبة والقفز وقوة القفز وكذلك قدم مارادونا وساق مارادونا قوية جدا وهو قفز وبعد ذلك يده كانت بالقرب جدا من رأسه ولم تخرج إلى أعلى من رأسه إذن قوة القفز كذلك كانت مذهلة منطقيا مع كاميرات اليوم وكل التكنولوجيا التي لدينا في يومنا هذا من الطبيعة أن يلغى هذا الهدف ولا يمكن أن يمر مثل ما مر ربما تمر بعض الأشياء ولكن ليست هكذا أو مثل هذه الحالة
3: مع اقتراب حافلة الأرجنتين ملعب المباراة وهي في هذه الطرق الخاصة بأتلانتا تتجه إلى ملعب المباراة دعونا نحن كذلك نقترب من ملعب المباراة بنقل الكلمة الآن إلى زميلنا طارق الحماد هناك في استوديو بي إن سبورتس ملعب أتلانتا طارق لك الكلمة لتطلع مشاهدي بي إن سبورتس أكثر على هذه المباراة تقام في واحد من أجمل ملاعب العالم وليس فقط

0: يسير بشكل جيد بهذه البطولة، لم يواجه حتى هذه اللحظة كما يقال طبعا بأنه لم يواجه منتخبات مرشحة، منتخبات قوية أيضا،
1: ولكن عانى يمكن خاصة في مباراة النوك أوت ستيج، مباراة الرأس الأخضر عانى بشكل كبير جدا، ولكن خبرة اللاعبين ممكن اللي حسمت اللقاء. مباراة مصر كان فيها كلام كتير جدا، يمكن تحكيم وإلى آخره، ولكن قدر ان هو برضو يحسم المباراه. المباراه الاخيره امام منتخب سويسرا، الخبرات اللي بتلعب دور كبير، ووجود ميسي في منتخب الارجنتين كان ليه عامل كبير جدا، كان ليه عامل كبير جدا ان منتخب الارجنتين يوصل للمباراه دي. يمكن منتخب انجلترا كان مختلف، بيعتمد على الجمعيه اكتر، بيعتمد على بعض السوبر ستارز الموجودين في الفريق، خاصه جود بيلينغهام اللي بيأدي كاس عالم اكتر من رائع. يمكن كان موسمه غير جيد مع ريال مدريد، كان لازم يبقى فيه رياكشن بالنسبة له كلاعب، وده طلع في كأس العالم وكان مؤثر بشكل كبير مع هاري كين بالنسبة لمنتخب انجلترا. وأيضا زي ما ذكرت أن توماس توخل تحدث أن منتخب الأرجنتين بيعول بشكل كبير جدا على ميسي وعليه هو كمدرب إيجاد طريقة لإيقاف ميسي. أنا أقول له هو الدعاء فقط ان هو يوقف ميسي، هو فقط الدعاء، مفيش اي لاعب في العالم يقدر يوقف ميسي. يمكن منتخب انجلترا عانى من يد مارادونا في 86 وفي مواجهه معاناه اخرى امام قدم ميسي في مباراه اليوم، فاذا قدر ان توماس توخيل يوقف ميسي فانا اعتقد ان هيكون في فرصه لمنتخب انجلترا اليوم.
0: اطول سلسله انتصارات للمنتخب الانجليزي على مر التاريخ، هذه المره 4 انتصارات متتاليه للمنتخب الانجليزي بعد عام 66. لدينا ايضا جود بيلينغهام الذي يقدم اداء مميز وكبير ايضا مع المنتخب الانجليزي، صاحب 6 اهداف. احمد
1: أكيد يمكن المواجهات المباشرة بالنسبة للمنتخبين يتفوق المنتخب الإنجليزي، ولكن هذا اللاعب خاصة يمكن قدر أن هو يرجع من إصابته بشكل ممتاز، حضر نفسه بشكل كويس جدا لكأس العالم. توماس توخيل قدر يحتويه، كان في بعض المشاكل ما بينه وما بين توماس توخيل قبل كأس العالم، ولكن قدر يحتويه بخبرته الكبيرة وده ظهر في أرض الملعب. هو اللي بيختلف جود بيلينغهام عن اللاعبين الآخرين في المنتخب اللي بيملك شخصية قوية جدا في الملعب، الكاركتر عالي جدا في الملعب، وده اللي بيميزه عن بعض اللاعبين الآخرين في منتخب انجلترا. أيضا هذا اللاعب هاري كين
0: نفس الشخصية كابتن؟
1: لا، هاري كين مختلف، يعني شخصيته مختلفة، يمكن هو هادي شوية عن جود في الملعب، ولكن هو من أفضل المهاجمين في العالم في طريق الإنهاء، طريقة لعبه مختلفة عن بعض المهاجمين الآخرين، ممكن بيخرج برا الصندوق أكتر، بيقدر ان هو يصنع اهداف اكتر. فوجوده في منتخب انجلترا ككابتن بيملك خبرات ايضا.
0: صحيح.
1: مع منتخب انجلترا وراجل هداف بيعتمد عليه بشكل كبير توماس توخيل.
0: الكره دي جبتها منين يا كابتن؟
1: والله ادهولي، قالوا لي سلمها للكابتن طارق.
0: على يتحل تغطية مستمرة في هذا الملعب بالتأكيد بتفاصيل كثيرة وكبيرة أيضا. دعونا نذهب إلى أرض الميدان حيث سامي سهمود المتواجد في أرض الملعب الذي سيطلعنا على مزيد من التفاصيل. سامي،
2: طارق، تحية لك، تحية الكابتن أحمد محمد ولسادة المشاهدين. بطبيعة الحال كما ترون أنتم في الملعب، ترون اكتساحا ربما جماهيريا للجماهير الأرجنتينية مقارنة بالجماهير الإنجليزية في أرضية الملعب. مباراة ضاربة في التاريخ من حيث التنافس بين هذين البلدين، وهو تنافس غير تقليدي، ليس

0: في ذات القارة، لكن بسبب أحداث تاريخية تعود ربما إلى كأس العالم 1966، آخر كأس عالم فازت بها إنجلترا منذ 60 عاما، في ربع نهائي آنذاك تفوقوا على المنتخب الأرجنتيني. وطبيعة الحال مباراة 1986 هدفي مارادونا الشهيرين. طبعا نائبة رئيس الأرجنتيني غردت هذا الصباح وكأنها تصب المزيد من النار على حرارة هذه المباراة. قالت إنها لن تكون محايدة سياسيا قبل هذه المباراة أو باردة المشاعر. المواجهة أمام الإنجليز تعني أكثر من مباراة، إنها جزر مالديناس ودييغو مارادونا وآخر كأس عالم ليونيل ميسي. طبعا الجماهير الأرجنتينية ليست بالتأكيد بحاجة للاستماع لنائبة الرئيس لتقف خلف المنتخب الأرجنتيني، لكن بالتأكيد هذه هي الأجواء على الأقل من الناحية الأرجنتينية، ينظرون إلى هذه المباراة أكثر من مجرد مباراة، رغم أن مدرب المنتخب الأرجنتيني سكالوني تحدث عن أنها بالنسبة إليه هي فقط مجرد مباراة وتنافس بين مجموعة من اللاعبين. ما وردنا حتى اللحظة من عن تشكيلة المنتخب الإنجليزي طارق، هناك حديث عن أن مورغان روجرز سيبدأ أساسيا في الرواقي الأيمن عوضا عن نوني مدويكي، فيما سيبقي توماس توخيل على الأرجح حتى هذه اللحظة على تشكيلته التي بدأ بها المباراة ضد النرويج. إذن مورغان روجرز يبدأ أساسيا عوضا عن نوني مدويكي. لم تصلنا حتى اللحظة تشكيلة المنتخب الأرجنتيني، وسكالوني عودنا في المباريات الأخيرة أنه يجري بعض التعديلات هنا أو هناك. ننتظر تشكيلة المنتخب الأرجنتيني، لكن الأجواء رائعة هنا وننتظر مواجهة من العيار الثقيل بين هذين المنتخبين.
1: نعم. شكرا سامي من أرض الميدان متحدثا حول هذه القمة التاريخية وهذه التفاصيل الخاصة حول هذه المباراة. وبالتأكيد عندما تحدث أحمد المحمدي عن ليونيل ميسي صاحب الأرقام المميزة والمذهلة أيضا بعدما قدم مع منتخب بلاده 10 مساهمات حتى هذه اللحظة في هذه البطولة، مساهمات كبيرة كثيرة لهذا اللاعب، وربما القادم سيكون أيضا كبير لهذا اللاعب.
2: هو أكيد يمكن هاري كين من اللاعبين المؤثرين جدا وبيعتمد عليهم بشكل كبير جدا توماس توخيل، وهو كابتن وامتلك.
1: تحدث عن ليونيل ميسي.
2: بالنسبة لميسي أكيد يعني ميسي من أفضل اللاعبين عبر التاريخ في كرة القدم، ولكن تأثيره كبير جدا مع منتخب الأرجنتين في كأس عالم دي. يعني رغم من كبر سنه، ولكن الناحية الفنية عند هذا اللاعب لا انتهى تماما، بيملك كل شيء في لعب كرة القدم وقادر على صناعة فارق. ودائما وأبدا طارق لاعب منتخب الأرجنتين دائما وأبدا هم بيدعموا ميسي بشكل كبير جدا في كل شيء. يعني أي لاعب بيستلم كرة في منتخب الأرجنتين بيدور في بيشوف فين ميسي، بيشوف لأن هم عارفين إن هو الوحيد القادر على صناعة الفارق. في بعض الأمور في المباريات السابقة كان في أوقات كتير صعبة لمنتخب الأرجنتين، وهو كان صاحب الحلول بالنسبة لهذا المنتخب.
1: واحدة من أكثر امتيازات منتخب الأرجنتين بهذه البطولة بأن المنتخب يتحمل الضغط، يلعب تحت الضغط بشكل كبير.
2: ودي نقطة ممتازة، ودي بيمتلكها اللاعبين خاصة اللاعبين أصحاب الخبرات ولاعب منتخب الأرجنتين لاعبين أصحاب خبرات كبيرة جدا وتحطوا في المواقف دي قبل كده، فده ممكن يكون كفتهم أرجح من المنتخب الإنجليزي، لأن الخبرات بتلعب دور كبير جدا في المباريات خاصة سيمي فاينل كأس عالم، محتاج لاعبين أصحاب خبرات، محتاج لاعبين تحطوا في المواقف دي قبل كده. فمنتخب الأرجنتين ولاعبي منتخب الأرجنتين تحطوا في المواقف دي قبل كده، فده اللي ممكن بيميزهم أفضل بالنسبة لمنتخب إنجلترا.
1: هل تعتقد بأن هذه المباراة بالتأكيد هي أخذت طابع مختلف قبل بدايتها تاريخيا سياسيا رياضيا وأشياء كثيرة، ماذا تعتقد سينعكس في ملعب المباراة اليوم؟
2: يعني في الأول وفي الأخير هي مباراة كرة قدم، وزي ما ذكرت يمكن هي المنافسة خاصة في كرة القدم موجودة من سنوات ماضية، وخاصة المباراة الشهيرة في 86 والهدف الشهير بالنسبة لمارادونا. بيبقى اليوم بمنتخب انجلترا بيحاول ان هو يحسن من صورته، بيحاول ان هو يقدم اداء مميز، وبالنسبه لهم هذا الجيل بالنسبه لمنتخب الانجليزي وصل سيمي فاينل في 2018 ما قدرش يصعد للنهائي، فدي فرصه امامهم، فرصه اخرى لهذا الجيل. صحيح. لانه بيملك لاعبين ممتازين ومدرب يمكن اول تجربه لي مع المنتخبات توماس توخيل، ولكن قدم اداء ممتاز ووصل لمنتخب الانجليزي للسيمي فاينل، بيطمح ان هو يوصل للنهائي اليوم.
1: شاهد معكم حافله الارجنتين التي تقترب من ملعب اتلانتا حيث هذه المباراة المهمة والكبيرة والتاريخية أيضا التي ننتظرها وينتظرها العديد من الجماهير والعديد من المتابعين. أيضا عودة مرة أخرى إلى استوديوهاتنا في الدوحة مع زميل محمد سعود الكواري. محمد
3: شكرا لك طارق كابتن محمدي، وسنتواصل معكم لاحقا بإذن الله تعالى. شاهدنا قبل قليل لقطات من غرف ملابس منتخب الإنجليزي بعد وصول حفلة منتخب إنجلترا المليئة بالنجوم كما اتفقنا جميعا في جيل ذهبي في الكثير من النجوم قدم حتى الآن بطولة ممتازة. هذا هو الرقم القياسي في سلسلة انتصارات متواصلة لإنجلترا، 6 انتصارات متتالية لمنتخب إنجلترا، رقم غير مسبوق. واضح أن هناك نوع من الاستقرار بقيادة توخيل ونوع من الثقة من كل الإعلام الإنجليزي في هذا الجيل.
4: صحيح، وأنا أقول لك هذه الفرصة أنا بالنسبة لي المنتخب الإنجليزي هذا الكأس على المستوى اللي هو يقدمه ومستويات المنتخبات الأخرى كذلك.
3: فرصة تاريخية.
4: نعم فرصة تاريخية لأن يكون صاحب يعني فرصة كبيرة لتحقيق اللقب. ليس معناتها من السهولة أن يتجاوز المنتخب الأرجنتيني، ولكن بالإمكان أفضل مما كان سابقا بالنسبة للمنتخب الإنجليزي في هذه الأثناء. قد يعني يخيف الإنجليزيين أو المهتمين للمنتخب الإنجليزي هو الإعياء أو الإرهاق اللي بدأ على المنتخب الإنجليزي في مباراة سابقة أمام المنتخب السويسري. شاهدنا أكثر من لاعب يخرج بسبب الإعياء، رايس مثلا لم يستطيع إكمال المباراة،
3: معظم تغييرات تقريبا كانت طرالية.
4: نعم لا، حتى المستوى، حتى هاري كين لم يكن هاري كين في هذه المباراة وكان بسبب الإعياء. بيلينغهام المجهود العالي اللي قدمه قد يؤثر عليه سلبا في هذه المباراة، ولكن أنا أعتقد أن الآن بما أنه بدأ يعني يشم اللاعب رائحة النهائي أو تحقيق اللقب، سوف تبدأ الآن التضحيات بشكل واضح وصريح بالنسبة لكل لاعب، لأن هذه المباريات أو هذه اللحظات بالذات هي اللحظات التي يولد فيها النجوم ويولد فيها الأبطال. مثل ما شاهدنا بيلينغهام يحمل المنتخب الإنجليزي على أكتافه في المباراة السابقة، قد يكون في هذه المباراة أكثر من لاعب آخر. المباراة تحتمل كل التوقعات، ولكن المنتخب الإنجليزي أنا من وجهة نظري هو جاهز تماما في هذه المباراة. الخيارات التي سيبدأ فيها توخيل هنا الكلام يكون، يعني إذا كان سيستعير بجيمس كظهير أيمن بديلا لكونسا أو كسبنس كذلك في الظهير الأيمن، يبقى الخلاف ما بينهما.
3: شاهدنا إسكالوني كان أول من يخرج من باص مدرب المنتخب، تحدثنا سابقا في استديوهات سابقة عن الأرجنتين أنه كان ذكيا في جلب الكثير من الأسماء السابقة أيمار وسامويل، لكن واضح أن هذه المجموعة تعيش حالة من الاستقرار أولا ثم حالة من التماسك، وتشعر كل واحد يشعر بأنه جزء من منظومة، إن فزنا فسنفوز كمنظومة وكمجموعة بالنسبة للأرجنتين.
5: نعم هذا صحيح، ما يميز هذه المجموعة وهو أنه يلعب ويعمل بروح الفريق، الجميع يعمل داخل منظومة واحدة. عندما يمر الفريق بلحظات صعبة يعرفون كيف يتعاونون فيما بينهم وكيف يجب أن يدافعوا أو كيف يجب أن يهاجموا. منذ فترة طويلة يعملون سويا وفازوا بكأس العالم وقاموا بعمل ممتاز، وكذلك ما يميز هذه المجموعة بأن فيما نتحدث عن الفريق كل اللاعبين الشباب الذين انضموا إلى هذا الفريق وهذا المنتخب فهموا أين هو الطريق، كيف عليهم أن يعملون وما يتعين عليهم القيام به، وهم آمنوا بذلك. هنالك أجواء مثالية، أجواء مذهلة داخل هذه المجموعة وداخل هذا المنتخب، وهذا يساعد كثيرا، وهذا يظهر في كل مباراة بأنهم يعرفون كيف يخرجون من اللحظات الصعبة. نعم ليونيل ميسي هو في مستوى آخر في مكان آخر، ولكن هذا فريق يمتلك روح كبيرة.
3: طبعا من لقطة الوصول واضح أن ميسي ودي بول يجلسون في آخر مقعدين في باص الأرجنتين.
5: نعم يبدو هكذا، دائما يتواجدان معا في كل الأماكن داخل الميدان وفي غرفة الملابس وكذلك في المؤتمر الصحفي أو المقابلات.
3: شاهدت كابتن حاتم لقطة لخوليان ألفاريز مع أحد طاقم العمل مع إسكالوني، نوع من الحديث، نوع من يعني حتى هناك قبلة بالنسبة لي شيء من اثنين، إما أنه سيبدأ أساسي وبالتالي يقول لك كل أمال عليك، أو هو نوع من الترضية لأنه يعرف أنه خارج تشكيل أساسية.
6: في احتمال،
3: مع أنه كان يعني حاسم في المباراة الماضية.
6: أكيد كان حاسم والكل كان سعيد بتسجيل للهدف هو ولوتارو كذلك، لأنه صحيح. غابوا في المباراة حقيقة.
3: لا خوليان قبل المباراة الماضية كان أداء متواضع طول البطولة.
6: صحيح صحيح، وانتقد لأنه كذلك أنه أن يبقى لاعب 39 سنة هو الذي يحمل المنتخب الأرجنتين، لاعبين الشباب غايبين في البطولة كذلك، أنه هذا صعب، لابد الفريق أن يكون هنالك من يقدم الإضافة للمنتخب الأرجنتيني. إن كان ساسي سيقدم أكيد أنه الإضافة، لأنه ألفاريز دائما يضغط على حامل الكرة ويرجع إلى الدفاع ويعطي المساحة لميسي، لأنه ميسي من الصعب أن يدافع، أكيد أنه تقدم في العمر، فمن الصعب أن يساهم في الجانب الدفاعي. وأنا أعتقد لابد أن يكون هنالك تغييرات بالنسبة للأرجنتين، لأن الأرجنتين رتمها بطيء. ثلاثة مباراة الأولى في المجموعات كان الفريق في طريق مفتوح، ثلاثة مباراة الثانية عانى الكثير من كاب فيردي إلى المباريات المنتخب المصري إلى منتخب سويسرا. يعني لابد اليوم أن يفكر، والمدرب تكلم وتكلم من هذا الجانب بشكل بمعنى مالي، بمعنى أنه عانينا في مباراة سويسرا.
3: أنا وصلت معلومة كابتن، خوليان ألفاريز أساسي مع ميسي في المقدمة.
6: أكيد، وهذا
3: خوليان أساسي،
6: أكيد خوليان أساسي أكيد، لأنه سجل هدف حقيقة ممتاز جدا، الهدف اللي سجله الهدف الثاني حقيقة يدل على إمكانيات هذا اللاعب واهتمام كذلك أنه برشلونة بانتدابه وكثير الأندية باهتمام بهذا اللاعب، لأنه في حاجة للمنتخب اليوم أن يكون كم اللاعب كذلك أن يساهم في المنتخب في المنتخب الأرجنتيني. لما نتكلموا على المباراة اليوم نتكلموا على مباراة مغايرة على المباريات السابقة ككل، نتكلموا على المنتخب الإنجليزي اللي الرتم المباراة رتم تمبو عالي جدا يلعب فيه، يعني البطء الذي يلعب فيه مباراة المنتخب الأرجنتيني إذا يستمر سيعاني في مباراة اليوم، سيعاني في البطء، لأنه اليوم ميسي لا يساهم في الدفاع، لأنه احنا اتفقنا أنه ميسي على المستوى الإضافة لأحد يحمله لغاية الآن هو هدف الفريق وهدف البطولة، وإذا استطيع التسجيل اليوم سيكون هو الهدف البطولة كأس العالم مع انسحاب خروج المنتخب الفرنسي وكذلك النرويجي. لذلك في حاجة المدرب أن يقوم ببعض التغييرات ليعطي أكثر قوة لوسط ميدان، ليعطي كذلك السرعة على الطرف، لأنه وجود اللاعبين وسط ميدان دفاعي موجودين على ديبول من هنا وينزو، هذا يجعل من الفريق على الرواقين غير فعال بالشكل المطلوب، في بعض الأحيان يصعد ظهير أيمن ويصعد ظهير الأيسر، فتشعر أن الفريق مكبل نوعا ما، ولذلك عانى من كاب فيردي وعانى من المنتخب المصري. وحقيقة معناه المنتخب المصري لولا سوء الخيارات أو سوء التعامل في الأشقاء كان قادرا أن ينتصر. ثم المنتخب السويسري يعني مبولو الذي تحمل المسؤولية، يعني الكرت طرد اللي أثر على المنتخب السويسري، لكن المنتخب السويسري كان متفوق في كل مجريات المباراة. مباراة اليوم إنجلترا راح نتكلموا على ليفل أعلى، ولذلك الأرجنتين مطالب أن نشاهد أفضل بكثير، خاصة لما يكون في حوزة الكورة في الخروج بكورة وإرهاق المدافعين في الخلف.
3: نحن شاهدنا لقطات قبل قليل منتخب إنجلترا، آخر لقطة كانت على روجرز الذي يبدو أساسيا في هذه المباراة، لكن سنعود لروجرز. دعونا نشاهد بعض الأرقام لليونيل ميسي، النجم الأبرز لمنتخب الأرجنتين، النجم الأبرز أكيد في كأس العالم، أكبر لاعب في الدور نصف النهائي. إليكم أرقام ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين، هو أكثر من سجل أهدافا في تاريخ كأس العالم ب21 هدفا، أكثر من صنع أهدافا في تاريخ كأس العالم منذ 66 بعشر تمريرات حاسمة، وأكثر من سجل أهدافا في كأس العالم ب16 هدفا على مستوى المنتخب الأرجنتيني، وبالتالي من 16 مباراة جاءت هذه الأهداف التي جمعها، وأكثر من حق انتصارات في كأس العالم ب22 فوزا، أكثر من سجل أهدافا للأرجنتين في نسخة واحدة ب8 أهداف في هذه النسخة بتساوي مع ستابيلي عام 30، وهو أمام فرصة لكسر هذا الرقم، أول لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية في الأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم، أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية في تاريخ المونديال، وهو أكبر من سجل وصنع في مباراة واحدة في كأس العالم في سن 39. الخبر العاجل والمفاجأة في تشكيلة إنجلترا أن روجرز يبدأ أساسيا ياسر في هذه المباراة.
7: والله أمر، هو بديلا لمن؟ لجوردن؟
3: جوردن يبدأ ساكا. بدلا من ساكا لساكا ومادويكي،
7: يعني هنا الغرابة،
3: يعني في العادة كان إما مادويكي أو ساكا،
7: نعم.
3: اليوم هو يبدأ بروجرز، بيلينغهام، جوردن وكين،
7: هذا معناته أنه هو يعتمد على 4-4-2 رسميا بوجود بيلينغهام بجانب هاري كين،
3: ولكن أدوار الأطراف دفاعية أكثر،
7: نعم، لأدوار الانضباط التكتيكي الدفاعي بالنسبة لروجرز أكثر من ساكا ومدويكي دفاعيا، خصوصا أن مدويكي في المباراة السابقة لم يقدم المستوى المطلوب. ساكا هجوميا أكثر من رائع، ولكن دفاعيا يعاني من مشكلة، ولكن المشكلة ليست في جهة ساكا، المشكلة في جهة جوردن، عندما يتواجد ميسي في الطرف الأيمن هو من يحتاج الى الى الى
3: انت بالنسبه لك تشكيله هذه مفاجاه
7: رايلي. نعم انا بالنسبه لي مفاجاه
6: لانه أساسي.
3: سبينز وجيمس
7: سبينز كظهير ايمن
3: ايسر وجيمس ظهير ايمن
7: زي ما توقعت قلت لك انه بديلا لاورايلي سبينز سوف يكون لسبينز قدم نفسه بشكل اكثر من رائع مباراه السابقه وبالذات بعد نزوله في مباراه سويسرا كظهير ايسر وناهيك عن حاجته لمثل سبينز في الطرف الايسر كقوه كسرعه كذلك لمحاوله الحد من سيطرة ميسي في هذه الجهة لأنه ميسي دائما إذا ما وجد صعوبة في وجود الفراغات ما بين الخطوط

0: شكرا محمد مرة أخرى، عودة لهذا الملعب، وأرحب أيضا بجون تيري نجم كرة القدم الإنجليزية صاحب مشاركتين في نهايات كأس العالم 2006-2010. أهلا بك جون. الجمهور الإنجليزي فورا انطلق هذه البطولة يقولون دائما ويرددون coming to the home، هل تعتقد بأنها فعلا it's coming to the home؟
1: I really hope so this time. I believe.
2: بكل تأكيد أنا أتمنى ذلك، وأعتقد أن هذا بين الجماهير وبيننا، ولكن في جيلي لم يكن لدينا هذه الأشياء، وبإمكانك أن تشعر الآن حتى إذا لم تلعب إنجلترا بشكل جيد، ولكن لدينا مباراتين يجب علينا أن نقدم أفضل مستويات.
0: هذا هو جون تيري بالتأكيد. أريد أن تطلع على هذه الصور وهذه اللقطات جون، رأيك بها؟
1: Yeah, listen. These are my experiences.
2: نعم بكل تأكيد أعتقد أن هذه في تجاربي مع كأس العالم ومع كل هؤلاء اللاعبين. انظر إلى هذا الصف من اللاعبين، بكل تأكيد لم نكن محظوظين لكي نصل إلى نهاية المشوار، ولكن أعتقد أنهم قدموا مستويات جيدة، وأيضا هناك قرارات مهمة يجب أن تتخذ اليوم، وأعتقد أنه رجل شجاع أنه اتخذ هذه القرارات.
0: بالمناسبة لم يتغير شكلك كثيرا منذ تلك الفترة حتى هذه اللحظة، ولكن أريد أن أشركك أيضا من خلال هذه المباراة، رأيك بحظوظ المنتخب الإنجليزي في هذه المباراة كيف ترى؟
1: When I look at the Argentina side,
2: عندما تنظر إلى منتخب الأرجنتين يجب علينا أن نحترم الأرجنتين. هم أبطال العالم، لديهم ميسي أفضل لاعب في العالم، ولكن أيضا لديهم مجموعة مميزة من اللاعبين، وعندما تنظر إلى كل لاعب بمفرده أعتقد أن إنجلترا هي المرشح الأكبر. نعم الأرجنتين لديها ميسي وقد تخطوا كل هذه العقبات ودائما لديهم فرص كبيرة، ولكن لدينا بكل تأكيد لديهم خط دفاع جيد، وأيضا في التحول السريع أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة للغاية، ولكن كما قلت أنا أتوقع مستوى عالي جدا.
0: ستة عقود الإنجليز ينتظرون بالتأكيد عودة المنجز مرة أخرى منذ عام 66 حتى هذه اللحظة. برأيك الشخصي بهذا الجيل الموجود، هاري كين، بيلينغهام والأسماء الكبيرة المتواجدة في المنتخب الإنجليزي، هل قادرة على عودة الكأس مرة أخرى؟
2: نعم أنا لدي إيمان كبير، أعتقد أن هاري كين في أعلى مستوياته وأتى إلى هذه البطولة وهو يسجل الأهداف، وجود بيلينغهام كان رائعا، ولكن نحتاج إلى بقية اللاعبين لكي يقدم قليلا. هناك عديد من اللاعبين الذين سجلوا، والمدرب قام ببعض التغييرات وحول بعض المراكز، ولم يشارك ساكا وبعض اللاعبين الآخرين، وموديسن ربما لديه هذه فرصة كبيرة، وبإمكاننا أن نستمع لأحمد أن يتحدث أكثر.
3: هاري كان يتكلم على السيمي فاينل في 2018 أمام كرواتيا، وتكلم أن كان في بعض اللاعبين قليلين الخبرة في هذه المباراة، ولكن في كأس العالم في 2026 اللاعبين اكتسبوا خبرات كبيرة. تفتكر أن الخبرات تلعب دور كبير في مباراة زي مباراة اليوم؟
2: أعتقد بكل تأكيد أولا لدينا مدرب لديه خبرة طويلة، شاهدناه مع تشيلسي وواجه مان سيتي، ولكننا تمكننا من التغلب على مانشستر سيتي. لدينا فوتبيك ولدينا هاري كين، لديهم خبرة طويلة، وأعتقد أنهم قدموا مباريات كبيرة مع فرقهم، وهذا يذكرني ببيلينغهام الذي لعب مع ريال مدريد. نعم ليس لديهم الخبرة في هذه الأدوار المتقدمة من البطولة، وبعد ذلك الخروج مع بعض المستويات. لدينا بعض الألم، نشعر ببعض الألم هنا، خصومة كبيرة بين الأرجنتين وإنجلترا.
3: طارق أنا أتفق مع جون تماما في نقطة مهمة جدا، أن اللعيبة في كأس العالم دي مجموعة متحدين مع بعض بشكل ممتاز جدا، وده اللي بيميز المنتخب الإنجليزي عن المنتخبات الإنجليزية السابقة، إن ما كانش فيه ترابط ما بين المجموعة، ده اللي بيميز اللاعبين دول وساعدهم بشكل كبير في في المباريات، وظهر في بعض المباريات خاصة مباراة المكسيك، شوف في مجموعة من اللاعبين متحدين مع بعض بشكل كويس جدا، وأيضا خبرة المدرب بالرغم إن هو ما دربش منتخبات قبل كده, ولكن عنده خبرة المباريات الكبيرة, لعب النهائيات كتيرة, فعنده خبرة المباريات الكبيرة, فده بيساعد أيضا المنتخب الإنجليزي. ولكن ما تنساش أن أيضا منتخب الأرجنتيني بيملك خبرات كبيرة, تحط في المواقف دي في كأس عالم الأخيرة وكأس عالم سابقة, فعندهم الخبرات دي. وعندهم يمكن تكلمنا على نقطة أن بيبدأ اليوم بمورغان روجرز. مورغان من اللاعبين الممتازين جدا وعامل موسم ممتاز مع أستون فيلا, طريقة لعبه مشابهة تماما بطريقة لعب بلمجام. فاليوم نشوف توماس توخل هل المركز اللي هيلعبه فيها هيلعبه كرقم 10 أم هيلعبه كجناح أيمن, فبيفرق كثير في أداء اللاعب. نعم. فهنشوف النهاردة مع بداية المباراة.
0: هذه الأجواء في مدينة أتلانتا التي تحتضن هذه المباراة بالتأكيد أجواء صاخبة كبيرة مهمة. أيضا شاهدنا معكم خلال هذه اللقطات والصور وصول المنتخبين, وبالتأكيد هذا الملعب المميز الذي سوف يحتضن هذه المباراة. عندما نشاهد معكم سبق استضافة 5 مباريات في دور المجموعات, واحدة في دور 32 وأخرى أيضا في دور 16, واليوم هي المباراة الأخيرة لهذا الملعب الذي سيحتضن بالتأكيد نصف نهائي بين إنجلترا والأرجنتين. بما أن جون تيري وأحمد المحمدي قد تحدثا بشكل مفصل عن هاريكين, بالتأكيد هذا هاريكين الذي تنتظر أيضا العديد من المباريات المهمة وتنتظر أيضا بطولة في غاية الأهمية.
4: 2018 was a lot better. My first World Cup in Russia. We got to a semi-final, and yeah, it was just a magical experience to be involved in. When you get so close, yeah, it's a really, you know, devastating feeling when you don't quite manage to win it. And I know how much it would mean, not just to us and the players and the staff, but the fans, the country itself, and a bridge to cross when we get there, I guess. Yeah, because there's such a long way to go, and that I know, like we said, it's been a long time, and I know how much everyone is craving for England.

0: mortal, like you said there, is down to being able to climb that mountain. And yeah, that's a
1: أرقام كبيرة ومميزة لهذا اللاعب من خلال هذه البطولة تحديدا، صاحب بالست أهداف، شخصية مميزة أيضا لهذا اللاعب. المنتخب الإنجليزي الذي سجل 4 أهداف رأسية حتى هذه اللحظة، وكانت لديهم 24 تسديدة رأسية أيضا من خلال هذه المباراة أو من خلال هذه البطولة.
2: نعم هذا مهم جدا لإنجلترا، وأعتقد مع هاري كين الذي لم يلعب بمستوى جيد للغاية في بعض المباراة، تمكن أيضا من تسجيل الأهداف، وشاهدنا في بعض المباريات هو لا يظهر كثيرا ولكن لديه هذا السحر وكيف يتمركز، وأيضا هو يشغل المدافعين عندما يذهب بلينغهام في جهة، هو دائما يعرف إلى أي مكان يجب أن يتموقع ليساعد، وأيضا مثله مثل ميسي عندما يكون لديك هاري كين دائما يسجل الأهداف.
1: التغطية مستمرة والحديث مستمر أيضا عبر قنوات بي إن سبورت، هذه المرة من أتلانتا، عودة مرة أخرى إلى استوديوهاتنا في الدوحة، هناك محمد سعود الكوري مرة أخرى. محمد،
3: شكرا لك طارق. وقبل أن ننتقل إلى طارق، ياسر طرح تساؤلا هنا في استوديو بي إن سبورتس، هل سبق للأرجنتين أن خسرت في نصف النهائي؟ عندما عدنا إلى تاريخ البطولة منذ 1930 وجدنا أن الأرجنتين فازت في كل مباريات نصف النهائي التي لعبتها، في 30 فازت في نصف النهائي ووصلت إلى النهائي وخسرت أمام أوروغواي، في 78 و86 فازت في نصف النهائي وفازت في البطولة، في 2014 وفي 90 أيضا وصلت للنهائي وخسرت مرتين، ثم في 2022 كذلك فازت في نصف النهائي وفازت في البطولة، وبالتالي في 6 مباريات نصف نهائي سابقة ياسر فازت الأرجنتين، لم يسبق أن خسرت في نصف النهائي، هذه المباراة 7 لها في هذا الدور.
4: صحيح.
3: شكرا على السؤال وعلى المعلومة.
4: الله يسلمك، ولكن هذه الأرجنتيني دائما ما يعتمدون على مثل هذه الأرقام.
3: بدون موضوع التفاعل والتشاور.
4: إيه يعني يعتمدون كثيرا يعني، وهو رقم صراحة.
5: مشكلة مارتينيز.
4: كيف؟
5: مشكلة مارتينيز.
4: لا هذه مشكلة الأرقام.
3: طيب سنواصل حديثنا عن هذه المباراة وسنشاهد في نهاية المباراة إن كانت هذه المعلومة التاريخية ستستمر أم لا. في عدم خسارة الأرجنتين نصف النهائي، لكن سيتوقف الآن مع فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله تعالى. ابقوا معنا مشاهدينا.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كسب والله بروح لك انا طالعه
4: اي جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد
6: اسرع جدا
7: جنبك ذا جنبك احد
8: الله صحتك
9: كاساديه
8: وش ذا
9: كاساديه تبغى
10: بوريتو
11: انشيلاتس
12: توست دانس

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: خير صيف وتحت الشمس وأشرب كرك عاد.
3: ها براد.
0: براد.
3: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه أعلى تحليل في العالم.
4: يبا عادي نمدد يومين.
3: بنمدد أسبوع.
5: أنا أصلاً صار

0: يا في الليل خليك صاحي خليك متعطش.
1: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
2: أعزائي المسافرين، وجهتنا للصيف الأكثر تنوعا تبدأ الآن.

0: أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء، مستمرون معكم في تغطيتنا لمباراة كبيرة مرتقبة في نصف نهائي كأس العالم 2026 بين إنجلترا والأرجنتين. وعلى ذكر المنتخبين، دعونا نتوقف مع قائدي المنتخبين ونجمي المنتخبين بأرقام مذهلة قدمها كل منهما حتى الآن منذ بداية الموسم الكروي الحالي، أي منذ أغسطس 2025. لعب كين 59 مباراة مقابل 46 لميسي. إجمالي دقائق اللعب كما تشاهدون، فارق أكبر أكيد لهاري كين، لكن على مستوى الأهداف سجل هاري كين 68 هدفا مقابل 43، لكن لاحظوا الفرق الكبير على مستوى الصناعة، صنع ميسي 28 هدفا مقابل 8 أهداف لكين، لكن لاحظوا رقم المذهل لميسي الذي ساهم في 71 هدفا فقط من 46 مباراة مقابل مساهمة كين في 76 هدفا من أصلي 59 مباراة. كلاوديو أرقام مذهلة لميسي على الرغم من عدد مباريات الأقل، لكن المساهمة في الأهداف مذهلة لميسي.
1: نعم هذا صحيح، هذه هي قيمة ليو ميسي في يومنا هذا، عدد مباريات أقل، هذه الأرقام العالية جدا والجودة التي يظهرها في كل لحظة. وهاري كين كذلك هو لاعب استثنائي، هو لاعب مهم جدا للمنتخب الإنجليزي ويعرف كيف يقود المنتخب إلى مستويات عالية ومستويات كبيرة، وهو لاعب مؤثر أيضا. ولكن كما أسلفت ليونيل، بالنسبة لي هو من كوكب آخر، هو لاعب من عالم آخر.
0: بالمقابل هاري كين أرقام مذهلة على مستوى التهديفي، نحن نعرف أنه منذ توتنهام مباريات الأقل، لكن مساهمة في الأهداف مذهلة. بايرن ميونخ انفجر تهديفيا، ثم واحد من المهاجمين القلال على مستوى العالم كابتن حاتم، الذي يمتلك تقريبا كل شيء، ليس فقط على مستوى التسجيل بكل الطرق، لكن أيضا على مستوى صناعة اللعب ومساعدة كل مجموعة في اللعب.
2: هو يمكن الحاسرة أن يعني مغادرة توتنهام كانت متأخرة قليلا بالنسبة لهاري كين، لكن صاحب جودة حقيقة كمهاجم في متكامل، بمعنى أنه هذا اللاعب قادر أن يكون بلاي ميكر، يعود والإمكانيات تسمح له بالقيام بذلك، يخرج من البوكس ويشارك في تحضير للهجمة، وهذا ما يميزه مقارنة مثلا لما نتكلم على هالاند لاعب بوكس هداف، لا أحد يشك في قيمة هالاند، لكن يتداخل كين في في في في اللعب أكثر من هالاند، ولذلك تجده اليوم لما سيجد صعوبة مثلا في الدفاع سينزل إلى عمق الملعب ويستلم ويلعب مع الفريق ويشارك في الهجمة، ويكون في بعض الأحيان هو الممر صاحب التمريرة الأخيرة للاعب وصلنا بيلينغهام ولاعب الإسرائيلي. هذه ميزة، إضافة لأنه هداف يسجل برات بشكل جيد، إضافة من الكرات المتحركة، فهو يعرف متى يتحرك في المساحة، يعرف متى يخرج والاستلام، واستلامه دائما جيد في المناطق اللي تكون فيها ضغط. هذا ميزة حقيقة لدى كين، وهذا كأس العالم كان استثنائي، وأكيد لا يزال، ونتكلم عن لاعب 32 سنة، ما يزال لديه يعني فترة مع المنتخب ويمكن مع البيان كده.
0: سنعود مرة أخرى لنستمع لمحمدي الذي واجه كين في البريمير ليج، وإلى جون تيري الذي لعب مع هاري كين، يعرف جيدا طارق إمكانيات هذا اللاعب الذي يشاد به كثيرا، ليس فقط على مستوى الفني طارق، لكن أيضا على مستوى الشخصية والانضباط، ولعب تقريبا صفر مشاكل. لكن كين مرة أخرى طارق.
3: شكرا محمد، مرة أخرى العودة لهذا الملعب حيث المباراة المنتظرة بالتأكيد مع جون تيري مع أحمد المحمدي. محمد سعدون الكواري زميلي في الاستوديو يتحدث عنك بشكل شخصي أيضا، ليس فقط كلاعب كرة قدم وإنما كشخصية وكحضور أيضا، لديك العديد من الامتيازات أيضا. إذا ما تحدثنا عن المنتخب الأرجنتيني، الكل يقول بأن ميسي هو الهدف الأساسي والرئيسي لهذا المنتخب. بالمقابل هناك عدة امتيازات للمنتخب الإنجليزي في الأطراف، هناك مجموعة من اللاعبين المميزين، مدويكي، إيزي، ساكا أيضا، ولكن ما يعيب على المنتخب الإنجليزي هو استقبال الأهداف.
4: نعم، عندما نتحدث عن هاري كين هو قائد حقيقي، وأيضا كما قال الزملاء في الاستوديو يسجل بالرأس وبالقدمين ودائما يشارك في صناعة اللعب. وكما قلنا أرجنتين لديها عدد من اللاعبين وأحمد سيتحدث عن ذلك، ولكن أعتقد أنه منتخب جيد ولديه خبرة طويلة، ولكن عندما تأتي إلى هذه المراحل النهائية أعتقد أن الخبرة تلعب دورا كبيرا، لأن الجميع في أوطانك تشاهد هذه المباريات، ولكن ليو ميسي يعرف كيف يتعامل مع
3: المنتخب الأرجنتيني الذي لم يخسر العديد من المباريات، واجه أيضا منتخبات في هذه البطولة، استطاع أن ينتصر يذهب بعيدا في هذه البطولة، ربما أيضا لديه إمكانيات كبيرة في هذه المباراة.
5: بكل تأكيد يعني عانى منتخب الأرجنتين في بعض المباريات خاصة في النوك أوت ستيج، تكلمنا على الرأس الأخضر مباراة مصر مباراة سويسرا، دائما بيستقبلوا أهداف من من مواقع مختلفة من الملعب، وده الشيء السلبي بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. يمكن من ناحية الهجومية عندهم بعض اللاعبين في إنهاء المباراة، ولكن خط الدفاع عندهم مشاكل كثيرة جدا، خاصة اثنين المدافعين، بتكلم على روميرو ومارتينيز، الاثنين عندهم مشاكل كثيرة جدا، عندهم سلبيات كثيرة جدا ممكن يستغلها بشكل كويس، خاصة هاري كين وبيلينغهام في المنتخب الإنجليزي. بالعكس المنتخب الإنجليزي أنا أشوف أن سوء أداء خط دفاع المنتخب الإنجليزي، التغييرات الكثيرة اللي أجراها توماس توخل من بداية البطولة لحد هذه المباراة، أجرى عدة تغييرات كثيرة جدا، حتى في مباراة اليوم بيشارك كريس جيمس في الناحية اليمنى، وأنا أعتقد أن كريس جيمس أفضل باك أيمن في إنجلترا، ويستحق لو هو فت يستحق أنه يبدأ به. والناحية الأخرى سبينس وعدم البدء بإزري كونسي مع جيه في قلب الدفاع، دي ممكن المشكلة اللي قابلها توماس توخل في مباراة اليوم، أن في مشاكل كتيرة جدا في الدفاع، الكرات الثابتة عانوا منها في هذه البطولة، خاصة في مباراة المكسيك استقبلوا هدف وكان في فرص كتيرة من المكسيك في الكرات الثابتة، فده اللي لازم يعمله منتخب إنجلترا اليوم، عدم احتفاظ منتخب الأرجنتين أن يديله مساحة في الكرات الثابتة أنه هو ممكن يحرز أهداف. أيضا في خط الوسط، المساحات في خط الوسط بيستغلها ميسي والفريز بشكل كبير، شفنا الأهداف اللي حرصها ميسي في البطولة أنه هو بيستغل المساحات ما بين الخطوط، ده اللي لازم يعمل عليه توماس توخل. وأعتقد أن سبب إشراكه لمورجان روجرز في مباراة اليوم أن يبقى في قطرة في وسط ميدان منتخب إنجلترا.
3: وأنا أقف بجانب مدافعين أيضا مميزين في فترة سابقة، أريد أن أسألك، ما هو الفرق بين توماس توخل مدرب النادي وتوماس توخل مدرب المنتخب؟
4: أعتقد أن رأينا ذلك ما فعله مع تشيلسي، عندما وصل إلى تشيلسي قدم مستويات رائعة، وأعتقد أنه وحد كل اللاعبين كمجموعة، هذا ما يفعله توماس توخل. وما أحبه أكثر عندما يصل إلى المراحل الأخيرة في أي بطولة، لا ليس لديه الخوف من اتخاذ قرارات مهمة جدا، عندما يضع سبينس في الظهير الأيسر أعتقد أنه قرار جيد لأنه سيواجه ميسي بشكل جيد، ولكن دفاعيا ربما لديه بعض الجودة. بكل تأكيد يجب عليه تغيير بعض المراكز، وتوماس أعتقد أنه شجاع جدا في اتخاذ القرارات أمام ماتواكيو وساكا الذين يلعبون في بعض المباريات ويغيبون، أعتقد أنها ستكون هناك أعتقد ضم للخطوط. بكل تأكيد أعتقد أنه بعد 70 دقيقة إذا فكر أنه سيحتاج إلى تغيير بعض اللاعبين، أعتقد أن هذا المدرب سيقوم بهذا التغيير.
5: شفنا في مسابقات أخرى وبطولات أخرى أن في بعض المدربين بيخافوا أنهم يخرجوا لاعب سوبر ستار، لكن توماس توخل فعلا هو ما بيخافش، هو في اوقات كثيره جدا في بعض اللاعبين مش في مستواهم في المباراه ما بيستناش عليهم كثير، وشفناها في المباريات السابقه، شفناها مع مادويكي، شفناها مع ساكا، شفناها مع لاعبين كثير، ديكلان رايس ايضا في بعض المباريات، فهو محتاج مدرب صاحب شخصيه كبيره جدا مع هؤلاء اللاعبين.
3: كلاعب سابق لكره القدم الانجليزيه، لعبت في المنتخب الانجليزي 78 مباراه مع منتخب بلادك، سجلت 9 اهداف، شاركت بنسختين لكاس العالم، ما هي نسبتك المئوية لهذه المباراة؟ أريد أن أسمع النسبة.
4: أنا سأقول أن إنجلترا هي 60-40 لصالح ربما لاعب أمام لاعب، ربما إنجلترا لديها الأفضلية، ولكن عندما يكون لديك ميسي في صفوفك ستكون فرصة كبيرة، ولكن أعتقد أن إنجلترا ستواجه.
3: نريد أن نشاهد معكم أيضا الحراس المميزين أيضا الذين يلعبون لكل المنتخبين، بالتأكيد هناك أرقام جيدة للحارسين، وإن كان حارس منتخب الإنجليزي الذي استقبل في 3 أهداف في 3 مباريات متتالية، هذه الأرقام الخاصة بالحارسين بالنسبة لبيكفورد من جهة ومارتينيز من جهة أخرى، كيف ترى هذه المقارنة بين بيكفورد ومارتينيز تحديدا، أين الأفضلية برأيك؟
4: أولا عندما نتحدث عن مارتينيز، كنت مساعد المدرب في أستون فيلا، وكان لاعبا رائعا كشخص وكلاعب وحضوره في أرضية الملعب. أعتقد أيضا عندما تنظر إلى الأرجنتين الذين تقبلوا أهداف كثيرة، و أعتقد أن حارس الإنجليزي لاعب رائع، ربما حراس المرمى لديهم هذا الجنون قليلا في بعض الأحيان، ولكن عندما يتحدث مع اللاعبين وتشجر مع اللاعبين أعتقد أنه كان جيدا. اليوم ربما سيكون هو أكثر من شارك في المنتخبات الإنجليزية السابقة، يلعب بقدميه بشكل جيد، وأنا مرتاح جدا أن يكون هو حارسنا في هذه المباراة.
5: يعني لعبت مع مارتينيز كلاعب في فترة سابقة في إيفرتون، يعني مارتينيز بيمتلك شخصية قوية جدا، وأنا أتفق مع جون أنه شخصيته قوية جدا في الملعب، بيحاول أنه بينظم خط دفاعه بشكل ممتاز، وأيضا هو كان سبب من أسباب الكبيرة جدا حصول الأرجنتين على كأس العالم 2022 في قطر، والأداء الممتاز خاصة في المباراة النهائية أمام فرنسا، وقدر إن هو يبني شخصيته أكتر بعد الفوز بهذه البطولة. بيكفورد من الحراس الممتازين، ويمكن مكانه محجوز في منتخب إنجلترا من فترة طويلة جدا، ما فيش جول كيبر في إنجلترا قدر إن هو يعدي بيكفورد أو قدر إن هو يحجز مكانه كأساسي، فده بيبين لك قد إيه الاستمرارية الكبيرة اللي قدر إن هو يحافظ عليها كجول كيبر مع منتخب إنجلترا، وليه عامل كبير جدا مع اللاعبين، يمكن كلامه مع اللاعبين، يمكن صريخه مع اللاعبين في بعض الأحيان، ده بيبين لك على شخصيته قد إيه إن هو حارس مرمى على أعلى مستوى بالنسبة لمنتخب إنجلترا. مباراة اليوم ممكن توصل لضربات الجزاء، جايز جدا ان هي توصل لضربات الجزاء في مباراة اليوم، فحراس المرمى بتلعب دور كبير ايضا في ضربات الجزاء، والاثنين حراس مميزين خاصة مارتينيز مع منتخب الارجنتين.
3: كنت قد تحدثت مع احمد المحمدي قبل وصولك لهذا الاستوديو بان المنتخب الارجنتيني منتخب صبور لا ينهار بشكل سريع، ربما اقول ان الانهيار البدني او الجانب البدني الذي تعرض له المنتخب الارجنتيني من خلال المباراة السابقة قد يكون عامل سلبي في هذه المباراة.
6: The fatigue. Now, I think after the Mexico game,
4: أعتقد أن مباراة المكسيك رأينا مستويات جيدة، ورأينا بعض الإرهاق أيضا للارتفاع الكبير في الملاعب، ورأينا ذلك في مباراة البرازيل والنرويج، كانت هناك إرهاق كبير، ولكن بالنسبة لي عندما واجه الأرجنتين في نصف النهائي بكل تأكيد يشعر بدنك لرؤية هذا اللاعب، أيضا هذا هو حلم كبير عندما تكون لاعبا إنجليزيا، هذه هي اللحظات التي تنتظرها خلال مسيرتك، أعتقد أن بإمكانك أن ترى في هذه اللحظات المهمة هناك طاقة إضافية تأتي، وعندما تنظر إلى أهمية المباراة أعتقد أن اللاعبين سيقدمون أفضل مستوياتهم وسيقومون بتضحيات كبيرة وبدون مستويات، لكن يجب أن نعلم أننا في نصف النهائي وهذه مهمة لحظة، وبإمكانك أن تواجه إسبانيا في النهاية
3: أمامنا بيكفورد الآن حارس مرمى المنتخب الإنجليزي، وقبله أيضا وبجانبه أيضا مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني الذي بالتأكيد يستعد لهذه الموقعة في غاية الأهمية، مباراة كبيرة لا تقبل القسمة على أثنين، مباراة بدنية تكتيكية، مباراة ذهنية، ومباراة عصبية أيضا،
5: مباراة سيمي فاينال كأس عالم، يعني بالنسبة للاثنين مدربين في بلانز كثيرة جدا في المباراة، في بلان A B C، لأن في ظروف ممكن تحصل في المباراة، ممكن المباراة توصل لإكسترا تايم، ممكن المباراة توصل لضربات الجزاء، احتفاظ توماس توخيل ببعض اللاعبين اللي بدأ بيهم في المباراة السابقة على مقاعد البدلاء، إنه هو عنده خطط وبلانز للمباراة. بالنسبة لإسكالوني بعد التغييرات اليوم، سيميوني بيبدأ مباراة اليوم، بيريح اليوم اللاعب في وسط الملعب، كان بيلعب بمكليستر دايما وبريدس ولاعبين اخرين في وسط الملعب، فبعد التغييرات اللي موجوده في منتخب الارجنتين ايضا الاثنين مدربين عارفين قيمه المباراه، فده بيبين لك قد ايه ان انت بتلعب في سيمي فاينال كاس عالم، لازم المدربين، اتكلمنا على الخبرات، المدربين عندهم خبرات كبيره وتحطوا في مواقف كتير قبل كده، فدراستهم للمباراه مش ايضا من الدقيقه الاولى، ولكن ايضا في المجريات المتغيره ممكن تحصل في المباراه في الدقائق الاخيره او اكسترا تايم او ضربات الجزاء.
3: جون أنت لاعب سابق بالتأكيد لديك الخبرة الكبيرة أيضا، مدافع أيضا، تستمع أحيانا لبعض الأحاديث من الجماهير، من الإعلاميين، من النقاد الفنيين أيضا، بأنه إذا عملت رقابة لصيقة للاعب الفلاني ربما تحد من خطورة الفريق، هناك ميسي، هل صحيح بأنك عندما تقوم بعمل مراقبة لصيقة لهذا اللاعب طول المباراة قد تحد من خطورة هذا اللاعب، أم أن هذا اللاعب ليس لديك حل مع هذا اللاعب؟
6: I think Many of us have tried.
4: أعتقد أن الكثيرين منا قد حاولوا إيقاف ميسي ولا أعتقد أن بإمكان أي مدافع أن يوقف ميسي. بكل تأكيد إذا كان سبينس هو أقوى بدنيا أسرع إذن لديه دور كبير، ولكن في لحظة واحدة وفي ثانية بإمكانه أن يحدث السحر. إذن عندما تكون مدافع يجب أن تكون مركزا على اللاعب الذي تراقبه، في بعض الأحيان يتقدم كثيرا ويبقى في الأمام. إذن بنس كان هو خيارا جيدا في الدفاع. أعتقد أنه قرار كبير خاصة إلى لاعب في نهاية مسيرته، ولكن أنا أتوقع أنها ستكون مباراة سريعة جدا والأظهرة ستلعب أدوار مهمة جدا. أعتقد أن تاريخ المواجهات بين اللاعب، أعتقد أننا سنرى في بعض القوى البدنية
3: ست مباريات خاضها المنتخب الإنجليزي بهذه البطولة. الأكيد أنت جون لديك بعض الملاحظات ربما السلبية التي ظهرت في المنتخب الإنجليزي في فترة سابقة، في المباراة السابقة، يفترض أن لا تتكرر في مباراة اليوم تحديدا.
4: أعتقد دفاعيا لقد منحنا فرص كبيرة للخصوم، ولكن بعض التغييرات، جون ستونز الذي سيلعب اليوم ومع ماكيهي، كان هناك تدوير كبير للاعبين. ولكن عندما تكون مدافعا دائما تحاول أن تعرف كيف يلعب الآخرين. كنا نعرف جيدا عندما نلعب في أستون فيلا والركض إلى الأمام والخلف. إذن هي علاقة جيدة، على إنجلترا أن تقوم بذلك، ولكن يجب أن نحسن من مستوينا. الأرجنتين بإمكانها أن تجد فرص كبيرة، ولكن لديهم تسديدات كبيرة. إذن دفاعيا أعتقد أن على إنجلترا أن تكون
3: أفضل. كل الترشيحات كانت تقول بأن فرنسا هي الأكثر حظا والأوفر حظا أيضا بالحصول على هذه البطولة. فرنسا خرجت أمس وخرجت على يد إسبانيا التي لم ترتكب أخطاء في المباراة. في مباراة اليوم الخطأ قد يكلفك الشيء الكبير، ولكن دعينا نستمع أيضا لدخول لاعبي المنتخب الإنجليزي. هكذا تبدو الأجواء في ملعب أتلانتا حيث دخول المنتخب الإنجليزي الذين يدخلون إلى ملعب المباراة استعدادا لهذه المباراة بالتأكيد المهمة، والتي بالتأكيد لديهم حظوظ كبيرة. أيضا المنتخب الإنجليزي الأخطاء ممنوعة في مباراة اليوم
5: بكل تأكيد. يمكن المنتخب الأقل أخطاء يكون حظه أوفر في الفوز بهذه المباراة. يمكن اتكلمت امبارح على مباراة فرنسا إسبانيا، كان الحظوظ دائما كانت لصالح منتخب فرنسا، ولكن إسبانيا بطريقتها المعتادة قدرت أن هي تحسم المباراة. أنا بالنسبة لي يمكن جون فضل منتخب إنجلترا عن منتخب الأرجنتين 60-40. أنا بقول أن المباراة زي دي هي 50-50. نشوف طريق المنتخبين، يعني نشوف اللي هو طريق متوازن تماما بالنسبة، وفي أمور متشابهة تماما بالنسبة للمنتخبين. ولكن اللي فضل منتخب الأرجنتيني عن منتخب الإنجليزي أنه عنده لاعب اسمه ميسي. ده ما بيمتلكوش المنتخب الإنجليزي، لاعب حاسم في كل الأوقات.
3: هو 60، هو 60 تبع جون تيري ميسي.
5: هو 60 فعلا. لا هو أكيد طبعا بالنسبة له، يعني منتخب إنجلترا يمكن هم وصلوا سيمي فاينل بمجهود ممتاز وعملوا مباريات ممتازة، خاصة المباراة أمام المكسيك والمباراة الأخيرة أمام النرويج. ما كانش منافس سهل بالنسبة لمنتخب إنجلترا، ولكن قدر أنه يحسبهم، خاصة أن في ظل وجود هاري كين وجود بيلينغهام دائما منتخب الإنجليزي عنده فرصة في مباراة اليوم، وهي مباراة كبيرة. ودائما وأبدا السير أليكس فيرغسون كان عنده جملة شهيرة: اللاعبين الكبار دائما بيظهروا في الأوقات الصعبة وفي المباريات الكبيرة. في لاعبين كبار في المنتخبين، فاليوم شوف اللاعبين الكبار دورهم ايه، ودور اللاعبين الكبار ممكن يحسم الفوز لصالح احد المنتخبين.
3: عندما سالتك عن ابرز النقاط السلبيه التي يفترض ان لا تتكرر في المنتخب الانجليزي، ركزت على الجانب الدفاعي بشكل مهم جدا. هل تعتقد بان توماس توخيل في الجانب الدفاعي تحديدا مشكله انجلترا
1: العاليه جدا والجوده التي
3: مشكله نوعيه اللاعبين ام الطريقه التي
5: منافس سهل بالنسبه لمنتخب انجلترا، ولكن
4: لا أعتقد أن جودة اللاعبين هي مؤثرة. وعندما تضع أفضل لاعب خارج التشكيلة سيكون هناك هبوط المستوى، وتأتي بلاعب غير متعود ورايلي هو لاعب شاب وسبنس يأتي للتشكيلة. هناك عديد من التغييرات في الرباعي الدفاع، وبيكفورد دائما يبقى هو الحارس الأساسي. إذا من الصعب جدا أن تكون هناك علاقة وطيدة وتفاهم جيد بين لاعبين في الدفاع، ولكن عندما دائما كما حدث مع أستون فيلا عندما تلعب مع إلى جانب لاعب في كل مباراة يكون هناك تفاهم جيد. وعندما لعبت مع جالس في تشيلسي كنت دائما أغطي عليه وكان هناك تفاهم كبير. إذن هذا يأتي من التجربة والخبرة. أعتقد لقد أظهرنا في المباراة السابقة أننا تقبلنا أهداف كثيرة، هناك تركيز كبير. اليوم لا أعتقد أنها مباراة مهمة جدا،
3: ويحاولون إيقاف لعب المنتخب الأرجنتيني بهذه البطولة. كسب 5 منها بنتيجة ثلاثية، وإن كانت النتائج التي كسبها في فترة سابقة كانت بغاية الصعوبة، يستقبل أهداف في مباراة كثيرة، واجه صعوبة مع الرأس الأخضر، واجه صعوبة مع المنتخب المصري أيضا. برأيك الشخصي ما هي الصعوبات التي ممكن أن يواجهها المنتخب الأرجنتيني اليوم أمام إنجلترا؟
4: مرة أخرى أعتقد أن الأرجنتين لم يكن منتخبا جيدا، ولكن وجود الأرجنتين وإنجلترا هنا في نصف النهائي أعتقد أنهم وجدوا الطريق المثالي للوصول هنا. وأمام مصر أعتقد أنهم عانوا كثيرا، بكل تأكيد هناك جودة كبيرة على دكة الاحتياطي في بعض

0: مرة أخرى لي زميل محمد سعود الكواري هناك في استوديوهاتنا بي إن سبورتس في الدوحة. محمد
1: شكرا لك طارق وأيضا لضيفيك الكريمين. دعونا نشاهد معكم الآن لقطات لوصول نجوم منتخب الأرجنتيني لبداية الإحماء في مقدمة كالمعتاد ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني. جوا تبدو مثالية إذن الآن في ملعب المباراة. دعونا نتعرف الآن على تشكيلتي المنتخبين وسنبدأ مع تشكيلة المنتخب الإنجليزي بعد أن شاهدنا استقبالا خاصا من الجماهير الأرجنتينية لنجمهم لقائدهم ميسي الذي يواصل كتابة التاريخ قائدا لمنتخب بلاده في نصف النهائي. ذكرنا سابقا بأن منتخب الأرجنتين لم يسبق أن خسر أي مباراة نصف نهائي في تاريخه في كأس العالم. إلى خيارات توخل تشكيلة إنجلترا كابتن ياسر.
2: توخل بيكفورد في حراسة المرمى طبعا اعتماد الليلة على 4-4-2, جيمس في الظهير الأيمن وسبنس كظهير أيسر قلب الدفاع, جيهي وستونز الأقرب انسجاما في منتصف الملعب الرباعي, أندرسون وكذلك رايس اللي عليهم مهمة كبيرة جدا في هذه الليلة لعدم ترك الفراغات في عمق والمسافة ما بين ستونز وجيهي لميسي والفاريز كذلك. الطرف الأيمن روجرز
1: هو المفاجأة بالنسبة لي.
2: نعم هو المفاجأة بالنسبة لي, ولكن بناء بحكم الأدوار التكتيكية التي سوف يطالب بها, ولكن أنا أعتقد أن الخطورة في الطرف الجهة اليسرى بالنسبة للمنتخب الإنجليزي اللي هي اليمنى المنتخب الأرجنتيني وليست في الجهة اليمنى المنتخب الإنجليزي الإنجليزي. روجرز دخوله صراحة مستغرب, كنت أفضل ساكا بشكل أكثر عطفا على المستوى
1: مدويكي
2: الأخير أو مدويكي, ولكن مدويكي في المباراة الأخيرة لم يقدم كان سيء, ولكن ساكا كان في الفورمة وقدم نفسه بشكل أكثر من رائع في لحظة نزوله ورجح كفة المنتخب الإنجليزي وعاد له السيطرة نوعا ما في المباراة السابقة. في الأمام طبعا بلينغهام وكين اللي عليهم أدوار أكثر من كبيرة وهائلة في هذه المباراة للتبادل اللامركزية ما بينهم. دائما هاري كين لا يحبذ البقاء ما بين قلبي الدفاع في المقدمة, ولكن يبحث عن طلب الكرة ما بين الخطوط ما بين محاور الارتكاز وقلبي الدفاع, وهذا يترك المساحات لبيلينغهام الذي يجيد الاختراق من الخلف على أكمل وجه, ولكن يتطلب إلى وجود الكرة في التوقيت المناسب في هذه اللحظة, وهنا يكمن ميزة تواجد روجرز وكذلك جيمس في الجهة اليمنى لتغذية بيلينغهام وكين في من خلال الكرات العرضية. سبنس لديهم مهمة طويلة وشاقة أمام ميسي في الطرف الأيسر متى ما يعني هرب ميسي من العمق وبحث عن الكرة في الطرف الأيمن. يبقى المنتخب الإنجليزي بثبات على العمود الفقري تقريبا للفريق متوازن جدا في هذه المباراة, وتشكيلة أعتقد أنها الأفضل والأنسب بالنسبة لتوخيل.
1: تعال الآن ننتقل لنتعرف على تشكيلة منتخب الأرجنتيني مع نجمي الأرجنتين في مونديالي 98 و2002 كلاوديو لوبيز. كلاوديو
3: نعم سكالوني يكرر نفس التشكيلة تغيير واحد, نتحدث بأن مارتينيز تاليافيكو روميرو ميلينا هم موجودون وكذلك ماكاليستر, والتغيير نتحدث عن سيميوني مكان ديبول. أعتقد أن ديبول في المباراة الأخيرة ربما كان يعاني بدنيا فيما يتعلق كذلك بالتحولات ومع الجهد الكبير الذي يجب أن يقدمه من أجل أن يوقف هذه التحولات. وضع سيميوني على اليمين على الجهة اليمين كذلك من أجل أن يوقف سبينس وكذلك مولينا وغوردون. نتحدث أيضا ربما يحتاج على الجهة اليسار أن يكون هنالك عمل كبير كذلك تاليافيكو كذلك ما يمكن أن يقدمه, ولكن أعتقد أن التشكيلة هي نفس التشكيلة ربما التي شاهدناها في المباراة الأخيرة. ربما المعركة ستكون في وسط الميدان, من يتحكم في وسط الميدان هو من سيفوز بالتأكيد بالمباراة.
1: شاهد اللقطات هنا على سيميوني لاعب منتخب الأرجنتين الذي يبدأ أساسيا في هذه المباراة, مفاجأة لم يلعب تقريبا في المونديال.
3: نعم هي مفاجأة للجميع، ولكن هو قرار تكتيكي بطبيعة الحال، هو نظام سيستخدمه خلال المباراة، وكما أسلفت هو سيحاول أن يلعب واحد ضد واحد أمام سبينس أو مورينا وجوردون، ونرى من سيفوز بهذه المواجهات الثنائية ومن ستفوق على الآخر، وبالتالي نتحدث عن الأطراف أنها

0: سيكون هنالك خطورة كبيرة على الأطراف بطبيعة الحال، وبالتالي من المهم جدا أن يكون سيميوني موجود من أجل أن يعطي الفريق عمق كذلك، وهذا ما كان يحتاج إليه المنتخب الأرجنتيني بطبيعة الحال. عندما نتحدث على الطرف الأيمن أو الأيسر نستخدم ميسي دائما، وبالتالي سيميوني سيكون له دور مهم بطبيعة الحال في الهجوم، وأن يحاول أن يضغط وأن يكون هنالك تفاهم كذلك بين ألباريز وسيميوني من أجل أن يكون هنالك مساحات وميسي يستغل بعد ذلك هذه المساحات أو الثغرة في هذا المكان.
1: سيميوني إذن مفاجأة السيد سكالوني في تشكيلة الأرجنتين، وبالمقابل روجرز هو مفاجأة إنجلترا في تشكيلة السيد توخيل. دعونا نستمع لتصريحات السيد توخيل مدرب منتخب الإنجليزي قبل هذه المباراة، نتابع.
2: المنتخب الإنجليزي يقابل المنتخب الأرجنتيني من أجل المكان في النهائي. أنت كمدرب كيف تتعامل هكذا مباراة؟ كنا نعرف منذ البداية ومنذ القرعة وأن التاريخ يمكن أن يوصلنا إلى مباراة ضد المنتخب الأرجنتيني. هذه مباراة الحلم، تريد دائما كمدرب أن تصل إلى هكذا مباراة، ولكن يجب أن تفوز في هكذا المباراة. سبانس يدخل في المنظومة الدفاعية، هو يستحق التواجد في المنظومة الدفاعية، لديه الجودة الكروية لكي يتعامل مع هكذا مباراة صعبة، وأريد من كل لاعب أن يتحلى بالسرعة في هذه المباراة، ونفس الشيء ينطبق على كل لاعب الدكة. هل هناك إصابة؟ ريس طبعا ليس مصاب، هو ليس بالظهير بنسبة 100%، ولذلك أنا اخترت سبانس، بالتالي هناك مبدأ المداورة المطبق. إذن وماذا عن الاختيارات الخاصة ببقية اللاعبين؟ طبعا إحساسي وحدسي حدثني أن كل لاعب سيدخل في هذه المباراة سيقدم القيمة المضافة، وأيضا اعتمدت عما حدث في المباراة الأخيرة ضد المنتخب النرويجي وعما يحصل في حصص الميران وتقييم أداء كل لاعب.
1: استمعنا إذن إلى توخيل، ذكرنا روجرز كان مفاجأة منتخب إنجلترا على مستوى التشكيلة، وسيميوني على مستوى تشكيلة منتخب الأرجنتيني. في رأيك هذه الخيارات تعود لطبيعة المنافس أم لظروف الفريقين على مستوى الإرهاق وكثرة التنقلات؟ بعد أن كنا قد عرضنا المسافة المقطوعة، منتخب الأرجنتين قطع 23,000 كيلومتر في التنقل من الملعب إلى إنجلترا، 23,000 أكثر منتخب رحل بين المنتخبات الأربعة في نصف النهائي.
3: هو بالنسبة للأرجنتين أعتقد التغيير كان لابد منه على المستوى نلعب سيميوني. إشكال أنه بالنسبة لسكالوني طاح عبيس للأسماء التي نجحت معها بشكل كبير، لكن سيميوني كان يحتاج أن يبدأ به لعب يمكن مباراة الأردن 20 دقيقة سيميوني، ولم يلعب كثيرا، بمعنى كان من المفروض أن يجهز بعض اللاعبين، لأنه مع مرور البطولة وأكيد تغير الخصوم كان في حاجة لنوعية سيميوني. أولا أنه سيميوني يلعب أتلتيكو مدريد، يعني أتلتيكو مدريد يلعب دفاع دائما، يعني الدفاع المتأخر، ويلعب الكونتر اتاك، وهو لاعب سريع وقادر أن يدافع، ولا أعلم لماذا لم يبدأ بها ولماذا لا يحبه، لأنه قادر أن يعطيك جودة معينة على الطرف الأيمن، لأنه هو وين وسيحرر ميسي بشكل أكبر.
1: بس غريب ما تعطي فرصة ثم فجأة في مباراة نصف النهائي يبدأ أساسي،
3: لأنه ضرورة، لأنه المشاهد المنتخب
1: شو مسافات مقطوعة كابتن؟
3: نعم،
1: يلقى 23,000 أكثر منتخب تنقل في المونديال، ثم إسبانيا ثم الأرجنتين نصف وأقل من النصف مسافة.
3: لا تعطيت على مباراة الأمس شعرت أن إسبانيا لقطع 3,000،
1: فرنسا 3,000 بس. ذلك إسبانيا كانت أفضل
3: صحيح، يعني نقول إلى بيتهم إلى بيتهم. لكن اليوم لما نتكلم على الأرجنتين في المباريات بعد خروج المغلوب، يعني الفريق فيه بلوك، في مشكل، يعني إذا تحرك ميسي يتحرك الفريق، إذا لم يتحرك ديبول ليس باللعب لونج، وإنزو أو ماكاليستر لما يتحرك على الطرف ليس باللعب لونج، الفريق في حاجة إلى متنفس، في حاجة لما يحضر عليك الضغط أنه تلعب اللونج بول أو لاعبين قادرين على مسك الكرة وفي الواحد ضد واحد لديهم المهارة للقيام بهذا، هذا سيريح المدافعين. ولذلك شاهدنا المنتخب الأرجنتيني في المباراة الأخيرة تحت الضغط على طيلة 90 دقيقة، لا 90 المباراة كاملة، لذلك كان تحت حتمية التغيير، وأكيد بعد تشاور مع إطار الفني معنا قام بهذا التغيير. لما نأتي للمنتخب الإنجليزي أعتقد لا مدويكي أرقامه جيدة، 0 أسيست 0 هدف، ساكا يمكن قام بثلاثة أسيست لكن لم يسجل. فاليوم المدرب لما يبدأ يجهز في مباراته، يعني أنا لدي الطرف الأيمن راشفورد سجل هدف، جوردون جيد ساهم في بعض الحالات،
1: لكن جهة اليمنى أضعف بكثير،
3: فهنا يأتي ويقول لما لا نلعب بروجرز. فهي مناورة قادرة أن يكون فيها يكون فيها محق وقادر أن يخطئ، لكن في الأخير ولديه ذكة احتياط قادر أن يقوم ببعض التغييرات بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، لأنه مهما كان هو يشعر نفسه أنه على مستوى الرتم أن إنجلترا رتمها أسرع في الإيقاع اللعب، موجود أندرسون، موجود رايس، الضغط في وسط الميدان حقيقة، لديهم لاعبين ارتكاز على مستوى عالي مع بيلينغام الذي يتحرك في المساحات بشكل جيد، إضافة لما الفريق يحدث له البلوك بيلينغام قادر أن يخرج هذا الفريق من هذا الإشكال، بمعنى أنه يستغل تحركات كين بشكل جيد، لأنه كين وبيلينغام يشكلوا ثنائي وهم متميزين في انسجام تام ما بينهم. وهنا الإشكال الذي حدث يمكن بيلينغام على تلت موسم على ريال مدريد، أكيد في إصابات في بعض الأشكال، أعتقد أن توخيل عرف كيف يوظفه، والضغط الذي تسلط على بيلينغام قبل البطولة أنه يمكن سيلعب روجرز، وبيلينغام لم يلعب كأساسي في العديد من المباريات مع توخيل، لم يلعب
1: كأساسي، لا كان ذكرام أنه ممكن ما يكون ضمن 23 أصلا بالنظر لموسمه في في ريال مدريد، بالنظر لتألق روجرز أستون فيلا أوروبيا ومحليا.
3: أنا أظن أنه هذا الجانب يمكن المدرب اللي طرفني بشكل عام اشتغل به بشكل جيد، لأنه جعل أنه اللاعب يشعر هنالك ضغط، هنالك منافس، فلما منع الفرصة وهو يستحقها شاهدنا الإضافة الكبيرة.
1: أيضا في نقطة ثانية كابتن، في الغالب الكل استبعد أن يلعب الاثنان معا،
3: صحيح،
1: في الغالب إما روجرز أو بيلينغهام في مركز العشرة وصانع اللعب أو خلف هاري كين.
3: وهذا حقيقة اليوم نشاهد توخل، الفكرة توخل يمكن على المستوى الأوروبي مع مع مع تشيلسي في عام في سنة استطاع في فترة وجيزة الحصول على الشامبيونز ليج، هنا يعطيك إشارة أنه في المباريات هذه أنه قادر أن يجهز بشكل جيد.
1: وكثيرهم كابتن يقولون هو على المستوى الفني عبقري، مشكلته في الشخصية وأحيانا صدام مع النجوم.
3: صح، وأكيد أنه تعلم الآن مع الكثير، مع البايرن ومع مع تشيلسي ومع العديد من الفرق التي مر عليها، والآن الانتقاد كان كبير جدا من الصحافة الإنجليزية على توخل في بعض المباريات الودية وفي القائمة التي تم استدعائها، لكن النتائج أنا تسكت الكثير، تسكت الكل. اليوم النتائج والسيمي فاينل في الأخير اليوم هو أمام مفصل تاريخي، لأنه لا أحد استطاع أن يذهب بهذا المنتخب إلى دور النهائي. اليوم هو أمام مباراة تاريخية، أولا أمام الأرجنتين الذي لديهم ثأر تاريخي، لا أحد، وإن تغيرت الأجيال لكن يبقى عالق هدف مارادونا، يبقى عالق لدى الصحابة، لأنه في كثير الآن لا يزالوا موجودين،
1: طرد بيكهام في 98
3: أكيد. فاليوم أنا أعتقد مباراة ذات بعد رياضي وذات بعد تاريخي كذلك، يعني لكن يبقى إطارها رياضي، هو ليس إطار معنوي، يبقى إطارها رياضي. والأرجنتين لديهم أكيد ميسي ولديهم لديكي، أكيد لديهم عناصر قادرة للقيام برد الفعل، لكن أنا أرى أن إنجلترا على المستوى البدني، على المستوى إيقاع اللعب، على مستوى الانسجام كفريق كامل، أنا أراها تنطلق في هذه المباراة بأفضلية. هذا لا يعني أنها ستفوز، أنا نقول تنطلق بأفضلية، كم من فريق أفضل ولم يحق الفوز، كما انطلقت فرنسا بأفضلية وإسبانيا هي التي حققت الانتصار، لكن إنجلترا إذا سلط الضغط عالي على أرجنتين وحرمتهم من الخروج بكرة، أعتقد أنه لديهم فرصة كبيرة لتحقيق الانتصار.
1: كلاوديو، في مونديال 86 كانت أحداث الفوكلاند قريبة تاريخيا بين 86 و86، وبالتالي كان هناك فعلا مباراة أشبه بالحرب، والإطار السياسي للمباراة أثر على الإطار الكروي لتلك المباراة. في 98 في 2002 هل كان هناك يعني هذا الشعور بأن الموضوع أكبر من مباراة وأن هناك الشعب يريد نوع من الانتقام عن طريق كرة قدم أم لا؟
0: حقا بدءا من عام 86 وكذلك مع الخلفية السياسية عند خوضها بها المباريات ومع مرور السنوات بدأت المباريات التي تلعب بين الأرجنتين وإنجلترا تأخذ هذا الطابع السياسي بطبيعة الحال، كما أيضا أنه كلاسيكو أو مباراة كلاسيكو هذا عشناه في خلال هذه الفترة، وتحولت المباراة إلى أكثر من مجرد مباراة كرة قدم، هذا صحيح. وفي الوقت الذي نحن فيه مع كل ما مر والمباريات التي لعبت بين المنتخبين في التاريخ، ربما نتحدث بالتأكيد عن منافس تاريخي بالنسبة للأرجنتين عندما نتحدث عن إنجلترا، وهي مباراة اليوم بالطبع هي مباراة كرة قدم.
1: كابتن ياسر، هناك من يرى بأن هذه المباراة هي الاختبار الحقيقي لمنتخب الأرجنتين، واجه صعوبة في الكثير من المباريات لكن تأهل بصعوبة، تذكر مباراة منتخب مصر، نتذكر مباراة الرأس الأخضر، لكن هذه مباراة مختلفة، هل في رأيك أن منتخب الأرجنتين سيتعامل تعامل مثالي؟ البعض يرى بأن المنتخب في الكثير من الأحيان نجح بسبب المكر أو الخبث الكروي في التفوق على المنتخبات في الظروف الصعبة، هل يمكن لهذا الخبث الكروي بين قوسين أن يذيب الفروقات الفنية في هذه المباراة؟
4: أنا أتفق تماما، يعني هي المباراة الأعلى جودة فنية بالنسبة للخصم الذي سيقابله الأرجنتين في هذه البطولة هو المنتخب الإنجليزي الليلة، والمنتخب الإنجليزي
1: يعني أقوى من كل المنتخبات السابقة.
4: نعم، هو أقوى وأعلى جودة فنية من جميع المنتخبات السابقة التي واجهها المنتخب الأرجنتيني. ناهيك عن أنه نقطة يجب أن لا يغفل عنها، أن المنتخب الأرجنتيني في آخر 4 مباريات متتالية استطاع أن يسجل في كل مباراة 3 أهداف. صحيح، وهذا عدد ورقم ليس بالسهل،
1: ورقم قياسي 5 مباريات متتالية. نعم، 3 وأكثر فرنسا
4: بالضبط. وأنت تتكلم عن منتخب يعتمد كليا على ميسي في صناعة الأهداف وتسجيل الأهداف. في المقابل المنتخب الإنجليزي 12 هدف من 13 هدف كانت ما بين بيلينغهام وهاري كين،
1: 6-6.
4: نعم، فيعني النجاعة الهجومية لدى المنتخب الأرجنتيني عالية جدا، ولكن في نفس الوقت
1: اعتماد على
4: المفارقة أنه دفاعيا كذلك هناك مشكلة كبيرة ما بين روميرو ومارتينيز، رغم الانسجام الذي يبان أو يتضح أمام الكل، ولكن كثغرة هي ثغرة أنا بالنسبة لي يستطيع هاري كين أو بيلينغهام استغلالها أفضل استغلال في هذه المباراة. يجب على المنتخب الإنجليزي أن يعي تماما أن وصول الأرجنتين إلى المرمى سهل جدا، ولكن في المقابل يجب عليه أن يستغل ويستفيد من كل هجمة تكون له متاحة لتسجيل الهدف أسبقية، ولا تتكرر إعادة تلقي إنجلترا الأهداف من الخصوم ومن ثم العودة إلى تسجيل التعادل ومن ثم الانتصار، وهذا يرهق الفريق بدنيا.
1: وإحنا أيضا يجب أن نستفيد من وجودي استوديو خاص لبين سبورتس هناك ملعب المباراة في أتلانتا، حيث ننتقل مرة أخرى إلى طارق. طارق تفضل لك.
5: شكرا محمد. مرة أخرى الملعب ممتلئ على الآخر من الجماهير الحاضرة الأرجنتينية الإنجليزية أيضا، ولكن دعونا نمر معكم سريعا على القائمتين المختارتين لهذه المباراة. نبدأ أولا بتشكيلة المنتخب الإنجليزي التي اختارها السيد توماس توخيل من خلال هذه المباراة مع كابتن أحمد المحمدي. أحمد، برأيك الشخصي أين تكمن نقاط القوة والضعف في هذه القائمة المختارة أيضا؟
6: يمكن الشيء السلبي الوحيد بالنسبة لتوماس توخيل هو خط الدفاع. يمكن بعد التغييرات في خط الدفاع بدأ بإزري كونسي وأورايلي المباراة السابقة، بيبدأ اليوم بريس جيمز واللاعب سبينز، عليهم عامل كبير جدا، خاصة ريس جيمز في الناحية اليمنى لاعب ممتاز، ظهير ممتاز بيقدر ان هو يدعم مورغان روجرز في الناحية الهجومية. مورغان بيبدأ في مباراة اليوم، يمكن نزل في ماتش النرويج وكان ليه تأثير كبير جدا خاصة في الهدف الثاني، وأيضا الاعتماد الأكبر على هاري كين وجود بيلينغهام في المقدمة مع وجود أندرسون وديكلان رايس. ديكلان رايس وأندرسون عليهم عامل كبير جدا في خط الوسط، لأن خط وسط منتخب الأرجنتين بيكمن فيه قوة كبيرة جدا. فأنا أعتقد أن يمكن الشيء السلبي الوحيد هي بعض التغييرات بالنسبة لتوماس توخيل في خط الدفاع.
5: بالمقابل ما هي رأي أو ما هو رأيك أيضا بالقائمة المختارة لإسكالوني من خلال هذه المباراة المهمة أيضا؟
6: يعني إسكالوني بالنسبة له هو بيثبت بعض اللاعبين في التشكيل الأساسي. يمكن التغيير الوحيد يمكن الاعتماد على مارتينيز في حراسة المرمى. خط الدفاع أيضا في كريستيان روميرو وليزاندرو مارتينيز. يمكن الشيء السلبي بالنسبة لمنتخب الأرجنتين هما قلبي الدفاع. أيضا في خط الوسط اليوم بيعتمد على سيميوني أكثر من دي بول، لعب في المباراة السابقة أمام سويسرا بدايموند في خط الوسط، اليوم بيلعب بإنزو فرنانديز في الناحية اليسرى مع سيميوني اللي هيكون عليه عامل كبير جدا خاصة في المساعدة في مع الظهير الأيمن في الناحية اليمنى، وأيضا الاعتماد على ليونيل ميسي. الفريز أحرز هدف من أروع أهداف كأس العالم المباراة السابقة، وهو لاعب ممتاز بيعول عليه بشكل كبير جدا إسكالوني في مباراة اليوم.
5: ماتش رايح أصلي ولا إضافي؟
6: أنا أعتقد أن هتوصل لوقت إضافي، وأيضا ممكن توصل لضربات ترجيح، لأن في منافسة كبيرة جدا ما بين المنتخبين، وأيضا ظروف المنتخبين متقاربة جدا. يمكن زي ما ذكرت الحلول الفردية هيكون لها عامل كبير جدا في مباراة اليوم.
5: هذه الأجواء أيضا في لندن في بوينس آيرس، بالإضافة إلى في ملعب المباراة ملعب أتلانتا، حيث هذه كانت التغطية الخاصة التي تسبق هذه المواجهة. الآن أعود مرة أخرى للزميل محمد سعود الكواري هناك في استوديو قنوات بي إن سبورتس في الدوحة. محمد،
1: شكرا لك طارق. كابتن محمدي، تغطيتنا لهذا اللقاء الكبير المرتقب مستمرة بإذن الله تعالى مشاهدينا الأعزاء. ولكن بعد فاصل قصير نعود بعده بإذن الله تعالى. قم معنا.

0: لما الجوع يجننك خذ سنيكرز، اللعب مو لعبتك وانت جعان.
1: صيفنا على كيفنا،
2: احجز عروض على كيفك،
3: شجع وخلي التوصيل عليه،
4: اطلب الحين.
5: Southmed by TMG. It's different.
6: احصل على واحد من ست اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
7: المباريات جاية بالليل،
8: بيبسي نايت اديشن،
7: صح صح اكثر،
8: خليك صاحي،
7: خليك متعطش.
9: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
0: التشجيع مع الجوع ممنوع برعاية سنيكرز. لما الجوع يعصبك ويخليك ترسل 100 رسالة، لا تاخذها لبعيد. سنيكرز، اللعبة مو لعبتك وانت جعان.
10: هيدول سكان الأرض رجعوا يلعبوا فوتبول، والظاهر واحد منهم كان شربين ريد بول.
11: ريد بول بيعطيك جوانيح.
12: Nobody tells you when you're young that the ceiling you see isn't real. The constraints you feel aren't forever. And this version of you is not final. Your body doesn't have a limit. It's up to you how far you take it.

0: Bleu de Chanel, l'exclusif.
1: انا جاي.
2: اهلا اهلا.
3: الاخبار عيد 5/4 جاي اهو.
4: First of all, مروان لك نقل هاي. Thanks. جاي كمان.
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
6: يا اخي شكرا على البيت، اجواء وجمعة خرافيه.
7: وين الليز؟
8: خلصتوه؟ قلت لك ما يكفي بغال الليل زيادة؟
7: محمد شفت الكتاب اللي جنبك؟ اسحبه.
9: غير الليل ما في قدرة.

0: اسرع جدا
1: جنبك ذا جنبك يا اخي ضيعتها
0: اصب لكم اكل على ذول
1: خلاص راحت ما عليك
0: كسادية
1: وش ذا
2: هنجر ستيشن يناولك الاسيست الصح شجع خلي التوصيل علينا اطلب الحين
3: يبقى كل شيء في قطر قريب من كل شيء
2: هنجر
3: ستيشن
2: يناولك الاسيست الصح شجع خلي التوصيل علينا اطلب الحين
3: يبقى كل شيء في قطر قريب من كل شيء
4: يا شباب يا عيال هذه اعلى زحمه

0: عصي؟
1: شين بالونا أورا.
2: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
3: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: FIFA World Cup 2026. Welcome to the main event. The pitch is ready. The players are ready. Football fans, are you ready? Presenting the one and only Three Lions from Europe, the former champions of the world and winners in 1966. Ladies and gentlemen.
1: هناك فقط ثلاثة لاعبين ياسر سجل هدفين أو أكثر في كأس العالم، غالينكر في ثلاث مباريات وهاري كين في أربع مباريات، رقم مذهل للاعب وسط.
2: بالنسبة لي إنه بيلينغهام هو يشاطر ويقاسم هاري كين التميز في هذه البطولة والأهمية كذلك في هذا الفريق. بالنسبة لي إنه بيلينغهام سوف يتميز في هذه الليلة متى ما أجاد العمل الدويتو ما بينه والونتو ما بينه وما بين روجرز، لأن اللاعبين يكملان بعضهما في المركزية أنا أتكلم، ولكن في النهاية القوة الفريقين تكمن في وسط الملعب، من يسيطر على وسط الميدان سوف يحسم اللقاء.
1: عناق بين ميسي وكين، الأرجنتين تدخل بالقميص الأسود، هل هناك تفاؤل تشاؤم بالقميص الأساسي أو الاحتياط بالنسبة للأرجنتينيين ولا؟
3: في الواقع أنا كنت أنتظر كيف يدخلون وكذلك بكل بهذا اللون بهذا القميص مختلف، نأمل أن لا يغير هذا الحظ لصالحنا.
1: شكرا المحلي بي إن سبورتس، مباشرة ملعب مباراة في أتلانتا وإلى زملاء علي حفيظ خليل وأحمد، مشاهدة طيبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في المباراة الثانية المؤدية إلى المباراة النهائية في كأس العالم 2026 هنا في أتلانتا، هنا في هذا الملعب الذي يبدو كامل العدد في مواجهة لا شك أنها بدأت. الحرب بدأت قبل أن تبدأ، نعم الحرب بدأت قبل أن تبدأ، وما بين طبعا أمة تريد الحفاظ على مجدها الذي حققته قبل 4 سنوات مع سكالوني، والحديث هنا عن الأرجنتين، وأمة تراها فرصة مناسبة لاستعادة مجل طال أمدا، والحديث هنا عن إنجلترا. وفي كرة القدم كما في الحياة الذاكرة تلعب أيضا، وإذا كان لكأس العالم مباراة تختصر تاريخه فإن مباراة إنجلترا والأرجنتين، الأرجنتين وإنجلترا كثيرا ما كانت تلك المباراة، إنها مواجهة يرتدي فيها الماضي قميص الحاضر وينتظر المستقبل مصير النهاية. أهلا بكم أيها السيدات والسادة في حرب بلا جراح، في حرب بلا دماء بين الكبيرين، بين الأسطورة ميسي وبين كبير الإنجليز هاري كين، الذي يحمل على أكتافه عن طريق أقدامه، طبعا يحمل على أكتافه عن طريق أقدامه ما يريد أن يهديه لإنجلترا ما عجزت عنه أجيال وأجيال عندما يتعلق الأمر بحلم استعادة طبعا الحلم الإنجليزي بالفوز بكأس العالم للمرة الثانية منذ 60 عاما بالتمام والكمال. هذه تشكيلة المنتخب الإنجليزي الذي يبدأ ببيكفورد، جيمس ريس في الجهة اليمنى، ستونز وجيهي قلبي الدفاع، لدينا سبيس حاضر في الجهة اليسرى، لدينا روجرز وبيلينغهام وأندرسون ورايس، ولدينا أيضا جوردون، وهنالك هاري كين القائد الأمين لمنتخب إنجلترا. مواجهة لا شك أنها السادسة في المونديال. بينما ماذا عن التشكيلة الأرجنتينية؟ تبدأ بمارتينيز حارس المرمى، مولينا، روميرو، مارتينيز، وتاجيليا فيكو في الدفاع، بينما سيميوني الذي ربما كان مفاجأة هذا المساء لأسكالوني، عندك باريديس، هذا عندك ماكاليستر، ولدينا إنزو فرنانديز، ولدينا قبل هؤلاء جميعا لدينا خوليان الفاريس، ولكن كبيرهم، كبيرهم أسطورتهم دائما ما يقودهم وقد أقادهم في المونديال الماضي في المباراة الأفضل الأجمل في تاريخ المباريات النهائية. هذا الرجل أصبح أول مدرب ليس وطنيا أجنبيا يقود منتخبا لنصف النهائي منذ أن فعل ذلك أرنست هابل النمساوي مع هولندا في عام 78، يريد أن يصل إلى المباراة النهائية كما فعل أرنست هابل الصافرة الأمريكية من طبعا حكم المباراة إسماعيل الفتح الذي معه ميسي لا يخسر إطلاقا 5 مباريات كاملة العدد في الدوري الأمريكي كلها بفوز لإنتر ميامي، هذه المرة مع منتخب الأرجنتين. يا لها من موقعة، الحسابات القديمة وحرب فوكلاند كلما ذكرت لقاءات المنتخبين كلما أطلت بوجهها هذه المناسبة التاريخية التي استمرت 74 يوما بالمناسبة وحصدت أكثر من 1500 قتيل من الطرفين وقد أصبحت من الماضي، لكن كلما اقترب المنتخبان وكلما تقابلت الأرجنتين وإنجلترا. يقولون لا توجد صافرة بداية لهذه المباراة، فقد بدأت منذ عقود، بدأت منذ عقود، وتنطلق الصافرة الأمريكية. إسماعيل الفتح يعلن بداية أحداث المباراة التي الآن فقط بدأت، وبالتالي مباراة أخرى لا شك أنها 15 تاريخيا، الأرقام تقول 6 حالات فوز للإنجليز، 6 تعادلات مرة. 86 عن طريق الأسطورة دييغو مارادونا. المباراة تنطلق لأجواء خيالية عندما يتعلق الأمر بمباراة في نصف النهائي، فماذا إذا كانت بين وإنجلترا، وبالتالي هذا يعطيها طابع آخر من أجل إثارة كبرى في هذا المساء الكبير. إسبانيا مع دي لا فوينتي، مع لامين يامال يراقبان القادم، وبالتالي إما أن نشاهد مواجهة أوروبية في المباراة النهائية لا شك في ذلك، وإما أن نشاهد مرة أخرى مواجهة أوروبية أمريكية جنوبية عندما يتعلق الأمر بالمباراة النهائية لهذا المونديال. البداية بهذه الصورة، الصافرة الأولى تحضر، وجود بيلينغهام حضر في هذا المونديال، فهل يحضر في أهم توقيت في هذا المونديال؟ الحديث طبعا هنا الصافرة، هنا الخطأ، هذا جرس إنذار ليس إلا في انطلاقة المباراة. الصافرة تحضر والخطأ لصالح الإنجليز، ومن هذه اللقطة سنشاهد الكثير بالمناسبة في هذا المساء الكبير والمثير لا شك في ذلك. الكرة في البداية الآن والانطلاقة في البداية الأولى، ولدينا محاولة كانت لجوليانو ابن سيميوني يلعب في مباراة هذا المساء، ربما سكالوني يريد أن يفاجئ فيه الإنجليز الشاب الصغير الذي لا شك بسرعة كبيرة بانطلاقات كبيرة. هذه انطلاقة من تاجليا فيكو خارج أرضية الملعب في بداية مثيرة معتادة منتظرة. أذكر فقط بطريق المنتخبين لبلوغ هذه المرحلة، إنجلترا على كرواتيا 4-2، 0-0 مع غانا، 2-0 على بنما، ثم بعد ذلك الفوز صعوبة كبيرة على الكونغو بهدفين لهدف واحد، وأفضل مبارياتها كانت أمام المكسيك بثلاثة أهداف لهدفين، وبعد ذلك تكفلوا بإبعاد هالاند والنرويج بهدفين، بلغوا الدور نصف النهائي، يريدون ما هو أفضل من ذلك. ولذلك المباراة، أنا قلت وأنا أقدم المباراة، هذه معركة أكبر من أن تكون مباراة. الخطأ يحضر في اللعب اللقطة الماضية، وأندرسون أيضا صفقة سيتي القادمة يسقط أرضا في اللقطة الماضية. المباراة بالمناسبة تبدأ بهذه المشاحنات المعتادة المنتظرة.
1: الأولى الإنجليز من أجل الثأر لخسارتهم في عام 86، المباراة التي عنونها أو على عنونتها الصحف الإنجليزية يومها أنها سرقة القرار.

ولكنها بهذه الصورة الكبيرة، كرة من جانب جيهي في الجهة الأخرى، هذا المرور من جانب سبيس الذي حاول المرور في الأولى، نجح في الأولى، تقدمت الثانية والكرة بعد ذلك أبعدت، والضغط يستمر في هذا المكان الضيق. في اللقطة الماضية الكرة تلعب وتبعد، والانطلاقة بهذه الصورة الكبيرة جدا في بداية أحداث هذه المباراة. كرة تعاد من جانب جيهي لحارس مرمى بيكفورد، طبعا عندما فازت إنجلترا بكأس العالم الوحيدة عام 66 قبل 60 سنة، كان حارسهم طبعا الحارس الأسطوري جوردان بانكس يريد أن يسجل تاريخا كذلك كبيرا. هذه كرة لصالح الأرجنتين، كانت لصالح إنجلترا، نقلت هناك وبعد ذلك أبعدت، ولدينا محاولة لأندرسون، إليوت أندرسون طبعا موهبة إنجلترا، كان مع نوتنغهام وانتقل كما يعلم الجميع للسيتي في قادم الأيام. هذا سبينس في اللقطة الماضية كان مرور جيدا، لكن المباراة في البداية الأولى في لقاءات كأس العالم طبعا تقابلوا خمس مرات سابقة، هذه السادسة كما ذكرت، وبالتالي نحن 62 إنجلترا 3-1، 66 في إنجلترا 1-0 الإنجليز، 86 طبعا مباراة مارادونا بهدفين لهدف واحد، وفي عام 89 أو 98 هذه انطلاقة بهذه الصورة ووجود خطأ، ولاحظ أننا في الدقائق الست الأولى فقط هنالك ثلاث أخطاء احتسبت في البداية الأولى فقط من انطلاقة هذه المباراة. هذا جوليانو هنا يرتكب خطأ لصالح اليوت الشرف، يعني تصور أن أخذ له ثلاث ضربات فقط في 7 دقائق من انطلاقة المباراة، وهذا يعطيك مؤشر كبير جدا على أن القادم سيكون مذهلا جدا في هذه الأمسية الكبيرة في نصف نهائي آخر في المونديال. في لصالح المنتخب الإنجليزي عن طريق بيكفورد، جوردان يأتي بكرة العالية في اللقطة الماضية، تصل أيضا هنا في هذا المكان وفيها محاولة المرور، والعرضية تحضر وبعد ذلك الركنية تحضر في اللقطة الماضية، عمل كبير من جانب روجرز الذي يبدأ المباراة، لم يكن معتادا أن يبدأ المباراة لكنه أعطى الإضافة كلما شارك، يشارك في مباراة هذا المساء في الدقائق 7 الأولى هذه الركنية الأولى، هذا مارتينيز حارس المرمى قبل 4 سنوات يوجد في الدوحة، وهنا يريد أيضا أن يلعب المباراة النهائية في مونديال أخير للأسطورة ليو ميسي. ضربة ركنية عن طريق الاختصاصي ديكلان رايس في البداية الأولى فقط 7 دقائق نقترب من الدقائق 8، حكم المباراة يناظر الكل، يراقب الكل، يعلم بأن الكثير من التوتر سيحضر، الكرة تحضر الآن والإبعاد في اللقطة الماضية، ويا لها من مهمة تبدو صعبة جدا على حكم المباراة الذي في هذه اللحظات الآن يأتي ويحتسب الخطأ في اللقطة الماضية. طبعا شوف الشد والجذب هنا، سنشاهد من هذا الكثير في مباراة هذا، سقط أمام ناظري طبعا هنا ما بين جوليانو وما بين أيضا لاعب ديكلان رايس، لكن هذا متوقع، هذا منتظر في هذه القمة الكبيرة التي تقول بأن كل ما مرت دقيقة من دقائقها كلما ازدادت اشتعالا وكلما ازدادت توترا.

لكن ما دام ميسي في أرضية الميدان فالكل مقتنع تماما بأن الأرجنتين قادرة على العبور والتأهل للمباراة النهائية السابعة في تاريخها. رئيس إنجلترا تبدأ بالضغط، ربما أمر يحقق ما كان حاضرا على مستوى الفرنسي أرسن فينجر في المنصة الرئيسية لأرضية أو لميدان أتلانتا ستاديوم الذي يحتضن هذا اللقاء والملعب الذي يحتضن المباراة الثامنة له في هذا المونديال. بالمناسبة إنجلترا هنا قلبت تأخرها أمام الكونغو وتأهلت من دور 32 إلى ثمن النهائي، والأرجنتين أيضا قلبت تأخرها أمام المنتخب المصري ونجحت في التأهل من الدور ثمن النهائي إلى ربع النهائي في هذا الملعب. في هذا الملعب إنجلترا لعبت مباراة واحدة فازت على الكونغو، والأرجنتين لعبت أيضا مباراة واحدة هزمت من خلالها المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين. إذن هذا اللقاء الأخير الذي يقام في أرضية ميدان أتلانتا، نعلم ذلك تماما لأن المباراة القادمة هي مباراة تحديدي المركز الثالث، ستلعب في أرضية الهارد روك هنالك في ميامي، وبعد ذلك النهائي سيقام في أرضية ميدان نيويورك ستيت ملعب المباراة النهائية. دائما الحضور على مستوى المشاهير في ميدان بطولات كأس العالم يأتي دائما وأبدا في هذه النسخة الاستثنائية من كأس العالم. إنجلترا لعبت مباراة واحدة فازت على الكونغو، والأرجنتين لعبت أيضا مباراة واحدة هزمت من خلالها المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين. إذن هذا اللقاء الأخير الذي يقام في أرضية ميدان أتلانتا، نعلم ذلك تماما لأن المباراة القادمة هي مباراة تحديدية المركز الثالث، ستلعب في أرضية الهارد روك هنالك في ميامي، وبعد ذلك النهائي سيقام في أرضية ميدان نيويورك ستاديوم ملعب المباراة النهائية. دائما الحضور على مستوى المشاهير في ميدان بطولات كأس العالم يأتي دائما وأبدا في هذه النسخة الاستثنائية من كأس العالم، النسخة الاستثنائية من هذا المونديال. كرة بمحاولة تقدم وبعيدة في التوقيت المناسب، عادت في الجانب المقابل. أي التحامات تلك التي سنشاهدها في مباراة اليوم، وأي قوة بدنية تلك التي ستظهر في هذا اللقاء، وأي عداوة قد تترجم إلى أرضية الميدان كروية طبعا في تاريخ كأس العالم. يأتي هذا اللقاء الكبير ما بين الأرجنتين وإنجلترا، وتأتي هذه المواجهة التي تحمل طوابع غير كرة القدم خارج الميدان عادت إليها الصحافة في الفترة القليلة الماضية وفي الأيام القليلة الماضية بعد أن تأكدت فعليا مواجهة الأرجنتين إنجلترا في الدور نصف النهائي. كرة فيها صافرة موجودة وخطأ لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، هذا حكم المباراة إسماعيل الفاتح الذي يدير أحداث هذا اللقاء. كما ذكرت مغربيا حصل على منحة دراسية عندما كان في الثامنة عشرة من عمره في جامعة تكساس، وذهب للدراسة في تكساس وقرر بعد ذلك الاستمرار والاستقرار في أمريكا. حصل على الشارة الدولية قبل 10 سنوات من الآن، نعم، واليوم هو حكما دوليا يمثل الولايات المتحدة والكونكاكاف مونديالها الثاني بعدما شارك في مونديال قطر عام 2022 مهندسا ميكانيكيا. رجل الحاضر، فهل يستطيع إدارة هذه المواجهة وهندستها فنيا في أرضية الميدان بعيدا بكل تأكيد عن كل ما كان يدور قبل أحداث هذا المباراة؟ صعبة، صعبة جدا جدا جدا على أي حكم، صعبة جدا على أي حكم. كرة تصل إلى كريستيانو روميرو يبحث عن التقدم. إلى الآن لم نشاهد حارسي المرمى جوردان بيكفورد، عند 13 دقيقة مرت حتى في الجانب المقابل لم يتعرض إيميليانو مارتينيز لتلك الاختبارات. هنا محاولة أمامية لكن راية موجودة، والقرار يأتي من المساعد الثاني في هذا اللقاء بوجود ركلة حرة غير مباشرة وتسلل على يوليانو سيميوني الرجل الذي يبقى
يبدأ مباراة اليوم أساسيا، واللاعب الذي لعب في هذا المونديال فقط مواجهات الأردن اليوم يعود إلى أن يكون حاضرا أساسيا ويعيد إلى الأذهان عودة الابن بعد رحلة الأب في نهائيات كأس العالم. أمثلة كثيرة سجلتها وسطرتها بطولة كأس العالم لتواجد الأبناء والآباء، الآباء بكل تأكيد، وبعد ذلك يأتي الابن لمواصلة المشوار والمسيرة. هنالك العديد من الأبناء ممن تفوقوا على مسيرة آبائهم في المونديال، وهنالك الكثير أيضا من الأبناء الذين لم يصلوا ولو لربع مسيرة. كرة تعود إنجليزية، محاولة على مشوار في منطقة الجزاء وابعدت في التوقيت المناسب، عادت عن طريق ماكاليستر وصلت إلى سيميوني في الجهة اليمنى، لمسة لازالت مستمرة وقائمة، انطلاقة من ماكاليستر يلعبها في الجهة اليسرى تأتي لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. وصلت بعد ذلك إلى يوليان الماريس، لمسة إلى سيميوني، عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من أمام الجميع، مرت لكنها لازالت مستمرة وقائمة، تأتي عن طريق إيطاليا فيكو إلى بارايديس أو لياندرو بارايديس، نعم من جديد لمسة لمنتخب الأرجنتين. الآن يعتمد المنتخب الأرجنتيني على الكرات المرتدة في هذا اللقاء، عودة بعد ذلك إلى إنزو يلعبها في الجهة اليمنى عن طريق مولينا، محاولة تصل إلى سيميوني، عودة كل لاعبين المنتخب الإنجليزي لتغطية النواحي الدفاعية والاعتماد فقط على المرتدات ما بيأتي، لكن جيهي يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة تصل إلى رمية تماس لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. تلعب سريعة عن طريق سيميوني لمصلحة إنزو فرنانديز، عودة للكرة الماضية بأقدام باريديس يبحث عن التقدم والمرور، لازالت مستمرة وقائمة. ليونيل ميسي إلى من؟ إلى إنزو، أبعدت الكرة، عادت من جديد، دخول قوي جدا من باريديس وإبعاد في التوقيت المناسب، يعلم تماما بأن قوة إنجلترا ممثلة في هاري كين، بيلينغهام 12 هدف من أصل 13 سجلتها إنجلترا في هذه النسخة من بطولة كأس العالم، تخيل 12 من أصل 13 هدف سجلتها إنجلترا في نهائيات كأس العالم، الأمر الذي يعني بأن هنالك لاعب واحد فقط من غيرها الاثنين، راشفورد سجل في مرمى كرواتيا، غير ذلك 6 لبيلينغهام 6 لراشفورد، 6 أهداف للاعب خط وسط يقدم موسما استثنائيا، لا يوجد لاعب في تاريخ المونديال لاعب وسط سجل أكثر من 6 أهداف في نسخة واحدة، حدث ذلك مع خامس رودريغيز عام 2014 هنالك في البرازيل وأمام بيلينغهام مباراة اليوم ومباراة أخرى هناك إما أمام فرنسا أو إسبانيا ليحطم هذا الرقم. كرة تعود بأقدام جون ستونز، يلعب كرة في الجهة اليمنى إلى ريس جيمس، عودة بعد ذلك إلى إليوت أندرسون، لمسة تصل إلى ماركيهي لاعب مانشستر سيتي، إلى سبينس في الجهة اليسرى لاعب السبيرز توتنهام، عودة من جديد إلى ماركيهي، البحث عن التقدم لكرة تصل عند القائد هاري كين، محاولة فيها كرة أمامية لكن أيضا تغطية وإبعاد، لازالت مستمرة وقائمة، سبينس ينجح في التقدم والمرور لكن إنزو يتدخل، وبعد ذلك الكرة إلى خارج أرضية في الملعب، والمحاولة تصل إلى ركلة مرمى عند الحارس إيميليانو مارتينيز، ركلة مرمى عند إيميليانو مارتينيز. 18 دقيقة على بداية الأحداث في شوط المباراة الأول، لازلنا على نتيجة التعادل السلبي ما بين المنتخبين، وللتذكير فقط فلا

سريع تعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإنجليزي في الجهات اليسرى. غوردون مونديال جيد جدا بالنسبة لغوردون. عادت المحاولة من جديد عن طريق اللاعب ماركيهي. لمسة بأقدام غوردون الآن مرة أخرى يعيدها من جديد لمصلحة ماركيهي. تعود الكرة بعد ذلك بأقدام جون ستونز ومباراة رقم 17 في المونديال، المونديال الثالث لجون ستونز اللي بالمناسبة من غير أي فريق حاليا بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، وبالتالي سيكون محظوظا ذلك الفريق الذي يحصل وينجح في الحصول على خدمات جون ستونز في الموسم القادم. بكل تأكيد أرى بأنه سيبقى على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي. أندرسون إلى ماركيهي، إلى محاولة ملعوبة أمامية إلى غوردون، وصلت بأقدام هاري كين. تغيير الاتجاه اللعب، المحاولة عن طريق دي روجرز، عرضية في منطقة الجزاء سهلة عند حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، سيطر عليها إيميليانو مارتينيز. هذا ريس جيمس، شوف التمريرة الرائعة جدا من غوردون، ومن ثم بعد ذلك عرضية جيمس في أحضان حارس المرمى إيميليانو مارتينيز لتستمر الأمور حتى هذه اللحظة بنتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين في نصف نهائي المونديال. كرة عن طريق إليساندرو مارتينيز، يلعبها تصل إلى ليونيل ميسي. ميسي الآن أبعدت الكرة من أمامه عن طريق أندرسون، عادت مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأرجنتيني عند حارس المرمى إيميليانو مارتينيز. 62 كانت أول مباراة فازت إنجلترا 3-1، التقوا في ربع نهائي 66 فازت إنجلترا بهدف جوف هيرست، هدف 1-0 قاد الإنجليز إلى نصف النهائي ومن ثم بعد ذلك إلى المباراة النهائية واللقب الوحيد. كرة عن طريق ليونيل ميسي داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد لا زالت مستمرة وقائمة، راية موجودة والتسلل حاضرة. 86 ربع نهائي المكسيك، المباراة الأشهر ربما في تاريخ نهائيات كأس العالم، مباراة مارادونا، وهدف إنجلترا كان عن طريق جاري لينيكر، هدف في القرن وهدف في يد الرب كما أطلق عليه دييغو أرماندو مارادونا هنالك في الأزتيكا عام 86. ثم بعد ذلك جاء اللقاء، واحد من اللقاءات الشهيرة عام 98 في الدور 16 في فرنسا، 2-2 في الأوقات الأصلية، شيرر وأوين لإنجلترا، باتيستوتا وزانيتي للمنتخب الأرجنتيني، ومن ثم بعد ذلك ركلات الترجيح هي من وضعت الأرجنتين في الدور ربع النهائي في مباراة طرد فيها بيكم، واحدة من أشهر مباريات كرة القدم. ثم بعد ذلك عاد بيكم للانتقام عام 2000 في دوري المجموعات عندما سجل ركلة جزاء قادت إنجلترا للفوز وإقصاء الأرجنتين من الدور الأول في ذلك التوقيت. محاولة عن طريق ليونيل ميسي إلى ماكاليستر، تعود الأرجنتين الآن لتشكل أفضلية في اللحظات القليلة الماضية على مستوى أحداث هذا اللقاء بعد البداية المميزة للمنتخب الإنجليزي في أول 17-16 دقيقة في هذه المواجهة. تغيير لاتجاه اللعب، وصلت إلى كوليان الفاريز يبحث عن التقدم، المحاولة تأتي لكن تصطدم وتتحول إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي التماس للمنتخب الأرجنتيني. الآن عودة عن طريق ليساندرو مارتينيز، يلعبها إلى لياندرو باريديس، إلى مارتينيز، إلى الجهة اليسرى تاليا فيكو، يبحث عن من يعيدها من جديد لمصلحة ليساندرو مارتينيز. لمسة تصل عن طريق باريديس، تمريرات متبادلة ما بين لاعبين المنتخب الأرجنتيني. هنا ماكاليستر، عودة كل لاعبين المنتخب الإنجليزي بدنيا، من سينتصر في هذه المواجهة؟ الأرجنتين عانت أمام كابو فيردي، ذهبت إلى وقتين إضافيين، عانت أمام المنتخب المصري، نجحت في حسم الأمور في اللحظات الأخيرة والوقت بدل الضائع، عانت أمام سويسرا، ذهبت إلى وقتين إضافيين. في الجانب المقابل المنتخب الإنجليزي عانى أمام الكونغو وقلب الأمور في اللحظات الأخيرة، ثم المعاناة أيضا كانت أكبر أمام المكسيك هنالك في الأزتيكا، ونجح في الانتصار بشق الأنفس رغم حالة الطرد، وبعد ذلك آخر
آخر المواجهات بدنيا بشكل كبير أمام النرويج في وقتين إضافيين.

مهارة بيلينغهام. كرة عن طريق سيميوني الآن، سيميوني الآن يتقدم يلعب، كرة اصطدمت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة ركنية. هذا أغويرو أحد الأسماء التاريخية، وماكسي أيضا، وهنالك مستر ماسكيرانو أيضا حاضرا بجوار أغويرو على مستوى هذه الصورة التي كانت حاضرة في اللحظات القليلة الماضية هنا في هذه المواجهة، ومن خلال المنصة الرئيسية لأتلانتا ستاديوم. الأسماء التاريخية في كرة القدم الأرجنتينية حاضرة في المدرجات، ونبحث الآن عن فرصة جديدة ومحاولة جديدة قبل التوقف لفترة هايدريشن، تبريد، شرب المياه، من يتنفس الآن. ركلة ركنية على يسار حارس المرمى بيكفورد، ليونيل على التنفيذ، يلعبها داخل منطقة الجزوء، راية أو خطأ، يأتي بقرار إسماعيل الفاتح، ويأتي بعد ذلك القرار بوجود خطأ، بينما يبحث جوردان بيكفورد عن فترة الاستراحة بكل تأكيد في هذه الأثناء، ويرى بأن الأفضلية الأرجنتينية يجب أن تتوقف عند هذا الحد، ويأتي قرار إسماعيل الفاتح بإيقاف المواجهة لفترة الراحة.

كأس العالم، الحماس والمنافسة، نجوم العالم في مكان واحد، الحدث الأقوى والأهم في عالم كرة القدم. احجز مقعدك للاستمتاع بهذا الحدث مع ريسيفر الغزال. متعة المشاهدة مضمونة. ريسيفر الغزال، تذكيرتك إلى كأس العالم.

في الربع الأول من هذه المواجهات التاريخية التي تعود بعد غياب 21 سنة، حيث التقى المنتخبان وديا في جنيف عام 2005 في ذلك اللقاء الذي انتهى لمصلحة إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين. 2005 لم يكن ميسي حاضر.

كرة القدم كانت إنجلترا طرفا أمام الجارة اسكتلندا في عام 1872، وكانت بدون أهداف كهذه النتيجة مباشرة الآن عند الدقيقة 27. الأمور لا زالت عند تعادل بدون أهداف في أتلانتا في يوم كبير آخر من أيام كرة القدم، من أيام المونديال، عبر بين سبورت موطن الحقوق الحصرية. وبالتالي تستأنف الآن المباراة بانتظار القادم الأفضل، بانتظار القادم الأجمل من هذه المباراة. كرة تلعب لها وتصل بعد ذلك وتنقل وتلعب.

مصر 3 على المنتخب السويسري، وبالتالي استمرارية بحضور 17 هدف هذه اللحظة أمر يعني قوة هجومية كبيرة جدا بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني في هذا المونديال. في الجانب المقابل 13 هدف لإنجلترا، تنوعت الأسماء في الجانب الآخر، نعم أكثرها كان بالنسبة لليونيل ميسي بثمانية أهداف، واتفقت إنجلترا على بيلينغهام وهاري كين فيما يتعلق بموضوع التسجيل في هذه البطولة. إن سجلت إنجلترا فستكون إما عن هاري كين أو عن طريق جود بيلينغهام، بينما الخيارات حاضرة للمنتخب الأرجنتيني. كرة فيها تدخل وإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة بعد ذلك تصل إلى أن تكون حاضرة برمية تباس للمنتخب الإنجليزي الذي يواجه منتخبا لم يخسر تاريخيا في الدور نصف النهائي، معلومة لا يمكن بأن تجدها عند أي فريق آخر. الأرجنتين لم تخسر تاريخيا في مباراة في الدور نصف النهائي، 78 ما كان في نصف نهائي، لكن 30 نجحت في التأهل على حساب أمريكا، 86 مارادونا بهدفين في مرمى بلجيكا، 1 في عام 90 ركلات ترجيح في ملعب سان باولو نابولي مارادونا يقودهم أمام الطليان، 2014 على حساب المنتخب الهولندي في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح والنسخة الماضية يوليان ألفاريز هدفين وميسي هدف في مرمى كرواتيا، وتأهلت الأرجنتين لم تخفق أبدا في الدور نصف النهائي، رقم كبير جدا. فهل يصمد ويستمر في مباراة اليوم؟ هذا ما سنتعرف عليه في قادم لحظات هذه المواجهة. كرة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني عن طريق باريديس يلعبها أمامي الآن، طالت على الجميع، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى ركلة مرمى عند جوردان بيكفورد. هل ينجح توماس توخيل بالتأهل للمباراة النهائية؟ هذا كابل العامل المشترك ما بين الاثنين، إن الاثنين قادوا إنجلترا في نهائيات كأس العالم، نعم الاثنين قادوا انجلترا في نهائيات كأس العالم. كابيلو كان مدربا للمنتخب الانجليزي مونديال 2010 في جنوب افريقيا وودع من دور 16 في ذلك التوقيت. توخيل في الدور نصف النهائي الان، يتقدم بيلينغهام، تدخل وصافرة موجودة وخطأ لمصلحة جود بيلينغهام الان هنا في هذا المكان بالقرب من منطقة الجزاء، واحد من أبرز لاعبين هذه البطولة، واحد أبرز المرشحين بكل تأكيد لجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026 مع ليونيل ميسي، مع كيليان مبابي، مع رودري أيضا لاعب المنتخب الأسباني. أرى شخصيا بأن الجائزة لن تخرج من هؤلاء الأربعة، وستنحصر بشكل كبير ما بين رودري والمتأهل اليوم إلى المباراة النهائية. نعم رودري، نعم رودري، رودري، نعم هكذا تبدو الأمور فيما يتعلق بجائزة الأفضل. نعم ستنحصر بشكل كبير ما بين رودري والمتأهل. هذا بيكام عنده حضور تاريخي أمام الأرجنتين، مونديال 98 طرد ومونديال 2002 طرد الأرجنتين من دور المجموعات وتأهل هو إلى الدور الثاني. كرة إلى صافرة وخطأ على تنفيذها ديكلان رايس، يلعبها داخل منطقة الجزاء، راسية تأتي، مرت بجوار القائم عن طريق جون ستونز وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، تصل بعد ذلك إلى ركلة مرمى. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هنا التدخل والكرة الرأسية عن طريق جون ستونز، لكن يبدو بأن هنالك صافرة قبل ذلك وخطأ، نعم ربما حاضرا على مورغان روجرز لمصلحة نادي أو منتخب الأرجنتين. كرة تعود الآن، هذه والله فيها خطورة شوي من مارتينيز ما بين أو ما بين باريديس، الآن تكررت في أكثر من مرة، نعم تكررت في أكثر من مرة، كرة في مثل هذا المكان بهذه الطريقة أمر يعني خطورة خطورة خطورة. سيميوني يحاول التقدم، يرتكب خطأ، يأتي قرار إسماعيل الفاتح بإغلاق الكرة الماضية وإعلان وجود خطأ لمصلحة المنتخب
لمنتخب الأرجنت أو لمصلحة الإنجليز، خطأ لمصلحة إنجلترا. نعم، حكم بإمكانيات رائعة جدا، أحد أبرز حكام الكونكاكاف، أحد أبرز حكام الكونكاكاف. نعم إسماعيل، وبكل تأكيد واحد من أبرز حكام هذه النسخة. اليوم مباراته الرابعة في بطولة كأس العالم، أداء هولندا اليابان 2-2، إسبانيا 1-0 على الأوروغواي، وانتصار النرويجي الكبير والتاريخي أيضا على حساب المنتخب البرازيلي بهدفين مقابل هدف واحد في دور 16، واليوم يتواجد في الدور نصف النهائي. تعود المحاولة بكرة عند حارس المرمى جوردان بيكفورد، لازال يمتلك فرصة مشاركة في نسخة قادمة في نهائيات كأس العالم. أمامية الآن، تصل الكرة والمحاولة عن طريق اللاعب اللي هو جوردن، أبعدت في التوقيت المناسب، عادت من جديد، مرت من أمام الجميع، وصلت بأقدام يوليانو سيميوني، يبحث عن التقدم سيميوني الآن. محاولة فيها ضغط يأتي عن طريق سبينس، ينجح سبينس في استخلاص الكرة، والمحاولة الماضية تعود من جديد لمصلحة المنتخب الإنجليزي عن طريق أنتوني جوردون، لمسة إلى بيلينغهام، صافرة وخطأ لمصلحة بيلي، خطأ لمصلحة جود من جديد على مشار في منطقة الجزاء. محاولة جديدة لمصلحة المنتخب الإنجليزي، هذه الكرة، هذه المحاولة، وهنا التدخل من مولينا، وبالتالي قرار حكم المباراة يأتي بوجود خطأ على مولينا لاعب أتلتيكو مدريد ولمصلحة بيلينغهام لاعب ريال مدريد. ديربي يتكرر في كل سنة ما بين الاثنين في بطولة الدوري الإسباني، ويظهر أيضا على مستوى منافسات بطولة كأس الملك والسوبر الإسباني. اليوم يلتقون في نهائيات كأس العالم بيلينغهام ومولينا في هذا اللقاء، ومن خلال هذه المواجهات الكبيرة ما بين المنتخبين. 10 دقائق أخيرة متبقية قبل نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول، هنا محاولة فيها خطأ لمصلحة المنتخب الإنجليزي على تنفيذها، أريس جيمس هو اللي راح يلعب الكرة، يلعبها مباشرة داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة وقائمة، رأسية وإبعاد في التوقيت المناسب، إبعاد يأتي في التوقيت المناسب من الحارس إيميليانو مارتينيز، والكرة تحولت في الجانب المقابل لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. ليونيل ميسي على مستوى التقدم والمرور، إبعاد لكن يأتي المرور، مر وتقدم، حاول الله على هذا التقدم، والله على هذا المرور، يتقدم في كل شيء إلا في العمر، يتقدم في العطاء، يتقدم في الإبهار، يتقدم في المتعة، ولا يتقدم في العمر. اللقطة الماضية ميسي يثبت كل تلك الإمكانيات، والحديث الكبير عن قدرته على أن يكون حاضرا هنا في هذه المواجهة. حكم المباراة يتدخل وينذر، من طبعا نعلم تماما أن كل اللاعبين أسقطت منهم البطاقات الصفراء بعد غياب بلك عن نهائي كأس العالم 2002 بسبب تراكم البطاقات. استحدث نظام مختلف أن البطاقات تسقط، طبعا باستثناء الإيقاف اللي عليه انذارين يوقف، واللي عليه طرد يتم إيقاف، لكن اللي عليه انذار يسقط الانذار في الدور نصف النهائي، وبالتالي اليوم أي لاعب يحصل انذار تأكد تماما بأنه لن يغيب عن المباراة القادمة ولن يغيب عن المباراة النهائية. كرة إلى صافرة موجودة وخطأ، هنا ينذر إليوت أندرسون لاعب المنتخب الإنجليزي، رجل المنتقل حديثا إلى مانشستر سيتي قادما من نوتنغهام فورست، يبدأ على البطاقة الصفراء الأولى في هذا اللقاء. كرة الآن فيها خطأ يأتي لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، وعلى التنفيذ دائما ليونيل ميسي هو اللي راح يلعب الكرة، يلعبها إلى إلياندرو باريديس، عادت من جديد عن طريق ميسي، يتقدم ميسي الآن، يسدد، اصطدمت الكرة، نزلت مستمرة، تسديد الله على الكرة الماضية والمحاولة الماضية، وبالتالي يأتي القرار الآن بوجود ركلة مرمى. إنزو يطالب بركلة ركنية، إنزو يطالب بركلة ركنية، هذه الكرة والمحاولة قوية جدا عن طريق إنزو فرنانديز، لكن بعد ذلك
علت العارضة وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى، عادت عن طريق جوردان بيكفورد، حاول تصل من جديد لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. كريستيان روميرو يلعبها إلى ليساندرو مارتينيز، مارتينيز إلى وسط الميدان مرة أخرى عن طريق لياندرو باريديس. هنالك في الجهة اليمنى مولينا ينتظر ويبحث عن انطلاقة جديدة، وهنالك في الجهة اليسرى تاليا فيكو هو الآخر ينتظر ويبحث عن مساندة جديدة. باريديس يعيد الكرة عند حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، تشعر أن باريديس لاعبا في خط الدفاع أقرب مما يكون لاعبا في وسط الميدان، دائما تجده ما بين ليساندرو مارتينيز وكريستيان روميرو في الدقائق 39 الأولى التي مرت منذ بداية شوط المباراة الأول، وبالتالي تشعر أن الأرجنتين تلعب بثلاثة في قلب الدفاع. كرة أمامية الآن من حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، إبعاد في التوقيت المناسب، تدخل يأتي بعد ذلك ورأسية من ماكاليستر، عادت مرة أخرى يوليانو سيميوني يلعبها، تصل عن طريق ليونيل ميسي، لازالت مستمرة وقائمة، تحولت الجهات اليمنى، ولكن ديكلان رايس، ديكلان رايس يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة تصل إلى رمي التماس، رمي التماس باللقطة والكرة التي أبعدها ديكلان رايس إلى خارج أرضية الملعب. تعود المحاولة من جديد لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، تبدو الأرجنتين الآن بأفضلية على مستوى الدقائق القليلة الماضية بعد البداية الجيدة اللي كانت لمصلحة المنتخب الأرجنتيني أو الإنجليزي عفوا. هوليان ألفاريز يلعب كرة تصل إلى إنزو فرنانديز، سيميوني في الجهة اليمنى، ميسي دائما في الانتظار يبحث عن مساندة، الآن عادت المحاولة مرة أخرى، تصل في الجهة اليسرى عن طريق إيطاليا فيكو، لمسة إلى ليساندرو مارتينيز. ألفاريز بالمناسبة عنده 5 أهداف في منافسات بطولة كأس العالم، سجل 4 هنالك في مونديال قطر، 2 في الدور نصف النهائي، ويسجل هدفا في هذه النسخة، كان حاضرا في المباراة الماضية بطريقة رائعة جدا في مرمى المنتخب السويسري. كرة في الجهة اليمنى الآن عن طريق سيميوني، يلعبها إلى إنزو، إنزو مرة أخرى إلى ليونيل ميسي، البحث عن كرة أمامية لكن أبعدت، تحولت في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة المنتخب الإنجليزي. التدخل يأتي من ليساندرو مارتينيز، والبطاقة الصفراء تظهر على لاعب مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز لوجود الشد، وجود الشد هذه الكرة، هذه المحاولة، شوف حكم المباراة قريب قريب جدا، وبالتالي يعلن عن خطأ لمصلحة ليساندرو أو على ليساندرو مارتينيز ولمصلحة مورغان روجرز. مورغان روجرز ربما خيار مفاجئ بالنسبة للمدرب توماس توخيل في هذا اللقاء أساسيا في مباراة اليوم. ريس جيمس كان قد بدأ المونديال أساسيا أمام كرواتيا أمام غانا، غاب بعد ذلك للإصابة في مباراة بنما في الدور الثاني أمام الكونغو، ثم أيضا غاب أمام المكسيك قبل أن يعود في المباراة الماضية. ريس جيمس أيضا على مستوى مواجهة النرويج، ويدخل في الدقائق الأخيرة من أحداث ذلك اللقاء. حاول لمنتخب الأرجنتين الآن في وسط الميدان، تصل عن طريق إنزو، حاول لتغيير اتجاه اللعب، تحولت في الجهة اليمنى لمولينا، عادت مرة أخرى في الوسط عن طريق ليونيل ميسي، يبحث عن التقدم ميسي، أندرسون في التغطية، كثير من الأخطاء في وسط الميدان، معركة في وسط الميدان، لقاء يعيد إلى الأذهان تلك المعركة الشهيرة فوكلاند كما تعرف بين إنجلترا والأرجنتين أو بريطانيا العظمى والأرجنتين، لكن الآن احنا في معركة كرة قدم، معركة كرة قدم. لذلك اليوم عام 82 900 روح زهقت ما بين الجانبين الأرجنتيني والبريطاني، اليوم ما في أرواح، ما في أرواح، لكن اليوم في كرة قدم، في متنفس، في روح مونديالية، ولن تقف عند حاجز 900 ولا 900,000 ولا 90 مليون، لا لا لا لا لا لا لا، عشاق الأرجنتين المنتشرين في العالم
العالم كل العالم يفوقون ذلك, وإنجلترا ومحبيها أيضا على مستوى كرة القدم العالمية ومن يناصر المنتخب, لأن اليوم إنجلترا مو بس الإنجليز, لا اليوم إنجلترا عبارة عن مجموعة من المشجعين اللي ممكن أن يقفون بجانب المنتخب الإنجليزي في مباراة اليوم. نعم هذا أمر طبيعي جدا, طبيعي جداً. كل محبين البرتغال كريستيانو رونالدو راح يقفون مع المنتخب الإنجليزي, كل مشجعين ريال مدريد ليش؟ لأن عندهم جود بيلينغهام في الجانب الآخر, ربما ما أقول الكل إلا الأرجنتيني منهم طبعا, لكن الأغلبية ستقف مع جانب المنتخب الإنجليزي في هذا اللقاء. وبالتالي مباراة فيها الكثير من التفاصيل, فيها الكثير من التفاصيل. سبينس الآن يلعب كرة أمامية لكن هنالك تغطية من ليساندرو مارتينيز وإبعاد إلى خارج أرضية الملعب, تصل إلى رمي التماس لمصلحة المنتخب الإنجليزي, تعود عن طريق إليوت أندرسون, حاول لتغيير اتجاه اللعب, طالت نعم طالت على جيمس وتحولت إلى خارج أرضية الميدان, تصل إلى رمي التماس الآن على تنفيذها الحاضر أمامنا الآن. والحديث عن تاليافيكو لاعبي نادي ليون صاحب 33 سنة, الرجل الذي يلعب مباراة الدولية رقم 83 بقميص منتخب بلاده المنتخب الأرجنتيني, هو اللي يلعب رمية التماس الماضية واللقطة الماضية. تعود المحاولة أرجنتينية مرة أخرى, غابت الفرص حتى هذه اللحظة في هذه المواجهة. شوف الفاريزوي, هذه دلالة على صعوبة اللقاء, دلالة على صعوبة اللقاء, كما غاب أيضا الوقت البدل ضايع لأننا أمام 3 دقائق فقط, هي دقائق الهايدريشن بريك التي أقام فيها حكم المباراة الفاتح هذا اللقاء من أجل الاستراحة في منتصف هذا الشوط. 3 دقائق فقط ستضاف كوقت بدل ضايع على شوط المباراة الأول مشاهدينا متابعينا في كل مكان, والأمور لا زالت مستمرة بنتيجة التعادل السلبي ما بين المنتخبين. كرة تعود في الوسط الآن عن طريق اللاعب الحاضر أمامنا الآن ديكلان رايس إلى ريس جيمس, يبحث عن التقدم جيمس, لمسة إلى ديكلان رايس وبعيدت, اصطدمت في الباريس, تحولت إلى خارج أرضية الملعب, تصل إلى رمي التماس لمصلحة المنتخب الإنجليزي. تلعب الكرة الآن, محاولة عن طريق إليوت أندرسون, لمسة إلى أماركيه, فيه إلى أندرسون مرة أخرى, محاولة تصل عن طريق ديكلان رايس بالجهة اليمنى, ريس جيمس إلى ديكلان رايس, جيمس من جديد, لازالت مستمرة وقائمة ما بين أقدام لاعبين منتخب إنجلترا بالجهة اليمنى الآن عن طريق مورغان روجرز, روجرز يعيد المحاولة إلى جيمس, لمسة تصل بعد ذلك إلى جون ستونز, إلى حارس المرمى جوردان بيكفورد. شوف انعدام يعني المساحات, انعدام المساحات, انعدام الحلول. تأتي الكرة الآن بمحاولة أمامية لكن أيضا هنالك راية موجودة وركلة حرة غير مباشرة للتسلل على جود بيلينغهام. بيلينغهام متسللا في اللقطة الماضية, وقرار حكم المباراة المساعد الأول يأتي بوجود الخطأ لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. باريديس على تنفيذ الكرة والمحاولة, وتوماس توخيل يدون الملاحظات, يبحث بكل تأكيد عن تسجيل التاريخ, ولو نجح في فعل ذلك سيكون أول مدرب يحقق لقب بطولة كأس العالم مع منتخب غير منتخب بلاده, لو نجح في فعل ذلك. لكن يجب أن يتأهل اليوم للمباراة النهائية, وبعد ذلك يجب أن يحقق انتصارا على حساب المنتخب الإسباني في المباراة النهائية هنالك في نيويورك ستاديوم. هكذا هو الأمر, هل يكون توماس توخيل أول مدرب أجنبي يحقق لقب بطولة كأس العالم مع منتخب غير منتخب بلاده, وثالث مدرب أجنبي يصل إلى المباراة النهائية؟ نعم ثالث مدرب أجنبي, لأنه قبل ذلك سبق وأن فعل ذلك رجلين فقط على مستوى بطولة كأس العالم, نجحوا في التأهل مع منتخبات غير منتخبات بلدانهم إلى نهائي كأس العالم, فعل ذلك الإنجليزي
مع منتخب السويد عام 58 جورج رينور، وفعل ذلك إرنست هابل النمساوي مع منتخب هولندا عام 1978. انتهى شوط المباراة الأول بتعادل سلبي، مباراة مغلقة ما بين الجانبين. نلتقي بحول الله مع بداية الشوط الثاني، إلى اللقاء.

0: يتراجع منتخب الرأس الأخضر قليلاً مرة أخرى. انزلاق رائع، ها هو ميسي، أول فرصة للتسجيل. لم تكن الزاوية مثالية، لكنه حاول استغلالها قدر الإمكان. لم يتمكن من تسديد الكرة بدقة على المرمى، كانت زاوية صعبة بعض الشيء. اليوم يشارك ميسي للمرة 30 في نهائيات كأس العالم، وهو رقم قياسي جديد. منتخب الرأس الأخضر يتخذ موقعه ويستعد للهجوم. ناهوي المولينا الذي يبدو أنه الخيار الأول في مركز الظهير الأيمن في هذه النسخة من كأس.
1: أنا زي.
2: أهلا أهلا.
3: الأخبار. خمسة أربعة. جاي جاي أهو.
4: كيف الأمور؟ بروح لك
5: أنت. إيه جاي كمان.
6: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء، مباشرة إلى ملعب المباراة في أتلانتا واستوديو بي إن سبورتس، هناك مع طارق. طارق تفضل لك الكلمة.
1: شكرا محمد، وأهلا بحضراتكم من جديد. أحمد، تحدث محمد سعود قبل قليل بأن لم نشاهد الالتحامات والكثير من العنف الذي حدث في هذه في شوط المباراة الأول.
2: هو أكثر شوط في كأس العالم حصل فيه فاولات، يعني كان فيه احتكاكات، كان فيه خشونة، كان فيه قدرات بدنية كبيرة جدا من المنتخبين، وأعتقد أن ده الأفضل لمنتخب إنجلترا، لأن منتخب إنجلترا بيعتمد على القوة البدنية بشكل كبير جدا. تشوف الستاتس أو الإحصائيات، الشوط الأول 11 مخالفة على منتخب الأرجنتين مقابل 7 على منتخب إنجلترا، وده بدأ من الدقيقة الثانية من بداية المباراة، وده كان متوقع أن كان هيكون في حماس كتير جدا من المنتخبين، ولا فرصة للمنتخبين اكتملت بشكل، لأن كان في فاولات كتير وكان في احتكاكات كتير، حتى التوتر موجود على مقاعد البدلاء. شوف توماس توخل مع سكالوني، مقاعد البدلاء فيها توتر كتير جدا، فأعتقد أن الشوط الثاني هيكون مختلف. وأنا أشوف أن نجم الشوط الأول كان حكم المباراة، كان في مواقف كتير جدا كان ممكن يعطي فيها انذارات، ولكن ساب اللعب يكون موجود، واعتقد ان اول انذار كان في الشوط الاول في الدقيقه 37، فده يحسب برضو
1: صحيح
2: لحكم المباراه.
1: هذا الحكم اسماعيل الفاتح مباراته الرابعه، الحكم الامريكي مباراته الرابعه في المونديال حتى هذه اللحظه، اشهر بطاقتين صفراوين من خلال شوط المباراه الاول. لكن سيناريو الشوط الثاني ما هو الافضل؟ كيف يسجل الارجنتين او انجلترا؟
2: اعتقد هتعتمد اكتر على القدرات البدنيه، والفريق المنتخب اللي هيقدر ان هو يستغل القدرات البدنيه الصلبه، سواء كانت كرات ثابته سواء كانت مشاركات كور مشتركه، فدي اللي ممكن تحسم المباراه في الشوط الثاني.
1: هذه ابرز حاله مشاهدينا الاعزاء التي حضرت بشوط المباراه الاول، ولكن لا اهداف تذكر حتى هذه اللحظه. محمد، اعود مره اخرى الى استوديو بي ان في الدوحه.
0: شكرا لك طارق. لكابتن محمد، يبدأ معك حاتم سعود العذبة حكمنا الدولي هنا في بي ان سبورتس، يتفق مع كابتن محمد بأن اسماعيل فاتح كان من نجوم المباراة، لكن كان شوط صعب للغاية في الكثير من الالتحامات البدنية والكثير من المخالفات.
3: يعني كثيرة جدا الحقيقة، لم نشاهد مباراة على المستوى الفني كانت عالية، كان فيها الأكيد أن الأعصاب كانت متوترة، قيمة المباراة الرهان فكيد جعلت المباراة نشاهد ثنائيات ونشاهد تدخلات عنيفة. نتفهم ذلك أن المنتخب الأرجنتيني يعي جيدا أنه قل عن مستوى الجودة في بعض المراكز من المنتخب الإنجليزي، ولذلك كانوا في الالتحامات الثنائيات أقوياء مع التدخلات مع المنتخب الإنجليزي، ونجح في ذلك لجر كذلك المنتخب الإنجليزي لما أرادوا المنتخب الأرجنتيني في الكثير من الفترات المباراة. وأعتقد لم أشاهد
0: محمد قال هذا أسلوب ممتاز للإنجليز، لكن أعتقد أن الأرجنتين هم اللي بحثوا عن هذا الأسلوب الشوط الأول.
3: أعتقد أن الأرجنتين هو الذي بحث على هذا التدخل لتقليص الفوارق الموجودة لدى الإنجليز، ونجح المنتخب الأرجنتيني في 45 دقيقة الأولى لغاية الآن في الحد من خطورة المنتخب الإنجليزي. لم نشاهد كين، لم نشاهد بلينغهام والانطلاقات، لم نشاهد روجرز اللي أنا أعتقد لابد من تغيير وإدخال لاعب على الطرف الأيمن يكون ذات فعالية ومهارة فنية كساكا، وأنا أعتقد ساكا أفضل من مودوكي في هذه المرحلة، ولا جوردن على الطرف الأيسر. فأنا أعتقد أن المنتخب الأرجنتيني لغاية الآن ناجح في مباراته نظرا لأن المنتخب الإنجليزي ينطلق بأفضلية.
0: سيميوني، تسألنا عن بداية الشوط الأول، سنشاهد أرقام هذه المباراة، سنشاهد أن هذا الشوط كان فقير إلى حد كبير على مستوى الفرص، بفرصتين فقط الأرجنتين مقابل واحدة للمنتخب الإنجليزي، لم نشاهد أي تسديدة بشكل مباشر على المرمى. سيميوني بدأ وشعرنا الأرجنتين تلعب ربما بأسلوب أتلتيكو مدريد الشوط الأول.
4: في الواقع لم يعجبني تماما الشوط الأول من كلا الفريقين بكل صراحة، كان شوط فيه الكثير من الخشونة والالتحامات كذلك والتدخلات، والحكم كان موجود وحسم الشوط الأول بشكل جيد. سيميوني بدأ المباراة يدافع أكثر من الهجوم، ومع مرور الدقائق بدأ يمضي إلى الأمام في الجهة في الطرف اليمين، وبدأ يظهر بصورة أفضل وأكثر فعالا ويصل للعمق كذلك، ويساعد الفريق على الهجوم والخروج إلى الأمام، وبينه وبين خوليان ألبرت يجب أن يفتح ويجد المساحات من أجل أن يتقدم الفريق. سنرى في الشوط الثاني إذا كان لأحد المنتخبين لديه رغبة في أن يلعب كرة قدم جميلة أم لا.
0: 0.03 و0.04 الأهداف متوقعة للفريقين، واحدة من أقل نسب لن تكون الأقل على الإطلاق في كأس العالم.
5: هو شوط أول أنا أعتقد أنها كانت معركة تكتيكية مغلقة يعني بالنسبة للفريقين. احنا شاهدنا حتى بلينغهام ليس في المركز الذي متعودين عليه من خلال القرب دائما من هاري كين، ولكن في هذه المباراة شاهدناه يعود إلى الخلف ويكون دائما في حالة الدفاع مع ماكليستر دائما أو مع إنزو كمان تومان. ولكن أنا من وجهة نظري أنه المنتخب الأرجنتيني بحث إلى نقل المباراة إلى صراع بدني أكثر من كونه تكتيكي. وأنا من وجهة نظري أنه قد يكون نجح في الشوط الأول ولكن ليس من مصلحة المنتخب الأرجنتيني، لأن المنتخب الإنجليزي يعرف تماما كيف يلعب في مثل هذه الأجواء، وهو أكثر منتخب وأكثر دوري كذلك متعود على القوة البدنية والالتحامات البدنية. فالاستمرار بهذه الطريقة لن يثمر بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، لأنه من المستحيل أن تتم هذه الشراسة وهذه الالتحامات البدنية طوال 90 دقيقة. في الشوط الثاني سوف نشاهد الأمور التكتيكية تعود إلى وضعها الطبيعي، ومن هنا سوف يحصل تحصل الفوارق البدنية والانهيار البدني للفريق الذي خسر المجهود الأعلى والأكثر في الالتحامات في الشوط الأول. ولكن من وجهة نظري أنه شاهدنا كيف الأطراف بالنسبة للفريقين، تجد أن روجرز في الجهة اليمنى يقوم بأدوار قد تكون هي الأوفر حظا بالنسبة للمنتخب الإنجليزي مقابل جميع الأطراف بالنسبة للمنتخبين.
0: اللي تاندرسون ليساندرو مارتينيز بطاقتان صفرة وان واحدة لكل منتخب في الشوط الأول. فاصل قصير نعود بعده بإذن الله تعالى، ابقوا معنا مشاهدين.

0: المباريات يا في الليل خليك صاحي خليك متعطش
1: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء
2: يا عيال هذه اعلى زحمه
3: انتم تسوقوا احنا بنروح نلعب
4: الاجازه طويله شباب يمديكم تجون

0: أهلا بكم مرة أخرى. ترك الشوط الأول ينتهي دون أهداف بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين، هل نتوقع أن نشاهد نفس الأسلوب بعد أن شاهدنا القليل من الفرص وبعض الاجتهادات خاصة من ميسي من طرف الأرجنتين في الشوط الأول؟
1: أعتقد يجب أن يغيروا شيئا ما، كلا المنتخبين يجب أن يدخل إلى الشوط الثاني بشكل مختلف، أن يحسنوا من أدائهم، أن يحاولوا الاستحواذ أكثر على الكرة، أن يصنعوا فرصا أكثر في هذه المباراة، أن يكونوا شرسين أكثر في صناعة الفرص وليس في مثل هذه التدخلات التي شاهدناها في الشوط الأول. أعتقد أن الأرجنتين حتى هذه اللحظة لا تقدم ما يجب عليها أن تقدمه، كما أسلفنا وتفضل الزملاء المنتخب الإنجليزي يحتاج بالتأكيد مثل حضور جوردون أو هذه الأجواء إذا كانوا سيعودون في هذه المباراة، وكذلك مع استفادة من الرواق الأيمن أو ربما يغيرون روجرز، ولكن أعتقد يجب أن يغيروا هذا الأسلوب كلا المنتخبين.
0: على مستوى دكتي البدلاء كابتن حاتم، يمكن دكة بدلاء إنجلترا فيها خيارات أكثر بكثير، فيها أورايلي، فيها إيزي، فيها راشفورد، فيها ساكا، فيها مادويكي، فيها واتكنز، في الكثير من الحلول الخاصة الهجومية.
2: هو الآن أنا أعتقد أن الطرف الأيمن لابد أن يفعل ونصبر أكثر في أحسن أكثر فاعلية، وتكلم أنا من الجانب الهجومي لأن روجرز يمكن معنا في دور الدفاعي يقوم بدور دفاعي جيد، لكن على المستوى الهجومي لغاية الآن لم نشاهد الفعالية، ولا أنا أعتقد سيغير. وهذا ساكا ليظهر الشاشة، أنا أعتقد أنه لابد أن يكون له دور لأنه سيكون مشكل لتليفيكو، لأنه تليفيكو أنا أعتقد أنه أجريسيف، لكن ساكا لديه المهارة وقادر أن يتخطى بسهولة. كذلك بلينغهام لابد أن يكون في مناطق كما عودنا في الفترات الأخيرة يكون قريب من كين، ولما كين يخرج لابد بلينغهام أن يكون في هذه
0: بس اليوم واضح أن التعليمات
3: تحكي تعليمات تكتيكية ونتفاهم
2: لكن الحسابات تلعب كذلك إمكانياتها
3: الحسابات كثير قادرة أن يخرج من الخطر،
2: تبعد نجومك الكبار على مناطق الخطر، فمن أين بلينغهام
0: مثل ما حدث مع فرنسا بالأمس
2: أكيد. فالحسابات الكثيرة للأرجنتين، ونعتقد أكيد أنه تقرأ حساب لمنتخب كبير مثل الأرجنتين، لكن لا تبالغ، بمعنى بلينغهام لابد يكون في مناطق متقدمة، لاحظ يجري بالكرة بمعنى 40 و50 متر، هذا ليس من خصال بلينغهام. بلينغهام أكيد لابد أن يجري بدون كرة وأن يطلب الكرة في المساحة، وخاصة العرضيات والتحرك في المنطقة. فأنا أعتقد أنه الشوط الثاني وأكيد توصيات المدرب ستكون لها دور والتغييرات ستكون لها فاصل، لكن الأرجنتين أعتقد أنه ناجح في المباراة لغاية الآن.
0: في الأرجنتين هناك ديبول، هناك لوتارو، هناك أيضا أسماء وجودة على دكة بدلاء يمكن تصنع الفارق.
4: أعتقد أن هناك استعجال في التغييرات يعني بداية الشوط الثاني، قد تكون يعني بعد ربع ساعة من بداية الشوط الثاني. أنا الأهم من ذلك أن الكرات الثابتة سوف يكون لها كلمة في هذه المباراة من وجهة نظري، وبالذات المنتخب الإنجليزي خطورته في هذه الكرات الثابتة وتركيزها يجب أن يكون على هذه الكرات. ميسي لم يجد الريحية التامة، شاهدنا الاحتكاكات الفردية، شاهدنا ميسي كذلك يحاول أن ينتصر في الالتحامات الفردية. مباراة صعبة، معترك وسط الملعب هو من سوف يكون مفتاح الفوز بالنسبة للفريق.
0: شكرا لمحللي بي إن سبورتس. مع عودة لاعبي المنتخبين بقائديهما ميسي وكين، نعيد نحن الكلمة إلى كل زملاء المعلقين، إلى علي سعيد كعبي، حفيظ دراج، خليل بوش، وأحمد بوش. مشاهدة ممتعة لكم بإذن الله تعالى للشوط الثاني من هذه المباراة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، عودة مرة أخرى أيها السيدات والسادة لزمن شوط المباراة الثاني من المباراة الثانية في نصف النهائي المؤدي إلى المباراة النهائية لمونديال 2026. شوط المباراة
6: حتى الآن هنا في هذه المواجهة في انتظار شوط ثاني ما بين ميسي والأمير هاري في الجانب الآخر في الجانب المقابل، الكل في انتظار صافرة إسماعيل الفتح الحكم الدولي الأمريكي كأول حكم أمريكي يقود مباراة في الدور نصف النهائي كحكم ساحة في كأس العالم وفي تاريخ البطولة. إذن الكل في انتظار ضربة البداية هنا للشوط الثاني من هذه المواجهة، الأرجنتين من أجل النهائي الخامس، إنجلترا التي تلعب في الدور نصف النهائي للمرة الرابعة تأهلت في مرة وخسرت

ضربة البداية إذا والانطلاق. نعم تآلت في مرة وخسرت في مرتين. منتخب الإنجليزي الباحث اليوم عن وصول تاريخي ثاني من أجل نجمة ثانية طال انتظارها بالنسبة للأسود الثلاثة. الإنجليز عندهم أفضل دوري في العالم، عندهم أفضل أندية على مستوى العالم، عندهم أفضل اللاعبين على مستوى العالم، لكن حتى الآن غابت عنهم البطولات في السنوات الماضية. خسرت بطولة كأس الأمم الأوروبية، لا يولدون خسارة أخرى هنا على مستوى المونديال. يا هاري كرة طويلة عالية إنجليزية ترجع مرة أخرى واصلة باتجاه جوردون، تغطية موجودة منتخب الأرجنتيني والكرة المرتدة والتحولات الهجومية والكرات السريعة. وخوليان ألفاريز ينطلق، خوليان بعد ذلك بلمسة باتجاه ماكاليستر في وسط ملعب المباراة. هنا باريديس، ماكاليستر لراكسو تانغولا الجهة على اليمنى، مولينا عودة إلى الخلف في وسط ملعب المباراة. واصل الكرة باتجاه ليساندرو مارتينيز، تاليا بيكو من اليسار دفع على أنه الأرجنتين تملك ظهيرين محدودان على مستوى الهجوم، مولينا في اليمين وأيضا تاليا بيكو على مستوى الجهة اليسرى. كرة واصلة باتجاه مولينا، هنا جوليانو سيميوني، جوليانو عودة إلى الخلف، سيطرة أرجنتينية هنا في هذه الأثناء مع بداية شوط المباراة الثاني. كرة ترجع إلى الوراء، كريستيان روميرو عودة بعد ذلك باتجاه إيميليانو مارتينيز، حارس مميز على مستوى ركلات الترجيح. على فكرة الحارسين أو الحارسان مميزان في ركلات الترجيح، بيك فور في إنجلترا وإيميليانو في المنتخب الأرجنتيني. كرة للأمام، هنا المحاولة، هنا خيليا خوليان ولكنه بيك فورد نعم يتدخل، بيك فورد يتصدى من أمام ألفاريز، تعود مرة تاريخ ألفاريز يا الله على كرة خوليان، مرت إلى خارج الملعب. التهديد الأول، إنه الإنذار الأول، إنها الكرة الأولى لم تكن إنجليزية كانت أرجنتينية. بيك فورد يتألق، بيك فورد يتصدى وكرة تعدي إلى خارج الملعب. هنا خوليان ألفاريز أراد أن يكرر ما فعل من أمام كوبيل، ولكن هذه المرة في الشباك الجانبية مرت. هل تحولت إلى ركنية؟ نعم ركنية يا ميسي. ضربة زاوية للمنتخب الأرجنتيني الآن، محاولة الوصول عن طريق الكرات الثابتة. اسماعيل ينبه اللاعبين، يحضر اللاعبين في المنطقة. الأرجنتين مميزة في الكرات الثابتة هنا في هذا المونديال. عودة مرة أخرى إلى ليو ميسي من اليمين، ميسي بكرة عرضية، تغطية موجودة من نادر بالدفاع، ثم تعود مرة أخرى مرتدة سريعة. هنا الانطلاقة ولكن التغطية ممتاز، وحش في اللقطة الماضية على طول إبعاد موجود، وكرة تعود وميسي يعود، ولكنها تأتي ممتازة وكرة مرت من أمام ميسي، تأتي أيضا من جانب جود بيلينغهام. قوة، صلابة، شراسة، حضور، تواجد، مستوى رائع جدا يقدم جود بيلينغهام في هذا المونديال لتعويض الصورة الباهتة والساحبة التي كان عليها مع ريال مدريد في الموسم الماضي، موسم الصفر بالنسبة للريال. بينما كرة ترجع هنا باتجاه ديكلان الرئيس في نص الملعب، جون ستونز يلعب كرة بعد ذلك من جديد هنا عن طريق ديكلان الرئيس. جون ستونز للمنتخب الإنجليزي، لمسة واصلة بعد ذلك باتجاه جوردان بيكفورد، يرسل كرة طويلة باتجاه سبينس، ثم كرة تعود مرة أخرى طريق جوردان انطلق. جوردان تقدم، التقدم موجودة من روميرو، على طول ترجع الكرة باتجاه بيلي، حولها في اليسار سبينس، وصلت الكرة باتجاه سبينس، خطيرة سبينس قريبة عرضية، ولكنه ليساندرو مارتينيز. مباراة ممتازة يقدمها ليساندرو مارتينيز، وكرة تعدي إلى تماس
تماس دي مصلحة المنتخب الإنجليزي عند سبينسون. التراجع الأرجنتيني الآن والهجوم الإنجليزي. كرة باتجاه جوردن ممتازة إلى بيلي, تغطية من أمامه ثم بعيدة باتجاه سيميوني الصغير, خاطئة, ترجع الكرة باتجاه ديكلان إلى جوردن. جوردن بعد ذلك عودة إليوت يلعب كرة هنا في وسط الملعب, وصلت باتجاه جون ستونز. هل اقتربنا وهل حانت اللحظة؟ هل حان الموعد؟ هل حان الموعد يا هاري؟ هل حانت اللحظة يا عمور؟ واصل الكرة هنا في الجهة اليمنى, ممتازة, خطيرة إنجليزية قريبة من الجهة اليمنى. ما زالت المحاولة إلى مورغان, عرضية لساندرو. ليساندرو هذا ممتاز, ليساندرو هذا وحش. ليساندرو حتى الآن يتفوق من أمام الهجوم الإنجليزي. عاول بعد ذلك باتجاه باريديس. الأرجنتينيين حولوا المباراة إلى صراعات ثنائية. يا الله, تلعب بالنار في اللقطة الماضية يا روميرو. انتبه يا روميرو, احذر يا روميرو. الكرة واصلة هنا باتجاه ليو في وسط ملعب المباراة. ليو بلمسة, ليو بتمريرة, هل تصل؟ لا, لم تصل. كرة الماضية سبينس في التغطية, ممتاز من أمام سيميوني, ثم تعود هنا في وسط ملعب المباراة. فيها مرور, فيها بيلينغهام, فيها بطاقة صفراء. الأرجنتينيين, هذا انذار أول كان على ليساندرو مارتينيز, وهذا الإنذار الثاني على كريستيان روميرو. قلبي دفاع منتخب الأرجنتيني ينذر الآن مارتينيز. شوف ردة الفعل, وقف قلوبنا. تخوف الكرة الماضية, تخوف يا روميرو. مرت بسلام يا روميرو. من يمر إلى ميامي, أو من يمر إلى نيويورك, نعم, إلى نيوجيرسي. لمسة واصلة, كرة باتجاه جوردون الآن. واحد على اثنين. جوردون يريد المرور, جوردون تقدم لكنها تصل. كرة باتجاه إليوت أندرسون من الجهة اليسرى, ثم بعد ذلك عودة في وسط ملعب المباراة. الأرجنتين الآن تتراجع. إنجلترا طال الصبر, طال الانتظار بعد السنوات من الجفا, من الجفاف, من الغياب, من البعد, من الابتعاد. يا إنجلترا, نعم, طال الغياب يا إنجلترا, طال الغياب يا أسود. إسماعيل, ما هو القرار يا إسماعيل؟ كرة هنا وقرار هناك يأتي أيضا. سبينس تدخل كان موجود. لا, اليوم سنشاهد بطاقة حمراء. بطاقة جاهزة يا إسماعيل. مباراة فيها تدخلات قوية, فيها تدخلات قوية وقوية جدا هنا. إسماعيل الفتح هنا مرة أخرى ينبه اللاعبين في أرضية الملعب. الكرة واصلة هنا مرة أخرى عن طريق باريديس. عودة باتجاه ليساندرو مارتينيز. مارتي في نص الملعب, مارتينيز بلمسة, خوليان باستلام, خوليان بانطلاقة, خوليان ينتظر, خوليان يمرر الجهة اليسرى. ما زالت تاليافيكو. عودة ماكاليستر في وسط ملعب المباراة, تتهيأ إلى مولينا في الناحية اليمنى. البحث ما زال جاريا, ما زال مستمرا يا ميسي. لمسة ممتازة إلى إنزو في الجهة اليمنى. سيميوني بتمريرة قصيرة ثم عرضية ثم متابعة على طول من جانب ماركي. لا أخطاء حتى الآن, لا فوات حتى الآن, لا مساحات حتى الآن, لا منافذ حتى الآن. لكن ليساندرو من بعيد, واحدة يا ليساندرو, غير راية, شويت ليساندرو. كرة تصل باتجاه إنزو ياتي اليمنى الآن إلى جوليانو. سيميوني عودة باتجاه باريديس من بعيد. لا, باريديس لا أتذكر هدفا بنفس هذه الكيفية. سجل باريديس من بعيد, لا مع روما ولا حتى مع بوكا ولا حتى مع الأندية أو مع المنتخب الأرجنتيني. بالنسبة لباريديس, الأرجنتينيون يحتلون أتلانتا هنا, وكأنك في لابومبانيرا, وكأنك في روزاريو, وكأنك في المونيمونتال.
الجماهير الأرجنتينية الصوت العالي وكرة عالية تبعد من تاليابيكو ثم تعود في الجهة اليمنى واصلة إلى مورغان. مورغان والعرضية الله إذا أقبلت ساعة الحسم وإذا دقت ساعة المعركة وإذا نادى الزمان وإذا استنجدت إنجلترا وإذا طلب المجد فارسا تقدم جوردون تقدم من لا يتأخر عن مواعيده الأسود تزار وصوتها يدوي في الولايات يدوي في أتلانتا. يا الله يا الله على اللمسة لمسة الأمير لمسة المعلم ثم المتابعة. مورغان لم يكن متسللا, مورغان جاء من أجل هذه اللحظة من أجل هذا الموعد من أجل هذه الكرة من أجل هذه العرضية. وشوف بعد ذلك العرض الكبير إنه جوردان مهاجم برشلونة الجديد مهاجم الأسود الأسود تزار الأسود تزار. وإذا زائر الأسد لن يوقف أحد وإذا زائر الأسد لن يوقف أحد لن يعيق أحد لن يوقف أحد واحد لا شيء. فلتزر يا أسود فلتزر يا أسود هنا في هذه المواجهة واحد لإنجلترا واحد لإنجلترا واحد لمهدي كرة القدم واحد لمن علم الجميع كرة القدم واحد المنتخب الإنجليزي. نعم هنا عن طريق جوردون يا جوردون يا جوردون. إذا أقبلت ساعة الحسم وإذا دقت ساعة المعركة وإذا نادى الزمان نادى الزمان يا جوردون نادى الزمان يا جوردون نادى الزمان يا إنجلترا نادى الزمان يا أسود نادى الزمان يا هاري نادى الزمان يا ديكلان نادى الزمان يا بيلي. إنجلترا تستجيب الآن إنجلترا ترد الآن إنجلترا تحضر الآن إنجلترا تتقدم الآن. الإنجليز واحد والأرجنتين متأخرة نعم واحد لا شيء للأسود الثلاثة والثاني في الطريق والثاني في الطريق هاري فوتها ولكن روميرو لا يفوت. روميرو في التغطية ليو استفيق يا ليو انقذهم يا ليو ادبهم يا ليو خطير هذه المحاولة تشوليانو تشوليانو تشوليانو يا الله انقاذ البطولة انقاذ المونديال انقاذك اسطوري انقاذك عالمي انقاذك اعجازي. من اين جاء سبينز من اين خرجت يا سبينز يا الله يا توليانو يا توليانو يا توليانو توليانو على طول كرة تتخلص من أمامه مرت إلى ركنية ميسي هل تنقذهم يا ميسي أنقذتهم يا ميسي في الكثير من المباريات. نعم للسن أحكامة للعمر أحكامة ولكن ميسي يريد أن يحكم في هذا المونديال يريد أن يحكم في هذه الليلة يريد أن يحكم في أتلانتا. كرة عرضية ترجع مرة أخرى إلى خارج الملعب مرت إلى تماس تحولت أرجنتينية عادت هنا في نص الملعب عن طريق باريديز. المنتخب الإنجليزي كي سيتراجع الآن دور الكرات المرتدة الآن دور التحولات الهجومية الكرة واصلة إلى ليو ميسي يا ميسي ليو يا ليو ميسي تقدم ميسي مرر باريديس استلم من بعيد ممكن يا ليساندرو ليساندرو فكر بعد ذلك

لمسة الأهداف القادم من الخلف. فيكتوريا تصرخ، بيكام يقفز، والإنجليز وفرحة أولى للمنتخب الإنجليزي. نعم، كرة واصلة هنا الجهة اليمنى، عودة بعد ذلك إلى جوردان بيكفورد مرة أخرى. جوردان، يا جوردان لن تغفر لك إنجلترا يا جوردان. ميسي ما زالت يلي عادت مرة أخرى. الكرة ما زالت إلى ماكاليستر يحاول، خطيرة أرجنتينية، إبعاد موجود. هاري، ما الذي تفعل يا مجنون يا هاري؟ يا برودة الدم الإنجليز، عاد معروفين ببرودة الدم، لكن ليست لهذه الدرجة يا هاري، ليست لهذه الدرجة يا هاري، غير معقول. ميسي لم بلمسة. خوليان مرة أخرى هنا، أرجنتين يهاجمون، الأرجنتين في الهجوم، والكرة ترجع باتجاه باريديس بلمسة، إنزو باستلام، ثم بعد ذلك وصلت إلى تشوليانو، ممكن يمر تشوليانو بعرضية، وين الرأسية؟ غابت الرأسية. عادت الكرة باتجاه تاليابيكو، تغطية موجودة، ثم بعد ذلك عودة، الأرجنتين تهاجم، الأسود تعود، خوفا من عودة الأرجنتين وميسي، خوفا من عودة الأرجنتين في الدقائق القادمة. الكرة باتجاه ساندرو مارتينيز الآن في وسط ملعب المباراة من الجهة اليمنى، واصل إلى جوليانو الآن، واصل الكرة بعد ذلك باتجاه كريستيان روميرو، لمسة باتجاه أمامنا باريديس هنا في وسط الملعب، باريديس غير، إنزو استلم، إنزو بعيدة يا إنزو، مرت الكرة إلى خارج الملعب، مرت إلى ضربة مرمى، ومر الوقت ومرت الساعة هنا في هذه المواجهة.

لقطة الهدف التسلل أوفسايد غير موجود. موقفك سليم يا جوردون، واحد من أهم وأغلى أهداف جوردون مع المنتخب الإنجليزي. الكرة تبتع مرة أخرى هنا، مولينا يلعب كرة بعد ذلك إلى ميليانو مارتينيز. شوف الضغط العالي، منتخب الإنجليزي يحاول أن يضغط بشكل مرتفع، لكن خروج رائع من الأرجنتينيين. هدفه طبعا الرابع الدولي في 24 مباراة دولية بالنسبة لجوردون، مهاجم نادي برشلونة الإسباني. بينما كرة إلى ليو ميسي باتجاه جوليانو، جوليانو الجهة اليمنى، ميسي ميسي ميسي مر عطى ليو ليو ليو ليو ليو، لكن التغطية موجودة. ترجع المحاولة أرجنتينية ما زالت، عودة بعد ذلك باتجاه ليساندرو مارتينيز إلى ماكاليستر. ماكاليستر من أمام المنطقة من أجل اقتحام المنطقة، من أجل غزو المنطقة. باريديس الآن، ميسي جميلة، ماكاليستر تغطية موجودة، والأرجنتين تهاجم والأرجنتين تندفع. وميسي الآن بدأ يتحرك، بدأ يظهر البولكا، واصل الكرة باتجاه أمامنا كريستيانو إلى ميسي. هنا ماكاليستر، تحرك ممتاز في الجهة اليمنى من جانب مولينا، جوليانو يطلبها، مولينا بعد ذلك يعيدها. باريديس الاستلام للمنتخب الأرجنتيني، ما زالت هنا أرجنتينية، لا حلول حتى الآن، لا حلول حتى الآن. كرة إلى خوليان ألفاريز، ضعف الزحمة، ألفاريز من أمام، إبعاد كان ممتاز من جانب الدفاع الإنجليزي. كرة ترجع وتعود هنا في وسط ملعب المباراة عن طريق أمامنا إنزو فرنانديز، يلعب كرة بعد ذلك إلى باريديز. ليو مر، ليو تقدم، ليو لا يمكن لي، ليو لا يمكن لي، ليو كرة ترجع مرة أخرى في وسط ملعب المباراة باتجاه هاري. هاري والكرة المرتدة، وين هل التحولات الهجومية يا مورغان؟ تغطية موجودة، ليساندرو يعود يؤمن، يمرر باتجاه كريستيانو روميرو. الآن إيميليانو مارتينيز إلى روميرو، ينزو باستلام الآن في نص الملعب، الجهة اليمنى جوليانو سيميوني، تعود الكرة باتجاه ميسي. رقابة تفرض اليوم طبعا على ميسي، طبيعي جدا. كرة للأمام، صافرة موجودة، حكم المباراة في هذه اللحظات يوقف اللعب، وتغيير قادم. نعم هنا تغيير قادم، سكالوني

والتغيير القادم إذن غونزاليس على مستوى الجهة اليسرى مكان باريديس. بهذه النتيجة الأرجنتين تذهب لمواجهة فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، بينما إنجلترا إلى النهائي. إذن غونزاليس يأخذ مكان إلى أرضية الملعب، يحاول تفعيل الجهة اليسرى، إعطاء حيوية أكبر على مستوى الجهة اليسرى بالنسبة لغونزاليس، بينما كرة الآن واصلة هنا من الناحية اليمنى عن طريق جوليانو. جوليانو يلعب كرة إلى إنزو، ماكاليستر مرة أخرى، ماكاليستر هنا في نص الملعب، واصل الكرة باتجاه ليساندرو مارتينيز، يتقدم مارتينيز إلى خوليان، أو هذا إنزو. إنزو الآن مرة أخرى إلى ليو، جميلة خطيرة غونزاليس بالرأس، ولكن الدفاع الإنجليزي ينجح. تغطية ممتازة في توقيت مثالي في اللقطة الماضية، كادت لولا جون ستونز. أي إبعاد، أي إنقاذ، عينك على جون ستونز، توقيته كان مثالي، حضوره كان ممتاز. لو عدت لعادت الأرجنتين، كان ينتظرها تاليا بيكو، لكن أيضا تدخل ممتاز كان من جانب جون ستونز في اللقطة الماضية. بيكفورد يلعب كرة طويلة عالية للأمام هنا في نص الملعب، تتهيا على طريق بيلينغهام، عادت مرة أخرى إلى ماركيهي. ماركيهي في محاولة مرور ناجحة، بيلينغهام في وسط الملعب من اليسار إلى سبينز، الآن يتقدم سبينز بعد ذلك بلمسة باتجاه هاري، هذا هو الأمير هاري كين، ممتازة طويلة عالية إلى جيمس من أجل الثاني، إلى جيمس من أجل القاضية، لا إيميليانو قال ليس بعد، إيميليانو على طول يتصدى. ترجع المحاولة هنا في وسط ملعب المباراة باتجاه ديكلان، والقاضية قادمة من بعيد، هاري قوية ولكنها تمر سهلة عند إيميليانو مارتينيز. حلو الشوط الثاني، ممتع الشوط الثاني، كرة واصلة هنا في الجهة اليسرى، صافرة وخطأ على مورغان روجرز في وسط ملعب المباراة هنا، واصلة إنزو فرنانديز، ليو أخذ مكانه، أخذ موقعه، تقدم ليو، يحاول ليو، مر ليو، عدى ليو، مازال ليو، يا سلام ليو، تمريرة خطيرة داخل المنطقة عرضية، ولكنه ديكلان، يا الله على ميسي عندما يتحرك، ميسي عندما يتقدم، ميسي عندما يظهر، ميسي عندما يتجلى، ميسي عندما يريد، ميسي عندما يفعل، ميسي ميسي ميسي، قد يعيد الأرجنتين في أي وقت. خافير زانيتي وكرة من عملاء عرضية في القائمة الثانية بالرأس، تتخلص تبعد الكرة على طول من جانب الدفاع لتعود مرة أخرى، ما زالت المحاولة قائمة من بعيد، ممكن الآن محاولة ما زالت هنا، واصل الكرة باتجاه جوليانو، سيميوني خطيرة إلى تاليا، عرضية تاليا بيكو، لكن أيضا مرت إلى ضربة زاوية. الأرجنتين الآن تهاجم في هذه اللحظات، الأرجنتين تندفع، إنجلترا حتى لن تثار، إنجلترا لم تنسى ما حدث في 86، لا تنسى تلك السرقة، لا تنسى ذلك الهدف الذي سجله الراحل دييغو بيده. إنجلترا الآن تتقدم والأرجنتين قد تعود، ولكن أيضا التغطية موجودة والكرة على طول تبعد ثم تعود مرة أخرى هنا، أرجنتينية واصلة من الجهة اليمنى عن طريق ليو، ليو يحاول فيها، ليو عرضية بالرأس، مستحيل مستحيل أنت يا جوردان، أي تصدي، أي تألق، أي تألق يا جوردان، جوردان جوردان جوردان، وكأنه يقول، وكأنه يرسل رسالة لكل شعب إنجلترا، لا داعي للخوف، لا داعي للقلق، معكم جوردان، لديكم جوردان يحميكم. نعم

بنانا الرياض رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنانا الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، TMG، بنات المستقبل.

هنا في محاولة العودة غونزاليس بكرة الرأسية، ولكن جوردان واحد من تصديات البطولة، من تصديات العمر يا جوردان، ليس فقط من تصديات البطولة. حارس بحضور رائع جدا مع نادي فيرتون، مع منتخب بلاده منذ سنوات طويلة، المونديال الثالث بالنسبة لي جوردان بيكفورد. هنا جوردان اندرسون اللي تعرض لإصابة، خلاص لن يشارك في البطولة، بينما يبدو أن ساكا قادئ. لهذا مرقي ولا يشبه ساكا. هل نشاهد ساكا مادويكي في الدقائق القادمة؟ هنا ردة الفعل، هنا جوردان وصرخته. خبرة كبيرة لجوردان، اليوم يلعب مباراة الدولية رقم 91، بينما هنا فرحة الجماهير الإنجليزية. أمامنا 19 دقيقة تقريبا، جوردون يغادر، سيكون أهم هدف، أغلى هدف، أثمن هدف، أجمل هدف وأحلى هدف يا جوردون في المشوار وفي المسيرة، لما زالت أكيد ستكون طويلة بالنسبة لجوردون كونسا. إذن يأخذ مكانه، تبديل دفاع بالنسبة لتوماس توخيل. دي باول، أوتاميندي، غادر جوليانو، يدخل دي باول، أوتاميندي أيضا إلى أرضية الملعب مع وصول مونتييل. استغرب أنه سكالوني اعتمد على الحرس القديم في هذا المونديال، بعض الأسماء كانت تستحق الفرصة مثل تياغو مالمادا، مثل بالاسيوس، مثل نيكوباز، مثل يعني كرة ملعوبة لان طويلة عالية للأمام، هنا في وسط ملعب المباراة، مرت إلى خارج الملعب. تغييرات ثلاثة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، مونتييل، دي باول، وأوتاميندي. بدل على مستوى الدفاع يعني أيضا خوفا من انذار ثاني على كريستيان روميرو. كرة مرت إلى خارج الملعب، أو على من غادر، ليساندرو مارتينيز. كرة ترجع هنا، إنزو فرنانديز، إنزو هاري، شوف كيف يضغط، كرة في الجهة اليمنى، ما زالت المحاولة لكنها أيضا تتخلص، مرت الكرة عند مونتييل، رمية جانبية، كرة من جديد هنا باتجاه ليو، تحت الحصار، تحت الضغط، مرت إلى خارج الملعب. تماس من الجهة اليسرى، خلاص ميسي، آخر مباراتين مع المنتخب الأرجنتيني، مباراة اليوم أو إما النهاية والثالث والرابع، القصة اقتربت من النهاية، الوداع يقترب يا ميسي. كرة باتجاه خوليان، خوليان ينطلق، خوليان يتقدم، خوليان مازال، خوليان من خارج المنطقة، لمسة باتجاه إنزو، دي باول استلام أول، ميسي طرف الآن على مستوى الجهة اليمنى إلى مونتييل، إلى مونتييل، عرضية الراسية غير موجودة، تغطية ممتازة من جانب جيمس. تركيز دائما على الطرف الأيمن بالنسبة للأرجنتينيين، وميسي يحاول أيضا الميل، الميلان إلى الجهة اليمنى من أجل إرسال الكرات العرضية القطرية كما فعل من أمام المنتخب المصري، بينما كرة الآن واصلة هنا، تاليا بيكو، عودة للدفاعات الإنجليزية، الهجوم الأرجنتيني يتواصل في وسط ملعب المباراة. هنا دي باول بلمسة، تمريرة واصلة هنا في أقصى الجهة اليسرى، غونزاليس، عودة إنزو فرنانديز، إنزو بعد ذلك بلمسة ممتازة، مونتييل باستلام هنا، ميسي أخذ مكان الآن، ميسي تقدم الليو، مرر الليو، عودة بعد ذلك إلى الوراء لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. أرجنتينا يبحثون عن منفذ، يبحثون عن منقذ، يبحثون عن العودة الآن، ويقتربون، كرة عرضية بالرأس، يا الله يا الله يا الله كيف مرت، يا الله كيف ضاعت الكرة الماضية. الأرجنتين ستعود، الأرجنتين ستعود، إنهم يقتربون، إنها تقتربون.
تقترب إنها تقترب إنها تقترب إنها تقترب عرضية خطيرة داخل المنطقة، ولكن أيضا التغطية موجودة على طول من ضربة الدفاع ثم تعود مرتدة، لكن أيضا ترجع المحاولة أرجنتينية للخوليان ألفاريز. خوليان يحاول فيها، خوليان مازال، خوليان إلى دي باول، الكرة في الجهة اليمنى، هنا الكرة العرضية القدم القائم، الآن من سينقذكم؟ العرضية بالرأس، يا الله المنقذ كان جوردان، كان بيك فورد، نعم كان بيك فورد في اللقطة الماضية. تغطية من القائم أولا، من القائم أولا ثم بعد ذلك من جوردان بيك فورد. كرة من عبلان طويلة عالية باتجاه هاري كين، مرت الكرة، تحولت الكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. هذه اللقطة، هذه الرأسية، هذا القائم، القائم القائم في اللقطة الماضية. يا الله على الحسرة، يا الله على ردة الفعل. كرة ترجع مرة أخرى، المنتخب الأرجنتيني أفضل الآن وأقرب الآن، كرة واصلة هنا باتجاه إنزو فرنانديز، لمسة باتجاه ميسي، ميسي من الجهة اليمنى يتقدم، ميسي بلمسة، مونتييل الآن هنا مازال أرجنتينية عودة، طريق دي باول يلعب كرة هنا، دي باول من الجهة اليمنى، إنزو باتجاه ميسي، ميسي أمام المنطقة، ميسي تمريرة عرضي، الله يا الله يا الله، الأرجنتين قد تندم على كل هذه المحاولات، على كل هذه الفرص، لكن أيضا هنالك راية تسلل، نعم حالة تسلل كانت موجودة. هذه اللقطة، شوف التمريرة، يا سلام يا سلام، غونزاليس بالفعل كان متسللا متقدما على جيمس، على ثاني آخر مدافع في اللقطة الماضية، حالة تسلل أيضا كانت موجودة. الأرجنتين تقترب لكنها لا تصل، الأرجنتين تقترب لكنها لا تصل حتى الآن. كرة من عبلان طويلة عالية من الجهة اليمنى، جمهور ليحتل ملعب أتلانتا صوته يرتفع، الكرة ترجع مرة أخرى هنا، واصلة بعد ذلك من اليسار، أرجنتينية عودة باتجاه إنزو فرنانديز في نص الملعب، يلعب كرة إلى أقصى الجهة اليسرى، ما زالت هنا عن طريق غونزاليس، تحرك غونزاليس، ظهر غونزاليس، دخول يعطي إضافة كبيرة خاصة على مستوى الجهة اليسرى، وخاصة على مستوى أيضا زيادة العددية في الهجوم بالنسبة لغونزاليس. كرة إلى ليو يحاول فيها ميسي، واحد على واحد ممكن يمر، ميسي لا يمر، ميسي لا يمر، لكن شوف المرتدة، شوف السرعة، شوف الهجمة، شوف الطيارات، شوف الطيارات، شوف الطيارات الإنجليزية، لكن أيضا كرة كانت في الدفاع، نعم ترجع مرة أخرى هنا في أقصى جهة اليمين، دي باول، دي باول يلعب كرة، مونتييل عودة في وسط الملعب، إنجليزية، دي باول لن يتقدم، لمسة بعد ذلك إلى تاليا بيكو، تاليا، تاليا، سؤالا ليطرح التراجع، وبالغ المنتخب الإنجليزي في التراجع أما أن هذا هو الحل الوحيد، هنا الحل الداعم، هنا ميسي، هنا مونتييل مرة أخرى عودة باتجاه ميسي، ميسي من الجهة اليمنى، بعد ذلك لمسة واصلة، كرة عن طريق إنزو، تركها يا إنزو، ميسي باتجاه تاليا بيكو، عودة إلى إنزو، إلى ليو، ليو يتقدم، هذه محاولة، كرة ما زالت هنا عن طريق ليو يتقدم مرة أخرى، كل الطرق مغلقة يا ميسي، كل الطرق مغلقة، لا طريق ولا حل حتى الآن من أمام هذا الدفاع. القائم يقف مرة، بيك فورد يقف في مرات، الأرجنتين أيضا لم تكن محظوظة في شوط المباراة الثاني لكنها ما زالت. وصلنا الآن إلى الدقائق العشر الأخيرة، دقائق العشر الأخيرة يا خوليان، وحدة يا خوليان، وحدة يا خوليان من رواع خوليان، الكرة ما زالت، ألفاريز بلمسة غير الاتجاه هنا في الناحية اليمنى، مونتييل وصلت الكرة باتجاه دي باول، دي باول مرة أخرى هنا، إنزو لمسة عند الليو، الليو، الليو ما زال يحاول فيها، ثم بعد ذلك التمريرة، كرة أرجنتينية، كرة أرجنتينية،
عرضية خطيرة. يا الله يا الله يا الله، تبعد الكرة من جانب الدفاع وسقوط الأمير هاري. لو تاروا آخر الحلول، لو تاروا من أجل عودة لوتارو، يدفع به المدرب السيد ليونيل سكالوني. الآن يدفع به لوتارو، تبديل طبعا في أكيد مغامرة. يقولون دائما من لم يغامر بشيء لن ينال أي شيء، ويقولون أيضا من المغامرة أنك لا تغامر أحيانا. الآن تأتي المغامرة، الآن تأتي المغامرة بإخراج مدافع وإشراك مهاجم، وجيمس يتعرض للإصابة الآن. جيمس يتعرض للإصابة، 9 دقائق متبقية. المشاهد نهائي مكرر بين نهائي اليورو طبعا بين إسبانيا وإنجلترا. فازت إسبانيا هنالك 2-1 في المباراة النهائية، بينما هذا دانبير مترين طوله، مترين واحد من أطول مدافعين في البطولة، دانبير مدافع الماكبايز. وأوريلي أيضا ظهير ليس للسيتي الآن يستعد الدخول. دانبير بينما يغادر جنس، يترك مكانه هنا في هذه اللحظات. الوقت يمر، الوقت يمر ويعدي بطيئا على الإنجليز، سرعة البرق على الأرجنتينيين. هنا في هذه اللحظات الكرة عند حارس المرمى بيكفورد، يلعب كرة طويلة عالية للأمام من الجهة اليسرى، مرت الكرة إلى تماس، عادت باتجاه دي باول. تغييرات هجومية في الجانب الآخر، تغييرات دفاعية. هل يصمد دفاع الإنجليز؟ هل يصمد دفاع الإنجليز؟ كرة واصلة هنا في وسط ملعب المباراة، خوليان ألفاريز. مرة أخرى إلى خوليان، خوليان غير ميسي جهتي اليمنى. ميسي، هل هي ليلة الوداع يا ميسي؟ عودة بعد ذلك، لا سيلعب أكيد المباراة الأخيرة إما أمام فرنسا أو إسبانيا. بينما كرة واصلة باتجاه إنزو فرنانديز، دي باول يطلب كرة، تصل كرة باتجاه رودريجو. رودريجو قوية لكنها أوريلي في التغطية. أوريلي الآن، ميسي، ميسي يركض وكأنه ابن 20 في اللقطة الماضية. عادت الكرة هنا في نص الملعب عن طريق أوتيمندي، يلعب كرة بعد ذلك باتجاه دي باول. دي باول في وسط الملعب، أرجنتينية أرجنتينية الجهة اليسرى، محاولة للأمام، خوليان يتقدم الآن. دي باول واحدة من بعيد، ممكن بعد أمل عن ميسي، وكأنه هو الحل، هو الحل. يا الله، مرت مرت مرت يا ميسي، مرت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. هل ما زال في الأحلام ما يستحق كل هذا يا ميسي؟ بعد أن حققت كل شيء، بعد أن فزت بكل شيء، ميسي يريد ثانية، لأنه ثانية أصبحت قريبة. نعم، لأنه ثانية على بعد خطوة واحدة، خطوة واحدة من أجل تحقيق اللقب الثاني هنا في هذه المواجهة. كرة في نص الملعب، واصلة أرجنتينية، أوتاميندي ينطلق، كرة من اليسار الآن وصلت إلى غونزاليس. غونزاليس يحاول فيها، غونزاليس بعد ذلك باتجاه خوليان ألفاريز إلى إنزو. إنزو حاطها، يا الله يا الله، بيكفورد يتصدى، لم يتصدى لتصويبة بل رد صاروخ، صاروخ صاروخ كانت رايحة لولا يقظت وبراعت ويدي بيكفورد اليسرى. ترجع المحاولة هنا من الجهة اليمنى، ميسي يحاول الليو، الليو خطيرة، الليو قريبة، الليو ما زالت ضربة قادمة قوية. الله، ليس اليوم يا أسود،
ليس اليوم يا انجلترا, الارجنتين تعود. ايزو يا ايزو, ايزو يا ايزو, ما هذه الروعة, ما هذه القوة, يخرب بيت القوة, يخرب بيت القوة. ايزو فرنانديز يعيد الارجنتين, يعيد التانجو, الالبي سيليستي ما زالوا احياء هنا في اتلانتا. يا الله على الكرة, على الضربة, هنا ميسي, هنا اللمسة, هنا التمريرة, هنا بردريكا باتجاه إنزو. حط يا إنزو, حط يا إنزو, إنزو حطها في الشباك, في الزاوية البعيدة, في المستحيلة. والله مستحيلة, والله مستحيلة, والله لا تصد, والله لا ترد. يا لجمال هذه اللقطة, يا لجمال هذه اليمنى, هذه الكرة. إنزو فرنانديز بطل العالم للأندية, يريد أن يكون بطل العالم مع المنتخبات. الأرجنتين تعود من أمام المنتخب الإنجليزي. نعم, واحد واحد هنا في هذه المواجهة. عادت الحياة, عادت الحياة إلى بيونس آيرس, عادت الحياة لروساريو, عادت الحياة إلى قرطبة, عادت الحياة إلى مختلف المدن الأرجنتينية, عادت الحياة يا ليو. نعم, عادت الحياة يا ليو, يا ليو, يا ليو. كرة الآن تلعب طويلة عالية للأمام ثم تعود مرة أخرى. خوليان ألفاريز يلعب كرة بعد ذلك مرة في هدف قاتل, صدقوني في هدف قاتل. أعتقد وأتوقع أن هنالك ضربة قاضية. القاضية لمن؟ القاضية تقتل من؟ القاضية تقصي من؟ القاضية, نعم, هنا في هذه المواجهة تحرم من؟ من بطولة كأس العالم. اللحظات الأخيرة والأرجنتين تمتفض, والأرجنتين لو سجلت إلى النهائي. الكرة في وسط ملعب المباراة, الفرصة كانت بين يديك يا أسد, يا أسود, الفرصة كانت بين يديك, الفرصة كانت تقريبا في القبضة, الفرصة كانت تقريبا, نعم, بين يدي الإنجليز, لكن فوتوها. والأرجنتين لن تفوت الآن, والأرجنتين لن تفرط. الليو يا الليو, الليو يا الليو, ظهر الليو, ظهر المارد, ظهر الساحر. يا الله, يا الله, في اللقطة الماضية تبعد ثم تعود مرة أخرى. أي انتفاضة, أي روح, أي أرجنتينا, أي أرجنتينا, يا أرجنتينا, يا أرجنتينا, دوختينا, هبلتينا يا أرجنتينا. هنا في الشوط المباراة الثانية, يا سلام على المنتخب الأرجنتيني الذي يقدم مباراة كبيرة وشوط ثاني تاريخي. أعتقد بل هو تعادل مستحق, هي فرحة مستحقة, هي فرحة مستحقة, فرحة مستحقة. يا الله على الحسرة, كنتم قريبين. جون ستونز يتعرض لإصابة, هل تعرض فعلا لإصابة جون ستونز أم أنه يريد أن يوقف هذا المد؟ تشعر أنه طوفان, تشعر أنها عاصفة أرجنتينية هبت, عاصفة أرجنتينية لن تهدأ ولن تسكن ولن تتوقف حتى تسجل الأرجنتين الهدف الثاني. صور مارادونا هنالك ترفرف, وهنا تحفتي وروعتي. إنزو يا إنزو, ما هذه الروعة, ما هذه القوة, ما هذا الجمال, ما هذه اليمنى, رائعة, جميلة, والله جميلة, والله رائعة كانت كرة إنزو فرنانديز الذي سجل واحد من أجمل أهدافه. إنزو, إنزو, إنزو, هنا في هذه الاحتفالية, بينما هنا الحسرة, هنا ردة الفعل الإنجليزية, واللحظات الأخيرة المتبقية. ميسي عادت له الحياة, ميسي عاد له الأمل, ميسي أخيرا تنفس, بينما هنا غاب بيلينغهام في الشوط الثاني. يا بيلي, يا بيلي, هنا الأرجنتين في الشوط الثاني ردت فعل على الجماهير الإنجليزية
مع وجود 9 دقائق، مع وجود 9 دقائق. اللحظات الأخيرة مشاهدينا متابعينا في كل مكان من نهاية هذه المواجهة بين الأرجنتين وإنجلترا هنا في هذا المونديال. نحن هنا في الأيام الأخيرة، نحن هنا في اللحظات الأخيرة. الأرجنتين تريد القاضية، الأرجنتين لم تكتفي، الأرجنتين لم تنتهي، ما زال لديها كلمة. ميسي لديه كلمة، ميسي لديه رأي، ميسي عند الرأي والقرار الآن. ولكن أيضا التغطية موجودة، تعود الكرة بعد ذلك باتجاه هاري بيلينغهام والسرعة، بيلي والانطلاقة، بيلي من اليسار، بيلي لوحدة، بيلي لوحدة في اللقطة الماضية. كرة ترجع، أيوة روح يلعب بها المنتخب الأرجنتيني. أي جرينتا، أي قتالية، أي محاولة، أي غونزاليز جاء بديلا ليصنع الفارق الآن. كرة إلى خوليان ألفاريز، وين القاضية، وين القاتلة، وين السامة، وين الأخيرة، وين الأخيرة. أوهو ما زالت، يا الله على القائم، يا الله يا ليستر المرة الثانية. ميسي عندك الحل، ميسي أنت الحل. العرضية بالرأس، الله.

الرسالة كانت واضحة منذ اليوم الأول، نحن هنا من أجل اليوم الأخير، نحن هنا من أجل الرابعة، نحن هنا من أجل معانقة الذئب. فعلت الأرجنتين، طارت الأرجنتين، جاءت القاضية، جاءت القاتلة، جاءت السامة، جاءت الأخيرة. تعالوا تارو يا لو تارو يا لو تارو تسجل أهم هدف وأحلى هدف وأغلى هدف، عرضية وراسية. يا ميسي على الصناعة، يا ميسي على الصناعة. كيف أعرف الخوف وأنت سيفي؟ كيف أخشى الطريق وأنت دليلي؟ كيف تطرق الرهبة بابي وأنت ملاذي؟ كيف يساورني الشك وأنت يقيني؟ كيف أنهزم؟ كيف أسقط وأنت في صفي؟ كيف يا كيف وكيف يا ميسي؟ ميسي يعيد الأرجنتين، عادت الأرجنتين، عادت الأرجنتين. هنا البكاء، هنا الدموع، هنا الفرحة، هنا الثورة. الأرجنتين تثور، الأرجنتين هنا تثور، ثارت مع جيفارا وتثور هنا مع ميسي، وميسي يقود الثورة هنا في هذه الليلة. يا الله على الأرجنتين.

0: فعلت المنتخب الأرجنتيني في اللحظات الأخيرة لحظات جنونية. هذا جنون ما يحدث. الأرجنتين من أجل مواجهة لاروخا، الأرجنتين إلى النهائي. ميسي في نهاية المونديال، ميسي في نهاية المونديال، ميسي في نهاية المونديال. لمن انتظروا سقوط الأرجنتين استمروا في انتظاركم، لمن انتظروا سقوط الأرجنتين استمروا في انتظاركم. الأرجنتين لن تسقط، الأرجنتين تعود. يا له من حبور، يا له من هيبة، يا له من كبرياء، يا له من عظمة. عظمة على عظمة على عظمة على عظمة في حضرة القائد العظيم والعظمة لله، إنه ليو ميسي. كرة في الجهات اليمنى، محاولة أمامية إلى خارج الملعب، تماس رمية جانبية من الجهات اليمنى. سكالوني يحبس دموعه، سكالوني ولحظات الآن سيدفع بيتوني. اللحظات الأخيرة، الدقائق الحاسمة. عرضية بالراس تعود لإنجلترا، إنجلترا تريد ثاني، إنجلترا لا تستسلم. الاستسلام ليس موجود في قاموس الإنجليز. الكرة مرت إلى خارج الملعب، تحولت إلى تربية من الجهة اليمنى للمنتخب الإنجليزي. نعم الآن توني، آيفن توني وراشفورد بطل النخبة، وراشفورد بطل الليغا مع البارسا. يغادر جون ستونز، يشارك هنا في اللحظات الأخيرة في الأوقات الصعبة. يا توني هل تنقذهم يا توني؟ حديث مع بيلينغهام. لحظات أخيرة، لحظات جنونية، لحظات حاسمة، لحظات صعبة، لحظات للتاريخ، لحظات للتاريخ، لحظات للتاريخ يا إنجلترا. كرة من الجهة اليمنى، ما زالت إنجلترا لم تستسلم. كرة ملعوبة عرضية، ولكن الروح الأرجنتينية على طول تبعد هذه الكرة، مرت إلى خارج الملعب. يا الله، في لحظة تبدلت الأحوال، في لحظة تغيرت الأحوال. الأرجنتين اللي كانت في طريقة للخروج أصبحت الآن في المشهد الختامي في اليوم الأخير. نعم نحن هنا من أجل اليوم الأخير، والأرجنتين حتى الآن ميسي يقودهم إلى اليوم الأخير. ميسي يريد الثانية. كرة ملعوبة الآن عرضية إلى المنطقة، روميرو في التغطية ممتاز. عادت المحاولة هنا للمنتخب الإنجليزي. الآن كرة عرضية، تبعد الكرة من نجر بالدفاع، تعود مرة أخرى. المحاولة ما زالت، راشفورد واللحظات الأخيرة. بيكفورد يلعب كرة الآن طويلة عالية للأمام، عالية للأمام. دان بيرن يحاول فيها، لكن أيضا ذكرت أنه منتخب الإنجليزي يعني تراجع كان مبالغ فيه. كرة بتيجي بيلينغهام في وسط ملعب المباراة، المحاولة ما زالت. الأرجنتين لم تخسر إطلاقا السيمي فاينال، تؤكد اليوم هذا الأمر، تؤكد هذا التفوق التاريخي في المونديال. لم يسبق للمنتخب الأرجنتيني أن خسر الدور نصف النهائي إطلاقا. هنا الفرحة الأرجنتينية لن تنام الأرجنتين ليلة من ليالي العمر وليلة للتاريخ. سيناريو مجنون، سيناريو غير عادي، سيناريو أسطوري من التأخر، من الياس، من الانتظار إلى الفرج، إلى الفرح، إلى النهاية. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، تعود مرة أخرى هنا، واصل الكرة باتجاه دي باول. يلعب كرته هنا في وسط ملعب المباراة إلى هاري، هاري واللحظات الأخيرة. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية في الناحية اليمنى، مرت إلى خارج الملعب. ويبدو الآن كم من الوقت، دقيقة واحدة أعتقد أنه حكم المواجهة السيد إسماعيل الفتح سيضيف دقيقة أو دقيقتين، لن ينهيها عند التسعين، سيضيف دقيقة أو دقيقتين. لها كرة إلى تماس رمية جانبية في وسط ملعب المباراة. هل من لحظة جنونية، هل من لحظة جنونية؟ كرة باتجاه آيفن توني، تعود مرة أخرى. اللحظات الأخيرة يا ماركوس، الأخيرة عندك يا راشفورد. من اليسار ينطلق راشفورد عرضية، ولكنه روميرو ينجح. ترجع المحاولة هنا، ميسي ينطلق، ميسي يا سلام، ميسي لعيب، عودة باتجاه خوليان، ألفاريز يحافظ عليها إلى ميسي، بيلي يسقط، أوه إلا يا بيلي يا بيلي، ما الذي تريده؟ هذا ميسي يا بيلي، هذا ميسي، هذا الأسطورة، هذا الفنان، هذا سيد القوم، هذا كبير القوم. هنا في هذه اللحظات بيلينغهام وتدخل قوي من أمام ليو صانع الفارق، الرجل الذي يحدث التغيير دائما. الأرجنتين إلى النهائي، إسبانيا والأرجنتين في النهائي، إنه نهائي الأحلام، إنه نهائي الأحلام. ميسي يريد الثانية على المستوى الشخصي، وإسبانيا تريد الثانية للتاريخ. يوم 19 من الشهر موعد المباراة النهائية بين الأرجنتين ومنتخب إنجلترا. خلاص اللحظات الأخيرة، خلاص الدقائق الأخيرة، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، الجهات على اليمنى فيها تماس رمية جانبية. منتخب إنجلترا هنا يدفع ثمن التراجع، يدفع ثمن العودة إلى الوراء. بيكفورد لن ينقذكم في كل مرة، القائم لن يقف في كل محاولة. أرجنتينيا من أجل خلاص، ميسي يا ميسي، ميسي للنهائي، هذا هو الليو. جياتي على اليسرى هنا، ما زالت المحاولة، تكتية موجودة من أمامه، تعود هنا في وسط ملعب المباراة، بعد ذلك عودة للخلف. اللحظات الأخيرة، إيميليانو مارتينيز يلعب كرة طويلة في انتظار الصافرة، في انتظار الصافرة، في انتظار النهاية. كرة الآن ملعوبة طويلة عالية للأمام، خطيرة دان بين، تغطية موجودة من أوتاميندي، ترجع الكرة، تبعد الكرة، هيا بنا نحو الرابعة، هيا بنا لمعانقة الرابعة، هيا بنا لمجد جديد، هيا بنا نقترب من الغريم، هيا بنا نسقط المتدور، هيا بنا نحو الباك تو باك للمنتخب الأرجنتيني. هل يطلق حكم المواجهة في انتظار الصافرة؟ كرة ترجع هنا مرة أخرى، الصافرة لم تأتي، والأخيرة يا جوردان، والأخيرة للمنتخب الإنجليزي. تلعب طويلة عالية بالرأس، ما زالت، خلاص خلاص خلاص خلاص، انتهت ملحمة أرجنتينية، ملحمة. نعم، قدم المنتخب الأرجنتيني شوط ثاني تاريخي، شوط ثاني أسطوري، شوط ثاني المنتخب الأرجنتيني ثار على واقعة، ثار على وضعة، وعاد من التأخر إلى الانتصار هنا في هذه المواجهة. لو تارو مارتينيز كان التبديل الأنجح في مشوار سكالوني هنا في البطولة. في انتظار خلاص الصافرة النهائية من هذه المواجهة. نعم، هيا بنا من أجل معانقة الرابعة. مبروك أرجنتينا، تستحقها يا ليو. هذا أوفر المنتخب الإنجليزي مع ختام المواجهة. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.
1: كبير أيها السيدات والسادة، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: شكرا لمعلقي بي ان سبورتس، واهلا بكم من جديد. شكرا للارجنتين وانجلترا على احد اجمل اشواط البطوله على الاطلاق، الشوط الابرز والاجمل والافضل للارجنتين منذ ان بدات هذه البطوله. هذه المشاعر الجياشه التي تظهر من لاعبي الارجنتين تبدو منطقيه للغايه بعد السيناريو المثير لهذه المباراه التي كان شوطها الاول معركه بدنيه بالكثير من الالتحامات والبطاقات والاخطاء، ليأتي بعد ذلك الشوط الثاني مغايرا تماما بعد أن شاهدنا فيه كرة قدم حقيقية جميلة. وبالأمس قلنا إن كرة القدم كافأت الأكثر جرأة وعاقبت الأكثر تحفظا. مدرب فرنسا السيد ديدي ديشون اليوم وكأن السيناريو يعود مرة أخرى بشكل مختلف، ليكافأ المنتخب الأرجنتيني على جرأته بعد تأخر بهدف، وليعاقب ربما منتخب إنجلترا والسيد توخيل على تراجعه المبكر قبل نحو 25 دقيقة من صافرة النهاية بعد أن كان متقدما بهدف دون مقابل. كلاوديو، مبروك فوز المنتخب الأرجنتيني بهذه المباراة الصعبة للغاية، التي ربما قدمت في شوطها الثاني أفضل أداء له منذ بداية كأس العالم.
3: شكرا جزيلا. في الواقع نعم، هذا مذهل ما قدمه اللاعبون وما فعله هذا الفريق، لم يستسلم أبدا، قاتل حتى النهاية. تحدثنا فيما بيننا أيضا أنه لا يمكن أن تدافع طوال 25 دقيقة بعد أن تسجل هدف أمام فريق وأنت تعرف أنه سيحاول أن يهاجم ولا يستسلم أبدا. إذن هذا لا يصدق ما يقدمه هذا المنتخب، سعادة عارمة.
2: هنا فرحة زوجة ميسي وأبناء ميسي وكل أسرة ميسي وهم يشاهدون هذا اللاعب الذي قال إنه جاء لكأس العالم للاستمتاع بكرة قدم ولنيل شرف تمثيل المنتخب الأرجنتيني وارتداء القميص، لكنه الآن في المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي مع المنتخب الأرجنتيني بعد مونديال قطر.
3: نعم، في الواقع أنا سعيد جدا له بغض النظر عن انتصار الأرجنتين والأرجنتين في النهاية، أنا سعيد لذلك، ولكن سعيد أكثر لهذا اللاعب لما يقدمه ولما يفعله كذلك وكيف يساعد الزملاء وكيف يتحمل ضغط كل الفريق ويحول ذلك إلى كرة قدم جميلة، وكل ما يفعله من أجل هذا الفريق ومن أجل المجموعة من أجل هذه اللحظات السعيدة. أنا مسرور جدا له وللفريق بأكمله، هم يقدمون كأس عالم استثنائي مذهل.
2: الحرم ياسر، توخيل انجلترا من وصول المباراة النهائية.
4: نعم، بكل تأكيد توخيل كان أحد أهم الأسباب. المباريات هذه والبطولات هذه لا يعني لا يكسبها ولا يفوز فيها غير الجريء، المدرب الجبان أو المدرب الخواف لا يكسب مثل هذه البطولات. المنتخب الأرجنتيني يعني ظهر بشكل أكثر من رائع، ظهر بروح وبشخصية كبيرة جدا تدل على أنه يستحق الوصول إلى هذه المكانة، يستحق الوصول إلى هذه المرتبة. وهذه ليست بالمرة الأولى التي يتأخر فيها بالنتيجة ويعود بكل قوة بكل شخصية. نشاهد ميسي صاحب 39 عاما يركض ويحارب على الكرة أكثر من
2: يصنع هدفين،
4: يصنع هدفين.
2: هدف الآن يصنعها في كأس،
4: واللاعب سبنس عمره 25 سنة هو اللاعب المقابل يخرج بشد عضلي و ميسي لا زال يحتفل حتى الآن ولا يشكو من أي تعب. هذا فريق عظيم بقائد عظيم، ولا ننسى كذلك سكولوني وتدخلاته في المباراة كانت أكثر من رائعة، أثبت أنه مدرب ليس مجرد محض صدفة ما حققه، ولكن يعني تكتيكيا أدار المباراة بشكل أكثر من رائع. توخيل حصلت له الفرصة بعد أن تقدم بالهدف، كان يستطيع أن يسير المباراة كيفما أراد، ولكن بدأ بالدفاع من اللحظة الأولى بعد تسجيل الهدف. كنا نشاهد بيلينغهام وهاري كين على قوس 18 ياردة من بعد الهدف،
2: بعد مشاعر كان أول مرة راح يوصل مباراة نهائية.
4: طبعا أنت تتكلم عن آخر بطولة لهذا النجم التاريخي، النجم يعني يثبت
2: مش
4: يوم
2: ممكن
4: بعد
2: الدافع والرغبة اللي عنده ياسر شيء استثنائي.
4: ما أنا قاعد أقول لك يعني ما شاء الله، يعني شوف الطاقة والقوة، يعني الفرحة أصلا بعد المباراة وبعد هذا المجهود تكون صعبة يعني، ولكن البطولات وتحقيق الإنجازات والأرقام لا تأتي إلا بمثل هذه الروح وبمثل هذه الشخصية.
2: عندما نشاهد هذه اللقطات لميسي حاتم ونتذكر أنه في يوم من الأيام كان قد قرر الاعتزال الدولي وعدم ارتداء القميص، وصافرات استهجان عليه في الأرجنتين وانتقادات على عدم ترديد النشيد الوطني الأرجنتيني، ثم يأتي بعد قرار الاعتزال بالعودة لارتداء قميص المنتخب، الفوز بكوبا أمريكا أكثر من مرة، الفوز بكأس العالم، شارة القائد، البشت في الدوحة، الفوز بكأس العالم، الوصول مرة أخرى وهو في سن 39 مع منتخب الأرجنتين بكل هذه الرغبة والدافع والحب المتبادل بينه وبين الجمهور، قصة استثنائية في كرة القدم.
5: يعني نتكلموا أنه أولا نتكلموا على لاعب أسطوري، نتكلموا على لاعب استثنائي حقيقة. الكرة أنصفت ميسي في الأخير، يعني خسر كاس عالم، نهائي كاس عالم، خسر نهائيين نتذكره مع الشيلي ويحسب لك للترجيح في كوبا أمريكا، ثم مع هذا لم يستقيل أعتقد رئيس الدولة والكل كان يطالب بعودة ميسي للمنتخب، ثم أظن أنه تعيين سكالوني مع الإطار الفني كان له دور أساسي، وأيمار اللي هو كان يعتبر بالنسبة لميسي اللاعب الذي يمكن كان يعني بمعنى أنه لاعب الذي كان مغرم به، ثم إعادة ميسي للمنتخب إضافة لتكوين فريق حوله قادر أنه هذا نجمهم وهذا كل القادرين أن يدافعوا من أجل نجمهم. ونعتقد أن سكالوني مع الإطار الفني مع الفريق نجح في تكوين هذه المجموعة التي تحارب.
2: هنا عانق ماكاليستر كان من نجوم برا ماكاليستر
5: أكيد وكان
2: يستحق سجل على الأقل هدف واحد من هدفين.
5: نعم بدون أدنى شك. لكن في الأخير بعد فوزه تعرض كذلك أنه ميسي لحملة تشويه كبيرة حقيقة. إحنا نتكلم على نجم لا يحتاج إلى مساعدة ولا يحتاج إلى أي شيء. هو لاعب لاحظ نتكلم ياسر 39 سنة تشعر بها أنه أصغر من عديد من اللاعبين في الملعب كعطاء. والأرجنتين اليوم أفضل مباراة لعبتها مقارنة بخروج المغلوب، يعني هذه أفضل مباراة على مستوى الانتشار، وإن كان توخن ساهم في هذه الأفضلية. يعني الشوط الثاني دقيقة 72 سلم المباراة توخن، منح مفاتيح المباراة للأرجنتين، ولذلك يستحق الانتصار، ولذلك كان متوقع الانتصار، ولذلك كان متوقع أن تسجل هدفين، سجل الهدف الأول وأضاف الهدف الثاني قبل يعني دقيقتين قبل من نهاية الوقت القانوني، ثم يعني توخن يعني الغريب أنك أنت انتظر الفريق قادر أن يضيف هدف ثاني وواصل على الضغط سجل هدف ثاني ثم
2: إسباني أمس لما تراجعت بعد تقدم بهدف وهي تلاقي أفضل منتخب البطولة يعني لفرنسا.
5: هذه أثبتت أنه توخل يعني بطولة كاملة كان جيد، أتى في مباراة مفصلية التي لابد فيها أن يكون يتحلى بالشجاعة وفقد نوعا ما الشجاعة. أنت تلعب أمام لاعب 39 سنة، ولكن 39 سنة سن لكن كعطاء في الملعب هتفق مع مع مع ياسر. حقيقة اليوم فرطت إنجلترا في فوز تاريخي في وصول من بعد 66 لنهائي ثاني بالنسبة لهذا المنتخب. الآن الأرجنتين أمام فرصة تاريخية لتحقيق كأس العالم. وأنا ما شاهدت اليوم لأن الكل الصحافة الإنجليزية والإعلام الإنجليزي كان يقول سنسحق الأرجنتين، كما الصحافة الفرنسية سنسحق إسبانيا.
2: جون تيري في استوديو بي إن في الملعب قال 60-40 60 لإنجلترا،
5: والكل
2: كثيرون قالوا الأفضلية لإنجلترا في هذه
5: اليوم المباراة. الأرجنتين صعدت إلى مستوى الحدث، صعدت إلى مستوى المباراة، صعدت إلى مستوى التاريخي، لأنهم لديهم عداء رياضي. نتكلم دائما رياضيا للعداء الرياضي، وشهدنا التدخلات والقوة في التدخلات والتحكم في المباراة والثنائيات. لا شهدنا، وحتى ميسي في بعض قليل من مباراة أنه يركض ويدافع،
4: صح.
5: شهدنا مباراة اليوم يدافع
4: ويضرب
5: ويقوم بالتكلم. هذا يعطيك حجم المباراة، الدافع على دل اللاعبين حتى لما متأخرين لا تشعر بهم أنهم رموا المنديل الأرض.
2: لو البقية ارتقوا بمستواهم ماكاليستر إنزو
5: أكيد.
2: البدلاء أكيد. الكل اليوم قدم شوط ثاني استثنائي.
3: هذا ما قلناه في البداية، عندما ترى المنتخب الأرجنتيني ترى منتخبا مكتملا متكاملا لا يستسلم أبدا، يقاتل على كل كرة، يحاول في كل لحظة، يحاول أن يمضي إلى الأمام، متأخر في النتيجة بهدف لا يهم، يحاول ويسعى ويصنع ويبحث عن الطريقة، يترك ميسي يبحث عن المكان المناسب له من أجل أن يصنع الفرص. في الواقع هذا فريق بكل الأسماء الموجود.
2: هذا العناق بين ميسي وسكالوني تشعر بأنه أكبر بكثير من العناق بين قائد فريق ومدرب، تشعر بأن كل واحد يدين للآخر بالوصول إلى المباراة النهائية.
3: نعم هذا صحيح، هذا بالفعل ما تفضلت به، وكذلك السعادة بالفعل بالتأهل إلى النهائي، أكثر من ذلك هو عناق العمل والاستعداد طوال الوقت معا من أجل هذه اللحظة. هم عانوا واعتنوا بكل التفاصيل وبكل لحظة وما يجب عليهم أن يقوموا به، لم يستسلموا أبدا، وهذا أمر لا يصدق ما يحققه هذا الفريق، ليس فقط كفريق ولكن كمجموعة بشر داخل فريق.
5: في البدايات الكل انتقد الفارس ولوتارو بشكل كبير،
2: صحيح،
5: لانه لم يشارك في التهديف ولم
2: كانوا حاسبين في اخر مباراتين قبل المباراه النهائيه،
5: يوم المباراه الماضيه
2: يوم لوتارو وخلي المباراه الماضيه
5: اكيد، لما ميسي لم يسجل في المباريات المهمه واصبح كلاعب يعطيك الاسيست الاخير، فوجد اليوم ان كان سجل انزو واليوم يسجل اضافه الى لوتارو دخوله. انا اعتقد ان سكالوني نجح وتفوق تكتيكيا في تغييراته ولم يكن متخوف، وان كان متراجع. وانا اعتقد انه سيميوني قدم مباراه كبيره جدا خاصه من الناحيه البدنيه، ودائما طلب الكوره في المساحات فشكل طرف ايمن قوي جدا، وفي افتكاك الكوره والثنائيات كان جيد، ثم قام بالتغييرات في الشوط الثاني التي منحت الإضافة. وأنا دائما أعود، الذي بحث على انتصار انتصار، الذي بحث على انتصار ليس أنت سجلت هدف وتعود إلى الخلف. هذا يذكرني بمعنى بعض المنتخبات الإفريقية، تسجل هدف وتعود إلى الخلف خلاص انتهى الأمر. المباراة لازال فيها تفاصيل كثيرة ترجع بخمسة لاعبين ثم تغيير رايس وتدخل أوريلي، من سيسجل ما لما تفتك كرة، من سيقوم وتخرج جوردون. فبالمنطق أنت سلمت المباراة، لا عندك كونتر أتاك جيد، كين ليس سريع، بيلينغام ليس سريع، أفقدت جوردون، أخرجت جوردون ودخلت خمسة مدافعين، أصبح الأرجنتين يلعب براحة، لا يوجد مشاكل في ظهر المدافعين.
2: لا، وجاءت فرصة ثانية بعد إصابة جيمس.
5: نعم.
2: لإشراك لاعب طرف والعودة إلى الأسلوب السابق ولم يقم بذلك.
5: يعني بعد ما سجل فيه الهدف الثاني، بعد خرب مالطق، بعد ما سجل الهدف الثاني قام بالتغييرات. يا أخي لابد أن تكون أنت تسبق الأحداث، تسبق. وهنا دور المدرب الكف. فنعتقد توخل جانبه الصواب في مباراة اليوم. في مباراة، نتكلم عن مباراة اليوم، يمكن في مباراة الأخيرة كان جيد.
2: يمكن ميسي احتفل مع الكل، ختم الاحتفال تقريبا آخر واحد أو قبل الأخير كان حارس الشخصي ديبول لزعيم العصابة ميسي، لكن قبل ذلك احتضن الكل من أصغر موظف إلى آخر وأكبر موظف في المنتخب، من لاعبين حتى المسؤول عن الكرات، مسؤول عن القمصان. هذا يدل على أشياء كثيرة، أن هناك فعلا روح في هذا الفريق، أن هناك قائد كما تشاهد يحمل على الأعناق، وأن هناك منظومة ومجموعة هو غير مجبر على فعل ذلك. يعني اليوم ثروة ميسي لوحده أكثر من كل المنتخب بالطاقم مجتمعين، ومع ذلك هو يعمل من أجل مجموعة، ومجموعة تعمل من أجل هذا القائد.
4: لا، هو لاعب ذكي، وهو لاعب ذكي يعلم تماما أن كل الأضواء وكل الصيت سوف يحمله هو، فيريد إشراك هؤلاء معه في نفس المسؤولية، ويبين لهم أنكم أنتم سبب كذلك في هذا النجاح. لأن الصمت، كثير من اللاعبين ومن غير ذكر أسماء دائما ما يبحث عن الإنجاز لنفسه، حتى تجده بعد المباراة أنا من سجلت، يفرح لوحده، دائما يبحث عن الأضواء لوحده. ولكن ميسي تشاهده حتى مع الكادر الطبي، الكادر الفني، حتى مسؤولين الملابس،
2: هو نجاح منظومة فريق عنه.
4: نعم.
2: والنرجسية في الرياضات الجماعية لا تجلب البطولات.
4: مجرد تحية لهم بهذا الشكل يجعلهم يعملون من أجله، ويعملون ويفرحون لفرحه. ولكن العكس تماما، متى ما حاول أن يأخذ الأضواء لوحده سوف تجد الكل يفرح لسقوطه وعدم نجاحه. هذا هو العمل الجبار لعمل سكالوني في هذه المجموعة. استطاع، أحيانا قد يكون لديك لاعبين آخرين يستحقون التواجد في التشكيلة، ولكن مع هذه المجموعة وبهذه الروح سوف يكونون نشاز فيتم استبعادهم. هنا القائد، وهنا تحسب اللي
2: ويتكلم مع باريديس ومع ليساندرو، انا اعتقد يقول لهم كنتوا راح تضيعونا. واتوقع يقول حق ليساندرو ان خروجك من الملعب هو اللي ساعدنا.
4: لا، هو قاعد يقول الى متى انا قاعد الف وراكم. لكن انا من وجهه نظري كذلك، يعني توخيل، نعود لتوخيل، انت تشاهد في على على بالنسبه للمنتخب الانجليزي اسماء كبيره من افضل الاسماء التي تلعب كره القدم في العالم وفي أفضل وأكبر أندية العالم، وأنت تتعامل معهم كأنهم فريق أصغر بإمكانيات أصغر، بإمكانيات أقل، وهم يستطيعون العمل وتقديم الأفضل. هو حرمهم من الكرة الهجومية الجميلة التي كانوا يقدمونها طوال البطولة إلى طريقة دفاعية عقيمة.
2: بس تعبوا في الاحتفال، طولوا على ميسي.
4: تعب.
2: دعونا ننتقل إلى ملعب المباراة، حيث احتفالات ميسي والأرجنتين مستمرة، وحيث ننتقل بكم إلى استوديوهات بي إن سبورتس هناك في ملعب أتلانتا مع طارق مرة أخرى. طارق، مساء الخير، بتفضل لك الكلام.
6: شكرا محمد على هذا الحديث، شكرا أيضا لضيوفك، وأهلا بكم مرة أخرى في ملعب أتلانتا، حيث شاهدنا معكم شوطا ثانيا مختلفا بشكل كبير لما حدث لمنتخب الأرجنتين في ذلك الشوط. وجدد التحية مرة أخرى بجون تيري أحمد المحمدي. جون، أهلا بك، هارلك على هذه الخسارة لمنتخب إنجلترا. تحدثوا كثيرا في الاستوديو التحليلي عن تفوق سكالوني بشوط المباراة الثاني تحديدا، برأيك الشخصي ما هي الأخطاء التي وقع بها توماس توخيل حتى يخسر هذه المباراة؟
7: Well, I think for when there was 62 minutes.
8: أعتقد أن عندما كانت النتيجة متقدمة وقلب كل الخطط وعاد بخمسة مدافعين تدافع ربما لخمسة وعشر دقائق يكفي أن تدافع، ولكن لأكثر من نصف ساعة أعتقد أنه وقت طويل للدفاع. إذن دائما كان هناك هجوم، كان خطأ كبيرا من توخيل. وعندما تعادلت الأرجنتين كان لم يكن لديه خيارات، كان قد قام بالتغييرات، وأعتقد أنه مخيب للأمل، وأنا أشعر بخيبة أمل كبيرة أننا خسرنا هذه المباراة الطريقة التي خسرنا بها.
6: وكأني أراك تقصد أين ساكا، أين راشفورد، أين بعض اللاعبين المؤثرين أيضا.
7: they didn't turn up unfortunately when
8: we needed them. عندما احتجنا لهم لم يكونوا في مستوياتهم, ولكن عندما تكون هاري كين وانت المهاجم الوحيد اذا من الصعب جدا دفاعيا, تريد دائما ان تتقدم, وعندما تشتت الكرات وتاتي مره اخرى

0: الكابتن في اخر 15 او 17 دقيقه قدام منتخب الارجنتين اللي بيعتمد بشكل كبير جدا على الكرات العرضيه، وده اللي شفناه في المباريات السابقه، شفناه في مباراه امام مصر، شفناه في مباراه امام سويسرا، ايضا مباراه امام الراس الاخضر. ازاي منتخب الارجنتيني ميسي بيسحب نفسه على الطرف الايمن، وازاي بيعمل عرضيات وبيستغلها كويس جدا منتخب الارجنتيني، وده اللي حصل. يعني حتى قبل احراسهم الهدف الاول من عن طريق انزو فرنانديز، كان ماكليستر اضاع فرصتين، وكان في فرص خطيره لمنتخب الارجنتيني ما قدرش يتعامل معها دفاع المنتخب الانجليزي. الكره الثابته لو تشوف الهدف الاول كان في عدم وقوف في الكورنر من منتخب الانجليزي، يعني في نوع من انواع عدم الاورجنايزيشن، ما فيش كلام من لعيبه مع بعض. انزو فرنانديز على منطقه الجزاء لوحده تماما، وده الاخطاء اللي وقع فيها منتخب الانجليزي من قبل. وايضا في مباراه اليوم الهدف الثاني، شوف بعد التاكل اللي عمله سبينس كان في كرام راشفورد او اورايلي اللي كان موجود معاه، ما قدرش ان هو يقفل على ميسي في العرضيه، وكان لارتارو موجود في منطقه الجزاء. دي الخبرات اللي اتكلمنا عليها قبل المباراه، كانش في خبرات انك انت متقدم في المباراه ازاي تحافظ عليها، سواء كنت مدرب سواء كنت لاعب في المنتخب الانجليزي.
1: نعم، على اي حال نحن في تغطيه مستمره سنتحدث بشكل اكثر محمد فيما يتعلق بهذا الاستوديو، ولكن نريد أن نذكر بأن الأرجنتين التي وصلت إلى المباراة الختامية للمرة السابعة بمشوارها متعادلة مع البرازيل، والتي تتفوق ألمانيا عليهم بمرة واحدة زيادة لتصبح بثمان مباريات في النهائيات. محمد،
2: شكرا لطارق لجون لأحمد، هذه تغطية مستمرة لهذه المباراة المثيرة جدا في شوطها الثاني، في ثاني مباراة نصف النهائي، بعد أن تعرفنا على ثاني الفرسان في المباراة النهائية الأرجنتين إلى جانب إسبانيا في نهائي هذه البطولة. فاصل قصير نعود بعده بإذن الله تعالى. مشاهدينا القوم،

0: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: يا عيال هذه اعلى زحمه في العالم.
2: انتم تسوقوا احنا بنروح نلعب.
3: الاجازه طويله شباب، ابنيكم تجوني.

0: الولد
1: يا في الليل خليك صاحي خليك متعطش.
2: ليز الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
3: شجع وخلي التوصيل عليه، اطلب الحين
4: الحلال جا وقتي
5: كل صار هنا حسن.

0: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
1: صيفنا على كيفنا،
2: احجز عروض على كيفك.
3: The spine, the meeting point of the world by TMG Future Builders.
4: لما الجوع يجننك سنيكرز اللعب ملابتك وانت جعان.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. شاهدنا معكم فرحة الجماهير الأرجنتينية الكبيرة والكبيرة جدا في ملعب أتلانتا مع نجوم منتخب إنجلترا، لكن هذه لقطات كلاوديو في بيونس آيرس تؤكد شغفه وحب الأرجنتينيين لكرة القدم وسعادتهم بهذا التأهل لنهائي كأس العالم مرة أخرى.
1: نعم، وليس فقط بوينوس آيرس ولكن في كل البلد بأكمله، في كل بلد هنالك أو كل مدينة هنالك مكان يتمركز فيه كل الأرجنتينيين ويحتفلون. الليلة ستكون ليلة احتفال وليلة سعادة لما أظهره هذا الفريق وما قدمه خلال هذه البطولة من أجل الشعب الأرجنتيني.
0: شاهدنا احتفالات الأرجنتينيين هناك في بوينوس آيرس العاصمة، في مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك، وهنا في منطقة المشجعين في أتلانتا التي استضافت ثانية المباريات في نصف النهائي. دعونا أذكركم إذن الآن بالطريق بعد أن تعرفنا على فارسي المباراة النهائية في 19 من الشهر الحالي، إسبانيا والأرجنتين وجها لوجه في نهائي يتحدث طرفاه باللغة الإسبانية، أمر يحدث ربما للمرة الأولى في التاريخ منذ النسخة الأولى لكأس العالم في 1930 عندما التقى منتخب أوروغواي وإسبانيا والأرجنتين وجه لوجه في أول نهائي لكأس العالم. الآن نهائي باللغة الإسبانية بين إسبانيا وبين الأرجنتين بعد فوز الأرجنتين على إنجلترا بهدفين لهدف وفوز إسبانيا على فرنسا بهدفين دون مقابل، فيما قد يعتبر بأنه تأهل مستحق لكليهما، إسبانيا برودري ولامين والأرجنتين بميسي ومارتينيز وباقي النجوم في الكتيبتين. إسبانيا والأرجنتين وجه لوجه في المباراة النهائية عند 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم الأحد. مرة أخرى إلى أتلانتا إلى استوديو بين سبورتس هناك مع طارق من جديد. طارق طبعا.
2: شكرا محمد، عودة مرة أخرى لهذا الاستوديو لهذه الأجواء الخاصة بهذا الملعب. جون، واحدة من المباريات التي كانت بمتناول اليد بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، تحدثت معك تحت الهواء على موضوع فقدان الكرة، فقدان السيطرة، أيضا ركزت على نقطة في غاية الأهمية وهي عملية الشراسة داخل الملعب. المنتخب الإنجليزي لم يكن شرسا أبدا في المباراة.
3: أعتقد أن هذا ما سيخيب أمال كل الإنجليز، كانوا ينتقدون ساوثغيت لأنه قام ب قرارات سيئة ولم يتخذ القرارات الجريئة، وعندما خسرنا المباراة أعتقد أنه تلقى الكثير من الانتقادات. إذن أيضا توخيل يجب عليه أن ينتقد كما انتقد ساوث جيس من قبل. وأيضا عندما تلعب بخمسة مدافعين أنت تدعو الفريق الخصم لكي يهاجم، إذا من المستحيل أن تخرج من هذا الضغط الكبير وهذا الهجوم الكاسح، دائما تحتاج إلى مهاجم متقدم لكي يشغل بعض المدافعين وأن يثبت المدافعين. إذن بإمكانك أن ترى الضغط الكبير للأرجنتين، وأريد أن أسمع
2: الانتقاطات. ويظهر أمامكم الآن ميسي مع بالتأكيد لوتارو الذي احتفظ به سكالوني كورقة رابحة، نزل في شوط المباراة الثاني وربما في الجزء الأخير من الشوط الثاني جاء بهدف الحسم لمصلحة منتخب بلاده.
4: وهو مهاجم صاحب خبرات كبيرة، لارتارو يعني مهاجم ممتاز ويملك الخبرة الكبيرة. يمكن شوف تحركه في الهدف الثاني بالنسبة للأرجنتين، كان تحرك ممتاز، قدر ان هو ما بين الاثنين سنتر هاف ستونز وكونسا قدر ان هو يتحرك، وهو عارف ان الكرة هتيجي في المكان ده وقدر ان هو يحرز الهدف الثاني من منتخب الأرجنتين. ولكن هو ميسي، يعني ميسي هو الفيصل ما بين المنتخبين، هو دائما يعني صاحب القدرات على صناعة الفارق، وشفناه في الهدفين. الهدف الاول كان كورنر، قدر ان هو يلعب بسرعة واستخدم ذكاءه، ان مفيش تفاهم من لاعيبه منتخب انجلترا، مفيش لعيبه موجوده على منطقه الجزاء، قدر ان هو بسرعه يلعب الكورنر، وقدر انزو فرنانديز بطريقه ممتازه ان هو يستلم، مفيش اي ضغط من لاعيبه انجلترا، وقدر ان هو يحرز الهدف الاول. ايضا في الهدف الثاني مفيش اي ضغوطات على ميسي، مفيش اي لاعب من منتخب انجلترا بيضغط على ميسي، عمل عرضيه ممتازه لارتار وقدر ان هو يحرز الهدف الثاني. الخبرات بتلعب دور كبير جدا يا طارق، واخر 10 15 دقيقه صحيح. كانت ممتازه بالنسبه للاعيبه منتخب الارجنتين.
2: اليوم ميسي لم يسجل جون، ولكنه اخذ منتخب بلاده الى المباراه النهائيه للمره السابعه بتاريخ الارجنتين، 25 هدفا خلال 17 مباراه. اليوم واحد من افضل الاشواط لمنتخب الارجنتين في البطوله.
3: Incredible. A lot of Argentine players have done. بكل تأكيد عمل كبير من الأرجنتين، ميسي دائما هو المتميز، وأيضا لديه فرديات كما حدث مثل إنزو فرنانديز ولاوتارو، وأيضا إذا هذا اللاعب لا يصدق. أنت بكل تأكيد كمدافع يجب عليك أن تضغط على القدم القوية لميسي. هذا لاعب خاص ومتميز، وفي مرات عديدة دائما تعتقد أن الأرجنتين ستخسر. حدث ذلك أمام المنتخب المصري والمنتخبات الأخرى، وفجأة في آخر 10 دقائق أو 15 دقيقة بكل تأكيد تشعر أن الأرجنتين ستفوز 4-5. أهداف اللاعبين يشعرون بالثقة الكبيرة عندما يكون ميسي على أرضية الملعب مثل هازر. إذن كل هؤلاء اللاعبين الأبدع يقومون بأشياء لا تصدق. أعتقد أنها سعادة كبيرة أن نشاهد ميسي، ربما تكون مباراته الأخيرة في كأس العالم، وبكل تأكيد أنا أتمنى أن يفوز
4: بها. الهدف بالنسبة للمنتخب الإنجليزي عن طريق جوردون، قدر المنتخب الأرجنتيني أنه يستحوذ بطريقة ممتازة جدا، وأعتقد اللي ساعدهم في كده توخل أيضا. ولكن شوف لعبة الأرجنتين كل بساطهم لميسي، عارفين في ثقة كبيرة، في إيمان موجود من لعبة منتخب الأرجنتين إن ميسي موجود وهو قادر على صناعة الفارق. وشوفنا الهدفين جمع عن طريق ميسي، صناعة ميسي. فده لما يكون عندك لاعب بقدرات ميسي دائما وأبدا، كلاعيبة كلاعيبة منتخب الأرجنتين عندهم إيمان وعندهم ثقة إن في لاعب قادر على صناعة الفارق، وده اللي حصل مش بس في مباراة اليوم، في طول كأس العالم.
2: نعم، كنت قد سألتك قبل بداية المباراة ما هي نسبة توقع أن المنتخب الإنجليزي يذهب المباراة الختامية، قلت لي 60%. هذه المرة لن أسألك على موضوع النسب المئوية، ولكن سأسألك، ولا أريد أن أضعك في حرج كلاعب كرة قدم إنجليزي، من يتحمل مسؤولية هذه الخسارة وهذا الخروج للمنتخب الإنجليزي؟
1: بكل
3: تأكيد هو توماس توخل المدرب، يجب عليه أن يتحمل المسؤولية. خلال هذه البطولة اللاعبون قاموا بأشياء كبيرة افتخر بها الشعب الإنجليزي في جميع أنحاء البلاد، كانوا يتحدثون عن هذه العلاقة الجيدة. وأعتقد أن في لندن الآن سيشعرون بالفخر من هؤلاء اللاعبين، ولكن على المدرب أن يتحمل هذه المسؤولية. إذا أردت أن تفوز ببطولة مثل هذه لا يمكن أن يقول أحد أي شيء أو تكون هناك انتقاد، ولكن يجب أن يكون هناك تفهم. لماذا لم يدخل بعض اللاعبين إلى التشكيلة؟ بول بالمر هو لاعب لديه سحب في الفودن، كان بإمكانهم أن يحدثوا الفرق.
2: ولكن بالمقابل، هل كان ظهور جود بلينغهام وهاري كين في هذه المباراة كان مقنعا بالنسبة لك، علما بأنهما يعني المنتخب الإنجليزي يعول عليهم بشكل كبير؟
1: لا أعتقد ذلك، ولكن لا يمكن دائما أن تعتمد على أفضل لاعبين لديك لتسجيل الأهداف. رأينا جوردون وهو يسجل الهدف للتقدم، وأيضا مع ميسي. أنت تحلل مباراة ميسي التي لعبها، لم يفعل الكثير بكل تأكيد، كان هادئ، ولكن في الشوط الثاني خاصة في ربع الساعة الأخيرة كان يقدم أشياء رائعة وسحرية، ومنح الهدفين. لدينا لاعبين استثنائيين.
2: أنا لا أريد جون أنا لا أريد أن أرتكز على هذا الهدف، أريد أن تشاهد الهدفين لمنتخب الأرجنتين.
1: نعم، نحن نركز على إنجلترا، ولكن يجب أن نشيد بما فعلته الأرجنتين. بكل تأكيد هذه تمريرة سريعة من ميسي، وعندما تشعر أنك قد أغلقت المساحة على ميسي يأتي بأشياء سحرية. أنا أشعر بخيبة الأمل لاختيار هذا المدافع.
4: لو رجع تاني من أول تشوف طريقة الأورجانيزيشن من دفاع منتخب انجلترا، ما فيش اي نوع من انواع الاورجنايزيشن موجوده في خط دفاع انجلترا. هنا شوف يعني في ريباوند، هنا شوف سبينس في كرام، بعد كده في اورايلي موجود، كان لازم يضغط على ميسي. اورايلي وسبينس لازم يكون في ضغط على ميسي وعدم ان هو يقفل عليه، ما ينفعش ان هو يعمل كروس في المنطقه ديت، لان في لاعيبه منتخب الارجنتين موجودين بطريقه كتيره جوه في منطقه منتخب انجلترا، وقدر لارتارو ان هو يحرز الهدف لمنتخب الارجنتين.
3: أيضا اثنان على واحد. سبنسر لاعب سريع ولكنه ترك ميسي يتحرك بسهولة، كان يجب عليه أن يحتك به، أن يكون أكثر عنفا. بإمكانه أيضا أن يرسل هذه العرضية، ولكن دائما يبحث عن هذه الأشياء. تحدثنا عن الأشياء يجب عندما تمنح الوقت للاعبين مثل ميسي بإمكانه أن يحدث الضرر بك. عندما تلعب بخمسة مدافعين وتأتي كل هذه العكسيات ولا يمكن أن يدافع، إذن توخيل تحول إلى عقلية دفاعية.
4: دي المشكلة اللي واجهها منتخب إنجلترا بشكل كبير جدا خلال البطولة، خاصة العرضيات، سواء كانت من كرات ثابتة أو سواء كانت من كرات متحركة.
3: نعم لقد تحدث، هناك فرص عديدة، ولكن هنا اثنين على واحد ولا يتحرك أي مدافع لتغطية اللاعبين خارج المنطقة، وهو يشعر بحرية للتسديد.
4: بيكفورد ما كانش شايف الكورة هنا، ولكن كان لازم يكون في ضغط أو في أورجانيزيشن أفضل بالنسبة للمنتخب الإنجليزي. ده الهدف الثاني،
3: ولكن انظر هنا، ست مدافعين داخل المنطقة ولا نفوز بالكرة الأولى أو الثانية، إذن كانت الأمور سهلة جدا بالنسبة للأرجنتين. انظر إليه، ماكاليستر يضرب الكرة في القائمة وأيضا يأخذ الكرة المرتدة، هذا شيء مخيف للأمان. نعم ثلاثة ضد اثنين. عندما تركز على الكرة يجب أن تحتك باللاعب، عندما تنظر فقط على الكرة لا تدري أين ذهب اللاعب الذي تراقبه. إذن عكسية من ميسي، إذا صعبت الأمور على أولمو فأنت تضغط عليه وتصعب الأمور عليه ليستلم الكرة. إذن أنا ألمسه وأعرف أين
4: يذهب. واحد من أفضل المدافعين الإنجليز ويعلم هذا تماما، ان لازم انت كمدافع انت شايف الكوره، شايف اللاعب جون ستونز وشه تماما للكوره، مش شايف فين لارتارو. عشان كده لارتارو قدر ان هو بذكائه ما بين كونسا وما بين ستونز ان هو يكون في المكان الصحيح، وهو يعني هو عارف ان ميسي هيلعب الكره العرضيه بالطريقه ديت، فكان طريقه ممتازه في التعامل مع التحرك خاصه وقت توقيت بالنسبه لارتارو.
2: نعم، وانت تشرح حاله الهدف احسست بانك تريد ان تاخذ احمد المحمدي وتغادرون الاستوديو.
4: لا هو شرح ممتاز، لان هو كان مدافع كبير ويعلم هذا تماما، ان لازم يكون في كونتاكت ما بين المدافع ما بين المهاجم، لازم يكون في. لكن جون ستونز كان طريق البادي لانجويج بتاعه كان طريق خاطئ تماما.
2: اريد ان اسالك سؤال اخير قبل ان نشكرك ونودعك ايضا في هذا الاستوديو. اعلم تماما بان طموح كره القدم الانجليزيه والمنتخب الانجليزي وطموحك ايضا انت بان يذهب منتخب بلادك الى المباراه النهائيه ويحصل على الكاس، ولكن الأكيد بأن هناك مكاسب من خلال هذه البطولة.
3: أعتقد عندما ننظر إلى الوراء يجب أن نشعر بأن هناك أمور إيجابية. أعتقد العلاقة بين الجماهير واللاعبين، إذا من منظور الجماهير هم فخورون كثيرا بما قدمه اللاعبين. أعتقد أن التشكيلة الأساسية والتغييرات أعتقد أنها كانت دفاعية بحتة، وأعتقد أنه كان شيئا سلبيا. أنا أشعر بالأسف أن أرى هذه الفرصة تضيع. عندما تقدمت المباراة في الوقت الأرجنتين دائما أتيحت الفرصة، وكما قلت سابقا، لماذا تحتفظ بستة مدافعين؟ من سيهاجم؟ من سيسجل أهدافه؟ توخل بكل تأكيد يجب أن نشيد به ما قدمه خلال هذه البطولة وخسر مباراة، ولكن لسوء الحظ للمدرب لديه كثير من الأسئلة ليجيب عليها.
2: نعم، أنا أريد أن أشكرك، كنا نتمنى أن تخرج أيضا سعيد وفرع من خلال هذا الاستوديو. شكرا لك على حضورك وعلى آرائك الفنية، أشكرك شكر جزيل. شكرا أحمد. شكرا لأحمد المحمدي جون تيري، أيضا نجم كرة القدم الإنجليزية، على هذا الحديث. هذا ما لدينا بهذا الاستوديو وفي هذا الملعب. محمد، تبقى نعود مرة أخرى إلى زملائي هناك في الاستوديو في العاصمة القطرية الدوحة. محمد،
0: شكرا لك طارق، للكابتن أحمد محمدي، لأيضا جون تيري ولكل الزملاء فريق العمل هناك لبيان سبورتس من أتلانتا. تغطيتنا فهي مستمرة بإذن الله تعالى مشاهدينا الأعزاء، ولكن بعد فاصل قصير قمنا.

0: If football were a nation,
1: elle serait la plus grande du monde.
2: Não importa onde estejas.
3: No matter who you are,
4: te apasiona el fútbol,
5: pertenece.
6: Football unites the world.
7: El fútbol une al mundo.
8: أهلا بحضرتكم مرة أخرى. نذكركم مشاهدين الأعزاء بالنهائي الكبير المرتقب الأحد 19 من الشهر الحالي بين إسبانيا والأرجنتين عند 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة. تعرفنا بعد مونديال طويل ومثير فيه الكثير من المباريات والأطول تاريخيا على طرفي المباراة النهائية على فارسي نهائي الأحلام في النهائي يلعب للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم في النسخة 23 من تاريخ هذه البطولة بين إسبانيا وبين الأرجنتين. ياسر، هل هو النهائي الحلم الذي كنا ننتظر؟
9: هو نهائي يعني الفريقين استحق الوصول إلى هذه المباراة بكل أمانة، إذا عطفا على ما قدم المنتخبين طوال مجريات البطولة، ولكن مباراة صعبة جدا للغاية. الميزة كون أن المنتخب الأرجنتيني تأهل إلى النهائي بدون خوض شوط إضافية، وهذا يعطيه استرجاع كبير. ولكن أنا أعتقد المنتخب الأسباني لم يعاني كثيرا أمام المنتخب الفرنسي مثل ما عانى أو أدى المجهود البدني العالي الأرجنتين في مباراة الليلة. المباراة الأخيرة بالنسبة في ليونيل ميسي على مستوى الدولي قد تكون المباراة القادمة في نهائي كأس العالم، متى إذا ما حقق هذا الكأس فسوف بما لا يدع أي مجال للشك يثبت أنه ليس مجرد أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ولكن بالنسبة للأرجنتينيين كذلك سوف يحطم الأسطورة الخالدة دييغو أرماندو مارادونا من خلال هذا الإنجاز.
8: نانزو احتفل على طريقة ريكيلمي وعلى طريقة ميسي أمام هولندا عندما ذهب لفان خال.
9: نعم صحيح، ولكن هو احتفال بينه وما بين الجماهير الأرجنتينية. أنا أبغاك تشوف لاحظ
8: الرغبة،
9: الجرأة، كيف يعني لاعب 39 سنة يأخذ الكرة
8: دقيقة
9: ويذهب إلى لاعبين وإلى مدافعين
8: ويستخدم
9: قدمه الغير الأساسية يعني عرضية أكثر من رائعة بدقة متناهية. هذا لاعب يعني لا يتكرر أبدا.
8: إلى من استفاد من هذه العرضية وسجل أهم هدف على الإطلاق في مشواره في قميص منتخب الأرجنتين، لوتارو مارتينيز متحدثا بعد تأهل الأرجنتين إلى المباراة النهائية. نتابع.
10: Bueno, Lautaro.
11: Lautaro.
10: Difícil no decir algo después de estar.
11: إذا من الصعب جدا الحديث بعد هذا الجنون الذي شاهدناه الآن.
10: No sé, la verdad.
11: في الواقع لا أعرف.
10: Valió la pena Qatar.
11: استحق العناء ما فعلتموه في هذه المباراة وما حققتموه كذلك. في الواقع هذا صعب جدا. المرة الأولى التي اشترى لي والدي فيها حذاء كرة قدم حلمت بأن أسجل هدف مثل هذا الهدف. إذن عائلتك تنظر إليك وتشاهدك، جنون في الأرجنتين، هذا الفريق جنون تام. أمي أيضا اليوم الذي رحلت فيه إلى راسينغ وغادرت المنزل لم تتوقف عن ترتيب سريري أبدا، وبالنسبة لهذا أكثر من مجرد هدف، هذا هو نهائي كأس العالم. لدي أبناء الذين غيروا حياتي عندما ولدوا، هذا تغيير في حياتي. أنا أستمتع بكل هذه الأشياء، أحتفل كذلك ببنتي وأبنائي كما أسلفت. أنا رجل أحاول أن أستمتع بحياتي، وأنت جعلت 47 مليون أرجنتيني يحتفلون بهذه الرأسية المذهلة. حلمت بذلك، أقسم لك أنني حلمت بذلك، وقلت لأليكس أنني سأسجل هدفا، وفاكو مدينة كذلك قبل أن أدخل قلت له أنني سأسجل هذا الهدف. من الصعب جدا تصديق ذلك. هذا وإنزو كذلك سجل هدفا مذهلا. الآن وأنا هادئ أكثر يمكن أن أقول بأن هذا الفريق يظهر قوته دائما.
8: استمعنا للاوتارو الذي تعرض الكثير من الضغوطات والانتقادات سواء بقميص انتر او حتى مع منتخب الارجنتين. هذا الانفعال، هذا التاثر، هذا البكاء يدل على كل هذه الفترات الصعبه التي مر بها من انتقادات لتاتي هذه المباراه ويسجل فيها، وقال حلمت باني ساسجل في هذه المباراه.
0: نعم هذا صحيح، مع السعادة والتي يقدمها هذا الفريق كل لاعب لديه لحظة شخصية أيضا، وما عاشه هنا في قطر كذلك جعله بالتأكيد يعاني، ولم ينتظر أحد أن يكون الأمر هكذا، ولكن هو عمل واجتهد، وكذلك الثقة و والهدوء، وكرة القدم تجعلك أن تستفيد من الفرصة وتقدم لك فرصة كل يوم من أجل أن تتغير وتقدم الأفضل لك. أشدد مرة أخرى، هؤلاء اللاعبون لم يتوقفوا عن الإيمان بأنفسهم والإيمان بهذا الفريق وأن يكونوا تحت تصرف المدرب، وما يرغبون في أن يقوموا به ويقدموه لهذا القميص وبهذا الإصرار وهذه العزيمة وهذا العمل، يمكن أن تصل إلى أي مكان، وهذا ما يحققه هذا الفريق.
8: أريد الوقوف قليلا معك حاتم عند هذا الهدف، كنت واحد من أفضل الأظهرة في جيلك في الكرة العرضية. هذه العرضية لم تأتي بالصدفة، أكيد نعرف إمكانيات ميسي، لكن قبل هذه العرضية هناك 5-6 عرضيات بنفس الطريقة بنفس القوة بنفس الارتفاع، وعلى الرغم من وجود 3 مدافعين في صفوف منتخب إنجلترا، بيرن وكونسا وستونز حتى قبل ذلك، معظم الكرات العرضية كانت مرتفعة ارتفاع منخفض وبقوة، ومعظم الكرات كانت على رأس لاعبي الأرجنتين قصار القامة، منها كانت كرة رأسية في العارضة لماكاليستر. موضوع إمكانيات ليس صدفة، هناك فكر.
5: صحيح، هو كنا نتكلموا على يعني على لاعب استثنائي، احنا نتكلم في تصريح لجوارديولا هل ميسي افضل لاعب، معناه كان قال ميسي افضل رقم 2-3 رقم 4 رقم 5 هو افضل لاعب موجود في كل مركز موجود فيه. كذلك لما ناتي اليوم للعرضيات بالرجل اليسرى، لاحظ العرضيات بالرجل اليسرى بمعنى المقوصه لداخل دائما، ثم هنا لما وضع من التركيز المنتخب الانجليزي دائما على الرجل اليسرى ذهب الى رجل اليمنى، ولديه نفس الدقه على المستوى العرضية التي لا تكون بالمعنى القوي التي تلتف بمعنى، لكن ترتفع قليلا وتنزل في في في في ما بين اللاعبين. هنا احنا نتكلم عن لاعب لديه سنس، احنا نتكلم عن لاعب عادي، لا نتكلم عن لاعب مثلا ظهير ايمن، يعني اي ظهير ايمن ما يقوم بالمراوغة والعرضية يعني في مكان يما القائم الاول يما القائم الثاني، في لاعبين لما يراوغ كروس يما قوي في القائم الاول وفي القائم الثاني. احنا نتكلم على افضل ما في على الاقل في العصر الذي احنا عشناه.
8: ايوه بس كل العرضيات حاتم مدروسه بناء على امكانياتي وطول القامه في منتخب بلادي. صحيح. وما يضايق المنتخب المنافس على مستوى مدافعيه،
5: ولذلك هو الوحيد الذي قادر بقيم بذلك هو ميسي.
8: هذه كره ماكاليستر، لاحظ السرعه القوه والارتفاع.
5: هذه هذه هذه دي بول، واحنا نتكلم على التغييرات. لاحظ انت لما دخل انزو غونزاليس وغير باريدس، اللي انا كنت ناقش انا وياسر انه باريدس كان جيد كذلك في المباراه، عاد انزو الى وسط العمق الملعب وغونزاليس كان على الطرف الايسر. كذلك ديبول دخوله كان ايجابي في مباراه اليوم، هذه افضل مباراه لعبها ديبول منذ البدايه. ديبول كان بطيء، تدخلاته لم تكن على المستوى العالي في المباريات التي خاضها وكان اساسي. اعتقد جلوسه على دكه الاحتياط كان جيد ومفيد له، مفيد للارجنتين لاعب سيميوني اللي كان جيد، ونتكلم عنه لانه منح نوعيه ثانيه، لانه هو لاعب سريع ولاعب يطلب العمق وكذلك قوي، اضافه دخوله في التوقيت الذي قام بدخوله قدم اضافه كبيره ديبول على المستوى العرضيه، لانه هو في الاخير هو لاعب جيد، لكن يمكن تقدمه كذلك في السنوات يعني افتقاده لبعض
8: صديق وصديق الزعيم.
5: اكيد
8: شفنا اخر واحد نزل معه من الباص
5: انت الحين ركبت يميز
8: هو صديق الزعيم.
5: الروح الموجوده داخل الفريق هذه ليست اول مره يكون منهزم في النتيجه ويعود.
8: صحيح،
5: هذه تصبح خصال موجوده لدى منتخب بطل وثقافه تترسخ لدى منتخب بطل،
8: يستطيع العوده في اي وقت مهما كانت الظروف.
5: الضغط اكيد دائما موجود، الضغط على ميسي وعلى الفريق، واكثر ميسي اكثر من الفريق، اكثر من سكالوني واكثر، هم يعرفون ذلك، ولذلك في كل مباراه يرفعون ميسي لان يعرفوا انه الضغط لما يخسر الضغط لا يهمهم لا في انزو ولا الصحافه ستذهب مباشره الى
8: بس ميسي. الملفت حاتم تحول الفريق الى وحش بعد تلقي الهدف الاول في هذه المباراه، اصبح فريق اخر بعد تلقي الهدف الاول من جوردون.
5: صحيح، هو اولا لابد أن نتفق سكالوني لما شاف التغييرات من المفروض أن يقبل توخل ويقول له شكرا على التغييرات.
9: نعم،
5: لأن هل في واحد يدخل بيرن في الأخير؟ بيرن معنا ما سيصنع بيرن، احنا نعرفوه حتى في نيوكاسل
8: ونفسه. لا ولاعب طويل قامه ثقيل.
5: طويل قامه
8: الارجنتين كلهم قصار قامه وسريعين.
5: مباشره قام بالتغييرات سكالوني منح توازن للفريق.
0: إسكالوني أجرى التغييرات بشكل سريع وفهم تغييرات المنتخب الإنجليزي، عرف كيف لا يهدي هذه المباراة. المنتخب الإنجليزي أيضا بالتغييرات لم تكن هي التغييرات المناسبة، ولكن الأرجنتين عرفت كيف تستفيد من ذلك، ولم يخرج أي لاعب في الهجوم المضاد سريعا.
5: بالعكس احنا هنا للنقاش مع بعض، لا إشكال لو عندك تعقيب حتى ياسم
9: إذا تسمح لي يا حاتم، عشان تعرف قيمة اللاعب الكبير اللي في حجم ميسي كيف انه يلخبط التمركز بالنسبه لكل اللاعبين. الهدف الاول
5: هدف
9: الهدف الاول للارجنتين هدف
5: انزو. انزو
9: لما لعب الركنيه ورجعت للكره من يعني من المفروض
5: ترفع
9: التغطيه هي سبنس
5: ومعاه
9: واللي خلفه كان كين اندرسون اللي هو اللاعب اللي المفروض يكون على القوس.
5: نعم
9: راح كمل يجري جهه إذا يجيبونها الشباب.
8: هذه وش معك اللقطة وش التسديدة من إنزو؟
9: شوف
8: مباشرة
9: شوف
8: الركنية.
9: المفروض كين هو اللي يكون في ظهر سبنس. شوف اندرسون ترك إنزو، فهمت؟ يعني اندرسون خرج من المكان اللي
8: لا خاصة أنه قبل دقيقة سدد نفس المكان وهو واحد نظر من يسدد.
9: ما أنا أقول لك هذا سبب مين، لو كان لاعب آخر غير ميسي لم يذهب اندرسون إلى هذاك المكان.
8: لكن في نقطة ثانية مهمة، أن من الدقيقة 55 حتى 92 الاستحواذ وصل الأرجنتين 82% مقابل 18 فقط لإنجلترا.
9: قالها حاتم
5: لما تخرج أنت لاعب من وسط الميدان
9: صحيح
8: عفوا 88-12
5: نعم لاحظ أنت لما تسحب لاعب من وسط الميدان وتضع لاعب
8: سلمت الكرة وسلمت المباراة،
5: أنت سلمت وسط الميدان
9: خلاص
5: سلمت وسط الميدان. لكن الإشكال هذا قادر أن يكون مقبول لو فاضل 4-5 دقائق
8: مش 25 دقيقة طيب. شاهدنا تغييرات إنجلترا التي يرى محللو بي إن سبورتس بأنها كانت متأخرة من ناحية توخل وساعدت المنتخب الأرجنتيني في التقدم، لأن معظم هذه التغييرات كانت لأسباب دفاعية للتراجع لتأمين التقدم، لكنها ساعدت منتخب الأرجنتين الذي وصل في الاستحواذ في آخر 40 دقيقة أو 35 دقيقة إلى 88% مقابل 12%، وهنا تغييرات متأخرة جدا في الدقيقة 96 لأدوار هجومية. نستمع إلى هاري كين قائد منتخب إنجلترا متحدثا بعد خروج المنتخب الإنجليزي من نصف النهائي.
7: نحن خسرنا المباراة، كنا متقدمين بوقع 1-0، تحدثنا مع بعضنا البعض وأردنا نقتل المباراة ولكن لم نفلح في ذلك. بعد ذلك وضعنا تحت الضغط وعانينا من أجل الاستحواذ على الكرة، حاولنا جيدين أن نغلق كل المنافذ والمساحات أمامهم، ولكن في غضون 15 دقيقة تغيرت الأمور. ليونيل ميسي لا زال استثنائيا في عطائه. إذن ماذا عن أداه؟ هو من أحسن اللاعبين في جميع أنحاء المعمورة. طبعا نحن حاولنا أن نوقفه إلى أكبر حد ممكن، ولكن حينما كانت تصله الكرات رجع إلى الحياة مرة أخرى وكان جيدا في الكرات العرضية. هل كان بإمكانكم أن تركزوا أكثر من أجل الحصول على هدفكم؟ أعتقد أن الأمور صارت على أحسن ما يرام إلى للكثير من الدقائق، ولكن نحن سجلنا هدفنا من وضعية جيدة. طبعا هذا جزء لتجازم كرة قدم من في نهاية المطاف. السيناريو الذي وضعناه لم يكن نافعا. وسؤال آخر عن توماس توخل والتغييرات التي قام بها، ماذا عن أداء؟ طبعا الكل سوف يتحدث عن تغييرات المدرب وعن اللاعبين، الوقت لم يحن لكي نتحدث عن اللاعبين والمدربين. نحن بذلنا قصارى جهدنا، طبعا السيناريو الموضوع لم ينجح اليوم للكثير من الأسباب. طبعا نحن كنا قاب قوسين أدنى من الذهاب إلى النهائي، وعلينا أن نحلل مكامن الضعف والقوة أيضا.
8: استمعنا لقائد منتخب الإنجليزي متحدثا بعد هذه المباراة هاري كين. الذي ودع هذه البطولة في نصف النهائي سيلاقي كيليان امبابي في مباراة المركز الثالث والرابع. لم تتأهل انجلترا, وبالتالي سنشاهد نهائيا اسبانيا ارجنتينيا بمدربين اسباني وارجنتيني. لن يفوز بكأس العالم مرة اخرى الا مدرب نفس البلد, ولم يتمكن توخيل من ان يكون استثناء وحيدا في تاريخ كأس العالم. الان الى مدرب المنتخب الارجنتيني سيد سكالوني متحدثا بعد قيادته منتخب الارجنتين مرة اخرى الى نهائي كأس العالم.
12: لا أعرف ماذا أطرح عليك من أسئلة. نحن بكينا سويا. نعم متأثر جدا, ليس لدي الكلمات للحديث. سعادة كبيرة لبلدنا لجماهيرنا. في المرة الأخيرة قلت بأن هذه المجموعة لم تتوقف عن إبهاري, وفي الواقع نحن دائما ما نحاول أن نقدم كل شيء, ولكن بعد ما شهدناه اليوم من الصعب جدا أن نشرح للناس أو نحاول أن نساعد الناس أن يفهموا ما يقدمها هؤلاء اللاعبون. كيف لا يمكن أن يفهم الناس؟ وانظر إليهم كيف يشجعون. نعم بدون أي غرور, نحن شعب وجمهور فريد جدا. هؤلاء الجماهير هم السبب في الفوز بالمباراة. أهنئك على كل شيء هناك على هذا المنتخب, وشكرا جزيلا على أننا عندما كنا متأخرين في النتيجة وكنا سنخرج من البطولة الفريق قدم كل شيء ولم يدخر وسعا. نعم القميص, وأن تقدم كل شيء من أجل هذا القميص وألا تدخر أي نقطة عرق. لقد أظهروا اليوم بالتأكيد أنهم فريق مذهل.
8: استمعنا لسكالوني مشاهدينا الأعزاء متحدثا بعد هذه المباراة, في مباراة شهدت تفوقا واضحا في الدقائق الأخيرة للأرجنتين. بقي نشكر محللي بي إن سبورتس كابتن حاتم طرابلسي, شكرا لك.
9: شكرا محمد.
8: كلاوديو لوبيز الذي استمتعنا به كثيرا مع فالنسيا ومع لاسيو, واستمتعنا بمعرفته عن قرب خلال كأس العالم. نحن سعداء أن تكون معنا ليوم آخر لاستوديو آخر في المباراة النهائية. شكرا كلاوديو.
0: شكرا جزيلا لكم, وأنا ممتن على هذه الدعوة وأن أكون هنا, وسعيد جدا بالتأكيد. شكرا جزيلا للجميع.
8: كابتن ياسر القحطاني شكرا جزيلا لك, نلتقي على خير بإذن الله تعالى.
9: على خير. شكرا.
8: شكرا. شكرا لكم مشاهدينا حسن متابعكم. تحيات كل زملائنا في بي إن سبورتس, والمحبة نلتقي دائما بإذن الله تعالى.
9: تصبحون على خير.

وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون، أيتشي ناغويا 2026، اليابان، حصريا على قنوات بي ان سبورتس. عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي ان كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا. العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن

علي النعمتي. نعمتي لشجاع خليل زادة. تعود المحاولة مرة أخرى. سمان قدوس يلعب الكرة لمن؟ لعلي نعمتي نجم نادي فولاد الإيراني. كرة وصلت لشجاع خليل زادة لتراكتور. تراكتور وبيرس بولس وكذلك فولاد الإيراني وسبهان كلها تمثل إيران في هذه المباراة وفي هذه المواجهات. المرور مر عبر للأمام تسويب هنا تأتي ولكن ماكس أكراكم في اللقطة الماضية أبعد اللقطة الأخيرة وأبعد الخطورة الماضية من أمام ماريا يوسفي في المحاولة الأخيرة. يا سلام على الكرة على المحاولة على الخطورة التي كانت ولكن أيضا حارس المرمى في الكرة الأخيرة أبعد الخطر الماضي. تعود المحاولة من جديد. دقائق خمس أولى مرت من زمن شوط المباراة الأول. شاهدنا أكبر انتصارات المونديال ألمانيا على كوراساو 7-1. شاهدنا أول أهداف المونديال مكسيك مباراة جنوب أفريقيا والبطاقات الحمراء. أيضا شاهدنا أول فوز آسيوي أول فوز أوروبي أول تعادل أو نقطة عربية. شاهدنا أيضا النتائج العربية التي توالت والتي حضرت النتيجة تلو الأخرى عدا الحضور المؤلم الذي ظهر عليه المنتخب التونسي في يوم الأمس. هذه كرة ملعوبة للأمام الانطلاق هنا الله على الكرة على المحاولة الله الله الله جول أول في المباراة ضربة أولى. يا لها من ضربة يا لها من كرة يا لها من روعة في اللقطة الماضية. وصل المنتخب النيوزيلندي تحدث عن نفسه عرف عن نفسه عرف عن ذاته أمام أنظار العالم هنا في بطولة كأس العالم. الله على الكرة على المحاولة وعلى الضربة التي وصلت كريس وود من هذا المكان حظا على كرته ثم انتظر ثم ناظر ثم أتى بهذه الكرة الملعوبة للأمام وبعد ذلك الكرة الملعوبة الرائعة التي سكنت المرمى اللايغا جيس نجم نادي ماذرويل الفريق الاسكتلندي الذي يسجل هدف المباراة الأول. إنه الهدف العاشر الهدف الدولي العاشر لك في المسيرة لكنه الأغلى والأجمل والأثمن والأروع يا لايغا. كرة وصلت لماركو هنا في الحدث الأبرز هذه كرة ربما الثاني تصويبة هنا تأتي يا لها من كرة رائعة. ماركو سامينش الذي كاد أن يأتي بل هنا المتقدم في اللقطة الماضية في الكرة الأخيرة إنه كالوم مكاوت كاد أن يأتي بالهدف كاد أن يأتي بالضربة الثانية. كرة تعود الآن تصل لكركوم يأتي بهذه المحاولة الأمامية تصل هنا من جديد فيها انطلاقة والكرة مستمرة تصل هذه الكرة الآن تصل مرة أخرى ولكن أيضا تبعد. اللقطة الأخيرة والكرة الماضية لتصل لصالح المنتخب الإيراني من جديد إذن في أقصى اليسار. كرة وصلت محاولة للأمام عادت لي شجاع خليل زادة مرة أخرى. كرة تصل من اليسار لا زالت شجاع علي نعمتي خليل زادة علي نعمتي مرة أخرى ميلاد بل هذا سعيد عزة الله يرسل كرة لمصلحة من المتقدم هنا شجاع خليل زادة إلى علي نعمتي إيرانية لا تزال لشجاع لاعب نادي تراكتور يعود بالكرة للوراء. المنتخب الإيراني لا زال يحاول لا زال يسعى لا زال ينتظر هنا العودة. المنتخب الذي تلقى هدف كان على عكس سير المباراة. قدوس سمان يلعب الكرة مرة أخرى تعود المحاولة تارمي مهدي هنا مهدي تارمي يرسل كرة إذن في اليسار إيرانية لمصلحة من
يوسف من الجهة اليسرى، سمان قدوس يلعب الكرة للأمام لكن أيضا مقطوعة. منتخب نيوزيلندا حالة من الثبات، استغلال الكرات، استغلال المساحات، وبالتالي لحتى هذه اللحظة الأمر المهم في المباراة هو الأهداف. الهدف الأول أتى لمصلحة منتخب نيوزيلندا. رامين رضا أيان، كرة أيضا وصلت من الجهة اليمنى إلى رامين. تعود المحاولة مرة أخرى في أقصى اليسار، تدخل إذن حكم المباراة تمر بالاستمرار، إتاحة الفرصة لكن هنا كرة، هنا المحاولة ثم العودة مرة أخرى للأمام، فيها المساحة. كريسوت يحاول واحد على واحد، قد يأتي بالمرور لكنه انتظر الزميل. هنا انطلاقة مرة أخرى بكرة وصلت ولا زالت عن طريق كالوم مكاوت إلى من؟ إلى تيم بين في الجهة اليمنى إلى سينغ عاد للوراء. ملعوبة هذه المحاولة، كرة من اليمين فيها الانطلاقة، جوبيل بيل إذن بانطلاقة لا زالت، تمريره هنا قد تأتي لكنه غير راية، عاد للوراء، كرة ملعوبة إذن على مشارف منطقة الجزاء، ربما يأتي بالضربة الثانية لكنها مقطوعة هي الأخرى. انطلاقة للأمام، مهدي تارمي راح هنا مر عبر للأمام، لازال الله يا مهدي، يا تارمي يا مهدي، يا أيها الإيراني، كاد أن يأتي بالضربة بالعودة بالتعادل هنا لمهدي تارمي، لكن القائم الأيسر انضم لمنتخب نيوزيلندا وحرم إيران من العودة في هذه المباراة. يا الله على الكرة، على الفرصة الضائعة، على الكرة التي مرت من مهدي تارمي. حلوة المباراة، للأمام لمصلحة كريسوت، وصلت هنا مرة أخرى، انطلاقة لإيران، فيها المرور، فيها العبور، مر هنا مهدي، عبر تارمي بالكرة الأمامية ولكنها وصلت لحارس المرمى هنا. ما هو القرار في اللقطة الماضية، لكن هنا الكرة وهنا المحاولة ثم العودة، المرمى هنا على كرة، على لحظة كاد أن يعود فيها المنتخب الإيراني، كاد أن يعود المنتخب الإيراني في اللقطة الماضية. الكرة بهذا الشكل وبهذه الطريقة مرت وإلى خارج أرضية الملعب في الكرة الأخيرة، في الكرة الماضية ركلة مرمى للمنتخب النيوزيلندي. فرصة أولى لإيران في اللقطة الماضية من خلال الكرة التي وصل من خلالها شهريار، ولكن أيضا المتابعة من جانب أرياس لم تكن جيدة، وبالتالي ضاعت واحدة من الفرص الخطيرة والقريبة للمنتخب الإيراني في اللقطة الماضية. تعود المحاولة من جديد مرة أخرى هنا لمصلحة شجاعة، بالخطأ عادت مرة أخرى، هذه كرة، الله على الكرة، على المحاولة، تصويبة تأتي ولكن عاري رضا بيرانونت هذه المرة أبعد الكرة الأخيرة، قضى على الخطر الأخير. المنتخب الإيراني والحضور في بطولة كأس العالم الأرجنتين 78، وبعد ذلك في فرنسا 98، ومن ثم ألمانيا في 2006. هذه كرة من أقصى اليمين، سمان قدوس لرامين، رضا أيان عاد بالكرة للوراء، لا زالت مستمرة الكرة الأمامية، محمد محبي عاد بها للوراء، ميلاد محمدي إيرانية، لا زالت مستمرة لمصلحة المنتخب الإيراني، يريدون الهدف بأي ثمن بأي طريقة في الشوط الأول من المباراة. كلما مر الوقت على إيران وهي متأخرة في النتيجة يعني ذلك صعوبة تضاف إلى صعوبة المباراة. هذه كرة، رامين رضا أيان يلعب الكرة الأمامية، ممتاز المحاولة، تصويبه، الله الله الله التعادل لإيران،
التعادل لإيران. هكذا يعود الإيراني، هكذا يتحدث الإيراني في المونديال، رافضا واقع المباراة، رافضا واقع المباراة. نعم، ضربة ويا لها من ضربة، عودة ويا لها من عودة. 1-1 في هذه المواجهة. الله على الكرة، الروعة كلها من جانب من؟ مهدي تارمي الذي كان كلمة السر في اللقطة الماضية، الخبير الذي توقفت عنده الأمور كلها، الكرة الماضية. الله، لا لا لا لا لا لا، بل هذا سمان، سمان في اللقطة الماضية، سمان قدوس إلى شهريار ثم رضا أيان، والضربة والروعة والتعادل يأتي لصالح المنتخب الإيراني في هذه اللحظات. 1-1 في المباراة، 1-1 في المباراة. ستلعب الآن لمصلحة المنتخب الإيراني، كرة ستلعب لإيران بهذا الشكل ملعوبة أمامي. الله الله الله، جول! لكن التسلل، تسلل في اللقطة الماضية، تسلل بأمر من حكم المباراة. هكذا كانت الكرة، وهكذا القرار الماضي في اللقطة الماضية. لاحظوا الكرة، لاحظوا المحاولة، لاحظوا هذه الرأسية. بالفعل علي نعمتي كان متسللا، علي نعمتي كان في وضعية تسلل واضحة للغاية، وبالتالي هدف يلغى بقرار سليم من جانب حكم المباراة أرتورو راموس، الحكم المكسيكي الذي أتى بقراره السليم في اللقطة الماضية. ما هي إلا ثواني حتى تأتي صافرة حكم المباراة لتعلن نهاية الشوط الأول الممتع والمثير بين المنتخبين الإيراني والنيوزيلندي في هذه المواجهة. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، الرمية تماس إيرانية، شوط أول سريع، فيه من السرعة، فيه من الندية، فيه من التنافسية، فيه من الجمالية لعالم كرة القدم. كرة القدم يكمن جمالها في التنافسية، في الجدية، في الرغبة الحقيقية، في إحراز الأهداف. هذه الأمور كلها حدثت في الشوط الأول من هذه المباراة، وبالتالي شوط المباراة الأول ينتهي أيها الأحبة في كل مكان. 1-1 من نيوزيلندا، المنتخب الذي تقدم أولا، إيران المنتخب الذي عدل النتيجة. استراحة قصيرة، العودة عند بداية الشوط الثاني.

مشاهدينا متابعينا، الحكم المكسيكي سيزار أرتور راموس يحضر صافرته هنا للبداية ولبداية شوط المباراة الثاني. في هذه اللحظات المنتخب الإيراني أصبح على يمين الشاشة، بينما المنتخب النيوزيلندي على اليسار. في هذه الصباحية الرائعة من صباحيات المونديال، من صباحيات كأس العالم فيفا 2026، شوط ثاني أعتقد بأنه سيكون شوط أكثر إثارة، أكثر ندية في شوط المباراة الثاني لهذه المواجهة، خاصة بعد تعادل بلجيكا ومصر في الجولة الأولى أو في المباراة الأخرى لحسابات هذه المجموعة. كرة إذن من الجهة اليسرى لرامين رضائيان، محاولة إيرانية ترسل هنا في المساحة في الانطلاقة بهذه الكرة، وصلت عادت بعد ذلك، ولكن الكرة تصل سهلة لماكس كروكومب في اللقطة الأخيرة وفي الكرة الماضية. شوط ثاني كيف سيكون، كيف ستكون من خلال الأحداث وأحداث المباراة. هذه كرة إذن تعود من خلالها المحاولة لشجاع خليل زادة الذي يعود بالكرة للوراء. إيران المنتخب المتمرس مقارنة بمنتخب نيوزيلندا، المنتخب الذي وجد خلاص يعني فرصة، وبالتالي سنشاهد باستمرار في بطولات كأس العالم المنتخب النيوزيلندي الممثل الوحيد لقارة أوقيانوسيا، واعتبارا من كأس العالم 26 أصبح لأوقيانوسيا مقعدا مباشرا إلى كأس العالم، بالإضافة إلى مقعد إضافي في الملحق العالمي. قبل ذلك كان على ممثل أوقيانوسيا خوض الملحق كاليدونيا الجديدة، المنتخب الذي خسر أمام جامايكا في الملحق العالمي، طبعا تصويبة إلى خارج أرضية الملعب الكرة الماضية، وبالتالي منتخب نيوزيلندا يكري سود سيتواجد باستمرار في بطولات كأس العالم. هذه انطلاقة، هذه كرة إيرانية إلى خارج أرضية الملعب. كل ما أعلم أن المباراة هنا في كأس العالم في المونديال، كل ما أعلم أن كل لحظة وكل هدف وكل لقطة قد تبقى خالدة وقد تعاد هناك في الأرض التي ينتمي لها كل منتخب، وفي الأرض التي قدم منها كل منتخب هنا في هذه المباراة. كرة إذن وصلت عيني على الاستلام، لازالت المحاولة تصويبه هنا بهذا الشكل، لكن مرت إلى خارج أرضية الملعب عن طريق شهريار في اللقطة الأخيرة، الكرة إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب النيوزيلندي. سلم كرة شهريار، تصويبه هنا بالقدم الغير مفضلة، ذهبت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية في الكرة الأخيرة إلى ركلة مرمى. علي بور إذن اللاعب البديل في صفوف المنتخب الإيراني. تعود الكرة لأكروكوم من الجهة اليمنى لمصلحة تيم بن. في اللقطة الأخيرة إذن هذا هو فينسف سيرمن، الكرة الأخيرة فيها مخالفة على علي بور. تعود المحاولة من جديد لماركو السامينيتش، كرة وصلت في اليسار، لازالت مرة أخرى انطلاقة لليبراتو كوكاتشي من جديد، كرة وصلت من جديد، هذه كرة فيها انطلاقة، رامين رضائيان يتقدم بهذه الكرة الأمامية للمتقدم الآخر في هذه اللحظات. ماركو لعب ممتاز، ماركو لعب رائع، ماركو لعب مؤثر، ماركو هذه انطلاقة فيها المرور، فيها التقدم، الله على الكرة، على المحاولة هنا، الله يا جاس، ليلة من ليالي المونديال ستبقى محفورة يا جاس، ستبقى خالدة يا جاس، ما تفعل الليلة، ما تفعل في هذه المباراة، وما
تصنعه في هذا التاريخ في 16 من يونيو لعام 2026. ستتذكر هذا اليوم وستتذكر هذه اللحظات كثيرا يا لايغا. يا داس ضربة في شوط المباراة الأول وأخرى في شوط المباراة الثاني، ثنائية لصالح المنتخب النيوزيلندي. يا سلام على الكرة المرعوبة، لكن انظر إلى كريسود المحطة، المحطة الرائعة، المحطة التي تهيئ هنا هذه الكرات وتهيئ ضربات. الضربة الثانية وصلت والكرة الثانية وصلت مباشرة، الخطوات لمسة بلمسة، ضربة هنا في المرمى، هدف المباراة الثاني لمصلحة المنتخب النيوزيلندي. 2-1 في هذه المواجهة. جاس مرة أخرى، اللايغا جاس نجم نادي ماذرويل الفريق الاسكتلندي الذي يسجل هدف 11 لينضم إلى قائمة الهدافين في بطولة كأس العالم. كرة إذا تعود مرة أخرى، لا زالت هذه الكرة من جديد المحاولة، لكن أيضا فيها الصافرة الموجودة والقرار الذي يأتي في اللقطة الأخيرة. الفوز التاريخي إذن الأول لإيران كان على حساب المنتخب الأمريكي هناك في مدينة ليون الفرنسية، ليكون بذلك أول فوز لإيران في بطولات كأس العالم. أتى بعد ذلك مونديال ألمانيا، خرج المنتخب الإيراني دون فوز، ثم بعد ذلك لم يتأهل في بطولة جنوب أفريقيا ومونديال جنوب أفريقيا. هذه المحاولة من أجل الهدف الثالث القاتل الذي سيكون لنيوزيلندا على إيران. بطولة جنوب أفريقيا، مونديال جنوب أفريقيا، لم يتمكن المنتخب إيران من التواجد ضمن كبار العالم في ذلك المشهد وفي تلك البطولة، ولكنه حضر في البطولات الثلاث الماضية. في مونديال البرازيل لم يحقق أي فوز، في مونديال روسيا فاز في مباراة واحدة، حقق فوز وحيد كان على حساب المغرب، كان

ولي إنفانتينو إلى جانب على يسار جورج ويا النجم الليبيريا الشهير. هذه كرة أيضا رمية جانبية للمنتخب الإيراني. تعود المحاولة، كرة وصلت هذه المحاولة أيضا الرئيس الليبيري أيضا السابق. كرة أيضا تعود المحاولة مرة أخرى في هذه اللحظات، تعود المحاولة من جديد. لا زالت هذه الكرة لمصلحة المنتخب الإيراني كرمية جانبية. تعود المحاولة إذا مرة أخرى في اليسار، كرة وصلت لمصلحة المنتخب الإيراني. سامان قدوس في أقصى اليمين، هذه كرة لإيران للمنتخب الإيراني، فيها العرضية ربما العرض. الله الله على محبي، لم يرفع رايته، لم يتراجع، لم يخشى الزحام، حضر بصوته العالي، بصوته المسموع، محمد محبي يسجل هدف العودة لإيران بضربة راسية. يا الله على الروعة، على روعة المباراة، جنون المباراة، سحر المباراة، وما يقدم في هذه اللحظات. يا محبي يا محبي يا محمد يا محبي على كرة رائعة. مرة أخرى من الخلف، هذه كرة في أقصى اليسار، ميلاد والانتظار، ميلاد والعرضية، تأتي العرضية تذهب إلى ركلة ركنية إيرانية في هذا التوقيت من زمن المواجهة. لاحظوا هذه الكرة، هذه المباراة، الصراع المتواصل، هذه المباراة التي لم تنتهي بعد، لم تنتهي بعد. هل تأتي الضربة القاضية؟ هل تأتي الضربة القاسية؟ هل يأتي الهدف القاتل؟ هل الضربة القاتلة تأتي الآن؟ سعيد عزة الله وبقية الأسماء، الكرة القادمة من جانب قائدي والكرة الأمامية هنا بالرأس، خطيرة هذه المحاولة، لا زالت مستمرة. ثم هنا المرتدة هنا، لكنها تعود بعد ذلك إلى جاست، لعب ممتاز جاست. آخر دقيقة في المباراة، شجاع خليل زادة يلعب الكرة بهذا الشكل، ثم العودة والخطأ لإيران. خلاص، شكرا للمنتخبين على هذه المباراة، على هذا العرض الكروي بصراحة، على هذه المباراة التي لم تخيب من راهن عليها ومن اختارها ومن واصل هنا في السهر حتى الصباح، حتى شروق الشمس. هذه إذن كرة ملعوبة في اليسار، وصلت لمصلحة من؟ المتقدم حاج صافي يلعب الكرة لمصلحة إيران. آخر 15 ثانية، آخر ثواني المباراة، قائدي هنا بكرة من اليمين، فيها العودة، فيها الكرة المقطوعة الأمامية، فيها التعادل قبل ذلك، الصافرة الموجودة لكنها ليست صافرة الختام بل صافرة الخطأ لمصلحة نيوزيلندا. يبدو أن التعادل خلاص سيكون هو النتيجة النهائية لهذه المباراة. شكرا إيران، شكرا لنيوزيلندا على عرض كروي، على مباراة استمتعنا بتفاصيلها. الصافرة تأتي مشاهدينا متابعينا بعد تعادل مصر وبلجيكا لحسابات هذه المجموعة، المجموعة السابعة، يأتي تعادل إيران ونيوزيلندا في المجموعة ذاتها. شكرا للمنتخبين على هذا العرض وعلى هذه المباراة. مشاهدينا متابعينا، أشكركم على حسن المتابعة، ألقاكم في موعد أخرى قادمة، دمتم في حفظ الله ورعايته.

0: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهراً أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجاناً. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجاناً. في اليابان وتحديداً في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحضارة، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.
1: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
3: إننا لا ندعي أننا الأفضل، ولكن نرغب أن نكون أقل احترم لتحترم.
4: كرة في المرمى والانتفاضة ويعود لا يحتمل أبدا الانتفاضة.
5: فرصة لعبة بلعبة لقطة بلقطة كرة كرة.
6: العرب احنا نادي الديانات ورسالة في السماء، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم.
0: أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصريا على بي إن سبورتس الإخبارية. العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن.

بالمناسبة وابي في مونديال الشباب في تشيلي تذكروا في شهر أكتوبر من العام الماضي عندما دخل المنتخب المغربي التاريخ لقب عالمي 20 سنة كان فاز على البرازيل في دور المجموعات. ممتاز المراوغة بلا الخنوس، خنوس على اليسار، خنوس لازال يحافظ على الكرة مباشرة على الجهة اليسرى مزراوي، مزراوي من النواحي الهجومية ممتاز مرة المزراوي فيها جول، فيها جول غير معقول، غير معقول، كرة الجول تضيع بيد يسار أليسون بيكر يتصدى الكرة الماضية ما اخترع ما صعب، لكن ممتاز نصير المزراوي. الأظهرة ستلعب دور كبير توقع أشرف حكيمي وأيضا مزراوي على اليسار، هذه لإعادة نايل عيناوي والتصدي الماضي من المدافع. نعم التغطية كانت حاضرة وسط مغربي، السلام على هذه البداية ما أروع، بلال خنوس يسدد، بداية مثالية في هذه المواجهة. كرة وصلت على جهتها اليمنى، إبراهيم دياز، دياز يلتف في دور عنده مساندة من طرف عزدي، ممتاز التمرير البينية تسديدة مرة جانبا، مرة جانبا، نعم نصفق على هذا الأداء في 7 دقائق الأولى من عمر المباراة. يا لها من بداية، يا لها من بداية مثيرة. مليار و424 مليون يورو هي القيمة السوقية للاعبي المغرب وبرازيل مجموعين، تالي ثاني أعلى قيمة بعد المباراة التي ستجمع بين فرنسا والسنغال، فرنسا والسنغال، ثم الثالثة إنجلترا مع منتخب كرواتيا. كرة على الجهة اليسرى، بالمناسبة القيمة السوقية للاعبين المغاربة وصلت إلى 491 مليون يورو، 491 مليون يورو. الكرة وصلت على جهتها اليسرى، فائدة المنتخب البرازيلي، هذا فينيسيوس، فينيسيوس أول كرة، فينيسيوس العرضية خطيرة، لكن هناك صمام الأمان المزراوي، هذه رسالة واضحة وهذا إنذار شديد لاجع، يجب طبعا إغلاق المجال أمام فينيسيوس، والكلام هنا والرسالة هنا موجهة بالأساس إلى أشرف حكيمي، أغلق عليه الباب وارمي المفتاح، أغلق عليه الباب يا حكيمي وارمي المفتاح في البحر. ماركينيوس يلعب الكرة على الطرف الأيمن، على السلام زمان في 98 كانت فيه رهبة حتى طبعا مع حضور أسماء كبيرة، ولكن كان في رهبة، هذه كرة البينية ممتازة، اسماعيل، اسماعيل السيباري، طال الصبر، طال الصبر يا السيباري، اسماعيل جاب الخبر السار، اسماعيل السيباري يهز الشباك البرازيلية في هذه اللحظات. هذا هو المنتخب المغربي الذي يجسد معنى الحلم عندما ألهم العالم بأدائه وروحه الجماعية. يا محمد يا وابي، نعم فعل الأسود، أسود الأطلس زائركم يا أس العالم، سير سير سير يا السيباري، سير المغرب في الخير. هذه الكرة مرة أخرى، من هنا الانطلاقة ومن هنا البداية، الباص البينية ممتازة، واللمسة ما أجملها، اللمسة ما أروعها، اللمسة ما أحلاها في الشباك البرازيلية، لمسة فنان، لمسة ساحر، لمسة مبدع، لمسة لاعب البي اس في، إنه إسماعيل السيبري. يا سلام على طريقة الكبار، بل سأقول يا إسماعيل أنت من الكبار، 1-0 يا محمد يا وابي، اهتز وابي واهتز مع الطاقم الاحتياطي، 1-0 أمام السيرساو. الشباك البرازيلية تهتز يا إسماعيل، هكذا البدايات وهكذا يقص شريط الأهداف. كرة وصلت إلى ماركينيوس، ماركينيوس بعد ذلك لي جابرييل،
جابرييل على اليسار، وكأني أشاهد طريقة لعب منتخب الشباب في مونديال تشيلي. التوازن دفاعيا وهجوميا، لا نبالغ كثيرا في الهجوم وكذلك لا نبالغ كثيرا في الدفاع. الكرة ترسل طويلة إلى الأمام لكن بعيدة، مباشرة إلى ربية جانبية لفائدة منتخب المغرب. هو اعترف بذلك كارلو أنشيلوتي الذي صرح في أكثر من مناسبة بأننا سنواجه منافسا قويا يعرف قيمة الكرة المغربية ويعرف الأسماء المغربية. نعم، واحد من هذه الأسماء طبعا التي اشتغلت تحت قيادة إبراهيم دياز. الكرة مرور ممتاز، التنويع على اليمين، أشرف حكيمي، القطار انطلق، المكوك انطلق. هنا في لحظة التسديد، هنا اختار وضعية التسديد أشرف حكيمي. نعم الوضعية مثالية، لكن هنا إحداثيات المرمى لم تكن حاضرة بالدقة العالية يا أشرف يا حكيمي. كرات مربوحة، بلال، يا سلام النظرة، اللمسة، هنا الهمسة، هنا وصلت إلى اللعبة دياس. دياس يلتف، دياس يتقدم، دياس دياس دياس، كان عنده حكيمي، لازلت مغربية بعدي أمنها. هنا العيناوي قربو، وصلت على اليمين، ممتاز هذا التبادل يا عيني العرضية، برايمو تسديدة لكن عالية عالية حكيمي، عالية الكرة. شوف واستمتع، المغرب تحس بأن اللاعبين يستمتعون قبل أن يمتعون، يستمتعون قبل أن يمتع الجماهير. أعتقد بكل أمانة حتى الآن هذه هي المباراة الأجمل فنيا، هذه المباراة الأجمل فنيا، وهذا كان منتظر بالنظر إلى قيمة اللاعبين الموجودين حاليا. كرة في وسط الميدان، يا سلام على المهارة، المراوغة الثانية وصلت بعد ذلك. المغرب يجبرك على متابعتي بكل لحظة في كل ثانية، لأنه مع المتعة المضمونة أكيد نستمتع في هذه السارة الكروية. وصلت على جهتها اليمنى، يعني الصامبا عند المغاربة وليس البرازيليين، الصامبا عند المغاربة الآن وليس البرازيليين. المغرب هو اللي يستعرض فنياته الآن. كرة للأمام، وصلت بعد ذلك براس، مقطوع الكرة منتصف الميدان. أنا أقول لا يجب الاكتفاء بالواحد صفر، يجب التدعيم. هذا هو فينيسيوس، فينيسيوس يحاول يمرر الكرة، هنا محاولة التسديد عادت إلى فينيسيوس، يدخل إلى منطقة الجزاء فينيسيوس، يسجل فينيسيوس، يعدل النتيجة. قلت احذروا فينيسيوس، احذروا تحركات فينيسيوس، خذوا بالكم من فينيسيوس، هو اللاعب الأخطر. إذا تركت له المساحة، إذا تركت له الفجوة من كرة وحيدة قادرا يعدل النتيجة، وهو ما حصل. نعم فينيسيوس يعدل السكور في هذه اللحظات. قلت يا حكيمي اغلق الباب وارمي المفتاح، ولكن هنا في لحظة، هنا في لحظة بالفعل، لحظة سو ولحظة وجد فيها المنفذ، فينيسيوس يعدل النتيجة للمنتخب البرازيلي. شوف الإعادة، هذه الإعادة، شوف كيف رجعت إلى فينيسيوس، مرت على نايل ومرت كذلك على أيوب وعدي، شوف أمام عيسى ديوب، فينيسيوس بعد ذلك في الزاوية البعيدة، في الزاوية هنا على يسار حارس المرمى ياسين بونو، يعدل النتيجة للسيليساو. إذن واحد واحد، واحد واحد، النتيجة تتغير. كرة في منتصف الميدان، اللمسة والتحضير على اليسار، وصلت بعد ذلك على جهتها اليسرى. هنا اللمسة، وهنا الحضور، وهنا التأكيد بخطورة البرازيل على اليسار. ياسين ياسين ياسين ياسين، الزعيم ياسين، كيف لو أنت تلعب للزعيم الهلالي ياسين، ياسين بذكريات مباريات البطولية في مونديال قطر. هذا هو ياسين بونو، الأولى مرت عليك والثانية كنت حاضرا هنا تمنع الجول الثاني في توقيت صعب جدا، هدف ثاني في توقيت صعب جدا في الوقت البدل الضايع.
اذا تلعب الروكينيا رافينيا رافينيا يرفع كرة مرة جانبا. على فكرة لا أعرف إن كان سيتفق معي المحللين على مستوى طبعا المتابعة لما يحدث في وسط الميدان، لأنه فعلا في وسط الميدان. تكلم على بطء كازيميرو وبطء باكيتا، لازم استغلال هذا الأمر بسرعة. نعم، عدم توازن دفاع برازيلي وبطء لاعبي وسط ميدان كازيميرو وباكيتا، لازم استغلال هذه النقطة من لاعبين نشيطين جدا في الوسط. تكلم على أيوب نايل وناحي، إذا ترجع كرة برازيلية، هنا ترسل طويلة للأمام. هذا هو لاعب عيسى ديوب، عيسى في المنتصف. دقيقة وحيدة تبقت، هنا دقيقة وحيدة تبقت من الوقت بدل الضايع. فينيسيوس، البرازيل أخطر الآن، البرازيل أصعب. هذه الكرة ليس هناك خطأ، برافو برافو، هنا التدخل كان ممتاز، والخطأ هنا، خطأ هنا. لحظات كانت صعبة جدا على دفاع المغرب، حصل حذف ياسين، ردت فعل بونو. هذه الإعادة وتأكيد بأنه دايما الكرة لما تصير عند فينيسيوس الكرة تكون ملتهبة، الكرة تكون ملتهبة جدا. هنا حكيمي برافو، غطى على فينيسيوس، ممتاز. حكم شاف تدخل عادي، وبعد ذلك جاء الخطأ لمصلحة المنتخب المغربي. إذن الصافرة تقترب، 1-1 في الفصل الأول في قمة القمم، هنا بين منتخبين ضمن التوب 10 على مستوى التصنيف الفيفا. ترجع كورة للمنتخب البرازيلي، بيكر. في هذه اللحظات الحكم سلاكو بنجيج يوني الشوط والمثير، شوط سريع، شوط فرص، والشوط الأهداف اسماعيل السيبري. فينيسيوس يرد عليه قبل حين. مشاهدينا الكرام، ألقاكم إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني.

وستنطلق الجولة الثانية في قمة نارية مثيرة جميلة حتى الآن. المغرب البرازيل في ثاني مواجهة مونديالية والأولى هنا على الأراضي الأمريكية. البرازيل والمغرب، المغرب تقدم عن طريق اسماعيل الصيباري، والعودة كانت عن طريق فينيسيوس. واضح في دخول دانيلو فابينيو. دانيلو سيأخذ مكان إيبانيز على جهتي اليمنى، وفابينيو نعم سيكون حاضرا أيضا في وسط الميدان. تبديلان من طرف المدرب كارلو أنشيروتي بالفعل، لكن بالمقابل لا تغييرات من طرف محمد. وبلا بأس نذكر بتشكيلة المنتخب المغربي التي قدمت شوطا أول محترم وشوط أول يليق بالمكان التي وصل إليها المنتخب المغربي عالميا. بونو في حراسة المرمى، حكيمي، ديوب، رياض، مزراوي، عيناوي، بوعدي، إبراهيم دياس، عز الدين أوناحي، بلال خنوس، وإسماعيل الصيبري صاحب الهدف نعم الأول بالمناسبة للمغرب في مرمى البرازيل على مستوى نهائيات كأس العالم، وبالتالي سيتذكر كثيرا لاعب إسماعيل الصيبري. بالمقابل طبعا تكلمت هنا عن تغييرات مهمة جدا في وسط الميدان، لأن كازيميرو بالفعل خرج ودخل مكانه لاعب أكثر حيوية، يتعلق الأمر بفابينيو. نعم فابينيو حاضر في وسط الميدان. واضح تماما بأن كارلو أنشيروتي انتبه إلى المشكلة الكبير والبطء الكبير لكازيميرو. لا ننسى بأن كازيميرو أيضا كان عنده بطاقة صفراء، وربما إجراء احترازي من طرف كارلو أنشيروتي بإخراج كازيميرو، ولو أنه أعتقد بأن مسألة البطء لكازيميرو ربما سبب آخر، سبب مهم على مستوى التغيير من طرف المدرب كارلو أنشيروتي. في منتصف الميدان اسماعيل، هو عيسى ديوب. عيسى ديوب وصلت على جهتي اليمنى، تبادل رائع، يسلم على المرور حكيمي. حكيمي كان بإمكانه في هذه اللقطة أن يمر. وصلت إلى الخطير، وصلت إلى السريع، وصلت إلى الماكر، وصلت إلى المهاري. رد بالك يا عيسى. أو ديوب، ديوب، ديوب، وفينيسيوس، ومزراوي. برافو مزراوي، غطي مزراوي، غطي في الكرة الماضية أمام رافينيا. هذه مرت على عيسى ديوب، لكن موجود المزراوي في التغطية الماضية. البرازيل تبدأ الشوط الثاني بقوة، البرازيل تبدأ هجوميا وبقوة. الكرة وصلت كابريال في وسط الميدان، تمشي ناحية لاعب ماركينيوس. ماركينيوس على جهة اليمنى البينية، لكن مزراوي في تأمين هذه الكرة تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى. طبعا كارلو أنشيلوتي حاول استنساخ نفس الطريقة اللي شفناها مع نادي ريال مدريد، وطبعا هذا الأمر يتطلب آليات، أدوات، وعنده من الأدوات لأنه يعرف كازيميرو، يعرف كذلك فينيسيوس. أسمع أسمع، مغرب مغرب مغرب في المدرجات. كرة لي ديوب، عيسى يرسلها طويلة للأمام، مباشرة تخرج إلى الجانب. على فكرة هذا اختبار صعب لثنائي المحور. ياسين، ياسين يتصدى نعم في كرة غدارة، في كرة مباغتة. نعم هنا البرازيل كما قلت تبدأ بقوة هذا الشوط الثاني. كرة لي لوكاس باكيتا. طبعا نتفاهم هذا الأمر لأن هذه الثنائية ما شفناهاش كثيرا، عيسى ديوب مع شادي رياض، ولو أنهما يلعبان مع الفرق هناك في البريمير ليج، كريستال بالاس وفولام. الكرة وصلت على جبهتي اليمنى، محاولة المرور، رافينيا العرضية، لكن تغطية هنا. التموضع كان جيد، التموضع كان جيد في اللقطة الماضية من طرف اللاعب هنا العينوي بل شادي رياض. شادي رياض في متابعة كرة بشكل ممتاز. هذه الكرة المباغتة، هذه الكرة المباغتة الماضية. إذن فابينيو والرجوع بعد حين. هذا واليسون يلعب ماركينيوس، يمشي بالكرة على اليمين، المتابعة طريق دانيلو. مزراوي يغطي أمام رافينيا، والحكم يقول في خطأ. أو هنا طبعا الدخول لويس إنريكي الآن على اليمين، تمشي كرة على الجهة التي يتواجد فيها كونيا. كونيا كونيا يراقبه، يراقبه ناحي هنا مزراوي. مزراوي إذن هنا الكرة توصل لمن؟ السلام على طول
إذا إبراهيم دياس يترك كاردية الميدان في هذه اللحظات، والشمس الدين الطالبي طبعا تصحيح الطالبي مكان إبراهيم، والكرة توصل للرافينيا. رافينيا ونزالت الخطورة برازيليا، الكرة في منطقة الجزاء، الباس مع سعودي دانيلو مزراوي، برافو مزراوي، برافو المرابط والمتابعة مع العيناوي، ترجع كرة برازيليا مرة أخرى. ماركينيوس تقريبا معظم أوقات الشوط الثاني، الكرة في نصف ملعب المنتخب المغربي، فينيسيوس المراقبة من شمس الدين الطالبي، هنا الكرة توصل على اليسار مع لويس والتمريرة في العمق، هذه العرضية والخطورة، عيسى ديوب مرت تمامك يا عيسى، رد بالك، دير بالك أمام الرافينيا، الرافينيا طلب الكرة في القائمة الأول، الخطورة مع الرافينيا، شوف الإعادة، التمريرة بهذه الصورة، الرافينيا كان هنا إلى الجانب القائمة الأول في لقطة خطيرة وخطيرة جدا على المرمى المغربية. حكيمي قطع لي الكرة، هنا لايف سانتوس، عادت مغربية، حكيمي السيباري، السيباري الآن، السيباري في مواجهة غابرييل، السيباري ممتازة، شمس الدين الطالبي، يا سلام احتفاظ بالكرة، مثلث الآن يظهر على الجهة اليمنى، عندك الكرة يا السيباري مرة أخرى في عملية المراوغة، هل يمر السيباري، يا سلام السيباري وطالبي، في المتابعة لا أحد في المتابعة، يا عيني على السيباري، مهارة السيباري، مرور السيباري والمتابعة من شمس الدين الطالبي، المغرب يحيى من جديد، والمغرب يتنفس مرة أخرى، والمغرب يبحث الآن عن طرق الأبواب مرمى أليسون مجددا. كرة عادت اسماعيل أو عيسى ديوب، ديوب يرجع لياسين بونو، بونو طويلة للأمام، الكرة بعد ذلك ماركينيوس بالراس، يلا يلا يا سمير يا المرابط، مرابط يحاول استغلال خطأ ماركينيوس، رجعت إلى أليسون، أليسون على جهتها اليسرى، كونيا في الاستلام، كونيا يتقدم، خطير فينيسيوس، عاد فينيسيوس، راقب أمرك يا عيسى، يا سلام يا سلام يا ياسين بونو، ياسين مرة أخرى ينقذنا من هدف محقق، رافينيا من سدد من هذه الزاوية، الغلطة نعم بهدف، الغلطة ممكن تكلفك غاليا، هذا فينيسيوس انطلق من اليسار، رافينيا في الإجابة بسرعة، أول لمسة للبديل دانيلو سانتوس، وسط على اليسار، هذا سانتوس آخر دوغلاس، والكرة داخل منطقة الجزاء، ممنوع المرور يا عيسى، برافو برافو، الحكم يقول فيها الركنية، عيسى يغطي أمام كوليا، وهنا أيوب بوعدي يقول فيها ضربة مرمى، هنا بوعدي يقول فيها ضربة مرمى وليس ركنية، هذه الإعادة نعم نعم نعم، هنا آخر من مس كوليا، آخر من لمسها كونيا، وفعلا ضربة مرمى لفائدة المنتخب المغربي، إذا يدارك الحكم، للحكم في المرة الأولى قال ركنية، يعدل قراره ركلة مرمى لأن كونيا آخر من لمس الكرة، شوف هذا التوجه الهجومي لمدرب كارلو أنشيلوتي، دخل لويس إنريكي ودخل كونيا ودخل سانتوس في وسط الميدان الهجومي، واحتفظ بالأجنحة بل احتفظ بفينيسيوس، الرافينيا يدخل في العمق، عادت الكرة مجددا، الكرة لعيسى ديوب، ياسين ياسين ياسين، ركب عقلك يا عيسى ديوب، ركب عقلك زعمة يا عيسى ديوب، بعقلك زعمة يا عيسى ديوب، هذه غلطة لا لا لا لا تغتفر في لقطة وفي دقائق صعبة جدا، شوف الإعادة، شوف الإعادة، عيسى ديوب ماذا فعل، كاد يتسبب في هدف لحسن الحظ، هنا ياسين بونو في تقدير ممتاز، في شجاعة كبيرة أمام رافينيا، كونيا على التنفيذ، إذا ننتظر كونيا الآن سيرفع الكرة مقوصة،
ياسين بورو المدافع مع كذلك كونيا مجددا. الضغط سيبقى برازيلي، الضغط سيبقى برازيلي. كونيا مقطوع الكرة مباشرة. هنا سفيان الرحيمي أيضا في دور دفاعي، واضح الآن العودة للكل. كونيا مرة أخرى على تنفيذ الركنية، يصعد أيضا دانيلو، حذاري من دانيلو أيضا جهة اليمنى على القائمة الثانية. ياسين بورو خرجها، لازالت برازيليا في كرة على جهة اليمنى. ياسين أمام سانتوس البديل، برافو بورو، تألق كبير في هذا الشوط الثاني. صدقوني لولا بورو لكانت البرازيل فائزة. جماهير تقول سير سير سير. هنا الكرة للمغرب، تحضير ممتاز. العيناوي يلعب لأبو عدي، بوعدي على اليمين، سيلة من أشرف حكيمي، يتقدم أشرف، أشرف رسالة مغربية. أليسون الهدف الثاني كان قريب يا ميموني، الميمون الميمون يا ميموني في هذه الكرة الأولى. سمير نايل العيناوي سدد، أليسون وميموني كاد يخطف الجول. ردت فعل أليسون في نهاية المطاف إلى الكورنر. ما اختار كرة وما أجمل كرة من جانب اللاعب العيناوي، بقوة سدد أليسون وميموني كاد يخطف الجول. أليسون على مرتين، أليسون على مرتين يتصدى ليدي الكرة. إذن ستلعب 100 دقيقة تقريبا، 100 دقيقة من اللعب. 1-1، حكيمي يرفع الكرة في القائمة الثانية. في سقوط، في سقوط، لازالت الكرة مغربية. الجهة اليسرى يضغط المغرب الآن، يهاجم المغرب الآن، مرفوع الكرة. واو، إمكانية تسديد، إمكانية تسديد. حذاري من خسارة كرة في هذا المكان، حذاري من خسارة كرة، لأن فينيسيوس يتربص. بوعدي، بوعدي لمن؟ يرجع لياسين، بعد الخطورة ياسين. شادي رياض طلع يا شادي، ارسلها للأمام يا شادي. يهدي اللاعب الحكم، إذن يستعد لإطلاق صافرة النهاية. وصلت إلى بوعدي، بوعدي بوعدي بوعدي بوعدي. في هذه اللحظات فعلا الحكم ينهي مباراة جميلة ومثيرة ومفتوحة. شكرا لكم يا أبطال، شكرا لكم يا أسود، كنتم في الموعد، قدمتم ما عليكم في هذه المباراة. بداية مشجعة أمام البرازيل، أمام واحد من المنتخبات الكبيرة، بل المغرب أصبح من المنتخبات الكبيرة. 1-1 نقطة في بداية المشوار في انتظار المباراة الثانية أمام اسكتلندا. مشاهدي الكرام، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في موعد قادمة إن شاء الله.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحضارة، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية الـ20 آيتشي ناغويا 2026 اليابان.

أصوات الوي نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.